عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفردوس ربوة الجنة، وهي أوسطها وأحسنها. عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عبيد.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأنفال.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استجار عبد من النار 7 مرات في يوم إلا قالت النار: يا رب، إن عبدك فلانا قد استجارك مني فأجره. ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم 7 مرات إلا قالت الجنة: يا رب، إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم، لا يبأس، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
4: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة الواحدة بعد المئة.
1: كتاب المساقاة، باب في الشرب. الحديث 1097. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. الحديث 1098. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في داري، وشيب لبنها بماء من البئر التي في داري، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعط أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى. الحديث 1099. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. الحديث 1100. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. الحديث 1101. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود. قال: فيمينه؟ قلت: يا رسول الله، إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله عز وجل ذلك تصديقا له. باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. الحديث 1102. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره، لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل، ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. باب فضل سقي الماء. الحديث 1103. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. الحديث 1104 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. الحديث 1105 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. باب لا حمى إلا لله ورسوله. الحديث 1106 عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ورسوله.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، نحييكم مع هذه التغطية المباشرة للمباراة الثالثة لمنتخب النشامة في نهائيات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مباراة مرتقبة من الجماهير العربية الأردنية وكل الجماهير العربية وحتى العالمية، لأن منتخب النشامة سيقابل اليوم أبطال العالم حاملي اللقب في 2022 المنتخب الأرجنتيني في ملعب AT&T في مدينة دالاس، والذي يتسع لأربعة وتسعين ألف متفرج. طبعا حسابات التأهل باتت معلومة للجميع، منتخب النشامة ودع المونديال، لكننا ننتظر اليوم إن شاء الله عرضا طيبا مشرفا أمام واحد من أقوى منتخبات العالم والذي يضم اللاعب الأفضل في العالم ليونيل ميسي. مرحبا بكم إلى هذه التغطية التي ستتضمن الاستوديو التحليلي قبل المباراة، البث الإذاعي للمباراة، وكذلك التحليل بين الشوطين، وبعد ذلك التحليل بعد نهاية المباراة. مرحبا بكم وتقبلوا أجمل تحيات فريق العمل. في هذه التغطية أصحابكم بكل محبة أنس شويكي، في الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيوني حياة عبد الله حسن. لكم أطيب تحية صباحية، كل الأردن بدون أدنى شك يعني تنتظر هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث إن الموعد مع المنتخب الأرجنتيني القوي الذي يضم نخبة من نجوم العالم، واليوم حاضر لهذه المباراة برفقة المنتخب الوطني الأردني في ملعب AT&T. نتمنى إن شاء الله مباراة طيبة لمنتخب النشامة، ويسعدني ويشرفني أن يكون معني ضيفا في هذه التغطية المدرب الوطني والمحلل الفني الكابتن ماهر إسماعيل. أسعد الله صباحك، شكرا لمجيئك وتعاونك. ساعات الفجر الأولى صعبة أكيد كابتن.
1: صباح الخير أنس، صباح الخير للسادة المشاهدين والمستمعين، صباح الخير لكل الأخوان في الاستوديو. بالعكس احنا دائما حاضرين أخوي أنس، وبالتالي أنت من الإعلاميين والقامات الكبيرة
0: الله يبارك
1: اللي احنا دائما بنعتز ونفتخر فيها، ودائما الظهور معك شرف بالنسبة لنا يعني.
0: الله يبارك فيك. يوم تاريخي كابتن، رغم أننا فقدنا أمل التأهل إلى الدوري الثاني، لماذا تاريخي؟
1: يعني باعتقادي انت اليوم امام التاريخ بحد نفسه، باعتقادي انت بتلعب امام المنتخب الارجنتيني، منتخب متجج بالنجوم، منتخب المرشح الاول على العالم للحصول على كاس العالم، وهو صاحب النسخه الماضيه. باعتقادي اليوم النشامه على الموعد راح يقدم مباراه باعتقادي راح تكون تاريخيه ومباراه للذكرى، راح كل لاعب من اللاعبين المنتخب يضع له بصمه كبيره في هذه المباراه. باعتقادي مباراه للتاريخ سيذكرها كل جميع الأجيال، ولكن إن شاء الله أن النشامة اليوم بيكونوا يعني على قدر من المسؤولية، ويتطلع لحب الجماهير اللي ما نامت لغاية الآن. الجماهير من امبارح لغاية اليوم أنس وهم على الوعد، ومستنين اللحظة الأولى اللي صفر فيها حكم المباراة مشان يشوفوا نجومنا عن قرب يعني مع منتخب الأرجنتين في هذه المباراة.
0: تمام. طبعا منتخب النشامة دخل أرضية ملعب AT&T ليجري عمليات الإحماء، ننتظر إن شاء الله مباراة طيبة للمنتخب الوطني في المباراة الثالثة والأخيرة لمنتخب النشامة بعد خسارة أولى مع النمسا بثلاثة أهداف لواحد، ثم خسارة ثانية أمام المنتخب الجزائري بهدفين مقابل واحد، واليوم المباراة الثالثة أمام المنتخب الأرجنتيني. المباراة ستكون بقيادة الحكم الروماني إستيفان كوفاتش، وأيضا طاقم تحكيم روماني بشكل عام، بينما الحكم الرابع هو الحكم الموريتاني دهان بيدا، ونتمنى التوفيق لمنتخب النشامة إن شاء الله. كابتن ماهر، ندخل مباشرة في تشكيلة المنتخب وتفاصيل التغييرات التي حدثت. ربما المفاجأة الأكبر اليوم أن موسى التعمري على دكة البدلاء، رأيك بالتشكيلة؟
1: طبعا التشكيلة حسب رؤية المدير الفني الكابتن جمال سلامي، أكيد هو الأعلم هو الأدرى في إمكانيات اللاعبين وحسب طريقة اللعب والأسلوب، ولكن أنا من الناس اللي تفاجأت حقيقة غياب الدولي موسى التعمري، ولأول مرة منذ تولي جمال سلامي منشاهد الكابتن يعني موسى التعمري على مقاعد الاحتياط.
0: بس اسمح لي أن أذكر بأسماء اللاعبين حتى يعني الإخوة المتابعين يعرفوا التشكيلة كاملة. في المرمى يزيد أبو ليلى، في الدفاع عبد الله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، إحسان حداد، مهند أبو طاها، في الوسط نزار الرشدان ونور الروابدة، وفي المقدمة عود الفاخوري، علي العزائزة وعلي علوان، طبعا تحت قيادة المدرب جمال السلامي. تفضل الكابتن ماهر.
1: طبعا شاهدنا اليوم علي عزايز مكان موسى التعمري، ربما هناك ربما إصابة للكابتن موسى التعمري، ربما خلينا نقول يعني تبديل ربما كان اضطراري، أو ربما هو محتاج الكابتن موسى التعمري في وقت معين من المباراة، ربما أجهد الكابتن موسى التعمري خلال
0: في ربما لم تذكرها كابتن، بأن الكابتن موسى تعرض لانتقادات جماهيرية كبيرة بعد نهاية مباراة الجزائر، هل أثرت في قرار السلامي برأيك؟
1: ما بعتقد أنه أثرت على الكابتن جمال سلامي، لاعب بحجم موسى التعمري باعتقادي هو النجم الأبرز، هو النجم الأول للمنتخب الوطني، قدم الكثير للمنتخب الوطني، ولا يجوز أنس خلينا أسمح لي يعني لا يجوز انتقاد يعني نجم كبير بحجم الكابتن موسى التعمري، النقد يجب أن يكون إيجابي ويجب أن يكون خلينا نقول في مكانه، باعتقادي هناك تجريح وهناك نقد سلبي وفي غير مكانه، أنا شاهدت بعض التواصل الاجتماعي حقيقة لا يمتد للإعلام ولا يمتد لخلينا نقول أخلاقيات المهنة، وبالتالي هناك
0: لكن هناك بعض الانتقادات الفنية التي أعتقد بأنها صائبة كابتن موسى الذي نعرفه لم نشاهده في المونديال.
1: خليني أجاوبك على هذا السؤال، وربما أنا يعني جاوبت عليه في لقاء سابق أنس، باعتقادي إحنا موسى التعمري اللي شفناه في تصفيات كأس العرب وربما في أمم آسيا وفي تصفيات كأس العالم، إحنا كنا نشوف موسى التعمري اللي كان يلعب على يمين الملعب، وبالتالي كان هو اللي يخدم على نفسه، يرجع لخط الوسط ويستلم الكرة وثم يراوغ الثلاث أربع لاعبين يروح على المرمى، عنده هجمات عنترية، كان يودع علوان على الجول، يزن عماد، 90% من الأهداف اللي كان يسجلها منتخبنا الوطني كانت لازم تحمل بصمة موسى التعمري. اليوم أنت بتلعب في أكبر استحقاق دولي في العالم أمام كأس العالم، وبالتالي تم تضييق الخناق على الكابتن موسى التعمري من خلال الضغط المباشر على هذا النجم، وبالتالي هو مراقب وهو متابع من قبل المنتخبات الكبيرة جدا، وإحنا شفنا في تصريح سكالوني المدرب الأرجنتيني المعروف، وقال وأنا احترمته جدا لهذا التصريح، وقال المنتخب منتخب منظم، منتخب جيد، بيلعب في اسلوب
0: يمتلك لاعبين سريعين
1: ويقصد في المقدمة الكابتن موسى التعمري، وبالتالي يحيلك هذا الكلام بانه مؤشر حقيقي ان هذا المنتخب فعلا متابع وان هذا النجم موسى التعمري متابع. الجماهير ربما بقولوا العتب على قد المحبة انس، ولكن باعتقادي انه موسى التعمري ظلم في في في في المركز رقم 9، وبالتالي هو بيلعب على يمين الملعب، ربما لا مركزية على يسار الملعب مع علي علوان، فحقيقة عانى وحيدا بدون إسناد في خط الوسط، وبالتالي ربما الجماهير عتبت على الكابتن موسى التعمري اللي هي كانت يعني متعودة تشوفه في كثير من المباريات، تشوفه نجم حقيقي مراوغ وبمهارة عالية تسديد على المرمى، ربما ما بنقدر كثير نشوف الكابتن موسى في أمام الجزائر أمام النمسا، قلت لك هناك مدافعين دوليين على أعلى مستوى.
0: تمام. ممكن تكون هذه النقطة لصالح موسى كابتن بأن يدخل بديلا في الشوط الثاني،
1: يعني ممكن كخيار استراتيجي، ولكن احنا في اذا بتستعرض اللاعبين اللي بيلعبوا في الخط الهجوم الان، علي عزايز، عود الفاخوري وعلي علوان، عود الفاخوري والعزايز يفتقدوا للجانب الخبره، ربما علي علوان هو صاحب الخبره في الامام، لكن نحتاج موسى التعمري دائما كمحطه رئيسيه في داخل ارض الملعب، ربما على يمين الملعب نحتاج هذا النجم لانه قائد فعلي داخل ارض الملعب، وبالتالي يعطي التعليمات من خلال تحفيزه للاعبين، من خلال نقل الفريق من الناحية الدفاعية إلى الناحية الهجومية، وبالتالي أنت الآن لما إحنا في الأسلوب اللي بلعب فيه جمال سلامي، هو إحنا ملعب في الأسلوب المباشر، هو الانتقال من الدفاع للهجوم بأقل لمسات وفي أقل زمن، وبالتالي الآن لا يوجد لاعب سريع بحجم سرعة الكابتن موسى التعمري ينقلنا من الجانب الدفاعي إلى الجانب الهجومي، لكن إن شاء الله يا ربي نشوف الكابتن موسى التعمري خلال مجريات اللقاء
0: إن شاء الله. بإمكانكم أن تشاركون أيضا من خلال تعليقاتكم توقعاتكم لهذه المباراة، مباراة صعبة لا شك، المنتخب الأرجنتيني كابتن في حراسة المرمى طبعا الحارس مارتينيز، أوتاماندي، سينسي، تاليافيكو، باريديس، بلاسيوس، جوليانو سيميوني، وفي المقدمة جوليان ألفاريز، لو سيلسو، نيكو باز، وفي المقدمة لوتارو مارتينيز. ميسي غير حاضر في التشكيلة الأساسية، لكن كلهم نجوم في العالم كابتن،
1: أكيد
0: كلهم مهارات عالية ما شاء الله.
1: طبيعي، شوف وجود ميسي أسطورة العالم والنجم الأبرز في هذا الوقت على مقاعد الاحتياط هو حقيقة بضع منتخبنا الوطني تحت الضغط العالي أيضا في نفس الوقت، لأنه من يخدم على ميسي هم اللاعبين، عم نشوف سيميوني داخل أرض الملعب، أوتوماندي داخل الملعب، لاعبين قيمتهم السوقية عالية جدا، وبالتالي هم بيلعبوا في دوريات متقدمة جدا، وبالتالي ربما خلينا نقول
0: حتى نيكو باز كابتن لاعب نادي كومو الإيطالي وهو طبعا قادم من ريال مدريد، شاهد موسم تألق كثيرا هذا الموسم مع الفريق الإيطالي.
1: نيكو باز يعني من أروع اللاعبين حقيقة، ويعني نجم كبير، ولا يعني خلينا نقول الاستغناء عنه داخل أرض الملعب، نجم كبير، نجم خلينا نقول موهبة كبيرة أيضا في مع المنتخب الأرجنتيني. بس بعتقد خلينا أركز على موضوع ميسي ودوره المحوري مع المنتخب الأرجنتيني. شوف يعني سكالوني في رؤيته أنه يجلس على مقاعد الاحتياط، هذا بعطيك ضغط عالي على المنتخب الأردني ويخربط ويبعثر أوراق المدافعين، وبالتالي يعني راح يجزئ المباراة سكالوني يعني من خلال الربع ساعة الأولى كيف يتعامل المدافعين المنتخب الأردني مع اللاعبين، مع سيميوني، مع النجوم الكبار في بديل ميسي داخل أرض الملعب. باعتقادي راح تكون مباراة نوعا ما صعبة على منتخبنا الوطني، وأعتقد يمكن أنس حكينا في لقاء سابق بأن هذا المنتخب الأردني حقيقة هو مهيئ من الجانب النفسي والجانب الذهني والجانب الخطأ عبر استحقاقات يعني ماضي، ولكن صحيح. مباراة اليوم مختلفة تماما.
0: أريد أن أتحدث عن بداية هذه المباراة، كيف يجب أن تكون كابتن؟ نحن يعني وجهنا اللوم للكابتن جمال السلامي في المباراتين الماضيتين على التعامل الفني مع متغيرات المباراتين، لكن اليوم كان الله في عون الصراحة.
1: أكيد
0: أي طريقة سيلعب فيها قد لا تنجي المنتخب.
1: يعني شوف أنت الآن خارج الحسابات تماما من حسبة النقاط أو حسبات التأهل، إحنا الآن غادرنا والآن إلى أن يفترض الآن نلعب بدون أي ضغط نفسي على اللاعبين. لازم ننزل لأرض الملعب وإحنا في أعلى روح قتالية عالية، خروجنا من دور المجموعات خروج مشرف بعد أداء جيد أمام النمسا وأمام الجزائر. يعني إحنا شكرنا اللاعبين على هذا الأداء وهذا الفكر، اكتسبنا المعرفة اكتسبنا الخبرات. باعتقادي مواجهة الأرجنتين مختلف من نوع آخر، وبالتالي يجب أن يكون هناك ألا يكون هناك يعني دفاع مبالغ فيه مثل ما أصبح معنا بعد الدقيقة 65 أمام منتخب الجزائر. أوكي يجب أن نتوازن اليوم في مباراة اليوم مع منتخب الأرجنتين، مش لازم نسلم الملعب منذ بداية المباراة أمام منتخب
0: يعني
1: الأرجنتين.
0: يعني ممكن نلعب بحالة دفاعية لكن من وسط الملعب تقصد كبتن.
1: أكيد دفاع متقدم من وسط الملعب ربما من الثلث الأول من ملعبنا، لا يجوز أنه إحنا نتراجع على خط 18 يعني بمرمى يزيد أبو ليلى ومن ثم نعمل التكتل الدفاعي ونلعب على الأسلوب المباشر. هذا كلام مغلوط وغير صحيح في كرة القدم. باعتقادي أنه إحنا نلعب يبدأ دفاع المنتخب الأردني من وسط الملعب، ثم من عند عود الفاخوري، ثم يتم توجيه اللعب على أطراف الملعب إما على اليمين إما على اليسار، وهون يبدأ الضغط بالنسبة للاعبين على اللاعبين المستحوذ على الكرة. وربما نعم فيها عملية الترحيل راح تكون صعبة جدا على اللاعبين من خلال الإيقاع السريع بالنسبة للاعبين الأرجنتين، راح نشوف اللمسة واللمستين وأن يخرج من ملعب اللاعبين المنتخب الأرجنتين بأقل زمن وأقل لمسات، وبالتالي هو سكالوني يعي ما يقول ويعرف ماذا يريد من المنتخب الأردني. ربما وأنا أحذر دائما في المنتخب الأردني أن يكون هناك هدف مبكر منذ بداية المباراة. احنا
0: هذا أهم شيء، الحفاظ على نظافة شباكنا في تقريبا أول ربع ساعة 20 دقيقة مهم جدا.
1: طبيعي جدا أنس، أنت مجرد دخلت أجواء اللقاء أجواء المباراة بدينا نلعب بين بعض بدينا نمرر الكرات بيناتنا، راح تجي الثقة في نفسك يعني تلقائيا.
0: كما قلت لي قبل بداية الاستديو كابتن، المنتخب العراقي تلقى هدف مبكر وانهار في المباراة.
1: احنا شفنا مباراة السنغال أمام العراق في الدقيقة 4 هدف مبكر لمنتخب السنغال، ثم منتخب السنغال، ثم في الدقيقة 10 حالة طرد أزمت من أجرام ومن مجموعة اللاعبين العراقي في مجريات اللقاء، ومن ثم يعني انتهت المباراة بخمس أهداف. أنا بحذر من نقطة مهمة جدا وبقولها وبعيدة أكثر من مرة، بخاف من انهيار منتخبنا الوطني إذا كان هناك هدف مبكر لمنتخب الأرجنتيني. تمام. وأرجو لأن يكون اللاعبين على أعلى يعني خلينا نقول أهبة الاستعداد، وأن يكونوا في هناك يقظة. نعم. أن يكون هناك في تمركز الضغط على اللاعب المستحوذ على الكرة، الجري بالكرة وبدون كرة. أنس اليوم مطالبين المنتخب الوطني اليوم مطالبين في معدلات جري أكثر من أي مباراة. تمام. احنا شفنا نور روابدة قطع أمام النمسا 13 كيلو 200 متر. انا محتاج اليوم
0: جميع من اكثر اللاعبين جريا في
1: من اكثر
0: في المونديال وليس في المنتخب
1: في العام في المونديال احصائيه يعني ورقم جيد باعتقادي في وسط الملعب. لكن اليوم احنا محتاجين دماء جديده، احنا اليوم محتاجين لاعبين عندهم الرغبه، عندهم الروح القتاليه، عندهم لابد من اليوم. شوف انت اليوم تكتيكيا خلينا نحن نكون واقعيين انس يعني، وخلينا نقول نحترم عقول البشر عندما نتحدث او نحلل للامور.
0: اكيد طبعا كابتن،
1: شوف المنتخب
0: الان جمهورنا كابتن كله فاهم بادق تفاصيل الامور الفنيه
1: بالضبط،
0: فوارق كبيره جدا بيننا وبين الارجنتين،
1: فوارق فرديه بيننا وبين المنتخب الارجنتين عاليه المستوى. ايضا على الجانب التكتيكي هناك تفوق واضح للمنتخب الارجنتيني. اذا كيف انه راح يقابل منتخبنا هذا التكتيك؟ شوف في كره القدم اذا انت قابلت منتخب افضل منك في الجانب التكتيكي عليك التعويض، انت دائما وين؟ في الجانب البدني. الجانب البدني مهم جدا بالنسبه لمباراه اليوم. ممنوع اليوم الوقوف في في في ارض الملعب، الكل يجب ان تكون تحركات مدروسه، الترحيل يتم من خلال حسب اتجاه الكره، اذا كان من اليمين بدنا نشوف احنا مهند ابو طه مع المجموعه باتجاه الكره ضاغطين من يمين الملعب، اذا كانت الكره بالعكس من عند احسان حداد بدنا نشوف هناك ضغط من احسان حداد ويتم الترحيل، بده يكون مهند ابو طه على مستوى القائم وبالتالي الترحيل والتوازن الدفاعي بده يكون على هناك رقابه فرديه ورقابه جماعيه وهناك دفاع المنطقه ودفاع المنطقه.
0: هذا ما كنت يعني اريد ان افهم منك هذه النقطه كابتن، عندما تواجه منتخبا افضل منك في الناحيه التكتيكيه والفردية والإمكانيات المهارية ويمتلك مثلا ميسي ولوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز، هل هنا دور المدافعين أن يلعب مان تو مان رجل لرجل أم دفاع منطقة؟ كيف تراقب كل هؤلاء؟
1: الدفاع أكثر من نوع، هناك دفاع منخفض، هناك دفاع خلينا نقول المان تو مان، هناك الدفاع الممزوج اللي هما بين دفاع المنطقة ودفاع المان تو مان. دائما في خط 18 هناك بكون هناك الدفاع مان تو مان ومراقبة فردية وجماعية للاعبين، في خارج 18 هناك أكيد بكون دفاع المنطقة، بكون هناك دائما كل لاعب حاط لاعب قدامه وبالتالي عملية الترحيل بتتم بطريقة مدروسة، وبالتالي لابد من لاعبين الارتكاز اليوم أنس على دور على كبير على نزار رجدان وعلى نور روابده وبالتالي بنضم لهم مهند أبو طه وبنضم لهم إحسان

0: الكرات من هذول اللاعبين ثم نلعب على الكاونتر اتاك من خلال الانتقال من الدفاع الى الهجوم. ولازم نشوف اليوم علي العزايزي كاول مره بدخل مشارك كلاعب اساسي في هذه المباراه، لازم نشوف منه معدلات جري عاليه. العزايزي بيلعب في الدوري السعودي، الدوري السعودي من الدوريات الجيده، وبيلعب مع نادي الشباب السعودي، وبالتالي علي العزايزي شفنا له اكثر من هدف، وبالتالي هو لاعب موهوب ولاعب شاب ايضا. كمان باعتقادي كان خيار جيد لجمال سلامي بأنه يبدأ في عود الفاخوري وعلي العزايزة. هذول اللاعبين هم أعمارهم 20 سنة، وبالتالي لاعبين مستقبل ولاعبين يبنى عليهم إن شاء الله للأمام مع مجموعة طيب. كبيرة من اللاعبين.
1: كابتن ماهر، في المباراة الأولى كان الفاخوري أساسيا عودة، في المباراة الثانية شهدنا تغييرا بدخول محمود مرضي أساسيا الآن، وخرج عودة إلى دكة البدلاء. الآن يعود عودة الفاخوري إلى الملعب أساسيا، ويعود محمود مرضي إلى دكة البدلاء. كيف تفسر هذه التغييرات؟
0: يعني يحيي لك الكابتن جمال سلامي من خلينا نقول يعني موسى التعمري ومحمود مرضي لم يشاركوا بداية المباراة، يؤشر حقيقي على أنه محتاج لاعبين خلينا نقول عنصر الشباب. هاي قلت لك المباراة محتاجة معدلات جري عالية جدا، وبالتالي علي عزايزة وعود الفاخوري لديهم القدرة على المهمات والواجبات من الجانب الهجومي وأيضا من الجانب الدفاعي، وبالتالي هو يعاول على عنصر الشباب. ولكن أيضا محتاجين، شوف احنا الآن لازم تتوازن ما بين عنصر الشباب وعنصر الخبرة، فبالتالي باعتقادي يعني خلينا نقول كبداية، وإن كنت أنا على المستوى الشخصي ما حبيت أنه الكابتن موسى التعمري يقعد على مقاعد الاحتياط بأمانة، هو قائد قبل ما يكون لاعب ومهم جدا في كرة القدم، وبالتالي لكن يبدو أن له رؤية ربما الشوط الثاني ممكن يحتاج الكابتن.
1: إن شاء الله لا تكون هناك خلافات داخل المنتخب، هذا أهم شيء كابتن.
0: ما بعتقد بأنه أن يكون هناك خلافات، باعتقادي اللاعبين على سوية عالية من الفهم والإدراك، وبالتالي هم عندهم تحمل للمسؤولية، وهم عارفين أنه هاي مباراة مهمة جدا، وبالتالي نترك الانطباع الجيد دائما زي ما رحنا على المونديال، لازم نرجع باحترام لأنفسنا واحترام الجهاز الفني والإداري، وباعتقادي جميع الجماهير تشيد بأخلاق اللاعبين حقيقة. هذا الجيل يتمتع بأخلاق عالية.
1: صحيح. أنقل لمتابعينا مستمعينا الكرام أجواء ملعب AT&T في مدينة دالاس. المنتخبان الأردني والأرجنتيني يدخلان الآن أرضية الملعب. على فكرة هذا الملعب الذي يتسع ل 94,000 متفرج، هو سقف هذا الملعب يعني متحرك قابل للطي، يمكن إغلاقه. لا أدري إن كان في هذه المباراة سيتم إغلاقه أو لا. الآن يدخل منتخب النشامة أرضية الملعب رفقة المنتخب الأرجنتيني، والجماهير الأردنية طبعا في كل أرجاء المملكة تتابع في المدرج الروماني، في المنطقة الأثرية، في جرش، في كل أماكن جماهير أردنية كبيرة بالآلاف تواكب منتخب النشامة، رغم أن المباراة في 5 فجرا. إن شاء الله التوفيق لمنتخب النشامة في هذه المباراة الصعبة والصعبة جدا. نتمنى إن شاء الله كل الثقة والتوفيق لمنتخب النشامة في المباراة. مباراة ليست سهلة، مباراة أمام نجوم العالم، وإن كان ميسي على مقاعد البدلاء ومعه أيضا شاهد قبل قليل رودريغو دي بول وعدد من النجوم، لكن في المنتخب الأرجنتيني يعني البديل نفس مستوى الأساسي ما عدا ميسي، هو الوحيد المتفرد بكونه يعني لا يمكن أن تجد له مثيلا كابتن.
0: يعني ليونيل ميسي يعني هو أسطورة، وبالتالي نعم هو أفضل من مثل المنتخب الأرجنتيني بعد ديغو مارادونا. باعتقادي هو أسطورة العالم، هو من أفضل من أنجب المنتخب الأرجنتيني، ولا يقارن حقيقة يعني بأي لاعب آخر في هذا الزمان. باعتقادي هو حقيقة ميسي هو من كوكب آخر، وبالتالي نجم لن يتكرر. باعتقادي ميسي ربما يكون هذا المونديال الأخير، أنس ربما يحتاج إلى طيب. بصمة ليؤكد سطوته في تاريخ.
1: نستمع إلى السلام الملكي الأردني كابتن الذي يعزف الآن.

0: هذه معنويات إضافية للاعبين. يعني أنا ما أكون لاعب مكان أي من اللاعبين سأقدم ربما 500% من جهدي.
1: أكيد أنس، إحنا مش يعني مش غريب وجود العائلة الهاشمية دائما على رأسهم حقيقة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وأيضا ولي العهد الأمير حسين، وأيضا سمو الأمير علي رئيس اتحاد كرة القدم، دائما الداعم الأول والأخير والداعم النفسي والداعم المعنوي لمنتخبنا الوطني. دائما اللاعبين لما بيشوفوا جلالة سيدنا أو لما بيشوفوا دائما العائلة الهاشمية حقيقة عبر المنصة أو يتواجد في الاستاد أو من خلال الاتصال الهاتفي أو نزول الأرض الملعب، باعتقادي اللاعبين تلقائيا يعني خلينا نقول بيشحنوا الهمم وبالتالي بترتفع المعنويات، وبالتالي يعني بيقدم لهم أكبر حافز وأكبر داعم وجوده في في في هيك مباريات. وباعتقادي وجود جلالة الملك في مباراة اليوم تحديدا أمام الأرجنتين حقيقة له معنى كبير وله خلينا نقول تأثير كبير على نفسية اللاعبين،
0: بأن رسالة اطمئنان للاعبين بأن قدموا ما لديكم بدون أي ضغوط، استمتعوا بالمباراة، مباراة للتاريخ حسب تقديرات صحفية كابتن. اليوم 500 مليون متابع سيتابعون هذه المباراة في كل أنحاء الدنيا، 500 مليون متابع.
1: أكيد طبعا مباراة يعني احنا شوف أهمية المباراة بالنسبة يعني هي تحصيل حاصل بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني وهو متأهل صحيح. وبالتالي لكن احنا بالنسبة للمنتخب الأردني احنا محتاجين انه نترك بصمة جيدة في المباراة الثالثة في امام الأرجنتين. انت لما بتلعب مع الأرجنتين ليس كأي منتخب يعني مختلف تماما صحيح. وبالتالي عليك انك تقدم مستوى عالي، عليك انك تلعب بروح قتالية عالية، عليك انك انت تنضبط بالمهمات والواجبات اللي موكل من قبل الكابتن جمال سلامي. انا بتوقع اليوم اللاعبين بأمانة يقدمونا خلينا نقول المتعارف عنه النشامة اللي بيظهروا دائما في المواقف الصعبة، وان شاء الله يقدموا مستوى طيب يرضى الجماهير الأردنية.
0: ان شاء الله بالتوفيق لمنتخب النشامة في هذه المباراة. شاهدنا لاعبي المنتخبين يصافحون على بعضهم، وشاهدنا ليونيل ميسي ايضا يصافح لاعبي منتخب النشامة حسب التقليد الجديد للاتحاد الدولي فيفا، فان كل لاعبي الفريقين ليس فقط الاساسيين يصفون لعزف النشيد الوطني لكل بلد، وبالتالي مصافحة بين اللاعبين وطاقم التحكيمي الروماني بقيادة ستيفان كوفاتش. ايضا نتمنى لطاقم التحكيم التوفيق في هذه المباراة. طبعا مباراة صعبة جدا لمنتخب النشامة، لكن اعتدنا على النشامة بدون ضغوط وفي ظل قدرتهم وعزيمتهم على تحقيق نتائج إيجابية. إن شاء الله اليوم يعني يكون المستوى جيدا لائقا أمام منتخب صعب زاخر بالنجوم كما تحدثنا، لوتارو مارتينيز، لوسيلسو، نيكو باز، جوليان ألفاريز، باريديس، بالاسيوس، تاليافيكو، جوليانو سيميوني، أوتاماندي، سينسي، كلهم نجوم في دوريات عالمية، كلهم نجوم الصف الأول، أغلبهم فاز بكأس العالم في 2022. توقعاتك كابتن ماهر؟
1: شوف التوقعات هي عكس الأمنيات، أمنيات القلبية مع منتخبنا الوطني في مباراة الصعبة أمام منتخب الأرجنتين. يعني خلينا أنا في رأيي إذا كان المنتخب بحتاج خلينا نقول 45 دقيقة يجب على الكابتن جمال سلامة تجزئة 45 دقيقة، 15 دقيقة الأولى كيف ممكن يكون في حذر دفاعي من أو أو أو قراءة لسكالونيك، هل هو راح يلعب بالضغط العالي المتقدم من الأمام أو ربما الاستحواذ جزئي في وسط الملعب. خلينا نشوف القراءات الأولية بالنسبة للسكالوني، هل هو بضغط على جهة معينة في أرض الملعب، وبالتالي هي قراءات مدربين بناء على هذه المعطيات يتم حقيقة إعطاء التعليمات للاعبين وثم إعطاء التكتيك المناسب. أوكي، لكن أنا بقول لك دائما تكتيكيا خلينا نحكي ونعترف بصراحة المنتخب الأرجنتيني ممكن يسيطر على شكليا على على على اللقاء، ممكن ربما عبر الأطراف ممكن نشوف الزيادة عددية من خلال الأظهرة، ربما الضغط على اللاعبين الوسط، ربما ضغط عالي من الأمام، هذا ما نشاهده في العشر دقائق الأولى. أتمنى للمنتخب الوطني أن يكون أكثر واقعية أكثر عقلانية، ما يهبوش اللاعبين داخل أرض الملعب، يجب أنه يكون اللاعبين يعني موضوع الرهبة أنس مهم جدا، يفترض أنه الآن يعني اللاعبين خلاص يعني نسوها، وبالتالي صحيح. خلاص انت الان راح
0: تلعب. حتى شاهدنا التطور من مباراه النمسا الى مباراه الجزائر على مستوى النفسي يتحدث. اللاعبين تجاوز تجاوزوا رهبة المونديال. اليوم إن شاء الله أكثر يعني يتجاوزوا هذه الرهبة ويقدموا أداء طيبا أمام المنتخب الأرجنتيني. منتخب النشامة اليوم بالأبيض، منتخب الأرجنتيني باللون الكحلي، وبالتوفيق إن شاء الله لمنتخب النشامة في هذه المباراة التي تقام على ملعب AT&T في مدينة دالاس، مباراة مرتقبة، وفي نفس التوقيت تقام مباراة الجزائر والنمسا. وبالتوفيق إن شاء الله للمنتخب الجزائري أمام المنتخب النمساوي من أجل التأهل إلى دور 32. الآن نذهب مباشرة إلى النقل الإذاعي لهذه المباراة، نعود إليكم عبر السوشيال ميديا بين الشوطين إن شاء الله، وإليكم التعليق الصوتي على مجريات الشوط الأول، النشامة في مواجهة الأرجنتين.
2: يغيب عن الأرجنتين في التشكيلة الأساسية ليونيل ميسي، ويغيب عن الأردن في التشكيلة الأساسية ليونيل ميسي الأردن موسى التعمري.

وهكذا عزف السلام الملكي الأردني بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، ومتابعة دائما من العائلة الهاشمية كابتن، دعم ملكي كبير لمنتخب النشامة في كل مكان، والآن في أمريكا

إذن هكذا وبعد انطلاق العد التنازلي تطلق وتنطلق صافرة الحكم معلنة عن بدء هذا اللقاء. الأردن على اليسار، منتخب الألبي السلسي يلعب على اليمين في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. الأردن من أجل كتابة التاريخ أمام الأرجنتين، الأردن من أجل وداع بطولة كأس العالم بإسقاط بطل العالم، بينما الأرجنتين من دون ليونيل يريد المنتخب الأرجنتيني أن يحقق العلامة الكاملة في هذا اللقاء. مباراة تتزامن مع مباراة الجزائر أمام النمسا، المنتخب الجزائري الذي نتمنى له التوفيق في بلوغ الدور القادم من هذه البطولة. هنا جمال السلامي مدرب المنتخب الأردني، المدرب الذي تحدث قبل هذا اللقاء وقال بأن المنتخب الأردني يريد أن يقدم مباراة كبيرة لترك انطباع مميز لتاريخ كرة القدم الأردنية في هذه المشاركة. الأردن قدم مباراة كبيرة أمام النمسا، وتلك النتيجة بالخسارة لا تعكس أبدا ما قدمه منتخب الأردن. الأردن قدم مباراة كبيرة أمام شقيقه منتخب الجزائر، وأيضا خسر في بعض التفاصيل في تلك المباراة. اليوم هنا أمام الأرجنتين تحرر من الضغوطات، حتى ولو كان أمام بطل العالم ولو كان أمام منتخب الألبي السلسي. كرة منقولة عن طريق خوليان الفاريز، تمريرة في وسط الملعب باتجاه باريدس، لمسة أرجنتينية في وسط الميدان، باز يلعب لها كرة في اليسار عن طريق تاغليافيكو، عنده كرة في وسط الملعب، المنتخب الأرجنتيني في كرة من باريدس، تمريرة في وسط الملعب باتجاه أوتاميندي. الأرجنتين من أجل الاستحواذ ومن أجل السيطرة، وهنا كالعادة الجماهير الأرجنتينية في مدرجات هذا الملعب من تصنع دائما أجواء المونديال. جماهير الأرجنتين ومعهم أيضا مشجع أردني يعيش هذه الأجواء، لأن مثل هذه الأجواء لا يمكن أن تعيشها إلا في بطولة بحجم بطولة كأس العالم، ولا يمكن أن تعيشها إلا برفقة الجماهير الأرجنتينية التي تعتبر صاحبة الشغف الأكبر على مستوى جماهير كرة القدم. لكن أيضا لدينا جماهير النشامة من تريد أن تعيش ليلة تاريخية هنا ويوم تاريخي هنا في ملعب دالاس ستاديوم. كرة منقولة في وسط ميدان لمصلحة منتخب الألبي السلسي، للأرجنتين كرة تلعب في المنتصف في البحث عن مساندة. أوتاميندي يمرر كرة هنا في اليمين، التمريرة حاضرة، النقلة في وسط الملعب، بعد ذلك بينية أرجنتينية، نقلة إلى أقصى اليسار عن طريق تاغليافيكو، تتحول إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الأردني. ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني، بينما هنا الصورة على الأسطورة، وفي غياب هذه الأسطورة يكون الحدث غيابه عن الحدث. نعم، يكون الحدث غيابه عن الحدث. ليونيل ميسي من حطم رقم ميروسلاف كلوزا وأصبح الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم في تاريخها، بإرثها، بماضيها وحاضرها، وقد يكون أيضا في مستقبلها. كرة تصل في وسط الملعب لمصلحة منتخب الأرجنتين، لمسة بعد ذلك عن طريق جوليانو سيميونو، تمرير في وسط الميدان، عودة عن طريق السنس، تاغليافيكو عنده كرة في وسط الملعب، عودة إلى الخلف مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأرجنتيني ليدخل مستحوذ في هذه البداية. منتخب الأردن بهذا التنظيم يحاول كذلك أن يلعب بتنظيم عالي أمام رغبات الأرجنتينيين في هذا اللقاء. 6 نقاط للأرجنتين التي عرفت مسارها وعرفت كذلك من هو المنتخب الذي ستلعب أمامه في دور 32 من هذه البطولة الأغلب. كرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة منتخب الأرجنتين عن طريق باريدس، باريدس يمرر كرة بتعود للمنتخب الأرجنتيني، وصول بعد ذلك إلى الخلف عن طريق أوتاميندي،
9 تغييرات، وكما ذكرت مقارنة بتشكيلة المباراة الماضية بالنسبة لمنتخب الأرجنتين تبديلان، بالنسبة لمنتخب الأردن الذي يريد أن يخلق توازن أكثر وكذلك يلعب على التحولات السريعة، لا سيما وأن هناك علي علوان اللاعب الذي سجل هدف ويبحث كذلك على أن يتساوى بعدد أهداف الإجمالية مع حمزة دردور بالوصول إلى الهدف 31 على صعيد الهداف التاريخي لكرة القدم الأردنية. كرة منقولة في الوسط، تمريرة بعد ذلك في وسط الملعب. أرجنتين طبعا آخر خسارة كانت أمام السعودية على صعيد منافسات بطولة كأس العالم في تلك الظهرية الشتوية في ساد لوسيل في دولة قطر، آخر خسارة في بطولة كأس العالم. الأردن اليوم يريد أن يفعل ما فعله الأخضر في شهر نوفمبر من عام 2022 هنا في الأراضي الأمريكية. كرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة منتخب الأرجنتين، عودة إلى الخلف تصل بعد ذلك في وسط الملعب، تتحول الكرة إلى الخلف عن طريق المدافع سينيسي. هذه جماهير النشامة، والنشامة في كل مكان في مختلف المدن الأردنية وفي مختلف عواصم العالم يشجعون هذا المنتخب، لأن هذا المنتخب قدم الكثير، بينما فرصة أرجنتينية والهدف الأول تسلل نعم كان موجود على لوشيلسو في اللقطة الماضية. لوشيلسو كان متسللا في الكرة الأخيرة وبالتالي الهدف يلغى. هذه النقلة وهذه التمريرة والتسلل بالفعل كان موجود على لوشيلسو. كرة ستنفذ من ركلة حرة غير مباشرة. لوشيلسو في أولى مبارياته مع المنتخب الأرجنتيني، كرة من ركلة حرة غير مباشرة في هذه اللحظات، ترسل هذه الكرة من يزيد أبو ليلى، يلعب هذه الكرة طويلة للمنتخب الأردني بتعود أرجنتينية في وسط الميدان، تتحول الكرة مرة أخرى، وصول بعد ذلك في وسط الملعب ممتازة، يلا يا أردن، يلا يا نشامة، منقولة في الطرف الأيسر، محاولة علوان، علي علوان عنده كرة إلى الخلف، تتحول بعد ذلك في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب الأردني. وصلت من جانب يزن العرب، تمريرة بعد ذلك في وسط الميدان، تمريرة حاضرة لمنتخب الأردن. النشامة في كرة، النشامة يحاولون الآن عن طريق نصيب في كرة في وسط الملعب. الأردن وكل الأردن من أجل فوز تاريخي لنشامة. الأردن من صنعوا الحدث في الفترة الماضية من أجل صنع حدث أكبر على صعيد أكبر أحداث كرة القدم من دنيا أدنى الشك، بطولة كأس العالم. كرة تصل في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، لمسة عن طريق باريديس، يمرر كرة للمنتخب الأرجنتيني، تمريرة هنا في اليمين لمنتخب الألب السلسي، واحد بطبيعة الحال من المرشحين للذهاب بعيدا، ومن لديه ميسي عليه أن يكون مرشحا، ومن لديه ليونيل عليه أن يكون من أكبر المرشحين كيف لا، وهو بطل العالم منتخب الأرجنتين في النسخة الماضية. كرة منقولة في وسط الميدان، الضغط على حامل الكرة، النشامة في كرة وفي ضغط لكنها بتعود أرجنتينية من اليسار، تاغليافيكو في وسط الملعب لمنتخب الأرجنتين، نقلة عن طريق السنس، يلعب كرة باتجاه أوتاميندي. اليوم طبعا كريستيانو روميرو لا يتواجد في هذا اللقاء، غياب احترازيا بعد الفحوصات التي أجريت للاعب الأرجنتيني، واحد من أهم الأعمدة الأساسية في تشكيلة منتخب الألب السلسي. كرة تصل من الطرف الأيمن لمصلحة الأرجنتين، لمسة بالكعب لكنها مقطوعة، للأردن انطلاقة، للأردن تمريرة، تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى رمية التماس. الرمية الجانبية في هذه اللحظات، ستنفذ الرمية الجانبية للأرجنتين، الصورة اسمه كيمبس في مونديالي
78 حقق الكثير. كرة منقولة من الطرف الأيسر بتعود بعد ذلك أردنية. نبقى في حاضر 2026 ونبقى مع النشامة في كرة. الكرة تتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. الرمية جانبية في هذه اللحظات لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. أجواء كبيرة وجميلة دائما على مستوى مدرجات ملاعب كأس العالم، ملاعب الجميلة التي عشنا فيها الأجواء في مختلف الملاعب وفي مختلف مباريات مرحلة المجموعات. اليوم وصلنا إلى آخر مبارتين، هذا اللقاء ما بين الأردن أمام الأرجنتين واللقاء الآخر حيث الجزائر أمام منتخب النمسا. جزائر طبعا النمسا، كل التوفيق لمنتخب الجزائر اللي يكفيه التعادل من أجل ضمان التأهل إلى الدور القادم. كرة تصل في وسط الميدان، تتحول هذه الكرة مجددا لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. نقلة إلى الطرف الأيمن، بتعود الكرة من جديد أرجنتينية في وسط الميدان، وصلت من أوتاميندي. يلعب كرة لوشيلسو في الاستلام، التحضير بكرة أرجنتينية في وسط الملعب، لمسة لكن تغطية موجودة، برافو هنا في التغطية حسان حداد. عودة إلى الخلف ومن ثم تمرير في وسط الميدان. نور الروابدة عنده كرة من الجهة اليمنى، تمريرة باتجاه علي لكن التغطية موجودة. دفاعات الأردنية في استعادة الكرة، لمسة إلى أقصى الطرف الأيسر لمصلحة النشامة، منقولة كرة عن طريق حسام، ينقل كرة في اليسار، تمريرة أردنية وما زالت الكرة لمصلحة الأردن لكن يخسر هذه الكرة الآن جوليانو. سيميوني راح، سيميوني تقدم، سيميوني عنده كرة، سيميوني يتوغل للأرجنتين، فرصة عرضية تأتي إلى خارج الملعب، ركلة ركنية للمنتخب الأرجنتيني. ركلة ركنية للمنتخب الأرجنتيني. السادس تأهل على التوالي إلى الأدوار الإقصائية لمنتخب الأرجنتين. ركلة ركنية الآن ستنفذ. ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة منتخب الأرجنتين على يسار حارس المرمى عذاريا يزيد. منتخب الأردن من الخمسة الأهداف التي استقبلها ثلاث أهداف كانت من ركلات ركنية، وبالتالي حذاري من الركنيات. كرة من ركلة ركنية تنفذ أرجنتينية بالرأس، تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى ركلة مرمى.

0: ما زلنا معكم مستمعي حياة اف ام في هذا النقل المباشر لمباراة منتخب النشامى والمنتخب الارجنتيني. مضت 12 دقيقة والتعادل السلبي ما زال مسيطرا على نتيجة هذه المباراة. باختصار كابتن ماهر اسماعيل، رأيك بالبداية المنتخب الوطني؟
1: يعني باعتقادي يعني بداية جيدة للمنتخب الوطني من خلال التمركز الجيد في منتصف الملعب. يبدأ دفاع المنتخب الاردني بمنطقية عالية في وسط الملعب، وبالتالي هناك يتم الترحيل اللاعبين والتوازن الدفاعي حسب اتجاه الكرة. شفنا تحولات المنتخب الأردني، ربما وصلنا لمرمى الأرجنتين لكن بدون أي فاعلية، أيضا سيطرة واستحواذ لمنتخب الأرجنتين على أرجاء الملعب لكن بدون فاعلية مطلقة على يزيد أبو ليلى. باعتقادي المنتخب يسير
0: الوضع مطمئن حتى الآن،
1: يعني لغاية الآن خلينا نقول شرفنا على الربع ساعة الأولى. باعتقادي المنتخب الوطني يسير بخطى ثابتة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بعد في فترة التوقف لشرب المياه سنعود إليك كابتن ماهر، إذا نعود إلى أجواء هذه المباراة.
2: ملعوبة كرة في وسط الميدان لمصلحة الأرجنتين، كرة منقولة في اليسار، عودة عن طريق تاغليافيكو، يمرر كرة في وسط الملعب أوتاميندي. منتخب الأرجنتيني بطبيعة الحال يسيطر ويستحوذ في هذا التوقيت، كرة تصل عالية لكنها سهلة عند حارس المرمى الحارس يزيد أبو ليلى، يلعب هذه الكرة طويلة منقولة، الكرة عالية لمصلحة الأردن في محاولة لكنها سهلة عند الحارس إيميليانو مارتينيز، الحارس اللي سيطر على الكرة الأخيرة باريدس. شاهدون نسبة الاستحواذ والتحكم بالكرة في الدقائق الماضية من زمن الشوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كرة بتعود مرة أخرى، بتصل الكرة عن طريق أوتاميندي، يمرر كرة من الجانب الأيسر، لدينا تمريرة باتجاه عبد الله نصيب تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، رمية جانبية وصول بعد ذلك في وسط الميدان أوتاميندي، يمرر كرة في اليسار باريدس، عنده كرة من الجانب الأيسر، نقلة بعد ذلك في وسط الملعب، عودة إلى الخلف من جديد أوتاميندي، ينقل كرة في اليمين للمنتخب الأرجنتيني. المنتخب الأردني عملية التنظيم والوقوف بهذا الشكل أمام محاولات منتخب الألبي السيليستي، كرة بتعود من جوليانو سيميوني، والد طبعا خاض عديد المباريات في بطولة كأس العالم، اليوم يدخل ليلعب أولى مبارياته في المونديال جوليانو سيميوني. كرة منقولة من أوتاميندي، عنده كرة أوتاميندي طبعا باع ومباريات عديدة في كأس العالم، كرة أرجنتينية، محاولة ما زالت لمنتخب الأرجنتين، عودة إلى الخلف تصل بعد ذلك في وسط الملعب، التمريرة هنا من الطرف الأيسر لوتارو في نقلة، تغطية موجودة من حسان حداد، عنده كرة حسان حداد ما زال أمام لوتارو، الكرة تتحول إلى رمية تماس. هذا لوتارو مارتينيز لم يصنع ولم يسجل في بطولة كأس العالم في أي من مباريات بطولة كأس العالم، طبعا جانب من الحضور أساطير الأرجنتينية طبعا كامبياسو وزانيتي وباسوري وأسماء أخرى نتابعها هنا، ودائما في مباريات كأس العالم تشاهد الكثير من الأسماء التي كتبت اسمها بحروف من ذهب على مستوى سنوات ونسخ ماضية من هذه البطولة. كرة منقولة بتعود الكرة من جديد لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، لمسة في اليمين، تقدم بعد ذلك من جوليانو سيميوني، ينقل كرة في وسط الميدان، تمريرة حاضرة من الطرف الأيمن بينية أرجنتينية لكن صلابة دفاعية من النشامة، وكرة النشامة خطأ لخوليانو أو لخوليان ألفاريز في اللقطة الماضية، خطأ على مهند أبو طه في اللقطة الماضية، تدخل كان في الكرة الأخيرة في اللقطة الماضية، شاهدونا التدخل اللي كان موجود على لوتشيلسو بالتحديد، وبالتالي ركلة ثابتة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني من مكان قريب ومن مكان مؤاتي. مهند أبو طه يتحصل على البطاقة الصفراء، خوليان الفاريز على تنفيذ الركلة الثابتة، هذا هو التدخل اللي كان من مهند أبو طه، وبالتالي ركلة ثابتة لمصلحة منتخب الأرجنتين في هذه اللحظات. لوتشيلسو موجود وخوليان الفاريز كذلك موجود يزيد في المرمى الأرجنتين من أجل الهدف الأول. الأرجنتين من أجل أول أهداف في اللقاء لوتشيلسو وخوليان الفاريز حائل الصد مكون من 5 لاعبين من لاعب النشامة في هذه اللحظات. المسافة قريبة والمكان مؤاتي والمنتخب الأرجنتيني ما بين لوتشيلسو هو من سينفذ. لوتشيلسو هو من سينفذ. لوتشيلسو على تنفيذ الركلة الثابتة يزيد أبو ليلى في الاستعداد. لوتشيلسو من أجل تسديده. لوتشيلسو والتصويب والهدف الأول للأرجنتين. هدف راية عن طريق لوتشيلسو. الأرجنتين تتقدم أول أهداف في أولى مبارياته في المونديال. لوتشيلسو بالقدم اليسرى. الأرجنتين وأمام أنظار أسطورتها يسعد بالهدف الذي برع فيه بالهدف الذي عودنا فيه. لكن هذه المرة ليست من ليو وإنما كانت من لوتشيلسو. الأرجنتين تتقدم على حساب الأردن بالهدف الأول. عينك على الكرة.
0: إذن الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 18. رأيك كابتن ركلة حرة لكن يزيد وكأنه مش مغطي زاويته كابتن.
1: لا شوفوا كان بالبداية تمركز جيد ليزيد ثم عند انطلاق التسديد على الكرة صار هناك تمويه وخداع فبالتالي هو حط الكرة على يمين يزيد أبو ليلى في الزاوية اللي كان واقف فيها وبالتالي كان يعني في الزاوية 90 باعتقادي يعني ربما حتى
0: هدف صعب على يزيد.
1: هدف صعب جدا بتعرف هدف بطريقة أوروبية صعب على يزيد. شفنا قوة وسرعة الهدف في يعني في الزاوية 90 فباعتقادي انها صعبة جدا على يزيد أبو ليلى.
0: لكن الكرات الثابتة سببتنا مشاكل في البطولة صراحة.
1: أكيد إحنا نحذر دائما أنس دائما من يعني عدم الوقوع بأخطاء على مشارف خط 18 وشفنا خطأ مهند أبو طاها عند قطع الكرة أمام المهاجم وبالتالي تسبب في ضربة حرة مباشرة اللي ربما الكرة الأولى لمنتخب الأرجنتين. صحيح. على يزيد أبو ليلى.
0: إذن الأرجنتين تتقدم بهدف مقابل لا شيء سجله لوسيلسو من ركلة حرة مباشرة. نعود إلى أجواء هذه المباراة.
2: الأرجنتين هنا انطلاقة تقدم في وسط الملعب تمريرة باتجاه لوتارو. لوتارو عنده كرة مازال عودة إلى الخلف تصل بعد ذلك من جانب اللاعب نيكولاس باز. يمرر كرة في وسط الميدان تتحول الكرة من جديد للمنتخب الأرجنتيني من يتقدم في النتيجة. وصلت هذه الكرة من لوتشيلسو. لوتشيلسو يلعب كرة في وسط الميدان تتحول الكرة مرة أخرى عودة إلى الخلف تاغليافيكو. وصول في وسط الملعب مرة أخرى لمنتخب الأرجنتين. نقلة من تاغليافيكو تمريرة بينية لكنها في الأخير سهلة عند حارس المرمى. سهلة كانت الكرة الماضية عند الحارس يزيد أبو ليلى. أعطينا المباشر خلينا نشوف كرة منقولة لمصلحة المنتخب الأردني. وصلت هذه الكرة في اليسار للأردن تمريرة كرة بتعود بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى. نقلة في وسط الميدان للمنتخب الأردني. يزن نصيب إحسان حداد عند الكرة من الطرف الأيمن الضغط من جانب لوتشيلسو. يستعيد الكرة عبدالله نصيب لكنها مقطوعة من خوليان الفاريز. كرة تتحول أرجنتينية في وسط الميدان مرة أخرى. وصلت الكرة طبعا دقائق لا تشبه دقائق الشوط الأول لمباراة النمسا بالنسبة للأردن ولا تشبه الدقائق الأولى لمباراة الجزائر بالنسبة للنشامة. البالغة في العودة المدرب سلامي في هذه المباراة. نعم يعني الأرجنتين بطلة العالم وهو لا ينتصف في الشوط الأول.
0: إذن تتوقف المباراة الآن لفترة شرب المياه من لاعبي المنتخبين. المنتخب الأرجنتيني يتقدم بهدف مقابل لا شيء بعد 22 دقيقة. كابتن ماهر إسماعيل مدربنا الوطني وخبيرنا ومحللنا الفني أعتقد تقدم منطقي للأرجنتين. رأيك بما شاهدت خلال دقائق ال 22؟
1: يعني احنا توقعنا قبل سيناريو لقاء يعني قبل المباراة بأنه يكون هناك سيطرة واستحواذ لمنتخب الأرجنتين على منتخبنا الوطني، وهذا ما شفناه على أرض الواقع. لكن حقيقة بدون فاعلية وقوة هجومية على يزيد أبو ليلى، بالتالي هناك كان في شكل في انتشار منتخب الأرجنتين، اكتفى بالتدوير الكرة والبناء من الخلف من وسط الملعب، وبالتالي بعتقد كان يبحث عن خلل في في في دفاعات المنتخب الأردني. المنتخب الأردني لغاية الآن متماسك يعني نوعا ما، يزن العرب مع حسام أبو الذهب وأيضا عبد الله النصيب مع مهند أبو طاها وإحسان حداد، باعتقادي مع نزار رجدان نور روابدة، تحركات مدروسة بحاول اللاعبين الضغط على اللاعب المستحوذ على الكرة. لكن احنا دائما يعني دائما أنس بنحذر دائما من الوقوع في الأخطاء اللي دائما على مشارف خط 18، مشكلة كبيرة يبدو على المنتخب الأردني الكرات الثابتة. يبدو أنه في هناك عندنا خلل واضح على مستوى
0: إن كان ركلات ركنية أو ركلات حرة. نعم. كابتن دائما في خطورة على مرمانا من هذه
1: نعم
0: الكرة.
1: يبدو في خلل واضح في من خلال الكرات الثابتة سواء كورنر أو ضربة حرة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي لابد من الوقوف على هذا الخلل الكبير. وبالتالي يبدو أن الإسكالوني يعني مصر على أنه يكون هناك دائما في لعب الكرة بشكل هجومي على المنتخب الأردني من العمق ومن الأطراف. وبالتالي
0: أنت امتدحت كابتن في بداية المباراة الدفاع المتقدم الذي يلعب فيه منتخبنا.
1: نعم.
0: لكن حتى هذا الدفاع المتقدم لم يمنع الأرجنتين من أن تسجل.
1: تشوف الأرجنتين يعني أنت ملاحظ الآن هم بأقل زمن بأقل لمسات بعملية تدوير الكرة سهلة، أنت لاحظ أرض الملعب بلعبوا من لمسة ومن لمستين، وبالتالي هو يعني بتحرك بالجري بالكرة وبدون كرة، وبالتالي لاعبيتنا أرهقوا تماما، استنزفوا بدنيا، وبالتالي المنتخب الأرجنتيني بس هو عملية تدوير الكرة. يعني ما شفناش قوة هجومية ضاربة لغاية الآن للدقيقة 22.
0: غير مستعجل المنتخب الأرجنتيني يلعب بهدوء.
1: لا بلعب بهدوء، وبالتالي هو يعني بده ثلاث نقاط بأقل جهد ممكن، وبالتالي صحيح. حقيقة هذا ما أراد سكالوني من هذه المباراة. لكن باعتقادي لغاية الآن إحنا ولا هجمة إن على منتخب الأرجنتين للدقيقة 22، ما شفناش ولا فرصة حقيقية. صحيح. ما شفناش عود الفخوري، وحتى ربما شفنا علي علوان على طرف الملعب باجتهاد فردي، وربما ما شفناش أيضا علي عزايزة اللي لعب من بداية
0: ولا كرة تقريبا للعزايزة.
1: ربما الأدوار هنا يظهر لك الدور الدفاعي للمهاجمين. الآن إحنا بنشوف علي عزايزة بدافع من جهة مهند أبو طاها، وبنشوف إحنا كمان عود الفخوري وأيضا بدافع من جهة إحسان حداد.
0: تمام. نعود إلى مجريات المباراة مستمعي حياة إف إم، ما زلنا معكم في هذا النقل المباشر. المنتخب الأرجنتيني يتقدم بهدف مقابل لا شيء.
2: تصل بعد ذلك في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. باريدس ينقل كرة في الطرف الأيمن للمنتخب الأرجنتيني، بتصل الكرة بعد ذلك هنا في اليمين، نقلة من الطرف الأيمن، الكرة ما زالت قائمة، تتحول الكرة إلى خارج الملعب، رمية تماس، رمية جانبية لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، رمية تماس للأرجنتين، خوليان الفاريز يعيد الكرة إلى الخلف، بتصل هذه الكرة بعد ذلك في وسط الملعب، عودة إلى الخلف مرة أخرى لمنتخب الأرجنتين، تمريرة هنا في اليمين عن طريق أوتامندي، يمرر كرة منتخب الأردن، يحاول افتكاك الكرة لكن ما زالت الاستحواذ أرجنتيني، وكرة منقولة أرجنتينية، لمسة بعد ذلك في وسط الميدان، تمريرة بينية حاضرة خطيرة، عرضية لا تأتي لكن إلى خارج الملعب، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، ركلة ركنية للمنتخب الأرجنتيني. على يسار حارس المرمى يزيد أبو ليلى، حذاري من الركنيات، كرة ستنفذ من جانب باريدس على تنفيذ الركلة الركنية لمنتخب الأرجنتين، عرضية ترسل عالية، راسية لا تأتي، الكرة تتحول بعد ذلك عن طريق جوليانو سيميوني، يمرر كرة تاغليا فيكو، عرضية خطيرة والهدف الثاني يضيع، ممتاز يزيد أبو ليلى يتصدى، العارضة في الكرة الأولى ردت، ويزيد ببراعة يتألق ويمنع كرة أرجنتينية خطيرة، شيد الكرة والاختراق، تاغليا فيكو الى لوتارو، العارضه منعت لوتارو من اول اهداف في المونديالية، بينما جوليس وخوليان الفاريز امام يزيد ابو ليلى، تصدي ممتاز من يزيد في اللقطه الماضيه، فرصه خطيره كانت للمنتخب الارجنتيني، لم يكن خوليان في اللقطه الاخيره من حاول، بل كان سينيسي، نعم سينيسي هو من أراد أن يسجل لكنه وجد يزيد. إصابة سينيسي واقع على أرضية الميدان، وحكم اللقاء يعود لتقنية الفيديو. كان هناك ركلة جزاء للاعب بونموث، اللاعب سينيسي. نتابع كرة سينيسي، يتحدث مع إحسان حداد، لكن قبل ذلك هل كان هناك تسلل؟ قبل ذلك سيعود اللقطة، السيد إستيفان كوفاتس. هذه اللقطة ما بين إحسان حداد واللاعب سينيسي في الكرة الماضية، لاعب اللي كان يطالب بوجود ركلة جزاء. ما هو القرار الذي سيأتي في هذه اللحظات للمنتخب الأرجنتيني من السيد إستيفان كوفاتس؟ سنسمع.
3: Number 21 from Jordan didn't play the ball. It is a kick on the head of the attacker. Decision is penalty.
0: الدقيقة 30 وركلة جزاء لمنتخب الأرجنتين بعد تدخل من نزار الرشدان في هذه الكرة الخطيرة كانت على مرمى منتخبنا، تصدي من يزيد أبو ليلى كابتن ماهر، لكن يعني حركة متهورة نوعا ما من نزار.
1: أكيد يعني احنا شفنا من ضغط الأرجنتين متواصل حقيقة.
0: خلينا نتابع ركلة جزاء ونرجع كابتن لو سمحت.
1: نعم.
2: هنا لدينا لوتارو مارتينيز يريد أن يسجل ثاني أهداف في الأرجنتين وأول أهداف في المونديالية. لوتارو أمام الحارس يزيد أبو ليلى، لوتارو الثاني.
0: إذن الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين لوتارو مارتينيز في الدقيقة 30 من ركلة جزاء كابتن ماهر.
1: طبعا مش عارف يعني بأمانة يعني للدقيقة 30 احنا 2-0. طبعا قلت لك الكرات الثابتة دائما مشكلة على المنتخب الأردني. نزار رجدان في عملية تهور أمام يزيد أبو ليلى في عملية تشتيت الكرة، طبعا حسب رؤية الحكم المباراة احتسبها ضرب الجزاء. باعتقاد احنا دائما لازم احنا ننتبه للفولات للأخطاء أمام خط 18، وحذرنا من هذا الكلام مسبقا، لأنه انت الآن بتتعامل مع لاعبين كبار نجوم كبار. لاحظ ضرب الجزاء لم يستطع معها يزيد أبو ليلى، على الرغم أنه قبل شوي كرة عرضية بالكات باك خطرة أنس على مدافعين المنتخب الأردني، شفنا يزيد أبو ليلى تألق وأخرج الكرة خارج الملعب. باعتقادي المنتخب الأردني عليه أن يتماسك
0: المنتخب وأن يتفادى المزيد من الأهداف.
1: نعم، على المنتخب أنه يلعب ويتماسك، وبالتالي يعني مش لازم يكون هناك انهيار وتسجيل أهداف أكثر من هدفين على الأقل خلال الشوط الأول.
0: صحيح.
1: فبالتالي صحيح. بعتقد أنه المنتخب الوطني الآن في مرحلة صعبة جدا، أتمنى من الله أنه اللاعبين أنه يوفقوا خلال الربع ساعة الأخيرة
0: إن شاء الله. نعود إلى أجواء المباراة مستمعي حياة اف ام. تقدم الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء بعد مضي 32 دقيقة.
2: الدقائق الماضية كانت مختلفة عن دقائق النمسا ودقائق الجزائر. كرة بتعود، جماهير الأرجنتينية تغني الآن، بينما إصابة الآن تحدث، خطأ على لوتشيلسو في اللقطة الماضية. هناك أيضا يعني النمسا تتقدم على الجزائر بهدف دون رد، النمسا تتقدم على حساب الجزائر بهدف دون رد. وضع صعب لمنتخب الجزائر في هذه اللحظات بثلاث نقاط في المركز الثالث. كرة تلعب لمصلحة منتخب الأردن، تدخل كان في اللقطة الأخيرة، تدخل كان موجود في اللقطة الماضية. نبقى هنا في أجواء ما يحدث في هذا اللقاء. الأردن كانت تمني النفس بوداع المونديال بأداء كبير أمام المنتخب الأرجنتيني. كرة منقولة من حسن حداد، تمريرة إلى علي، علي علوان، عنده كرة من الطرف الأيمن، علي راح، علي تقدم، عرضية علي لكنها سهلة عند الحارس إيميليانو مارتينيز. سهلة الكرة عند إيميليانو مارتينيز، كرة منقولة هنا في اليمين. يعني الشعب مجنون بكرة القدم وجماهير مجنونة بليونيل ميسي. شاهد المشجع قبل لحظات، وهناك صور ليو، صور دييغو. أرجنتين تعيش كرة القدم وكأنها ثقافة بالنسبة لهذا الشعب. وأينما حلت الأرجنتين وأينما ذهبت تشاهد هذه الجماهير الأرجنتينية تشجع بجنون. كرة منقولة لمنتخب الأردن، تدخل كان موجود وصفرة حكم اللقاء ستيفان كوفاتس تأتي في هذه اللحظات. خطأ منتخب الأردن. إحسان حداد يلعب كرة، عبد الله نصيب، يزن، يزن يا يزن، الخط موجود، خوليان، تمريرة، الكرة بتعود بعد ذلك من يزن إلى إحسان حداد إلى نزار الرجدان، عنده كرة في وسط الميدان. نزار الرجدان يتقدم في وسط الميدان لمصلحة منتخب الأردن، تتحول إلى خارج الملعب رمية جانبية. الرمية التماس للمنتخب الأرجنتيني. منقول الكرة لكن مقطوعة أردنية، ممتازة للنشامة، فرصة النشامة، تصويبة قوية تأتي. علي علوان عنده كرة هنا في اليمين، تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. عود الفخوري في اللقطة الماضية، اصطدمت كرة في تاغليا فيكو، ركلة ركنية لمصلحة الأردن. علي العزايزة على تنفيذ الركلة الركنية لمصلحة النشامة في هذه اللحظات. على يسار حارس المرمى إيميليانو، علي العزايزة على التنفيذ من ركلة ركنية، كرة ستنفذ للنشامة. هنا تلعب، عرضية ترسل، الإبعاد، فرصة التصويبة قوية، قوية أردنية لكنها صدمت في دفاعات الأرجنتينية. ممتازة كانت الكرة الأردنية في اللقطة الماضية، قوية كانت التسديدة والله كانت رايحة في اللقطة الماضية لولا دفاعات الأرجنتين. الأردن سجلت في المباراة الأولى، سجلت في المباراة الثانية، تريد في مباراتها التاريخية الثالثة أن تسجل في هذا التوقيت. علي علوان عنده كرة في وسط الملعب، لمسة وتمريرة، علي في انطلاقة، الكرة تلعب بعد ذلك في وسط الملعب. علي علوان يبحث عن مساندة من جديد، اللمسة في الطرف الأيسر، التقدم هنا لمنتخب الأردن، لمسة في الطرف الأيسر ما زالت. عودة الفخوري في كرة، عودة في تمريرة، فخوري في كرة لكنها بتعود أرجنتينية في وسط الميدان. الضغط وافتكاك الكرة، محاولة الأردن، فرصة الأردن، مطالبة بوجود لمسة يد، الكرة ما زالت أردنية، تتحول أرجنتينية هنا في اليمين. صعد المنتخب الأردني لكن هنا صعود أرجنتيني في كرة، مطالبة كانت بوجود لمسة يد على لاعب المنتخب الأرجنتيني. كرة لمصلحة منتخب الألبي سيليس، تصل في وسط الميدان. باريدس عنده كرة يبحث عن مساندة، باريدس يعيد الكرة إلى الخلف، بتصل هذه الكرة من الطرف الأيمن لمنتخب الأرجنتين. عودة باتجاه اللاعب سينيس، يمرر كرة، تاغليا فيكو، ضغط وافتكاك الكرة أردني، بتعود الكرة في الطرف الأيسر. علي يلعب كرة إلى الخلف، العزايزة ممتازة لإحسان حداد، يا إحسان تمريرة لكنها سهلة، عندها حارس المرمى إيميليانو مارتينيز صاحب أغلى تصدي أعتقد في تاريخ كأس العالم. هذه لقطة في الدقيقة 28 ما كان فيها تسلل وأسفرت بعد ذلك عن ركلة جزاء. نعم، لأنه لو تتذكرون ذكرت بأن هناك شك في وجود تسلل بالجرافيك، وبالجرافيك شاهدنا أن الكرة ما كان فيها تسلل وبالتالي كانت ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو. كرة منقولة إيميليانو مارتينيز، لمسة في الطرف الأيسر للمنتخب الأرجنتيني. بدأ الآن المنتخب الأردني يغير من طريقة انتشاره وضغطه داخل أرضية الملعب. هذه اللقطة وهنا مطالبة كانت بوجود لمسة يد على لوتشيلسو. هذه عينك هنا على هذه اللقطة. الحكم أشار بأن الكرة ما فيها شيء، كرة تتحول لمصلحة النشامة. منتخب الأرجنتين لم تتلقى شباكة أي أهداف في البطولة حتى الآن. كرة منقولة من الطرف الأيمن تتحول إلى خارج الملعب، بتعود أردنية، أردنية في انطلاقة، أردنية من علي، عنوان عندك، كرة مازال عرضية أردنية بالرأس، ولكن إلى ركلة مرمى. خطيرة كانت الكرة الماضية. المنتخب الأردني بدأنا الآن نشاهد طلعات النشامة. نعم بدأنا الآن نشاهد أداء يشبه ذلك الأداء الذي شاهدنا أمام النمسا وأمام منتخب الجزائر في المباراة الثانية. كرة بتعود وصلت لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. تلعب الكرة من اليمين لمنتخب الأرجنتين. منتخب الأرجنتيني في البداية وجد نفسه مرتاح، لا يلعب تحت ضغط اللاعبين الأردنيين. الآن بدأنا نشاهد الأردن يضغط، وبدأنا نشاهد الأردن يفتك الكرات، وبدأنا نشاهد الأردن يشكل خطورة على مرمى المنتخب الأرجنتيني. هذا السنس ملعوب الكرة في وسط الميدان عن طريق أوتاميندي. أوتاميندي إلى باريدس، باريدس والتمريرة، نقلة في وسط الملعب، كرة أرجنتينية ما زالت تتحول الكرة في اليمين عن طريق خوليان ألفاريز. عودة إلى الخلف من خوليان ألفاريز، يبحث عن أول أهداف في هذه النسخة، 4 أهداف لديه في النسخة الماضية. كرة منقولة من جانب باز، نيكولاس باز عنده كرة، يحاول يسقط ينهب، بعد ذلك يمر، يا السلام، مرور كان بشكل ممتاز من نيكولاس باز اللاعب. طبعا ليقال هناك أخبار عودة إلى ريال مدريد، لعب نادي كومو في الوقت الحالي، وإعادة طبعا أو العودة مرة أخرى إلى الريال بالنسبة لباز، أو رحيلة إلى فريق آخر. كثير من الأخبار بالنسبة لعديد الأسماء في منتخب الأرجنتين، منها باز وأيضا خوليان ألفاريز. كرة منقولة للمنتخب الأرجنتيني، وصلت هذه الكرة من جوليانو سيميوني، يلعب كرة في وسط الملعب الأرجنتين، تمريرة لكن تغطية موجودة، تتحول الكرة من الطرف الأيسر، نقلة أردنية لتصل هذه الكرة إلى خارج الملعب. طبعا الأرجنتين آخر 9 مباريات لم تتلقى سوى هدف وحيد فقط، تخيل آخر 9 مباريات لم تتلقى شباك الأرجنتين إلا هدف وحيد فقط، وذلك الهدف كان عربي، وذلك الهدف سجل منتخب موريتانيا في مباراة ودية. كرة تلعب في وسط الميدان، لدينا التمريرة لكن التغطية موجودة، تلعب هذه الكرة ممتازة، يزن يتقدم يحاول فيها، ما زال الكرة تصل في الطرف الأيسر للمنتخب الأردني، ومن ثم خطأ للمدافع أو للاعب خط الوسط بالاسيوس، خطأ لبالاسيوس في الكرة الماضية. 40 دقيقة من زمن الشوط المباراة الأول من هذا اللقاء، الأرجنتين هدفان، منتخب الأردن لا شيء هنا في هذا اللقاء. تلعب الكرة باتجاه أوتاميندي، عدم الدفع بموسى التعمري، كرة منقولة في الطرف الأيمن، وصول بعد ذلك من باز، باز عنده كرة عرضية أرجنتينية، لكن عبدالله نصيف في التغطية الدفاعية. على ذكر التعمري في الأرجنتين، الصحافة الأرجنتينية حذرت مما أطلقوا عليه ميسي الأردن، كانوا يتحدثون عن موسى التعمري. جماهير الأرجنتين بثقافة مشجع الجماهير الأرجنتينية، كرة منقولة لمصلحة الأرجنتين، خوليان ألفاريز، كرة مقطوعة تتحول أردنية، علي العزايزة عنده كرة في وسط الملعب، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية. العشرة مارادونا والعشرة ليو، صورتان أرجنتينيتان بالنسبة للأرجنتين ولمن كتب مجدا في كرة القدم الأرجنتينية في العقود الماضية. كرة منقولة طويلة لمصلحة النشامة، لمسة هنا في اليمين، للمنتخب الأردني. ممتاز الكرة، لمسة من نزار، رشدان ينقل الكرة عن طريق حسام أبو ذهب. أبو ذهب في الكاس الذهبية، كرة منقولة في وسط الملعب للمنتخب الأردني. شهدوا جنون الأرجنتينيين وصوت الجماهير الأرجنتينية هنا في دالاس، بينما فرصة أرجنتينية انطلاقة تأتي في وسط الملعب، تغطية من عبد الله نصيب. نصيب عنده كرة، نصيب في لمسة نور روابدة، كرة منقولة عالية إلى وسط طرف الأيمن لكنها سهلة عند الحارس إيميليانو مارتينيز. الأسباب التي أدت إلى نجاح الأرجنتين في المونديال الماضي في قطر هو جماهير الأرجنتين، الحالة التي تشجع بها الجماهير الأرجنتينية منتخب بلادهم. الصوت الذي يقول الكثير، كرة منقولة أردنية علي علي، ممتازة التمريرة بعد ذلك عن طريق إحسان حداد. عبد الله نصيب، كرة منقولة من الطرف الأيسر. الآن الأردن أفضل، الآن الأردن أفضل من أول 25 دقيقة، نعم أفضل حينما تقدم للأمام. الأردن يتقدم، الأردن في كرة، النشامة من علي، علي علوان، علي علوان، علي يحاول فيها، علي علوان ما زال عنده كرة، مستمر علي علوان، والعرضية أردنية خطيرة، مستمرة وما زالت، مستمرة وما زالت. النقلة من الطرف الأيمن لمصلحة النشامة، العزائزة في كرة، لمسة بعد ذلك من نور الروابدة، ينقل كرة في الطرف الأيمن إحسان حداد إلى نور الروابدة، وابدا من الطرف الايمن، لكن الكره طالت وتحولت الى ركله مرمى. الجزائر هناك تعدل النتيجه، خبر جميل، الجزائر هناك امام النمسا عدلت النتيجه، هدف الجزائر وهدف النمسا في المباراه الاخرى، هذا هدف لوتشيلسو وهذا الهدف الثاني عن طريق لوتارو مارتينيز. الأرجنتين هنا تتقدم بهدفين نظيفين، طبعا كانت الأمنيات بأن يدخل الأردن هذا اللقاء ولديه من الأمل ما لديه للوصول إلى الدور القادم، لكن الأردن خسارة المباراة الأولى، الأردن خسارة المباراة الثانية، والأردن حقيقة قدم فترات مميزة على مستوى المباراتين، لا سيما في مباراة النمسا، والله مباراة النمسا كان بالإمكان أن يخرج فيها الأردن فائزا. مباراة النمسا كان بالإمكان أن يخرج منها الأردن فائزا. كرة تلعب من الطرف الأيمن، تصل من باص، لمسة أرجنتينية لكن تغطية كانت موجودة، تمريرة بعد ذلك في اليمين لمصلحة الأرجنتين، تقدم من الطرف الأيمن عن طريق خوليان، اللمسة بالكعب ألفاريز، التغطية موجودة أردنية، تتحول بعد ذلك في وسط الميدان لمنتخب الأرجنتين، نقلة إلى أقصى اليمين جوليانو سيميوني، هل كان متسل إلى اللعب، عودة إلى الخلف، عرضية قتاتي للمنتخب الأرجنتيني، بحث عن هدف ثالث للأرجنتين لكن مقطوعة أردنية، تقدم أردني، كرة وانطلاقة سريعة سريعة، علي العزايزة يحاول فيها لكن الكرة إلى خطأ، يصفر حكم اللقاء للمنتخب الأرجنتيني. خمس دقائق أضافها حكم اللقاء، وقت محتسب بدلا من الضائع، كما تظهر في الشاشة الآن الجزائر هدف، النمسا هدف، كرة تلعب في وسط الملعب، عودة إلى الخلف مرة أخرى، الجزائر تعود أربع نقاط وتعود إلى الدور القادم، إلى دور على 32. منقولة كرة أرجنتينية بينية، لوتارو عندها كرة، لوتارو بالكعب لكنها أيضا تبعد، تشتت إلى خارج الملعب إلى رمية التماس، رمية التماس للمنتخب الأرجنتيني باريدس، يلعب كرة في وسط الميدان، بينية للمنتخب الأرجنتيني، كرة مقطوعة تتحول مرة أخرى من الطرف الأيمن، خطأ يصفر حكم اللقاء ستيفان كوفاتس. ستيفان كوفاتس هذه اللقطة الماضية خطأ لباز، ركلة ثابتة ستنفذ لمصلحة منتخب الأرجنتين في هذه اللحظات. هذا هو لوتشيلسو، لوتشيلسو على تنفيذ الركلة الثابتة، ملعوبة كرة عرضية أرجنتينية راسية لكنها مرت إلى خارج الملعب، والتسلل أيضا كان موجود، التسلل كان موجود في اللقطة الماضية، ركلة حرة غير مباشرة. هذه الكرة بالرأس، وقبل ذلك التسلل كان موجود. تلعب الكرة في وسط الميدان عن طريق نور الروابدة، ينقل هذه الكرة عن طريق حسام أبو ذهب، لمسة أردنية في اليسار، بعد ذلك إلى الخلف بتعود من جديد عن طريق حسام نور الروابدة قبل نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضائع من هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. تمرير في وسط الميدان بتعود لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، لاوتارو، لاوتارو تقدم، لاوتارو في فرصة، خوني الفاريز، الفاريز والتصويب، لكن يزيد أبو ليلى يتصدى، يزيد أبو ليلى تصدى لكرة خوني الفاريز، ركلة مرمى للمنتخب الأردني، ملعوبة كرة في وسط الميدان للأردن، انطلاق الآن تأتي، برافو يزيد لعب الكرة سريعا في اللقطة الأخيرة، كرة بتعود مرة أخرى لمنتخب الأردن عن طريق نزار رجدان. الشوط الأول في مباراة الجزائر انتهى هدف لهدف، بينما هذا اللقاء في ثوانيه الأخيرة بالنسبة للوقت المحتسب بدلا من الضائع، كرة أردنية نصيب، ينقل كرة إلى الخلف مرة

0: ذلك عرضية كرة أردنية، ما زالت الكرة وصافرة إيسيفاكوفات تأتي لتعلن نهاية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. الأردن للشيء الأرجنتين هدفان، ألقاكم عطلاقة بداية الشوط الثاني.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام، نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الأرجنتيني على المنتخب الوطني منتخب النشامة بهدفين مقابل شيء. جاء الهدف الأول في الدقيقة 18 عن طريق لوسيلسو من ركلة حرة مباشرة، والهدف الثاني في الدقيقة 30 عن طريق لوتارو مارتينيز من ركلة جزاء. نرحب بكم مجددا، شاركونا آراءكم بما شاهدتم في شوط المباراة الأول عبر تعليقاتكم من خلال البث المباشر لهذه التغطية عبر حياة اف ام والفيسبوك. ويسر أن أرحب من جديد بضيفنا الكريم المدرب الوطني والمحلل الفني الكابتن ماهر إسماعيل. من جديد لك التحية كابتن ماهر.
2: تحياتي أنس.
1: شوط أول تأخرنا فيه بهدفين مقابل لا شيء، كيف وجدت أداء المنتخب وهل النتيجة منطقية برأيك؟
2: يعني شوف، لغاية الآن إن حسب ما شاهدنا على أرض الواقع سيطرة واستحواذ، وهذا شيء أمر كان متوقع جدا للمنتخب الأرجنتيني، وزي ما حكينا فيه فوارق الفردية كانت عالية المستوى، بالتالي نتيجة واقعية بشوفها أنا لغاية الآن. أخطاء متكررة من خلال كرات ثابتة بالنسبة للمنتخب الأردني، باعتقادي بعد الدقيقة 32-35 بدأ منتخبنا أكثر جرأة أكثر شجاعة الوصول إلى مرمى المنتخب الأرجنتيني. شفنا علي علوان توغل من جهة اليسار، شفنا تقدم لإحسان حداد، شفنا خلينا نقول اعتمدنا على التسديد من خارج خط 18. تكتيكيا بدأ المنتخب الأرجنتيني إذا لاحظت آخر 7-8 دقائق بدأ يرجع يدافع جميع اللاعبين إذا لاحظت أنس، من خلال وسط الملعب، وبالتالي هذا تكتيك خطير جدا على منتخبنا الوطني. بالتالي كان له هدف سكالوني من هذا الأمر، أنه يفتح دفاعات منتخبنا الوطني ويعمل دفاع متقدم للمنتخب الأردني اللي بلوك ممكن من وسط الملعب. هنا بيعتمد المنتخب الأرجنتيني على أخطاء المنتخب الأردني وبيبدأ بالتحولات السريعة عبر الأطراف وعبر العمق الهجومي.
1: لا شك، يعني مثل ما تفضلت كابتن ماهر، دائما الكرات الثابتة مشكلة بالنسبة لنا، لكن ركلة حرة يعني أيضا لا يمكن إنكار مهارة اللاعب لوسيلسو في تنفيذها، تنفيذ عالمي صراحة.
2: أكيد، يعني لوسيلسو من اللاعبين المميزين بهذه الكرات الثابتة، وبالتالي هو حطها يعني بطريقة يعني حلوة كثير بصراحة، صعبة على يزيد أبو ليلى، وبالتالي كان يزيد أبو ليلى الحائط إحنا شفناه في زاوية وتمركز يزيد في زاوية أخرى، وبالتالي لكن إحنا شفنا كيف عملية التمويه والخداع من قبل هذا اللاعب، وشفنا الكرة في زاوية 90 تماما على يمين يزيد أبو ليلى.
1: إذا تقدم الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء، لكن هجوميا كابتن تأخرنا في دخول أجواء المباراة، يعني بعدما تلقينا هدفين حتى بدأنا نشاهد بعض التحركات الهجومية. أين علي عزازي؟ أين عبد الله أو عود الفاخوري؟ علي علوان؟ لم نشاهد هذه التحركات. هل برأيك كانت تعليمات السلامي بأن تكون أدوار الثلاثة أدوار دفاعية وليست هجومية؟
2: يعني من خلال طريقة اللعب والأسلوب هون بظهر لك عنوان بارز وكبير اللي هو الدور الدفاعي للمهاجمين. احنا شفنا علي علوان بظهر في الجانب الدفاعي، شفنا علي عزايزة ايضا بظهر بالجانب الدفاعي، وشفنا عود الفاخوري يعني من خلال اسلوب 5-4-1 من ناحية هجومية فقط وحيد، ونفس معاناة كما كان موسى التعمري بدون مركز 10 او ضعف الاسناد من قبل نزار الرجدان ونور الروابد. بعتقد قادي انه تسيد الملعب المنتخب الارجنتيني، شفنا اتوميندو، شفنا المجموعه اللي في الخط الخلفي كيف بتناقل الكرات بطريقه سهله، وبالتالي من خلال لمسه واللمستين لاعبين المنتخب الارجنتيني لم يرهقوا في خلال 45 دقيقه، كانوا هم
1: بكل هدوء كابتن
2: وكانوا يلعبوا باستمتاع داخل ارض الملعب. احنا شفنا لاعبين معدلات جري عالي داخل ارض الملعب رغم السيطره والاستحواذ لمنتخب الارجنتين. ما يعيب منتخبنا الوطني لغايه الان هو ما زال تحت الضغط الهائل وضغط النفسي على الرغم من خروجنا المبكر من دور المجموعات، وباعتقادي هو عامل الخبرة ضعيف جدا عن منتخبنا الوطني. وعشان هيك كابتن أنس احنا بنقول دائما لما أنت تتواجد ضمن المحافل الكبيرة والبطولات الكبيرة بحجم كأس العالم، حقيقة هناك يعني تكمن فيها المكاسب الكبيرة من خلال التعليم ومن خلال اكتشاف المهارات واكتساب الخبرة والمعرفة والاحتكاك الدولي. مثل هيك مباريات لما تلعب مع المنتخب الأرجنتين، منتخب متطور، منتخب حديث يلعب بطريقة

0: حديثة لديه نجوم كبار. أنت لما بكون عندك احتكاك كبير مع هؤلاء النجوم، هنا عملية التطوير بتظهر على المنتخب الوطني.
1: تمام، لو سمحت زميلنا عبد الله، أيضا نشاهد من خلال هذا الاستديو لقطات للجماهير الأردنية الموجودة في المدرج الروماني، الموجودة في جرش، أيضا جماهير كبيرة تتابع المنتخب الوطني في هذا الصباح الباكر، صباح أردني جميل، صباح وطني جميل، حضور من أعلى مستوى طبعا في ملعب AT&T في مدينة دالاس، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حاضر يدعم النشامة، سمو ولي العهد أيضا يدعم النشامة، والأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة قدم يدعم النشامة. لا شك يعني شاهدنا اهتمام عالي وكبير لطمأنة لاعبي المنتخب الوطني بأن يقدموا أفضل ما لديهم في هذه المباراة، لكن كل إحصائيات كابتن التي نشاهدها الآن تدل على سيطرة كاملة للمنتخب الأرجنتيني على المباراة. هل يعني برأيك الكابتن جمال السلامي، ما الفوائد التي جناها منتخبنا من جلوس موسى التعمري على دكة البدلاء وإدخال علي العزازي؟ ما الفرق؟
0: يعني باعتقادي هو كان الفرق بسيط جدا، انه هو علي العزايزي ربما 20 سنة لديه معدلات جري اكثر، ربما روح الشباب اكثر. باعتقادي هو اللاعب عود الفاخوري اعطاهم فرصه الظهور امام منتخب الارجنتين لاكتساب الخبره واكتساب المعرفه. باعتقادي راح نشوف الان موسى التعمري اعتقد في بدايه الشوط الثاني، لانه هناك المنتخب الارجنتين ضغط متواصل خلال ال 45 دقيقه، هناك ايضا في مساحات خلف دفاعات المنتخب الارجنتين، شفنا في أكثر من كرة لعلي علوان قدر أنه يصل مرمى المنتخب الأرجنتيني بعد الدقيقة 32-35. في رأيي المتواضع بأنه المدير الفني له حسابات خاصة في أنس، باعتقادي بأنه يعني بحاول قدر الإمكان الكابتن جمال سلامي الخروج من هاي المباراة بسلام على الأقل بأقل الخسائر. هناك منتخبات فاقت المنتخب الأردني من خلال العراق ومنتخب تونس ومنتخب متطورة تواجدت في كأس العالم عبر سنوات طويلة ومنيا مرماهم في أكثر من 5 أهداف و6 أهداف. باعتقادي أن النتيجة لغاية الآن هي منطقية جدا أمام منتخب كبير بحجم المنتخب الأرجنتيني.
1: 6 تسديدات للمنتخب الأرجنتيني مقابل 3 لمنتخبنا، على المرمى 4 للأرجنتين ولا تسديد على المرمى لمنتخبنا كابتن، السيطرة 74% للأرجنتين مقابل 26 لمنتخبنا، التمريرات لاحظ الفرق 381 تمريرة للمنتخب الأرجنتيني مقابل 147 تمريرة لمنتخبنا، الأخطاء 4 من منتخبنا و5 من المنتخب الأرجنتيني، البطاقات الصفراء 1 كانت لمنتخبنا ولا بطاقات حمراء، وهذه الإحصائية ركنيتان للمنتخب الأرجنتيني 1 لمنتخبنا. كيف تقرأ هذه الإحصائية؟
0: تفوق واضح للمنتخب الأرجنتيني على أرض الملعب، باعتقادي إحصائية سليمة 100%. احنا شفنا سيطرة واستحواذ للمنتخب الأرجنتيني من خلال الاستلام والتسليم داخل أرض الملعب بأقل جهد بأقل زمن، وبالتالي كان هو هدف بارز انه ان المنتخب الأرجنتيني انه يصل يزيد ابو ليلى او يسجل بأقل جهد ممكن بالنسبة للاعبين، وبالتالي هو احنا شعرنا المنتخب الأرجنتيني، اسمح لي بهذا المصطلح، يعني كانت ربما عبارة عن حصة تدريبية حتى شعرنا المنتخب الأرجنتيني بدون ضغوطات بدون شد عصبي بدون خلينا نقول تسرع أيضا على مرمى يزيد أبو ليلى وإصرار على أن يسجل هدف. باعتقادي أنه هو نوع من الأطراف، نوع من العمق الهجومي للعب التعاوني داخل الملعب. باعتقادي
1: حسب تعليقات الإخوة المتابعين أيضا كابتن ماهر الذين يتابعون عبر حياة FM، يعني بما معناه بأن المنتخب الأرجنتيني حرمنا من الكرة، يعني خليه شاركنا كرة القدم شوي.
0: يعني حقيقة احنا بصراحة نحترم المنتخب الأرجنتيني ونحترم النجوم الكبار، حقيقة هم يعني لاعبين على أعلى مستوى، فبالتالي الفوارق الفردية واضحة في أرض الملعب، في جاب كبير بين منتخبنا الوطني وبين المنتخب الأرجنتيني، لكن احنا بنقول يعني المنتخب الأرجنتيني لا يزال جيد لغاية هاي اللحظة، ولكن حذاري من الانفتاح في وسط الملعب تحديدا، لانه شفنا احنا
1: سكالوني ومتوقع ان يدخل ميسي في اي لحظه الان في الشوط الثاني.
0: اكيد السكالوني هو يجزئ المباراه كما يريد، وهو الان يعني بكل امانه يوجه المباراه كيف ما يريد.
1: صحيح.
0: وبالتالي يسرع من عمليه الرتم الاداء داخل ارض الملعب، احيانا يبطئ من رتم الاداء من خلال التدوير ومن خلال الاستلام والتسليم، وشفنا المدافعين بيلعبوا من لمسه ومن لمسه،
1: وهو يريد ايضا كابتن ماهر ان يحافظ على سلامة لاعبيه أيضا، عدم تعرضه لإصابات، وخاصة ميسي، لكن بنفس الوقت يريد أن تستمر التشكيلة ضمن حساسية المونديال وحساسية المباريات، لأنه تنتظر مباراة مع الرأس الأخضر في دور الاثنين والثلاثين.
0: أكيد المنتخب الأرجنتيني هو بتمتع قاعد في في في في أرض الملعب، وشفناهم إحنا بيلعبوا بهدوء بدون تسرع، شفناهم بدون أخطاء، الاستلام والتسليم بشكل مباشر من الرجل للرجل بشكل شخصي، الجري بالكرة وبدون كرة، باعتقادي نوع من الأطراف، نوع من العمق، وبالتالي اللعب التعاوني كان حاضر، لجأ للتسديد على المرمى، كان إصرار نوعا ما العبور من العمق الدفاعي. لكن أنا شفت بأمان اليوم شوي يزيد أبو ليلى، يزيد أبو ليلى أيضا اليوم باعتقادي يقظ أيضا وقدر يطلع أكثر من كرة، يزن العرب، عبد الله النصيب عاملين شغل كويس مع حسام أبو الذهب بالرقابة الفردية والجماعية على نوعا ما على لاعبين المنتخب الأرجنتيني، على الرغم من هناك لازم يكون قطع للكرات يكون أحسن من هيك، وبالتالي
1: تمام. يعني تحديدا على كلمة قطع الكرات لازم يكون أحسن من هيك كابتن، مهند أبو طاها تسبب بخطأ على مشارف منطقة الجزاء، جاء منه الهدف الأول من ركلة حرة، ثم نزار رشدان تسبب بخطأ داخل منطقة الجزاء، جاءت منه ركلة الجزاء.
0: يعني احنا بنقول هنا ربما تهور او اهمال من اللاعبين في في في على مستوى المصطلح التحكيمي في كرة القدم، ربما هناك قوة مفرطة وهناك الاهمال، وهناك القوة المفرطة والإهمال في في في في السلك التحكيمي بهذا المصطلح، لكن باعتقادي هو غير مقصود من نزار رجدان وغير مقصود أيضا من مهند أبو طاها، لكن هي أخطاء حقيقية.
1: حتى قرار الحكم في لقطة مهند أبو طاها يعني فيه وعليه كابتن، الآن نشاهد اللقطة، يعني مهند أبو طاها قطع الكرة ثم اصطدمت قدمه بقدم لاعب الارجنتين.
0: والله انا شخصيا مش شايف فيه انه فيها تستحق حقيقه ضربه حره مباشره، باعتقادي هو اللاعب يعني ذهبت رجله للكره وقطع الكره بدليل الكره ذهبت من امام اللاعب، لكن
1: شاهد تنفيذ ركله الحره كابتن، حائط الصد يعني يغطي الزاوية اليسارية لمرمى منتخبنا، يفترض يزيد أن يغطي الزاوية اليمنى، لكن ولا ردة فعل من يزيد، يعني كرة بكل سهولة دخلت.
0: شوف الكرة كانت في في في في في منتصف المرمى، باعتقادي كان الحائط في في في زاوية ويزيد في زاوية، وهذا تمركز جيد بالنسبة ليزيد، ولكن عند تنفيذ آلية تنفيذ الكرة باعتقادي أصبح هناك تمويه وخداع على يزيد أبو ليلى، وبالتالي زرع الكرة في الزاوية 90 على يمين يزيد أبو ليلى، وأتوقع كان يزيد أبو ليلى الكرة تذهب فوق الحائط، وبالتالي كان تمويه وخداع في آلية تنفيذ الكرة واللي زرعها في الزاوية 90 ليزيد أبو ليلى.
1: في الشوط الثاني كابتن كيف يمكن أن نقرأ الشوط الثاني؟ هل لدينا حلول لتحسين الوضع على اعتبار أننا لم نسدد أي كرة على مرمى الأرجنتين؟
0: يعني من الجانب الهجومي لازم احنا نشوف اكثر فاعلية اكثر من هيك بامانة، لاعبين الوسط استنزفوا من الجانب البدني، نزار رجدان، نور الروابدي، باعتقادي لابد من تنشيط هاي المنطقة اللي في لاعبين اكثر معدلات جري واكثر قوة وشراسة، لابد نشوف
1: واعطاء فرصة لبعض اللاعبين كابتن. هذه التشكيلة لدينا يعني من تعتقد انه يمكن ان يدخل في الشوط الثاني؟ موسى التعمري اعتقد من الاسماء المرشحة للدخول، محمود مرضي مثلا، من تعتقد يجب أن يدخل؟ وهي فرصة أيضا لبعض اللاعبين يشاركوا في المونديال.
0: يعني أنا بشوف أنه مثلا ممكن نشوف إحنا موسى التعمري بكل تأكيد يجب أن يتواجد داخل أرض الملعب على الأقل من الجانب الهجومي، لأنه هو قائد حقيقي، والتحولات أصلا طريقة اللعب والأسلوب يعني تبنى على موسى التعمري بشكل كبير. ربما نشوف عامر أبو جاموس لاعب الارتكاز في وسط الملعب مركز 6، ربما نشوف شرارة لاعب جيد على طرف الملعب، ممكن نشوفه محمود مرضي، إبراهيم سعادة من اللاعبين الوسط في اللي بنشط دائما في وسط الملعب، اعتقادي في أكثر من لاعب ممكن نشوفه، لكن بحقيقة ربما الكابتن جمال سلامي هو يعاول على مجموعة من اللاعبين ومحافظ عليهم بشكل كبير، ولديه ثقة كبيرة في مجموعة من اللاعبين. أتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني في خلال الشوط الثاني، وأن يكون هناك خلينا نقول الجانب البدني يسعف في المنتخب الأردني أمام منتخب الأرجنتين.
1: الأخ أبو سيف يقول لك اللاعب الأرجنتيني يلعب بكل ثقة، اللاعب الأردني يلعب هو خايف بغياب الثقة، شو رأيك بهذا الكلام؟
0: كلام صحيح وكلام منطقي بأمانة. إحنا رغم خروجنا من دور المجموعات وعلى الرغم من تأخرنا 2-0 أمام منتخب الأرجنتين، إلا أنه إحنا تنقصنا الثقة والشخصية داخل أرض الملعب. باعتقادي يعني يجب على اللاعبين الدوليين في المنتخب الأردني أنك تلعب بأكثر شجاعة وتلعب بأكثر ثقة، وهي منافسة حقيقية يعني بينك وبين المنتخب الأرجنتيني. نعم في فوارق فردية بيننا وبين المنتخب الأرجنتيني، لكن أنت اليوم محسوب لاعب دولي بالمنتخب الوطني، يجب أنك تقدم مستوى طيب في في في, في هذه المباراة.
1: نعم، إذن بانتظار انطلاقة شوط المباراة الثاني التغييرات الآن نشاهد دخول لاعب منتخبنا محمود مرضي وموسى التعمري أيضا دخل أرض الملعب. رأيك بدخول محمود مرضي وموسى التعمري، كيف يمكن أن يغير من شكل المنتخب كابتن؟
0: أكيد قوة هجومية للمنتخب الأردني، محمود مرضي لاعب خبرة، أيضا موسى التعمري قائد ولاعب خبرة من الناحية الهجومية، باعتقادي تبديل جيد للكابتن جمال سلامي، على الأقل تنشيط الجانب الهجومي، لأنه إحنا نشطنا في مع آخر 10 دقائق في الشوط الثاني بعد تأخرنا بهدفين، مش شايفين عود الفخوري ولا علي عزايزة من الجانب، ربما قلة خبرة اللاعبين علي عزايزة وعود الفخوري. محمود مرضي عنده خبرة دولية جيدة، موسى التعمر عنده خبرة دولية، استغلال المساحات خلف مدافعين المنتخب الأرجنتيني ربما نشوف هدف للمنتخب الأردني
1: إن شاء الله يا رب. إذا شوط أول انتهى بهدفين مقابل لا شيء، الآن لحظات وينطلق شوط المباراة الثاني. مشاهدينا مستمعينا الكرام، سنبقى معكم عبر الأثير عبر الإذاعة. ميسي لم يدخل بعد، سيبقى على دكة البدلاء، لكن مرشح لأن يدخل بأي لحظة. بداية شوط المباراة الثاني عبر الأثير، نتابع معكم ونعود بعد المباراة إن شاء الله لنتعرف على آرائكم بنتيجة المباراة، وبالتوفيق إن شاء الله للنشامة في هذه المباراة الثالثة والأخيرة له في مونديال 2026.
2: في تشكيلة منتخب الأرجنتين، العد التنازلي إذن وانطلاق شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. يا أحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، الأرجنتين على اليسار، الأردن على اليمين، مع التبديلين في تشكيلة جمال السلامي. في حرس المرمى يزيد أبو ليلى، لدينا كل من عبد الله نصيب، يزن العرب، هناك حسام أبو الذهب، مهند أبو طه، إحسان حداد، نزار رشدان، نور الروابدة، موسى تعمري، علي علوان، ومحمود مرضي. أهنا نهض من يريد أن يستمتع به الجميع، ليونيل ميسي يسعد الدخول، ليونيل ميسي إذن يسعد للدخول في تشكيلة منتخب الأرجنتين. كرة منقولة، والله الواحد يعني معارف إذا ما اعتزل ميسي كيف سيكون حال كرة القدم، هنا كيف سيكون الحال من بعد اعتزال الأسطورة ليونيل ميسي. وأنا قلتها سابقا وأكررها اليوم، نخشى أن نتسول متعة كرة القدم من بعد هذا الأرجنتيني، لأن ما قدمه في عالم كرة القدم شيء كبير جدا جدا جدا جدا. لكن نعود هنا في أجواء هذا اللقاء، الأردن مع موسى، الأردن مع محمود مرضي. في قادم الدقائق هل يتغير شكل الأداء بالنسبة لمنتخب الأردن؟ كرة تلعب في وسط الملعب، تتحول الكرة بعد ذلك للخلف عن طريق إيميليانو مارتينيز، تمريره هنا في اليمين عن طريق أوتامندي، يرسل كرة طويلة، بتعود الكرة، جوليانو سيميوني راح، لكن هناك يزن العرب في التغطية، حولها إلى خارج الملعب لتعود إلى رمية جانبية لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. منتخب الألفي السلسي، ميسي ورفقاءه وزملاءه في حالة استعداد للدخول في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني، ومعه خوسيه مانويل لوبيز، أيضا واحد من الأسماء التي قد تدخل لأول مرة. كرة تلعب طويلة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، لمسة في وسط الميدان، موسى يضغط لكن الكرة تتحول مرة أخرى، بتعود هذه الكرة من جديد لمنتخب الأرجنتين. الأردن يحاول افتكاك الكرة بينما بينية ممتازة، فرصة أرجنتينية للثالث، لوتارو عنده كرة، لكن عودة يزيد والتسديد والهدف الثالث، لكن تسلل لوتارو، كان متسللا لوتارو مارتينيز، كان متسللا عن في اللقطة الماضية، تسلل كان موجود، هدف سجله لوتشيلسو، لكن هنا نعم تسلل واضح على لوتارو مارتينيز في اللقطة الماضية. لوتارو اللي سجل أول أهداف في المونديالية، أول مساهمة للوتارو مارتينيز بالمناسبة في بطولة كأس العالم في هذا اللقاء. كرة منقولة، بتصل الكرة عن طريق نصيب، ينقل الكرة في وسط الملعب، تتحول الكرة إلى خطر لمصلحة منتخب الأردن، لنشام الأردن. منتخب الأردن في السنوات الأخيرة قدم جيل على كل الأردن أن يفخر فيه. نعم، كرة منقولة أردنية، تمريرة بعد ذلك باتجاه علي علوان، عند كرة من الطرف الأيمن، لا وجه، لا خطأ، لا خطأ. السيد ستيفان كوفاتس صفر خطأ في اللقطة الماضية، هذا الحكم الروماني من أدار نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، نهائي ميونخ ما بين باريس وإنتر. كرة منقولة لمصلحة منتخب الأرجنتين. بالمناسبة ستيفان كوفاتس كذلك أدار المباراة، مباراة الألف في بطولة كأس العالم ما بين تونس واليابان. منقولة كرة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. مشاركة عربية، كنا نتمنى أن تكون أفضل. مشاركة قياسية لثمانية منتخبات عربية، كنا نتمناها أفضل خصوصا في مرحلة المجموعات، لكن هي فرصة لاستخلاص الكثير من الدروس، للوقوف على الأخطاء، لمعالجة بعض الأمور، وبإذن الله المشاركات العربية القادمة تكون أجمل لجميع منتخبات العرب. لكن هذا المنتخب والجماهير الأرجنتين، تعيش الجماهير الأرجنتينية حالة لا تعيشها جماهير منتخب آخر. إيه نعم، لا تعيشها جماهير منتخب آخر. وبالمناسبة ليسوا كلهم من الأرجنتين، هناك جماهير تشجع الأرجنتين بشعار وقمصان الأرجنتين من خارج الأرجنتين. وهنا في هذه النسخة وفي النسخة الماضية كرة منقولة أرجنتينية، مرضي يحاول افتكاك الكرة، بتعود الكرة من جديد، لوتشيلسو من هذا المكان، لوتشيلسو بينية خطيرة تأتي، لكن برافو، برافو هنا التغطية من لاعب المنتخب الأردني اللاعب مهند أبو طه في اللقطة الأخيرة. عنده إحصائية مميزة مهند أبو طه في المباراة الماضية أمام الجزائر، أكثر لاعب استعاد الاستحواذ للأردن في هذه المجموعة، أكثر لاعب أعاد الاستحواذ لفريقه في هذه المجموعة كليا. كرة منقولة، علي راح، علوان يا علوان، علي من اليسار، علي والعرضية أردنية، موسى، موسى يا موسى يا موسى تعمري، كرة كان بالإمكان أن يسجل من خلالها هدف السبق أو هدف التقليص لمنتخب الأردن في اللقطة الماضية. ممتازة كرة علي علوان، طلب الكرة من موسى، لكن التسديدة بعيدة من التعمري، التسديدة كانت بعيدة من موسى التعمري. الأردن من أجل هدف ثالث في ثالث مباراة على التوالي. طبعاً آخر منتخب سجل في أول مبارتين في المشاركة الأولى كوديفوار في عام 2006. كرة منقولة لمنتخب الأرجنتين، محاولة قائمة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، الرمية الجانبية للمنتخب الأرجنتيني. جماهير الأرجنتين بطبيعة الحال تنتظر ليونيل ميسي يدخل، تنتظر الأسطورة في قادم الدقائق من هذا اللقاء، بينما الأردن والنشامة ينتظرون هدف، ينتظرون هدف. كرة منقولة في وسط الملعب، لدينا لمسة أردنية ممتازة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة النشامة. النقلة هنا في اليمين، التحضير، الاستلام من إحسان حداد، عندها كرة من الجانب الأيمن، كرة لمصلحة الأردن عن طريق عبدالله نصيب. عبدالله يا نصيب، عبدالله نصيب في كرة، بعد ذلك لمسة من الطرف الأيمن باتجاه موسى، لكن بعيدة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. موسى تعمري طبعا في بطولة كأس آسيا قدم بطولة مميزة، ونتذكر ساماتا، لكن الأردن أيضا يفتقد لواحد من الأسماء المهمة، واحد من الأسماء المميزة. هنا لدينا كرة أردنية، الكرة الماضية كان بالإمكان أن تستمر فيها يا الروابدة، تعود الكرة من جديد لمصلحة منتخب الأرجنتين. نقلة من الطرف الأيسر، محاولة قائمة للمنتخب الأرجنتيني، فرصة من هذا المكان، تصويبة قوية لكن إلى خارج الملعب. خطيرة كانت كرة لوتارو مارتينيز الأخير، لوتارو وتزيد صدمت في العارضة وتحولت إلى خارج الملعب. هذه تزيد من لوتارو لافة بهذا الشكل، لكن صدمت في العارضة من الأعلى وتحولت إلى ركلة مرمى. ملعوبة الكرة في وسط الملعب، تمرير في وسط الميدان للأردن. مرضي في طلب الكرة، علوان، علي علي، علي علوان، علي علوان، ممتازة التمريرة إلى نور الروابدة. التغطية كانت موجودة، الكرة تتحول مرة أخرى إلى رمية التماس. كنت أتحدث عن الأردن وجماهير الأردن التي افتقدت مشاركة يزن النعمات روبن هود كرة القدم الأردنية، لاعب اللي ما كان محظوظ. إصابة أتت في فترة تعتبر تاريخية للكرة الأردنية وأيضا في مسيرة يزن، لعب أننا نتمنى له السلامة. بينما هنا الصورة كل العصور، نعم الصورة كل العصور، من سيدخل بديلا في قادم الدقائق. بينما لدينا تمريرة أردنية قبل دخول ليوب، الأردن يبحث عن الهدف قبل دخول ميسي. عرضية هوبو،
0: الله عليك يا موسى.
2: حضر ميسي الأردن. موسى يا موسى يا موسى يا موسى، التعمري فعلها، التعمري دونها، التعمري سجلها، التعمري بهدف التقليص للأردن. ممتاز في نقلة من مرضي، تمريرة ولا أروع، عرضية
0: ولا فيه
2: تعمرينيو.
0: الله عليك يا موسى.
2: لحظتك عليك أن تحتفل، حانت لحظتك عليك أن تسجل هدفا لتاريخ الأردن يا موسى. ممتاز الكرة في شباك إيميليانو مارتينيز، هدف التقليص للأردن وفرحة جمال السلامي. نعم نعم، قبل أن يدخل ميسي الأرجنتين،
1: هدف أول لمنتخب النشامة. إذن موسى التعمري في الدقيقة 55 يهز شباك المنتخب الأرجنتيني بعد كرة رائعة جدا داخل منطقة الجزاء، وهدف تقليص الفارق لمنتخب النشامة. كابتن ماهر، هدف للتاريخ
0: أكيد طبعا، يعني موسى التعمري يستحق هذا الهدف التاريخي بعد مجهود وافر. جمال سلامي باعتقادي أنه تبديلات إيجابية، محمود مرضي، موسى التعمري نشط منتخبنا الوطني، وهذا كل ما تحدث عنه أنس من بداية الشوط الأول، لابد من تفعيل الجانب الهجومي، وهذا ما تحقق من خلال العرضية علي علوان إلى اللاعب موسى التعمري. باعتقادي موسى يعني أسطورة، موسى نجم اللقاء، موسى هدف تاريخي باعتقادي، يعني من خلال العرضية الكتباك اللي أمام المدافعين، واستطاع أن يسجل هدف تاريخي للأردن. يعني مع عملية إحنا بنشوف أيضا عملية إحماء لنجم الكرة الأرجنتينية
1: ميسي، يقف على الخط وينتظر الدخول.
0: أكيد
1: إذن هدفان للأرجنتين، هدف لمنتخب النشامة. المباراة الآن ستصبح أكثر إثارة إن شاء الله يا رب. منتخب النشامة قادر على تسجيل هدف آخر، طالما سجلنا هدف كابتن قادرين نسجل هدف آخر.
0: أكيد طبعا، أنا شايف المنتخب الأردني في تحسن ملحوظ، وبالتالي نشط المنتخب الأردني أكثر جرأة من المنتخب الأرجنتيني في هاي اللحظات. شفنا تحولات سريعة، شفنا موسى التعمري في أكثر من كرة منذ نزول موسى التعمري. باعتقادي المنتخب اختلف كليا عن مجرى لقاء الشوط الأول. إن شاء الله يا ربي المنتخب يستطيع أنه خلال 45 دقيقة الثانية إن شاء الله أنه يقدر يحقق نتيجة إيجابية
1: إن شاء الله. هذا أول هدف يتلقى إيميليانو مارتينيز طبعا في
0: أول هدف في دور المجموعات في منتخب الأرجنتين عن طريق موسى التعمري. أول هدف في خلال ثلاث مباريات،
1: أداء ممتاز للنشامة في الشوط الثاني، وهدفان للأرجنتين الآن مقابل هدف للنشامة. نتابع معكم هذه المباراة مستمعينا مشاهدينا الكرام، مع العلم بأن النمسا متقدم على الجزائر بهدفين مقابل واحد.
2: إلى الخلف من جديد، وصلت هذه الكرة من اليمين للمنتخب الأرجنتيني. الأردن للثاني، يا أردن للثاني، الأردن يحاول، كرة منقولة وصلت باتجاه موسى التعمري في الطرف الأيمن، لكن الكرة عند حارس المرمى إيميليانو مارتينيز. إيميليانو مارتينيز غطى في اللقطة الماضية، كرة بتعود لمصلحة المنتخب الأردني، ممتازة إلى موسى، ممتازة إلى موسى، وصلت هذه الكرة من جديد، وصول بعد ذلك عن طريق التعمري بينية، لكن تغطية كانت موجودة، الكرة تتحول تصل بعدها في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الأرجنتين. تلعب الكرة بتصل بعد ذلك من الطرف الأيمن، محاولة ما زالت تمرير الآن تأتي والتصويب أرجنتيني لكن إلى خارج الملعب. لاعب المنتخب الأرجنتيني كان يطالب بوجود خطأ في اللقطة الماضية، سقوط لوتشيلسو، بينما صابت لوتشيلسو لنتمنى له السلامة لكل اللاعبين داخل أرضية ملعب الأردن. الأردن وهدف الأردن وإمكانية الأردن من أجل وداع تاريخي لمشاركة تاريخية. هذه كرة لوتشيلسو اللي سقط فيها، مطالبة كانت بوجود خط ما كان موجود. ستيفان كوفاتس حكم اللقاء أشار إلى استمرارية اللعب، هناك تبديل فيما يبدو، ليو يستعد للدخول. نعم ليو يستعد للدخول في قادم اللحظات وجماهير الأرجنتين تترقب. هذا هو ليو، ليو يستعد للدخول في هذه اللحظات، فلزام الامتياز وصادق الإبداع ولازم الخيال وتآخى مع الجمال وواظب على كتابة التاريخ. من أتعب الواصفين ورفع سقف المقارنات، من استوطن المجد وجعل من كرة القدم فنا خالصا لأحدى الرياضات، ليونيل ميسي. وهكذا جماهير الأرجنتين ترحب بدخول ليونيل ميسي. لوتارو مارتينيز يغادر أرضية الملعب، تياغو ألمادا كذلك دخل، وهناك خبر سعيد، وهناك خبر سعيد. هذه طبعا عائلة ليونيل ميسي، ويريت واحد من أبناء الثلاثة يأخذ قليل ولو قليل من ليونيل ميسي، يريت واحد من أبناء الثلاثة يأخذ ولو قليل من ليونيل ميسي، يشبه ولو قليل من ليونيل ميسي، لأن قليل منه يكفي، فقليله لا يقال له قليل. كرة إلى خارج الملعب، الرمية تبس، الجزائر هناك تسجل هدف التعديل، الجزائر هدفان، النمسا هدفان، كرة منقولة تصل من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، تمرير بعد ذلك في وسط الميدان منقولة عن طريق ليو، ليو يحاول تمريره هنا في اليسار، منتخب الأرجنتين عن طريق ليونيل ميسي يحاول المرور، كرة مقطوعة، برافو هنا عبد الله نصيب، في اللقطة الماضية تتحول الكرة من جديد لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. ربع ساعة مضت من زمن هذا الشوط، الشوط الثاني من هذا اللقاء، كرة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني منقولة عن طريق ليو، لمسة وتمريرة، كرة أرجنتينية خطيرة تأتي، ليو من هذا المكان، ليو والتمرير في وسط الملعب، يريد أن يصبح أول لاعب في تاريخ كؤوس العالم يسجل في 7 مباريات على التوالي. ليونيل ميسي، يعني كثيرة هي الأرقام القياسية بالنسبة ليونيل ميسي القادمة أو القابلة للتحطيم، إن كان في في في في هذا اللقاء وإن كان كذلك في المباريات القادمة. لوتارو مارتينيز، سيميوني غادروا أرضية الملعب، ميسي، ألمادا وماكاليستر، أليكسيس هم من دخلوا في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني. الجزائر في الدور القادم بالنتيجة أمام النمسا، الجزائر في الدور القادم بالنتيجة أمام النمسا، ويا رب تكمل بالنسبة للمحاربين. لكن هنا في مباراة الأردن أمام الأرجنتين، تمريرة، كرة منقولة باتجاه ليو، سهلة عند حارس المرمى يزيد أبو ليلى، سهلة الكرة عند الحارس يزيد أبو ليلى في اللقطة الماضية. ملعوبة الكرة، يزن يرسل كرة إلى أقصى طرف الأيمن، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، رمية تماس للمنتخب الأرجنتيني. الأردن يستهدف هدف ثاني، الأردن يستهدف هدف عودة، الأردن يريد أن يسعد كل الجماهير الأردنية. وبالرغم من الخروج بالنسبة للأردن لكن على الأردنيين أن يفخروا بهذه المشاركة. كرة منقولة وصلت بعد ذلك في وسط الميدان، لمسة عن طريق أليكسيس ماكاليستر، التقدم في الوسط، البحث أرجنتيني من باريدس، يمرر كرة في وسط الملعب مرة أخرى، منقولة من باريدس من جديد، يمررها في اليسار تاغليافيكو، المادة تمريرة باتجاه ليو، لمسة فنقلة ليو، راح ليو تقدم ليو مازال، لكن في الأخير التغطية كانت موجودة وهناك خطأ للمنتخب الأرجنتيني. هناك خطأ لأليكسيس ماكاليستر في اللقطة الماضية. ركلة ثابتة، ركلة ثابتة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. ويا يزيد يا أبو ليلى، لوشيلسو سجل، هناك المعلم الآن على التنفيذ في ركلة ثابتة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. الأرجنتين وحذاري من هدف ثالث يا أبو ليلى. يزن العربي يتحصل على بطاقة صفراء بعد التدخل في اللقطة الماضية. ليو من هذا المكان، ليو من هذا المكان يا أبو ليلى، ليو من هذا المكان، وهذا أنت وأنا والجميع يعلم أن المسافات بالنسبة له تتساوى. نعم، أن المسافات بالنسبة له تتساوى. ركلة ثابتة للمنتخب الأرجنتيني عن طريق ليو، هداف هذه النسخة، هداف هذه النسخة ليونيل ميسي من هذا المكان، يريد أن يسجل. ليو، ليو من هذا المكان، هنا ليو، ولكن مرت بالسلام على مرمى يزيد أبو ليلى وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى للمنتخب الأردني. الأردن الآن هدف للتعادل، ستكون نتيجة مميزة جدا. شاهدوا ميسي ميسي ميسي، وفي كل مكان من أرجاء هذا الملعب هنا في دالاس. كرة منقولة أردنية تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، رمية تماس كبارا صغارا، أكد جماهير الأرجنتين حينما يحين موعد المونديال تتعاقد الجماهير الأرجنتينية مع الجنون شخصيا. إيه نعم، الجماهير الأرجنتينية تتعاقد مع الجنون شخصيا كلما اقترب المونديال. كرة أردنية للنشامة من أجل نتيجة للتاريخ أمام أبطال العالم قبل وداع كأس العالم. موسى لم يكن متسللا في لقطة الهدف، التعمري كان عليه أن يسجل وسجل. رمي التماس، موسى التعمري، حينما نقول ميسي الأردن حتى الصحافة الأرجنتينية تحدثت، يعني اليوم وأنا أتصفح في الصحافة الأرجنتينية أطلقوا على موسى هذا اللقب. كرة تلعب في وسط الملعب، لاعب ليتألق في الدوري الفرنسي، واحد من الأسماء المهمة جدا رفقتها طبعا أسماء أخرى في المنتخب الأردني بالأداء الجماعي للأردن مثل ما تابعنا في البطولات الأخيرة وفي البطولات الماضية. لمنتخب أردني يجب أن يتم الحفاظ عليه وتشجيعه ومساندته. أي نعم، مساندة هذا المنتخب وكل ما قدم هذا المنتخب، مسألة الخروج من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم تجرعته منتخبات كبيرة، فرنسا والأرجنتين في مونديال 2002 بأشهر الأسماء بالنسبة للمنتخبين، إيطاليا وفرنسا في 2010، إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا في 2014 لو تتذكرون، ألمانيا في 2018، ألمانيا في 2022، ومعها كذلك بلجيكا. وبالتالي يجب أن يتم دعم هذا الجيل من اللاعبين، لأن الأردن قدم الكثير خصوصا في أول مباراتين. أي والله، الأردن في مباراة النمسا، تلك المباراة كل من شاهد ذلك اللقاء قال بأن الأردن استحق على الأقل أن يخرج من تلك المباراة متعادلاً لا خاسراً. لكن هي الكرات الثابتة، هي الكرات الثابتة التي حرمت الأردن في الكثير من المناسبات. لدينا محاولة عن طريق المنتخب الأرجنتيني باتجاه ليو، لكنها تتحول بعد ذلك لمصلحة الأردن من الطرف الأيسر. الرمية الجانبية، رمية التماس لمنتخب الأردن.
1: إذا تتوقف المباراة الآن مستمعينا الكرام لاستراحة شرب المياه من اللاعبين. وصلنا إلى الدقيقة 67 والأرجنتين تتقدم بهدفين مقابل واحد. في الشوط الثاني كابتن ماهر، كنتيجة معزولة عن الأول تقدم لمنتخب النشامة بهدف مقابل لا شيء، هل هذا يعني يؤكد أفضلية منتخبنا في الشوط الثاني؟ ما الذي تغير برأيك؟
0: يعني باعتقادي أنه الشوط الثاني تغير ملحوظ من خلال التبديلات الإيجابية محمود مرضي وتحديدا موسى التعمري، شفنا تحسن ملحوظ من خلال التحولات السريعة اللي أجراها منتخبنا الجمال السلامي. باعتقادي الدفاع المتقدم لمنتخبنا الوطني في وسط الملعب، وهذا اللي كنا نتكلم فيه أنس من مباراة الجزائر باعتقادي، وعدم المبالغة في الرجوع إلى الخلف على الرغم أنه هون سيطرة واستحواذ لمنتخب الأرجنتين، لأنه شفنا المنتخب الأردني عامل بلوك في نص الملعب، بالتالي صار في ضغط على اللعب المستحوذ على الكرة في وسط الملعب، وبالتالي أجبر المنتخب الأرجنتيني احترام للمنتخب الأردني، وبالتالي عملية تدوير الكرة والبناء من الخلف اضطراريا بعد ما كان المنتخب الأردني يعني حقيقة الشوط الأول مسالم نوعا ما في الشوط الأول، والرجوع المبالغ فيه وإعطاء المنتخب الأرجنتيني الملعب بحرية الوصول إلى يزيد أبو ليلى. باعتقادي المنتخب الأردني تحسن ملحوظ، شفنا أكثر شجاعة أكثر قوة مع نزول ليويل ميسي، باعتقادي حقيقة لغاية الآن
1: وحافز أيضا للاعبين كابتن دخول ليونيل ميسي، يعني أكيد يكون أكثر يقظة أكثر قوة ربما.
0: طبيعي أنت لما تلعب أمام حجم أبرز لاعب بالعالم في الوقت الحالي ويعني نجم أسطوري لن يتكرر، لما أنا بدي ألعب قدام هذا اللاعب أنا بمثابة تحدي، وبالتالي راح أقدم أعلى مستوى، راح أقدم أعلى، يكون عقليتي يعني على أعلى مستوى من الثبات الذهني أمام هذا اللاعب، وبالتالي قلت لك هو مثابة تحدي إنه أنا ما أخليه يستلم كرات، ما أخليه يراوغني، ما أخليه كذا، فبالتالي اللاعبين أنا شايفهم حقيقة يعني في حال نفسية جيد الآن، وأكثر شجاعة وأكثر جرأة للوصول لمرمى المنتخب الأرجنتيني.
1: إن شاء الله التوفيق لمنتخب النشامة، سجلوا الهدف الأول وقادرين إن شاء الله على تسجيل الهدف الثاني. نتيجة يعني حتى لو انتهت المباراة بهذه الصورة ستكون نتيجة جيدة جدا مع هذا الأداء الطيب المشرف في شوط المباراة الثاني. حتى الآن تقدم الأرجنتين بهدفين مقابل واحد، لكن ما زال حوالي 20 دقيقة إضافة إلى الوقت بدل الضائع، يعني ما زال وقت طويل، والمدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني ما زال يجري التغييرات كابتن، أدخل ماكاليستر وأدخل ميسي ولديه المزيد من اللاعبين، وكأنه مهتم بنتيجة المباراة أيضا، لا يريد أن يخرج متعادلا.
0: المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني سكالوني شعر بالإحراج حقيقة، واضطر تكتيكيا للنزول ثلاث لاعبين بمقدمتهم ليونيل ميسي، باعتقادي أنه شعر بالإحراج 2-1، نتيجة خطرة جدا في عالم كرة القدم، وبالتالي كل شيء وارد. فبعتقد منتخبنا الوطني إذا استمر على هذا النهج من الروح القتالية العالية والضغط على اللعب المستحوذ، هنا شوف لاحظ هون في وسط الملعب، باعتقادي المنتخب الأردني في زيادة عددية من خلال الشكل والانتشار في وسط الملعب، إلا أنه الحالات الفردية للمنتخب الأرجنتين تتفوق على لاعبينا
1: والوصول الفارق.
0: أكيد طبعا.
1: نعود إلى أجواء المباراة مستمعي إذاعة حياة FM، وصلنا إلى الدقيقة 71 والأرجنتين تتقدم بهدفين مقابل واحد.
2: الجزائر إلى الدور القادم حتى الآن، وتقريبا مع نتيجة الجزائر والنمسا يتم التعرف على مباريات وكل مباريات دور الاثنين والثلاثين. كرة منقولة من الطرف الأيمن مرة أخرى، طبعا الأرجنتين ستلعب أمام منتخب الرأس الأخضر، الآن حاليا الجزائر أمام منتخب سويسرا، كولومبيا غانا، أستراليا مصر، الأرجنتين الرأس الأخضر، إنجلترا الكونغو، المكسيك الإكوادور، كوديفوار النرويج، برازيل اليابان، بلجيكا السنغال، أمريكا البوسنة، إسبانيا النمسا، البرتغال كرواتيا، هولندا أمام المغرب، وجنوب أفريقيا أمام منتخب كندا، فرنسا السويد، ألمانيا الباراغواي. هذه مباريات دور الاثنين وثلاثين حتى الآن. كرة منقولة للأرجنتين، الأرجنتين في كرة منقولة في وسط الملعب. قد يقول قائل مسار الأرجنتين سهل، لكن لا سهلة في كأس العالم، لا سهلة في المونديال، المفاجآت واردة في كل المباريات. كرة تلعب، وصلت هذه الكرة من الطرف الأيسر، تاغليا فيكو، تلعب الكرة في وسط الميدان، أليكسيس ماكاليستر، كل الأمنيات بالتوفيق، المغرب، الجزائر، مصر، منتخباتنا العربية، كنا نتمنى أن نشاهد أكثر في الأدوار المتقدمة، لكن كما ذكرت هي فرصة للاستفادة من كثير من الدروس في هذه النسخة من بطولة كأس العالم. كرة منقولة من أليكسيس ماكاليستر. باريدس يلعب كرة إلى الخلف، لمسة في وسط الميدان للمنتخب الأرجنتيني. الأرجنتين أليكسيس ماكاليستر، نقلة في وسط الميدان، تمرير بشكل ممتاز اليوم، نقلة بشكل جميل، تقدم في الطرف الأيسر، محاولة قائمة أرجنتينية، ما زالت الكرة تلعب بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. أليكسيس ماكاليستر ينقل هذه الكرة، تياغو ألمادا. أليكسيس ماكاليستر مرة أخرى، تمريرة هنا في اليمين للأرجنتين. باركو يلعب كرة إلى ليو، تفويت لكن كرة مقطوعة، وصلت للنشامة الأردن. الأردن من أجل عودة لكن خوني الفاريز، كرة منقولة باتجاه المادة. تياغو للأرجنتين، لمسة في وسط الميدان، أليكسيس ماكاليستر عن طريق ليو. ليو تمريرة خاطية، يستفيد منها المنتخب الأردني. نقلة في وسط الملعب، مرضي يا مرضي، ممتازة يا محمود، نقلة لإحسان، حداد يتقدم، إحسان في كرة، ما زال يرسل كرة طويلة إلى علي. يلا يا علوان، علوان عنده كرة يحاول فيها، علي علوان يبحث عن زميل، الكرة وين؟ إلى الخلف، بتعود إلى مرضي، مرضي في الاستلام لكن علي علوان يستعيد الكرة الأردن، يستعيد الكرة النشامة. النشامة في تمريرة في وسط الملعب مرة أخرى، عبد الله نصيب ينقل كرة في اليمين، إحسان حداد في محاولة مرور، تقدم من الطرف الأيمن، موسى يا موسى، موسى يا موسى، تمريرة إلى موسى التعمري في وسط الملعب، العودة إلى الخلف، الروابدة يلعب لك كرة في وسط الملعب، عبد الله نصيب، منقولة من يزن، العرب عودة إلى الخلف، الأردن أفضل من شوط المباراة الأول. بداية الأردن كانت رتيبة في الشوط الأول من هذا اللقاء، بعد 35 دقيقة شاهدنا الأردن بشكل مختلف، والآن الأردن يريد أن يعود في النتيجة. خطأ كان موجود لمصلحة المنتخب الأردني. الأردن التي عانت من الكرات الثابتة حان لها أن تستفيد من ركلة ثابتة. اي نعم، يلا يا يزن، روح يا نصيب، جاموس راح يدخل في قادم اللحظات. تبديل قادم في تشكيلة منتخب الأردن، صاحب الرقم 6 عامر جاموس سيدخل بديلا نزار رشدان، يغادر أرضية الميدان في تشكيلة منتخب النشامة. للنشامة ركلة ثابتة، للنشامة كرة ستنفذ لمصلحة الأردن، كرة ستلعب من ركلة ثابتة من أجل عودة للنشامة. التعمري ومرضي البديلان في تشكيلة الأردن. مرضي، مرضي يا مرضي، مرضي هذه المين، مرضى ستلعب أو يا مرضي ستلعب لمن؟ محمود، والعرضية للنشامة، كرة خطيرة لكن التغطية كانت موجودة، بتعود الكرة في وسط الملعب لمصلحة منتخب الأرجنتين. نقلة للألبي السلسي لكنها بتعود أردنية، محاولة في وسط الملعب للمنتخب الأرجنتيني، كرة من أليكسيس ماكاليستر ونقلة في وسط الميدان، تقدم بعد ذلك من الطرف الأيمن، باركو في الاستلام، باركو في المحاولة، باركو والتمريرة من الطرف الأيمن مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. عودة إلى الخلف، أليكسيس ماكاليستر ينقل كرة هنا في اليمين، وصلت الكرة بعد ذلك من بالاسيوس، منقولة كرة في وسط الميدان مرة أخرى للمنتخب الأرجنتيني. ربع ساعة متبقية على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، منقولة كرة تاغليافيكو يلعب كرة في وسط الملعب. الأرجنتين من أمام منتخبات آسيا لم تخسر إلا مرة واحدة في كأس العالم، مرة واحدة فقط خسرت أمام المنتخبات الآسيوية، وكانت أمام السعودية في المباراة الشهيرة. كرة تلعب في وسط الملعب، بتعود الكرة من جديد لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، تمرير بعد ذلك في وسط الميدان، تتحول الكرة مرة أخرى لمصلحة الأردن، ترسل هذه الكرة إلى أقصى اليسار لكنها سهلة عند حارس المرمى، الحارس إيميليانو مارتينيز. هناك الجزائر نمسا، أنا أتابع أيضا وشاهد النتيجة هناك في مباراة الجزائر. الجزائر الآن يعني أمامها فرصة لكي تحافظ حتى على التعادل وأن تواجه منتخب سويسرا. كرة منقولة عن طريق جوليانو، تمرير في وسط الميدان، الكرة ما زالت لمسة في وسط الملعب، نقلة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، محاولة قائمة تقدم، بعد ذلك فرصة أرجنتينية عن طريق ليو ميسي، خوليان الفاريز، تمرير بعد ذلك إلى باركو، وصلت إلى ليو ميسي يحاول، ميسي ما زال، ميسي يسقط ويتحصل على خطأ. ما نشاهد في الأرجنتين حالة عجيبة، الكل يلعب لليو، نعم يريدونه أن يسجل، شاهدنا في المباراة الماضية أمام النمسا، والآن هناك حلول أخرى، لكن لا لابد من ليو، هكذا تشعر من لاعب الأرجنتيني. ركلة ثابتة وكأنه قائد وتحته جنود، أي نعم وكأنه قائد وتحته جنود، هذا هو ليو، وليو من ركلة ثابتة، ليو من ركلة ثابتة، وياما سجل من الكرات الثابتة، وياما سجل من الكرات الثابتة لسيد الكرات الثابتة ليونيل ميسي على التنفيذ يا يزيد. ليو من ركلة ثابتة ستنفذ، ليونيل ميسي من أجل هدف أرجنتيني ثالث، ليو ليو ليو، تكفيك الأرقام، ألم تكفيك البطولات، رفقا بالتاريخ يا ليو فقد أشغلت كاتبيه، رفقا بالأرقام يا ليو فقد تعبت منك الأرقام يا ميسي. أي هدف من ركلة ثابتة مثل ما اعتدنا لسيد الكرات الثابتة، لسيد الكرات الثابتة هنا يا سريع.
0: طبعا خلل في الحيطة كابتن، شوف هنا الخلل،
1: نعم
0: شوف إذن الهدف خلل في الحيطة،
1: نعم الهدف الثالث للمنتخب الأرجنتيني عن طريق ليونيل ميسي، وفي وسط كأنه في منتصف المرمى كابتن، يعني ليست صعبة على يزيد أعتقد هذه الكرة،
0: يعني باعتقادي خطأ مشترك بين يزيد أبو ليلى وبين الحائط الصد اللي كان يتواجد أمام يزيد أبو ليلى، باعتقادي ليونيل ميسي الهدف السادس له في دور المجموعات. شفنا خطأ مشترك بين يزيد أبو ليلى في الزاوية اللي تمركز يزيد كان جيد، ولكن ما قدر يلحق على الكرة أو ما قدر أنه يتعامل معها بردة فعل، لكن باعتقادي حائط الصد كان هناك فيه فراغ وفي مساحة، قدر ليونيل ميسي أنه يسجل منه هدف الثالث والتقدم والهدف السادس له في دور المجموعات في كأس العالم.
1: إذن في الدقيقة 80 ليونيل ميسي يسجل الهدف الثالث لمنتخب الأرجنتين في الوقت الذي كان فيه منتخبنا جيد كابتن، سنتحدث إن شاء الله بالتفصيل بعد نهاية هذه المباراة، نتابع معكم الدقائق العشر الأخيرة في هذا اللقاء وإضافة طبعا إلى الوقت بدل الضائع بعد ذلك، والنتيجة تقدم الأرجنتين 3-1 لمنتخب النشأ.
2: هدفه 19، ليو يتقدم يطمع بالمزيد، يريد المزيد، كرة منقولة في وسط الميدان، لمسة باتجاه ليو لكن يزن، الكرة أرجنتينية والتزيد لكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، كرة الماضية، كرة الهدف، يزيد أبو ليلى أو نازانيتي أو كامبياسو، ومن لا يستمتع بهذا الأرجنتيني، لوبيز راح يدخل بديلا، خوريان الفاريز يغادر أرضية الملعب. كانت الأمنيات بأن نشاهد هدف عودة لمنتخب الأردن، كنا نتمنى بأن نشاهد تعادل تاريخي حتى لمنتخب الأردن، فرحة الجماهير الأرجنتينية. كرة منقولة بتصل الكرة في وسط الميدان، لدينا لمسة إلى أقصى اليسار لمنتخب الأردن لكن إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. الأردن وعلى كل الأردنيين أن يفخروا بهذه المشاركة، أن يفخروا بهذا الجيل، أن يستمروا في دعم هذا المنتخب. الأردن بروح النشامة قارعوا الجميع، 6 أهداف لأهداف بطولة كأس العالم. ليونيل ميسي وجماهير الأرجنتين في حالة من السعادة، 19 هدف في التاريخ، يغنون لميسي مثلما غنوا لمارادونا. أكد هي حالة الأرجنتين وحالة الجماهير الأرجنتينية. كرة منقولة تصل في وسط الملعب مرة أخرى. تمريرة بعد ذلك إلى أقصى اليسار. الرمية جانبية الآن. رمية تماس. ركلة مرمى. الأردن بالمناسبة 3 أهداف في 3 مباريات على التوالي. هذا رقم أيضا مميز كمشاركة أردنية أولى. تلعب الكرة في وسط الملعب. تتحول الكرة مرة أخرى لمصلحة المنتخب. الأرجنتين ليو. كرة مقطوعة بتعود النشامة من أجل هدف ثاني للأردن باتجاه علي علوان إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. وصلت الكرة في وسط الملعب مرة أخرى. 3 الأهداف التي سجلها منتخب الأرجنتين كلها كانت من كرة ثابتة. هنا لدينا موسى. وهنا لدينا موسى وفرصة للمنتخب الأردني لكن إلى خارج الملعب. الركلة ركنية. ركلة ركنية. لكن قبل ذلك حكم اللقاء يبدو أنه صفر خطأ لتاغليا فيكو. سبعين ألف وستمائة وتسعة وأربعين عدد الحضور. وهنا في المدرجات كرة منقولة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. تصل الكرة ليو. تمرير في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. ليونيل ميسي 6 أهداف. كيليان مبابي 4 أهداف. وشاهدنا الترتيب قبل قليل. هنا ليو تمريرة عودة مجددا لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. التقدم هنا في اليسار. الكرة ما زالت مستمرة. طبعا فيني وديمبلي ومبابي وإيرلينغ هالاند 4 أهداف لهذا الرباعي. لكن سباق الهدفين يقود ليونيل ميسي برصيده 4 أهداف. باركو عنده كرة. لمسة في وسط الملعب منقولة هذه الكرة مرة أخرى لمصلحة منتخب الأرجنتين. الكرة ما زالت مستمرة. نقلة بعد ذلك في الطرف الأيمن. شاهدوا يبحثون عن من. لا لا لا لا لا هذه الحالة غير طبيعية. كرة منقولة من الطرف الأيسر للأرجنتين. تسديدة لن تأتي لكن إلى خارج الملعب. إلى خارج الملعب. تتحول الكرة ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. ليو على التنفيذ. أرجنتين بهذه الروح ستذهب بعيدا في هذه البطولة. كرة من ركلة ركنية ستنفذ. ليونيل ميسي على تنفيذ الركلة الركنية لمصلحة منتخب الأرجنتين. ركلة ركنية ستنفذ الآن. على يسار يزيد عذاري أبو ليلى. الركلة الركنية الأرجنتينية عرضية لن تأتي لكن عبد الله نصيف التغطية غطى بشكل ممتاز. عبد الله إلى خارج الملعب. تحولت إلى ركلة ركنية. تنفذ الركلة الركنية بالرأس إلى خارج الملعب من جديد. تلعب الكرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. عودة إلى حارس المرمى. منقولة كرة. وصول بعد ذلك في اليمين للأرجنتين. تتحول الكرة. هناك تدخل كان موجود وخطأ يصفر حكم اللقاء في اللقطة الماضية. طبعا من بين الأرقام أيضا اللي حطمها ليونيل ميسي في هذا اللقاء أنا قلت بأنه أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 7 أهداف تواليا، لكن هناك رقم آخر، أصبح الآن أكثر لاعب سجل من خارج منطقة العمليات 6 أهداف، بعدما كان متعادلا مع ريفيلينو، كان متعادل مع ريفيلينو. الآن أصبح ليونيل ميسي أكثر لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل من خارج منطقة العمليات، أكثر من رقم، وفي كل مباراة يحطم رقم. هنا تبديل قادم في تشكيلة النشامة، البديل القادم في تشكيلة منتخب الأردن، سليم عبيد إذن سيدخل بديلا. هناك إصابة للاعب منتخب الأردن، نتمنى له السلامة. من ركلة ثابتة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، لكن كل الأمنيات بسلامة لاعب المنتخب الأردني الواقع على أرضية الميدان. هناك الجزائر ما زالت متعادلة مع النمسا، بينما هنا سيغادر أرضية الملعب في هذه اللحظات حسام.
1: إذن إصابة للاعب منتخبنا حسام أبو الذهب، يبدو

0: مدير اضطراري سليم عبيد مكان حسام أبو الذهب، أيضا بنشوف شرارة ربما يكون مكان أحد اللاعبين، ربما يكون نور الرواد في وسط الملعب.
1: تمام، إذن تغييران للمنتخب الوطني في هذه اللحظات، سليم عبيد سيدخل مكان حسام أبو الذهب، ومحمد أبو زريق شرارة أيضا يدخل في هذه اللحظات، والأرجنتين متقدمة 3-1، وركلة حرة خطيرة على مشارف منطقة الجزاء للمنتخب الأرجنتيني. سنتابع معكم الدقائق المتبقية من هذه المباراة مشاهدينا الكرام، والتقدم أرجنتيني 3-1.
2: في صفحة مرحلة المجموعات، سلامات لحسام اللي يغادر أرضية الميدان، دخول الآن لسليم عبيد في تشكيلة منتخب الأردن. 5 دقائق أضاف الحكم وقت محتسب بدلا من الضايع. ليونيل ميسي على التنفيذ من الركلة الثابتة، ليو من هذا المكان، ميسي والتسديدة تأتي لكن إلى خارج الملعب، تتحول ركلة مرمى، ركلة مرمى نعم لمنتخب الأردن. خطيرة كانت الكرة، لازم من حل مع الكرات الثابتة يا سيد جمال السلام، لابد من حل على مستوى الكرات الثابتة. يعني منتخب الأردن تقريبا 6 أهداف من كرات ثابتة استقبلها في البطولة، كرة منقولة في وسط الملعب، وهذا يحكي لك الكثير. تلعب الكرة في وسط الميدان للمنتخب الأرجنتيني، عبد الله نصيف في التغطية، عبد الله يقاتل على كرته، عبد الله يمرر كرة من الطرف الأيمن، بتعود الكرة مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. لمسة في وسط الميدان، الجزائر إلى الدور القادم بتلك النتيجة، بينما ليو في التمرير تتحول الكرة مرة أخرى في وسط الملعب. أبو زريق، إحسان حداد، وصلت بعد ذلك في وسط الملعب، لمسة بشكل جميل، فرصة أردنية، الكرة ما زالت، الكرة ما زالت لمنتخب الأردن عن طريق موسى التعمري، لكن في الأخير كرة موسى مقطوعة، تتحول من الطرف الأيمن. باركو، باركو ضغط من نور الروابدة، يضغط نور على باركو، ركلة ركنية، نعم ركلة ركنية لمنتخب الأردن، لا وجود لخطأ لباركو، ركلة ركنية لمصلحة الأردن. محمود مرضي على التنفيذ، مرضي على تنفيذ الركلة الركنية، ستنفذ الركلة الركنية لمصلحة الأردن من أجل هدف ثاني، من أجل هدف ثاني للنشامة، ثاني الأهداف للنشامة، يطرق الأبواب، عرضية ترسل لكن التغطية موجودة، تتحول الكرة أردنية. تعمري عندها كرة، مازال لمسة في وسط الملعب عن طريق نور روابدة، ينقل كرة إلى مرضي، محمود يتوغل، محمود يريد المرور، محمود مازال، محمود مستمر، لكن لمسة يد، لمسة يد، وخطأ للأرجنتين، خطأ لمنتخب الأرجنتين في هذه اللحظات. هذا ليو وهذا هدف ليو، وتزيدة ليونيل ميسي، يزيد أبو ليلى في كرة الهدف الأول، يزيد أبو ليلى في كرة الهدف الثاني. جماهير الأرجنتين بالصورة التي اعتدنا أن نشاهد، وجماهير الجزائر هناك تسعد بهدف ثالث لمصلحة منتخب الجزائر. الجزائر 3، النمسا هدفان، حسمها الجزائر الآن، أنهاها الجزائر الآن، والوصافة تذهب للمحاربين بعدما كانت النمسا وصيفة. الجزائر ورحلة الثار من فضيحة خيخون في عام 82، هناك في مباراة المنتخبين لدينا فرصة الآن أردنية، ملعوبة كرة من الطرف الأيمن، تصل بعد ذلك في اليمين عن طريق حسن حداد، تعود الكرة أردنية من أجل ختام مشاركة بتصويبة قد تأتي للأردن، محاولة للأردن، فرصة، الكرة إلى خطأ لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. رياض محرز هناك يسعد الجزائر، كل الجزائر، وبالتالي الجزائر هناك تتقدم على حساب منتخب النمسا ب3 أهداف في هدفين. هنا خطأ للمنتخب الأرجنتيني، الآن الجزائر ستلعب أمام إسبانيا، الجزائر ستلعب أمام

0: منتخب إسبانيا، والنمسا ستلعب أمام منتخب من؟ النمسا خارج الحسابات، النمسا خارج الحسابات الآن. كرة منقولة، نعم النمسا خارج الحسابات الآن. إيران تعود إلى كأس العالم، إيران تعود إلى كأس العالم. كرة منقولة وصلت، يا لها من لحظة ثار للمنتخب الجزائري. نعم بعد سنوات طويلة جدا نبقى هنا في هذا اللقاء وفي اللحظات الأخيرة من هذه المباراة. كرة منقولة لمصلحة الأردن، وصافرة السيد إيفان كوفاتس تأتي في هذه الأثناء. أحب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، الأرجنتين 3 الأردن هدف، مباراة انتهت.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام، هكذا تنتهي مباراة منتخب النشامة ونظيره الأرجنتيني بثلاثة أهداف للأرجنتين مقابل هدف للنشامة عن طريق موسى التعمري. شكرا لمنتخب النشامة على ما قدموه في هذه المباراة، صورة طيبة لا شك. بعض الأخطاء الفردية التي تتكرر في المباراة الأولى، الثانية، الثالثة، لكن نتيجة يعني مقبولة إلى حد كبير ومنطقية قياسا للفوارق الكبيرة بين منتخبنا والمنتخب الأرجنتيني بطل العالم. ما زلنا معكم في هذا البث المباشر، شاركونا آراءكم، ماذا تقولون لمنتخب النشامة بنهاية مشاركتهم المونديالية في مونديال 2026؟ كابتن ماهر، خسارة صحيح مع الأرجنتين، الخسارة تبقى خسارة، لكن أنت تلعب في النهاية مع الأرجنتين مع بطل العالم.
2: أكيد طبعا منتخبنا الوطني حقيقة خسارة مشرفة في دور المجموعات، ورغم الخروج المبكر إلا أنه قدم مباريات كبيرة وكبيرة جدا أمام الجزائر، أمام النمسا، وأخيرا أمام منتخب الأرجنتين المرشح الأول لبطولة كأس العالم. باعتقاد اليوم النشامة ما قصروا، أدوا مباراة كبيرة جدا، وخاصة الشوط الثاني شفنا المنتخب أكثر شجاعة، أكثر توغل للوصول إلى حارس المرمى الأرجنتيني. باعتقادي هدف موسى التعمري يعني دخل التاريخ من أوسع أبوابه، وبالتالي حقيقة تبديلات إيجابية في بداية الشوط الثاني وكانت مبكرة جدا. باعتقادي تنشيط عملية الناحية الهجومية كانت يعني تسجل الكابتن جمال سلامي على هذا التبديل الإيجابي، محمود مرضي وأيضا موسى التعمري. باعتقادي المنتخب الوطني قدم مباراة بطولية، قدم مباراة للذكرى أمام منتخب حقيقة مش سهل أبدا، يتواجد فيه ميسي باعتقادي هو النجم الأسطوري في كرة القدم.
1: بالفعل إذا نهاية هذه المباراة بفوز المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، والمنتخب الجزائري أيضا يفوز على المنتخب النمساوي بثلاثة أهداف، أو تنتهي المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها. في اللحظات الأخيرة منتخب النمسا يسجل هدف التعادل، وذلك يمنح النمسا المركز الثاني في هذه المجموعة والجزائر المركز الثالث. بعد لحظات سنتأكد من مباراة الجزائر القادمة إن شاء الله في الدور المقبل. كنت سعيد كابتن ماهر أنت لهدف موسى التعمري لأنه تلقى الكثير من الانتقادات بعد مباراتين النمسا والجزائر.
2: حقيقة أنس يعني موسى التعمري هو يعد من أبرز اللاعبين اللي مروا عبر تاريخ كرة القدم الأردنية، وهذا اللاعب يعني حقيقة قائد ميداني وقائد كبير للمنتخب الوطني، وقدم الكثير للمنتخب الأردني عبر مسيرته الرياضية من خلال الاستحقاقات الدولية للمنتخب الوطني، وهو النجم الوحيد اللي بيلعب في أوروبا، وبالتالي لا نجم رين الفرنسي، وبالتالي شفنا هناك خلينا نقول بعض من خلينا نقول اللي زاحوا عن الطريق، وبالتالي انتقادات سلبية لموسى التعمري في كأس العالم، وهذا الأمر كان مستغرب حقيقة ومستهجن من جميع الأطراف، سواء على المستوى المدربين على مستوى المحللين على مستوى الإعلام. باعتقادي كان هناك إساءة،
1: لكن موسى اليوم رد يعني على هذه الانتقادات وسجل هدف جميل صراحة.
2: أكيد يعني هو سجل هدف على طريقة الكبار حقيقة، لا يسجل إلا موسى التعمري يعني حقيقة نرفع له القبعة، هذا النجم الأبرز ونجم كبير وعنده تحمل للمسؤولية على الرغم أنه بيلعب في مركز غير مركزه، وبالتالي هو لاعب منتمي ولاعب لديه الخبرة الدولية ومحبوب حقيقة من جميع الجماهير الأردنية. عموما أنا يعني سعيد جدا بهدف موسى التعمري، سعيد جدا بهدف علي علوان، سعيد جدا بهدف نزار رجداني اللي امتعونا في كاس العالم، وشفنا لهم اهداف دخلوا التاريخ من اوسع ابوابه وسجلوا اسمائهم بحروف من ذهب. مشاركه مشرفه انس للمنتخب الوطني، وحتى النتائج يعني انا اكون صادق معك هي منطقيه وواقعيه في نفس الشيء. يعني انت بتخسر امام النمسا بالثلاث، امام الجزائر انت بتخسر 2-1 بعد ما انت كنت متقدم، امام الارجنتين شوط محرج 2-1 كنت مع منتخب الارجنتين
1: عمليا في الشوط الثاني 1-1 النتيجه.
2: نعم
1: الشوط الاول هدفين مقابل لا شيء،
2: نعم نزول ميسي، نعم احدث الفارق من خلال ثلاث اهداف لمنتخب الارجنتين من خلال كره ثابته. انس باعتقادي انه هاي المشاكل دائما تلاحق منتخبنا الوطني الكره الثابته.
1: سأتحدث عنها، فقط اذكر متابعينا الكرام عبر فيسبوك حياه اف ام، شاركونا ارائكم، ماذا تقولون لمنتخب النشاط بنهاية رحلتهم المونديالية في 2026 والمباراة الأخيرة كانت أمام الأرجنتين. نشاهد أيضا يعني ردود أفعال جماهير، الأفراح التي رافقت هدف موسى التعمري كان في المدرج الروماني أو في الكثير من المناطق الأردنية، في كل أنحاء المملكة كانت الجماهير الأردنية تلتف خلف المنتخب الوطني لهذه المباراة. كنا متوقعين الخسارة كابتن ماهر، لكن كنا نشدد ونقول بأن يلعبوا من أجل صورة مشرفة للمنتخب الأردني وداع يليق بكرة القدم الأردنية، مباراة فيها عدة عوامل مهمة أهمها التسويق للاعب الأردني للكرة الأردنية للبلد ككل، تحققت الأهداف أعتقد.
2: نعم كلام سليم أنس، باعتقادي مكتسبات المشاركة المنتخب الوطني عبر ثلاث مباريات في كأس العالم في دور المجموعات تحققت أهداف كثيرة وكبيرة جدا. نعم النتائج كانت بخسائر ثلاث مباريات، لكن الشيء الإيجابي اللي كان نشوف إحنا تسويق الآن، أصبح مجموعة من اللاعبين يتردد عبر وسائل الإعلام بأن هناك ثلاث أربع لاعبين ربما نشوفهم في أوروبا بيلعبوا في أنديات متقدمة جدا مثل الكابتن موسى التعمري في رين الفرنسي. ربما لغاية الآن لم نعرف الأندية اللي راح يشاركوا فيها اللاعبين، لكن باعتقادي راح نشوف ثلاث أربع لاعبين يلعبوا في أوروبا. باعتقادي يعني هذا مؤشر حقيقي، ويعني زي ما تحكي بادرة جيدة من لاعبين منتخبنا الوطني، انه الناس الان تعرفك، والان عمليه تسويقك في اوروبا بتصير يعني بشكل سهل جدا. فهي من المكتسبات اللي اكتسبها المنتخب الوطني، اكتساب المعرفه والاحتكاك الدولي امام منتخبات بحجم الارجنتين. ان شاء الله انا اتمنى للاعبين في المرحله المقبله من خلال ان شاء الله التصفيات كاس اسيا عام 27 ان شاء الله نشوف هذا المنتخب يبنى عليه. هذا المنتخب احنا جينا لك كأس العالم من أجل نتعلم واكتساب الخبرة والمعرفة، استفدنا كثير من الأخطاء، بالتالي يتم تصحيح الأخطاء إن شاء الله تعالى من خلال الكابتن جمال سلامي، من خلال الوحدات التدريبية، من خلال العمل مع اللاعبين. هناك حقيقة الفوارق الفردية هي من أضعفت منتخبنا الوطني أمام المنتخبات الكبيرة، جزئيات بسيطة جدا.
1: عاد الحديث بعد مباراة اليوم عن الكابتن يزيد أبو ليلى،
2: نعم.
1: يعني تلقى ثلاثة أهداف من كرة ثابتة، ركلة حرة أولى على مشارف منطقة الجزاء لوسيلسو، ركلة جزاء ثم ركلة حرة لميسي، لكن تحديد الركلة الثالثة لميسي كابتن، يعني أعتقد وقوفه كان خاطئ بدون أي ردة فعل، ولم تكن كرة صعبة لأنها من تسديدة بعيدة، يعني كان يمكن أعتقد ردة فعل بسيطة من يزيد يمكن أن تبعد الكرة.
2: يعني زي ما تفضلت تمركز، رغم أنه ميسي وضحها على يمين يزيد أبو ليلى بجانب يزيد أبو ليلى، رغم أنه واقف بالتمركز الجيد في مكانه على يعني يمين القائم، وبالتالي كان يعني ما شفتش أنا ردة فعل يزيد للكرة، يعني نزوله على الكرة أو ردة فعله مهاجمة الكرة، اكتفى يزيد بس فقط بالنظر إلى الكرة داخل المرمى. وأيضا هناك خطأ مشترك بين الحائط الصد حقيقة وبين يزيد أبو ليلى، حقيقة يعني شفنا ليويل ميسي لم يستخدم القوة، استخدم الدقة
1: بكل ينفذ ركلة جزاء.
2: نعم هو نعم لعب حقيقة بدي أحكيها لعب باص داخل خط 18 بطريقة على بعد حوالي يمكن 25 يارد باعتقادي، يعني كان لابد يعني من يزيد أبو ليلى التعامل مع الكرة بحالة أحسن من هيك، ردات فعل تكون أفضل من هيك، يكون عنده يقظة وتمركز أعلى من هذا المستوى.
1: يزيد لم يعش أجواء جيدة في المونديال، لم يقدم يزيد الذي نعرفه، يزيد الذي دائما ما كان يقظ في المرمى، كان يعني يساهم بشكل كبير في انتصارات المنتخب الوطني. أعتقد أن يزيد اهتز بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها بعد مباراة النمسا كابتن.
2: يعني في رأيي الشخصي له سببين مهمين جدا. السبب الأول باعتقادي أنه هو رتم الأداء اختلف في الاستحقاق الدولي في كأس العالم، واجه لاعبين على أعلى مستوى من المهاجمين وكان هناك ضغط كبير على يزيد أبو ليلى. المسألة الثانية يبدو أنه يزيد من اللاعبين اللي بيهتموا بالسوشيال ميديا والاستماع والانصياع لردود الأفعال السلبية، باعتقادي انه على ما يبدو لي انه هو عايش في صدمه وبالتالي تاثر نفسيا حقيقه، وغياب الجانب الذهني عن يزيد على غير العاده. على ما يبدو انه هو بيستمع جيد للسوشيال ميديا وما يقال عن السوشيال ميديا. انا بتمنى التوفيق ليزيد ابو ليلى، ده حارس كبير وحارس منتخبنا الوطني
1: يعني خاصه مع الارجنتين. كابتن ماهر، كنا نتوقع او نعتقد بان مهارات لاعبي الارجنتين، مهارات ميسي، جوليان ألفاريز، لوتارو مارتينيز، نيكو باز، كل هؤلاء اللاعبين لديهم مهارات عالية، لكن الأهداف لم تأتي من مهارات. نعم. لم تأتي من اختراق، لم جاءت من كرات ثابتة.
2: نعم.
1: من ركلتين حرتين ومن ركلة جزاء.
2: نعم، هذا الكرات الثابتة حقيقة ربما يمكن سابع هدف بدخل مرمانا من خلال الكرات الثابتة، وبالتالي باعتقادي الشخصي بأن الكابتن جمال سلام أكيد يعي ما يعني ويرى في داخل أرض الملعب أن هناك بالكرات الثابتة مشكلة للمنتخب الوطني، وربما ما كانت هاي الحالة سابقا حقيقة في تصفيات كأس العالم. بس باعتقادي كان ممكن اليوم مع المنتخب الأرجنتيني ممكن نشوف أهداف من العمق الدفاعي من الأطراف، لكن ما شاهدنا كرات ثابتة، وهذا اللي بخلينا أكثر غرابة واستغراب أنس، أنه كرات ثابتة كان ممكن مقدور عليها، كان ممكن نتعامل معها بطريقة احترافية أكثر وبطريقة، بس كان ناقص يزيد أبو ليلى الجانب الذهني أن يكون على أعلى مستوى وردة فعله يتعامل مع الكرات بجانب أفضل.
1: نعم، بعد هذه المشاركة كابتن، صحيح أننا تلقينا 3 هزائم أمام النمسا، منتخب أوروبي، الجزائر، منتخب أفريقي متطور، والمنتخب الأرجنتيني لا شك بطل العالم، منتخب لاتيني. هل برأيك أن المنتخب يعني مشاركة المنتخب كانت ناجحة بالنظر إلى الأهداف الموضوعة قبل المشاركة؟
2: للمشاركة ناجحة 100% ولا يوجد عليها أي غبار، بالعكس. نعم هناك نتائج سلبية، ولكن باعتقادي كان أداء مشرف، أداء جيد حقيقة. عرفنا مستوانا الحقيقي، أنت كيف ممكن تحكم على مستواك أنت لما تلعب مع الناس المنتخبات الأكبر منك، هون ببين شو وضعك الحقيقي ومستواك الحقيقي. هنا لابد من كون رؤية للمدير الفني ويبنى على هذا المنتخب، ربما نشاهد إحلال وتبديل في المرحلة المقبلة، ربما نشوف لاعبين خاصة مع انطلاق منافسة الدوري إن شاء الله الشهر الجاي الدوري الأردني. باعتقاد جمال سلامي يتواجد في الأردن وهو بتابع جميع الأندية، باعتقاد يمكن يبرز عنا مجموعة كبيرة من اللاعبين يتم انضمامهم للمنتخب الوطني. في بعض اللاعبين شكرا على ما قدموا بأمانة، هناك لاعبين حقيقة تستحق أنس التواجد في المنتخب الوطني. في لاعبين في المنتخب الوطني على الرغم من أنه تواجده مع المنتخب موجود في كأس العالم إلا أنه إحنا ما شفناهم نهائيا،
1: ما شارك ولا دقيقة.
2: باعتقادي هذه علامة استفهام على المدير الفني جمال سلامي. ربما شفنا كثير منتخبات شارك ربما أكثر.
1: النرويج كابتن في مباراة فرنسا بدلت تقريبا 9 إلى 10 لاعبين في التشكيل.
2: أكيد أكيد، وهي من ميزة من ميزات المنتخبات اللي دائما يتواجد دائما اللاعب الأساسي ودكة الاحتياط بتساوي في نفس الثبات في نفس المستوى. بعطيك مؤشر حقيقي، انت شفت اليوم تبديلات المنتخب الأرجنتيني، تبديلات حية، وبالتالي احنا ما شعرناش في تأثر لاعب خرج ولاعب دخل، بالعكس. هون احنا بلا، احنا المنتخب الأردني حقيقة 11-12-13 لاعب احنا بس فقط اللي شاهدناهم، وحقيقة وعلامة استفهام يعني عملية التبديل بعد الدقيقة 90. انا إلي ملاحظة شخصية أنس، يعني على المدير الفني جمال سلامي، وخاصة اللاعب شرارة شفناه احنا مع الجزائر بعد الدقيقة 90، شفناه امام الارجنتين بعد الدقيقة 90. باعتقادي تبديل غير مجدي، غير مؤثر، ربما مشاركة من أجل المشاركة فقط لا غير. وربما أنت لما بتكون خسران 2-1 أو 3-1 لابد من
1: يعني تشعر أن بعض التبديلات التي يجريها الكابتن جمال سلامي هي بروتوكولية أكثر منها تبديلات فنية.
2: يعني أنا ما شعرتش أنه إلها تأثير على المستوى الهجومي أو حتى على المستوى الدفاعي.
1: في الدقيقة 88 أو في الدقيقة 90
2: أوكي، أنا ممكن أستوعب التبديل حسام أبو الذهب هو تبديل اضطراري،
1: تمام،
2: بسليم عبيد أوكي واضح جدا في مستوى الدفاع، أرهق اللاعب
1: في بداية الشوط الثاني، أدخل موسى التعمري، محمود مرضي
2: نعم كان منتبه يعني لهذا الأمر، ولكن تبديل بعد الدقيقة 90 اللاعب أصلا حتى يدخل أجواء المباراة لابد من محتاج. احنا شفنا اللاعب ميسي أعظم لاعب في تاريخ العالم نزل تقريبا بالدقيقة حوالي 60-65 من عمر المباراة، وكان عنده مساحة أنه يلعب ويحفز للاعبين. صحيح. أما بعد الدقيقة 90 اسمح لي يعني أنت هنا التبديل حقيقة هو غير مجدي وغير مؤثر.
1: دخل في 60 ميسي وسجل في الدقيقة 80.
2: أكيد نجم كبير ونجم أسطوري وسادس هدف إله في دور المجموعات، ومطارد مع مبابي اللاعب منتخب فرنسا على نعم. على على على هداف بطولة كأس العالم. نعم.
1: طبعا شكرا لكل من يتابع معنا هذا البث المباشر، أيضا أقرأ آراءكم. الكثيرون يلومون المدرب الكابتن جمال سلامي ويزيد أبو ليلى، الكل يقول تقريبا يعني المعظم يقول بأن السلامي ويزيد أبو ليلى حالة دون أن تكون مشاركة المنتخب أفضل مما شاهدناه في كأس العالم.
2: يعني على ما قدموه منتخبنا الوطني احنا حقيقة يعني بصراحة قدموا مستوى طيب، فالجماهير حقيقة اللاعبين خلونا يعني وصلونا لمرحلة بأمانة يعني علوا السقف في الطموحات من خلال ما شاهدنا الأداء المشرف للاعبين، وخاصة أمام النمسا لما كنا 1-1 وخاصة كنا متقدمين على الجزائر 1-0، أيضا في مباراة اليوم الشوط الثاني المنتخب
1: اقتربنا من التعادل مع الأرجنتين،
2: كنا يعني قاب قوسين وأدنى من التعادل أمام منتخب مدجج بالنجوم، فباعتقادي سقف الطموحات عند الجماهير أصبحت كبيرة جدا يعني لدرجة أنه إحنا الآن أصبح مطالبين المنتخب بالفوز في كل مباراة، فباعتقادي يعني صعب جدا في أول مرة أنس نكون واقعيين يعني كلاعبين سابقين أو مدربين، باعتقادي إحنا يعني اللاعبين إحنا بنحس فيه وبنشعر فيه داخل أرض الملعب، ربما الجماهير أكثر عاطفة يعني دائما ومحبة للاعبين، ولكن في نفس الوقت هناك واقعية دائما إحنا نتحدث فيها في أرض الملعب أنه اللاعبين بحاولوا يقدموا على أعلى مستوى من الأداء، لكن أنا بشوف أداء جيد، أداء مشرف للمنتخب، نشكر جميع اللاعبين على هذا الأداء، نشكر جميع الحقيقة المعنيين والمسؤولين على هذا المنتخب عبر سنوات طويلة من الانتظار، الحلم أصبح حقيقة وتواجد المنتخب جميعا،
1: لكن يجب أن نبني على هذه المشاركة كابتن ماهر.
2: أكيد طبعا هاي المشاركة لا مش لازم نقف إحنا على هذا المستوى، الآن تبدأ حقيقة الوقوف على المستوى الحقيقي لهذا المنتخب ويتم تقييم عمل الأداء الجهاز الفني والجهاز الإداري من خلال الثلاث مباريات اللي احنا لعبناها. باعتقادي الجهاز الفني ما قصر، الجهاز الإداري والجهاز الطبي ما قصر
1: طول الفترة، الكل اجتهد وعمل كابتن ماهر، ولا بد عندما تعمل أن تخطئ وتصيب. السلامي أخطأ وأصاب، اللاعبون أخطأوا في أوقات وأصابوا في أوقات، لكن لأنه كان بالإمكان أفضل مما كان.
2: نعم.
1: كنا
2: نعم.
1: يعني المسؤول الأول عن الإدارة الفنية للمنتخب
2: المدير الفني
1: جمال سلامي. نعم. فكان اللوم عليه بشكل أكبر،
2: هذا طبيعي جدا في عالم كرة القدم، وباعتقادي ربما الكابتن جمال سلامي ربما الرجل يستوعب هذا الكلام ويمكن يحمل على عاتقه هاي الانتقادات الشرسة.
1: البعض يطالب بإقالة السلامي، أنت مع أم ضد كابتن؟
2: والله يشوف قياسا بأمم آسيا وتصفيات كأس العالم، ويعني أنه المنتخب تأهل بشكل مباشر كأول منتخب عربي، باعتقادي هذا شيء مميز جدا، باعتقادي الرجل له 3 سنوات مع هذا المنتخب نعطيه مساحة أكثر، وأصلا هو يعني موقع مع المنتخب الأردني العام 28، فبالتالي هناك في استحقاق في عام 27 هو كأس آسيا. أنا في رأيي الشخصي أنه هذا المنتخب إحنا نبني عليه ونشوف الأخطاء وين الأماكن اللي إحنا عندنا نقص فيها،
1: والكابتن جمال نفسه قد يستفيد من هذه الأخطاء
2: طبيعي جدا،
1: لأن يعني أيضا هو لا يملك خبرة التجربة المونديالية
2: طبعا كابتن
1: بات يمتلك هذه.
2: إحنا أنس إحنا متفقين تماما بأن الحدث المونديالي كبير جدا، وبالتالي أنت مستواك الحقيقي يظهر مع المنتخبات الكبيرة، فبالتالي أنت ممكن تلعب مع احترام شديد مع منتخبات عربية ممكن أنك تفوز، ممكن تفوز بأكثر من هدف وهدفين، لكن لما أنت بتلعب في المحك الصحيح وبيبين الأخطاء الفردية والجماعية عندك، أنت من هون أنت بتظهر مشكلتك وين، فأنت بتبدأ تصلح بالأخطاء. عندك مشكلة في الدفاع، عندك مشكلة في الحراسة، عندك مشكلة في الهجوم، في طريقة اللعب، في الأسلوب اللعب. باعتقادي هنا بتم عملية الإصلاح والتغيير من خلال المدير الفني والبحث عن لاعبين أو تغيير نمط اللعب بشكل عام للمنتخب الوطني.
1: نعم إن شاء الله. شكرا لمتابعتكم ولتعليقاتكم مستمعينا الكرام. طبعا الآن اكتمل دور 32 في بطولة كأس العالم، واكتملت المنتخبات التي تأهلت. لدينا 3 منتخبات عربية، هي مصر والمغرب والجزائر. بالتوفيق إن شاء الله للمنتخبات العربية 3. لكن بالنسبة للمباريات في دور 32، جنوب أفريقيا مع كندا، البرازيل مع اليابان، ألمانيا مع باراغواي، هولندا مع المغرب، كوتيفوار أو ساحل العاج مع النرويج، فرنسا مع السويد، المكسيك مع الإكوادور، إنجلترا مع الكونغو الديمقراطية، بلجيكا مع السنغال، أمريكا مع البوسنة والهرسك، إسبانيا مع النمسا، البرتغال مع كرواتيا، مباراة قوية جدا، سويسرا مع الجزائر، وأستراليا مع مصر، والأرجنتين ستلعب مع كاب فيردي أو الرأس الأخضر، ولقاء بين كولومبيا وغانا. هذه هي المباريات التي ستدور في دور 32 من بطولة كأس العالم. طبعا 3 منتخبات عربية من أصل 8. كابتن ماهر، رأيك بهذا التواجد العربي؟
2: يعني أمنية التوفيق للمنتخبات العرب إن شاء الله، المغرب و
1: مصر والجزائر.
2: ومصر والجزائر في دور 32 من دور الإقصاء. باعتقادي مواجهات مبكرة للمنتخب المصري أمام الكنغر الأسترالي، مواجهة مش سهلة، لكن إحنا بنعاول على المنتخب المصري تلاميذ الكابتن حسام حسن بأنه لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين اللي عندهم إمكانيات هائلة جدا يتقدموا من النجم الدولي محمد صلاح ومرموش وإمام عاشور، ولديه مجموعة كبيرة تريزيجيه، لديهم خبرة الاحتراف وخبرة الخبرة الدولية، كيف يتعاملوا مع منتخب بحجم منتخب أستراليا اللي تواجد عبر تاريخه في المونديالات وبيقدم مستوى جيد. باعتقاد المنتخب المصري إن شاء الله إنه يقدم مستوى طيب. أيضا المنتخب المغربي على مواجهة مبكرة
1: مع جدا هولندا.
2: مع هولندا يعني كويمان الهولندي باعتقادي مدير فني كبير جدا، منتخب منظم يلعب بالكرة الشاملة، باعتقادي لديه نجوم كبار المنتخب الهولندي، لكن راح نشوف حقيقة مواجهة مبكرة جدا للمنتخب المغربي مع هولندا. أتمنى للمنتخب المغربي حقيقة، للمدير الفني محمد بوهبي وأيضا إلى اللاعبين الكبار، أنهم يكونوا على قدر المسؤولية وأنهم يفرحوا الشعوب العربية جميعا بفوز المنتخب المغربي على المنتخب الهولندي
1: إن شاء الله. إذا المباريات مرتقبة للدول العربية 3 المتأهلة إلى دور 32، وإن شاء الله نتابع هذه المنتخبات 3 إلى أبعد من ذلك في هذه البطولة. بهذا نصل مستمعينا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه التغطية. نقلنا لكم مباريات المنتخب 3 في نهائيات كأس العالم، وكانت فجرا، وفخورون بمنتخب النشامة بدون أدنى شك بكل ما قدموه. شكرا لكل عطاء، لكل جهد بذل من لاعبين النشامة، من الكادر الفني والإداري، من الجماهير الأردنية الرائعة التي زينت مدرجات أمريكا، من الجماهير الأردنية الوطنية المحبة الرائعة التي كانت منذ ساعات الصباح الأولى في 3 أيام في كل مناطق المملكة، في الأماكن الأثرية، في المدرج الروماني، من أجل أن تهتف للنشامة، أن تقف خلف المنتخب الوطني. هذه الحالة الوطنية الجميلة التي تشكلت هي مصدر فخر بكل تأكيد لكل المملكة، مصدر فخر للأردنيين. منها سننطلق إن شاء الله رياضيا نحو آفاق أوسع وأفضل، وإن شاء الله إلى مزيد من الإشراقات الرياضية لمنتخب النشامة. شكرا جزيلا لك المدرب الوطني والمحلل الفني المتميز الكابتن ماهر إسماعيل، وإن شاء الله نتشرف بك وبلقاءات أخرى عبر أثير إذاعة هاتف أم.
2: إن شاء الله. أنا سعيد جدا أن أكون معكم وبينكم في هاي الإذاعة الكريمة. أشكر السادة المستمعين والمشاهدين، بشكر الجماهير الأردنية الوفية عبر قرانا ومحافظاتنا الحبيبة في كل أرجاء المملكة وخارجها على امتداد الوطن وخارجه، التشجيع الإيجابي بالروح الإيجابية لمنتخبنا الوطني. شكرا لمنظومة العمل في الاتحاد لكرة القدم ممثلة بسمو الأمير علي ابن الحسين، وأيضا إلى أركان اللعبة. شكرا للمتابعين المدير الفني، شكرا للاعبين حقيقة، شكرا لكل منظومة العمل. هذا منتخب يجب زي ما حكينا أنس يبنى عليه، وبالتالي ربما يكون للأمام إحلال وتبديل، ربما هذا المنتخب يحتاج إلى تحفيز أكثر، يحتاج إلى دعم أكبر من أجل استحقاقات الدولية المقبلة إن شاء الله تعالى.
1: شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم عبر أثير حياة FM. نلتقي إن شاء الله في برنامج أصداء المونديال الذي يأتيكم يوميا في 6:00 PM. الشكر موصول أيضا للزملاء فريق عمل هذه التغطية. نلتقي على الخير دائما بإذن الله، إلى اللقاء.
3: أصداء المونديال. أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
4: أصداء المونديال برعاية
5: شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة اف ام.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك، بانتظاركم.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعية
4: ماجيك، واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعية.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي،

0: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10، وتغدينا يوما عنده، فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا، وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم، ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد، وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنتخب الوطني لكرة القدم يختتم مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم 2026 بخسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بزوال إيران إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى إكمال المهمة عسكرياً. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الولايات المتحدة شنت المزيد من الضربات على إيران مستهدفة مواقع مختلفة من بينها بنية تحتية للمراقبة العسكرية. الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن شنها ضربات جوية جديدة على إيران. قوة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله. وإلى الحالة الجوية يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. إذا كان شغلك في الشركة بس تسلم اللي انطلب منك، فأنت ببساطة موظف سهل الاستبدال. يعني لما المدير يطلب منك مثلا تقرير، هو مش طالب منك ورق، هو طالب فهم زائد تحليل زائد قرار. التقرير لوحده بيساوي بيانات، لكن التقرير مع تحليلك بيساوي قيمة حقيقية. عشان هيك ما تكتفي بقراءة الرقم، اسأل دايما ليش صار هيك، شو السبب، والأهم شو الحل. الموظف العادي بيسلم التقرير وبيحكي هذا المطلوب مني، ولو سألته الإدارة عن أي تفصيل بهذا التقرير بيحتار وبضيع. الموظف المثالي بيسلم التقرير وبيحكي هاي أهم ثلاث ملاحظات طلعت فيها، وبنصح نبدأ بهالخطوة فورا. الأول ساعي بريد، والثاني مستشار مؤتمن. تخيل أنك أنت مندوب مبيعات ودخلك قل هذا الأسبوع، شو ممكن تعمل؟ المندوب العادي بضل ساكت وبتحطم وبشكي قلة الرزق، بينما المندوب المثالي بحلل، الدخل نزل 20% بسبب إني بشتغل بأوقات غلط، المناطق اللي بروحها طلبها ضعيف، وعلى طول بيتصرف، بغير أوقات عمله للذروة، بركز على مناطق الطلب العالي، بحسن تقييمه مع الزبائن. نفس الشغل بس التفكير المختلف جاب نتائج مختلفة تماما. مثال ثاني، لو انطلب منك تحل مشكلة تقنية أو تنسق اجتماع، الموظف العادي بيحكي تم التنسيق أو المشكلة انحلت وبسكت، بينما الموظف المثالي بيحكي المشكلة انحلت وسببها كان كذا وكذا، وعشان ما تتكرر عملت دليل صغير للفريق يمشوا عليه. هاي هي القيمة. الخلاصة، قاعدة حلقتنا لليوم، أي تقرير بدون تحليل هو مجرد أرشفة، وأي ملاحظة بدون حل هي إزعاج مش قيمة. ودائما اتذكر أنه أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. خلي تقارير شركتك هي اللي تصنع مستقبلك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000. تعبان؟

0: المفروشات.
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القرآن روح، القرآن حياة، القرآن عزة، القرآن وحدة، القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول، هو خلق البشر قابلين لهذا التزيين، ثم جت أهواؤهم زينت لهم الخلود والنعيم، والعاوز أجمع مش عارف إيه ولا إيه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، البشر اللي كفروا، لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته، ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتح ورق يا شباب امتحان، أنا بالنسبة لك إنسان محضر مبسوط. اللي مش محضر، يا أستاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ أها، كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياة الدنيا من بدء الحياة وانت عارف أنه هذه دار ممر وليست دار مقر، خلي هذا قار بمعنى مستقر في رأسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، أيوة أيوة، ما إيش عاوز؟ قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، بنلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدون الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي، نحن من فضل عايشينها بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا، ليه؟ مش ناقص علينا من فضل الله، كل ما تصنعونه بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة عند سيارة، تعلمتوا تعلمنا، يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، مشلب بيها كما يقول العراقيون، إحنا عايشين فيها دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا، ما تذلش نفسك. المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يا سلام، في الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا، إحنا نحكم العالم، عمو صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل، عيب عيب والله، عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم، وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم، هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل، ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.

0: جورديانا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: سادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-36-41.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. آه.

0: معلش
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
6: صوت

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال. صوت حياة مع ليث الجبور

إذا مستمعينا الكرام يسعد صباحكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ حلقة اليوم من صوت حياة. كما يعلم الجميع بسبب تأخير الدوام بدأنا اليوم معكم الساعة 9 صباحا كحال الحلقة السابقة الأسبوع الماضي. يمكن اليوم وبعد انتهاء مشوار النشامة في المونديال، في أول ظهور لهم في كأس العالم في مونديال 2026، وبانتهاء مباراتنا اليوم مع الأرجنتين بعد خسارتنا بثلاثة أهداف مقابل هدف، نقول رسميا أن منتخبنا الوطني، المنتخب الرسمي لكرة القدم النشامة، اختتم مشواره في كأس العالم بعد المباراة التي جمعته صباح اليوم الساعة 5 فجرا مع المنتخب الأرجنتيني. ويعني كان افتتح المنتخب الأرجنتيني التسجيل من كرة ثابتة، ثم أضاف الهدف الثاني أيضا من كرة ثابتة وهي ركلة جزاء، وقلص الفارق الكابتن موسى التعمري في الشوط الثاني. يعني راح نحكي اليوم صراحة على موضوع الكرات الثابتة، لازم نتعلم درس من هذا الموضوع. ها، مش معقول 6 أو 7 جوال كرات ثابتة، لازم نتعلم درس. خلص احنا خلصنا اليوم كأس العالم، المفروض ان هناك دروس نتعلم منها، نقاط ضعف ان نركز عليها، وفي نقاط قوة المفروض انه اليوم نشتغل على تعزيزها للاستحقاقات المقبلة، لانه هذه ليست نهاية المشوار. فاليوم مع ضيف الاستطلاع سنتحدث أكثر بتفاصيل هذه أو هذا الظهور خلال كأس العالم، وليس المباراة الأخيرة مع الأرجنتين، الظهور الأخير والتاريخي في كرة القدم الأردنية في كأس العالم، مباراتنا الأولى مع النمسا، مباراتنا الثانية مع الجزائر، ومباراتنا اليوم الثالثة والأخيرة مع الأرجنتين. أين كانت نقاط القوة وأين كانت نقاط الضعف؟ ما الدروس التي يجب أن نستخلصها مما حصل؟ هذا مهم جدا للمرات الجاي، للاستحقاقات المقبلة. عندنا بطولات أكيد قادمة يجب أن نكون حاضرين فيها وبقوة، وقادرين على أنه إحنا اليوم نعرف وين نقاط القوة، خاصة مع وجودنا بين منتخبات كبار وقارعنا الكبار في كأس العالم. مجموعتنا أكيد ما كانت سهلة أبدا، المهمة كانت صعبة جدا، لذلك اليوم يجب أن نبحث عن نقاط القوة ونقاط الضعف. لكن الجانب الآخر اللي لازم نتطلع عليه وننظر إليه، صحيح المنتخب ودع البطولة مبكرا، لكن لعب مشرف، الخسارة كانت مشرفة نعم، واليوم لعب جيد أمام الأرجنتين. يا أخوان احنا نتحدث عن بطل العالم، واللي تابع مباراة الأرجنتين الأولى مع الجزائر وتابع مباراة الأرجنتين مع النمسا يرى كيف قدم الأرجنتين أداؤه. فإحنا اليوم يعني وإحنا كنا المنتخب الوحيد الذي استطاع أن يحرز هدف في شباك الأرجنتين. يعني الأرجنتين كانت شباكة نظيفة في المباراة الأولى والثانية، النشامة قاتلوا داخل الملعب. أنا لا أتحدث عن اليوم بس، أتحدث عن من بداية وجودهم في هذه البطولة، قاتلوا داخل الملعب، حاولوا بكل طاقتهم، ضغطوا، صنعوا فرص، أزعجوا منتخبات تمتلك خبرات طويلة في هذه البطولات. لكن حتى نكون واقع، ويمكن حكيناها كثيرا، الأردن دخل كأس العالم، منتخبنا دخل كأس العالم للمرة الأولى بتاريخه، فأكيد إحنا اليوم ما كان حدا يحكي إنه بدنا إحنا والله ننافس على اللقب ولا نحمل كأس. هذا بدنا نكون واقعيين فيه. صحيح كثير من الناس اتمنى إنه إحنا ننتقل للبطولة الثانية أو للمجموعة الثانية للدور الثاني، لكن الكل يعلم أن هذه المهمة ليست بالمهمة السهلة، مهمة صعبة أمام مجتمع مجموعة ليست بالسهلة موجودة اليوم في مجموعتنا. يعني خليني أسميها كما أسميناها الأسبوع الماضي، هاي المشاركة أشبه برحلة استكشاف، فعليا أشبه برحلة استكشاف. فسؤالي الأهم لكم اليوم، ماذا كسبت الكرة الأردنية من مشاركتها في المونديال؟ هل إحنا والله كنا بس مجرد مشاركة للتاريخ؟ هيك والله كنا إحنا الضيوف شرف؟ ولا إحنا المفروض اليوم هذه تكون خطوة نحو الأفضل، خطوة نحو الاستحقاقات المقبلة نقدم فيها أفضل؟ كيف تقيمون مشاركة النشامة في أول مونديال يشارك فيه الأردن بكأس العالم؟ ما أبرز ما كسبته وحققته اليوم الكرة الأردنية؟ ما المباراة التي ستبقى عالقة في الذاكرة؟ أنا على الصعيد الشخصي المباراة الأولى، فعليا المباراة الأولى أول ظهور لنا في كأس العالم ستبقى عالقة في الذاكرة. من هو أفضل لاعب أردني قدم لعب كويس حتى نشتغل عليه ونأسس للاستحقاقات المقبلة؟ من هو أفضل مهاجم؟ من هو أفضل مدافع؟ من هو أفضل خط وسط؟ من هو أفضل ظهير؟ من هو يعني مفروض نشتغل اليوم نشوف نتائجنا
ندرس الموضوع دراسة يا إخوان، ندرس الموضوع دراسة نشوف نتائجنا اليوم. أما إذا إحنا والله بس مشاركين مجرد هيك طموح واسمنا صار من الدول التي شاركت وكنا ضيف شرف خلص، يعني البعض كان يعتبر أنه خلص مجرد وصولك بيقول لك هذا إنجاز كافي، يعني خلص إنجاز كافي، أنت وصلت لكأس العالم يا أخي، أنت ضمن 48 منتخب في أفضل من 8 من ضمن أفضل 48 منتخب في العالم، فخلص كويس. لا لا لا، بعتقد اليوم يجب أن نبحث عن أبرز نقاط اللي تحتاج إلى تطور قبل الاستحقاقات المقبلة. هذه المشاركة يجب أن تنعكس إيجابا، يجب أن تنعكس إيجابا على مستقبل الكرة الأردنية. هذا هدف الكابتن موسى التعمري، الهدف الأول من يتابعنا على البث المباشر، وهذه فرحة الجماهير في المدرج الروماني في عمان، واللي يعني كانت حاضرة أيضا لتشجيع المنتخب في المباراة النهائية التي كانت لنا في كأس العالم. وشفنا أيضا الحضور الملكي، حضور جلالة الملك وولي العهد متواجدين كانوا أيضا في ملعب دلس في الولايات المتحدة، هذا الحضور الذي أيضا عزز وآزر منتخب النشامة، إضافة إلى الحضور الجماهيري الأردني داخل الاستاد في الولايات المتحدة الأمريكية. الأردنيين اللي كانوا فعلا عبروا عن أن الجمهور وفي، الجمهور وفي ومع المنتخب فوز وخسارة، ويصفق مع المنتخب في كل الأوقات وفي كل في كل الأحوال. فبعتقد هذه الرسالة كانت مهمة، رسالة للاعبين، واليوم بدي أسمع منكم رسالتكم بعد انتهاء هذا المشوار، رسالتكم للاعبين. ومثل يا أخوان ما نتحدث ونقول دائما، أي تجربة اليوم تحكم عليها من المرة الأولى فيها ظلم على هذه التجربة وعلى الأداء الذي قدم. فاليوم إذا بدنا نحكم على تجربتنا الأولى في كأس العالم فصراحة هذا في ظلم، في ظلم للمنتخب. المهم السؤال، هل المنتخب قدر ينافس ولا كانوا بس ضيف شرف في البطولة؟ قدر ينافس، هذا سؤال مهم. هل الأردن اليوم أثبت من خلال النشامة أنه قادر أن يقارع الكبار مش مجرد ضيف شرف؟ الجواب قطعا نعم. وأنا بعتقد مثل ما قلت اليوم، شوفوا أداء بديش أقول بس المنتخبات العربية، شوفوا أداء بعض المنتخبات اللي لليوم قاعد بتأخذ 5 و6 جوال وبدون أي تحقيق أي هدف، ويعني خرجت أيضا من البطولة مبكرا. فالآن يعني إن شاء الله لا تبلش، يمكن لسه الناس البعض نايم، جماعة السوشيال ميديا يمكن نايمين، الناس الباقي مداومة طالعين على الدوام على الطريق، لكن إن شاء الله ما نبلش الآن يعني تظهر على مواقع التواصل التعليقات الناس اللي مثل ما شفنا الأسبوع الماضي يقول لك والله أنا ندمت اللي شجعت المنتخب. شو هالحكي الفاضي هذا إخوان؟ والله أنا كنت أتوقع أكثر، شو يعني ميسي وشو يعني الأرجنتين؟ والله ما تحمل الشباب ويعني مسؤولية الخروج أو فوق طاقتهم يا أخوان، هذا اسمه تقليل من الجهد اللي بذل. اللاعبين أبناء البلد لا تحملون فوق طاقتهم، أتوقع كسبوا خبرات والمنتخب إن شاء الله سيرجع أقوى في الاستحقاقات المقبلة. كل المنتخبات الكبيرة مرت بتجارب مشابهة، ما حدا من أول ما طلع كأس العالم جاب نجاحات، والنجاحات معه تيجي من حوله. فسأبدأ باستقبال اتصالاتكم حتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، وأسمع منكم اليوم بعد إسدال الستار على مشوار النشامة في المونديال، كيف تقيمون كرة القدم الأردنية في أول ظهور لها في كأس العالم. شكرا لكل الجماهير الوفية قبل ما أبدأ باستقبال اتصالاتكم، شكرا للأردنيين سواء اللي سافروا على أمريكا أو الجالية الأردنية في أمريكا اللي فعليا والله قدموا صورة جميلة ورائعة ومفخرة عن الأردن، والمنتخب فعلا كان وسيلة يعرف الناس الأردن، وقدموا الجماهير صورة حضارية أمام العالم. وهاي رسالة أنه الجماهير الأردنية كيف قدرت توصل بشكل جميل خلال البطولة، صراحة يعني توصل خلينا نقول الثقافة الأردنية، العادات الأردنية، التقاليد الأردنية، التشجيع الراقي، الحب الواضح للبلد، والله جماهير متحضرة بترفع الرأس. وأنا بدي أذكركم أنه إحنا كنا في السابق نتمنى كحلم أن نشوف النشامة في المونديال وفي كأس العالم، وهذا الحلم يتحقق. فيعطيهم العافية الشباب، أعتقد اليوم مهم أسمع منكم هذا الموضوع، وهذا سؤالي لكم باعتقادكم وبعد أن أسدل الستار على مشوار النشامة في المونديال، كيف تقيمون كرة القدم الأردنية في أول ظهور لها؟

إذا سأبدأ باستقبال اتصالاتكم على 06-516-2020 عبر الواتساب على 07-87-93-22-93.

0: إذا نبدأ باستقبال صلاتكم. أبو كرم أبدأ معك. يا هلا أخوي أبو كرم.
1: الله يسعد صباح سيديك.
0: صباح الخير. هلا أبو كرم.
1: الله يسعد قلبك. أنا والله شوف أنا مش عارف صراحة مين بدي أشكر بالنسبة للمنتخب ولا جلالة سيدنا اللي فضل حاله وراح دعم الشباب.
0: نعم.
1: ولا الاتحاد الأردني كان قائم على عن عن على هالزيارة الحلوة، ولا جمهورنا العظيم اللي كان هناك اللي قدم أبهى صورة عن الأردن وعن مشجع الأردني وشو انضرب فينا المثل. أنا التقارير الأمريكية من وكالات أخبارية أمريكية أنا كنت أستمع لها، والله تغزلوا بالجمهور حتى على مستوى الشرق.
0: صراحة الجمهور كان مفخرة، والله الجمهور كان مفخرة
1: فعليا قدموا أبهى صورة للأردن.
0: نعم.
1: توقعوا أنه نكون إحنا الجمهور العنيد اللي إحنا ما بنحب الخسارة والفوز، بالعكس إحنا أول ناس شجعنا الجزائر بعد ما خسرنا منهم.
0: والله نكسادي.
1: والله العظيم كنت أفرح لهم بكل جول يجيبوه، زي كأنه الأردن جاب الجول وزيادة.
0: واليوم بتوقع اليوم كمان كنا يعني كل ما يجي جول للجزائر كنا نكون مبسوطين.
1: إذا
0: لأنه بدنا منتخبات العربية تتوفق في هذه البطولة.
1: نعم.
0: صح.
1: إذا لاحظت شغلة أنت لما يسمع صوت الجمهور كانوا يجيبوا أخبار في الملعب إنه في الجزائر جابت جول أو النمسا جابت جول، لما الجزائر تجيب جول الصوت الجمهور الأردني يصرخ.
0: صح.
1: إذا لاحظت فيها في المباراة يعني إذا تبعت على المباراة يصير يعني إنه يفرح للجزائر إنه جاب جول.
0: نعم.
1: شوف بغض النظر الشباب الله يعطيهم العافية قدموا والله ووفوا وعملوا اللي عليهم والله.
0: طبعا 100% الخير بالجايات. صح. 100%
1: ما توقعنا هيك مستوى، ما توقعنا إنه الشباب تعطي اللي عندها وبزيادة، بالعكس إحنا شباب إحنا عدم مؤاخذة بالكلمة اللي صار في كأس العالم عدم توفيق فقط لا غير والله. نعم. العظيم ولا اللي
0: وما كان وما كان مطلوب منهم يعني.
1: لا.
0: بعتقد كثير في في في ظل انها المشاركه الاولى. نعم
1: نعم صحيح. انا الشباب الله يعطيهم العافيه، بس انا بدي اوجه رساله للشباب ان شاء الله يسمعونا، بدي احكي لهم كاس اسيا وكاس العرب صار عندنا شيء كثير صغير بالنسبه للمستوى اللي قدمتوه في كاس العالم.
0: نعم.
1: يعني مطلوب منكم كاس اسيا النسخه الجايه اللي بتقام في السعوديه يكون الكاس بعمان إجباري. شباب انتو قدها والله مستواكو عالمي.
0: أشكرك أبو كرم.
1: الله يعطيه بالعافية.
0: شكرا لصديقي. صباح الخير أخوي علي تفضل.
2: صباح الخير أستاذ.
0: هلا أخ علي. صباح الخير.
2: بالاحترام والتقدير.
0: هلا يا سيدي. هلا أخوي.
2: أول شيء بداية يجب علينا أن نفتخر بهذا المنتخب، يعني إحنا نقيس حالنا بمنتخبات عالمية.
0: نعم.
2: يعني خلينا نحكي بصراحة. احنا البنية التحتية عندنا من ناحية ملاعب. من ناحية اموال
0: ما يعني في مقارنة، ما في مقارنة بين اللي يعني بين يعني الكبار اللي عندهم. يعني صح معك حق.
2: ما هو الانسان ما هو بقول لك بدك تجيب بطولات، يعني بدك تجيب بطولات بده يكون عندك بنية تحتية بملاعب من ناحية اموال. قاعد الفريق الواحد قد ميزانية الدولة.
0: نعم.
2: يعني الواحد كمان يقيس.
0: وين كانت أخوي علي نقاط قوتنا تعتقد ونقاط ضعفنا حتى لازم نشتغل عليها للاستحقاقات المقبلة، يعني حتى نرجع أقوى.
2: يا سيدي في نقطة ضعف بالدفاع صحيح يزن العرب قدم يعني ولكن يجب أن يكون معه مساند له، يعني من ناحية الدفاع مساند له. وبعدين أول ربع ساعة أنت لاحظ رجع الفريق كله يدافع.
0: فأنت
2: مفروض خليتهم ينتشروا. يعني
0: طيب وين أبرز نقاط القوة اللي لازم نبني عليها أخوي علي؟
2: لازم يكون عندنا هجوم، يعني هجوم مفروض أنه كمان يبدل، يعني مع احترام أنا ما بتداخل بالأمور الفنية بس أنه مفروض يبدل الهجوم. يعني أنت مفروض أنك تبدل الهجوم بالشوط الثاني لو دخلت.
0: هل أخوي علي تعتقد أنه إحنا عادي نحكم على التجربة الأولى ولا لا هيك في ظلم للمنتخب؟
2: لا في ظلم للمنتخب. المنتخب بده كمان هذا كأس عالم مش يعني بطولة محلية.
0: فبتوقع ما نحملش الشباب فوق طاقتهم. ها
2: لا والله أنا بشكرهم وبقولهم يعطيكم العافية
0: واللي قدموه. تسلم أخوي علي. تسلم.
2: في منتخبات ما قدمت، منتخبات معروفة ما قدمت اللي قدموا اليوم خاصة.
0: صح.
2: اليوم
0: صح.
2: وكل تسلم.
0: الله حيك يا إخوان. أنا باعتقادي منتخبنا ومنتخب الرأس الأخضر ضمن المنتخبات اللي كانت أول مرة تأهل كأس العالم قدموا أداء مشرف صراحة. يعني إحنا كانت خسارتنا مشرفة. نعم الرأس الأخضر قدر يتعادل في المباريات الثلاث وهي متأهلوا للدور الثاني أعتقد، فيعني نصيبهم. لكن إحنا أداءنا كان ممتاز. أبو محمد. هلا أبو محمد.
3: السلام عليكم. صباح الخير أخونا أبو زيد. الله يعطيك العافية.
0: عليكم السلام. هلا أبو محمد.
3: والله يا أخوي أبو زيد إنهم أبطال. والله نعم. لازم ننصف اللعيبة والمنتخب والكادر كاملة أبطال.
0: نعم.
3: يعني ما في فريق تأهل لأول مرة كأس العالم كل مباراة بحصل هدف.
0: صح.
3: يعني اليوم الشوط الثاني مع الأرجنتين مفخرة.
0: نعم.
3: والله مفخرة. ميسي نعم. موجود نعم. كلهم ما حطوا نعم. لهدف ونتجاوز موضوع يزيد. أما والله إنهم أبطال حرام.
0: نعم.
3: لا حدا يطاول عليهم ولا شيء.
0: يعني احنا عندنا مشكله صراحه بالكرات الثابته، عندنا مشكله صراحه
3: الكرات الثابته، في عندنا المشكله
0: عندنا يعني احنا الكره الثابته عندنا كانها ضربه جزاء.
3: وجمال سلامي الله يسامحه ما كان عندنا مهاجم صريح.
0: صح.
3: يعني لو في مهاجم صريح وراء علوان ومرضي والتعمري لعجبنا.
0: والله محمود مرضي صراحه يعني
3: والله بيلعب بيلعب في المباراه الاولى اللي ما نزله من البدايه،
0: بيلعب بطريقه يعني هذول
3: مع يزن الاخوان بيحكوا يزن ما شاء الله عنه، بس يزن مين وراه كان؟ الثلاثه هذول ثلاثه مقاتلين. احنا في كاس العالم ما كان عندنا مهاجم صريح للاسف.
0: نعم صح.
3: كان يعني اي طلب يمسكها تعمري ولا علوان ولا مرضي يمشوا لهجوم، ما في حدا قدامه، ما في حدا يباصله،
0: ما في قلب هجوم. صح.
3: والله لهم ابطال حرام. مفخره مفخره يعني كل نتيجه خسرناها بشرف
0: 100%.
3: تسلم ابو محمد. الله يعطيكم الخير وشكرا لبثكم اللي كان اليوم نتمتع فيه.
0: الله يحييك. تسلم ابو محمد. فارس حياصات. هلا ابو حياصات تفضل.
4: الله يعطيك العافية أستاذ ليث، كيف حالك؟
0: هلا يا سيدي. الله يعافيك. هلا أخ فارس.
4: الله يسعد صباحك ويسعد صباح الوطن الجميل.
0: هلا بيك.
4: والله بدي أحكي على الإنجاز بوصول كأس العالم مبدئيا.
0: نعم.
4: هو الإنجاز بحد ذاته، يعني وصولنا لكأس العالم ولعبنا لعب ما شاء الله، الشباب بدعوا والجميع. أخطاء صغيرة تفاصيل، يعني خاصة مباراة النمسا والجزائر هي تفاصيل صغيرة يعني الواحد انقهر عليها كثير.
0: صح.
4: تفاصيل صغيرة، كرات ثابتة، يعني دربكة بمنطقة الجزاء، أهداف يعني فيها نوع من الحظ السيء يعني كان للأمانة، خاصة مباراة النمسا يعني.
0: النمسا صح. حتى النمسا كان يعني المفروض صراحة تكون معنا المباراة. صح.
4: للأمانة يعني
0: احنا بدناش نحكي بشي صار. أنا بدي أسمع اليوم خلاص، أسدل الستار يا حياصات، أسدل الستار على على على مشاركتنا في البطولة. شو شو شو تقييمك الآن بعد نهاية المشوار؟
4: والله أنا صراحة لازم نبني على الإشي هذا اللي سويناه.
0: لازم نبني. صح.
4: لازم نبني على هذا الإشي ونعزز قدرات الشباب، خاصة خاصة اللاعبين الشباب الموجودين، يعني في أكثر من نص لاعبين المنتخب أعمارهم بالعشرينات، فهذا الإشي يعني هاي خبرة بالنسبة لهم.
0: نعم.
4: فأنت كنت تشوف أول مباراة خاصة النمسا والجزائر كنت تشوف اللاعبين شوي متوترين، بتلاقي بالشوط الثاني أو بعد 20 دقيقة من المباراة بلشوا يعني يصير في ثقة بالنفس. هاي الثقة بالنفس تنبني مباراة عن مباراة. هاي البطولات القارية الكبيرة تقدر تبني الثقة بالنفس تنبني عليها. فإن شاء الله المباريات الجاية وكأس آسيا الجاية 2027 بشهر واحد ان شاء الله غير الشباب يبدعوا، وانا متامل جدا انه الاردن ياخذ كاس اسيا 2027
0: ان شاء الله.
4: بس في عندي نقطتين يعني صراحه ما بدنا ننتقد حدا ولا بدنا ننتقد لاعبين، والله الشباب ما بدعوا ما قصروا، بس احنا متاهلين لكاس العالم من سنه واكثر من سنه. يعني كان الاولى من مدرب الحراس ومن المدرب جمال السلامي انه ياهل حارس مرمى صغير انه نقدر نعتمد عليه المراحل الجايه. يعني الكابتن يزيد ما شاء الله عليه وما قصر، بس هو فعليا لازم يكون عندنا حارس مرمى صغير بالعمر واللي يظل 10 سنين. وانت بتشوف المنتخبات الكبيره اغلب المنتخبات بتحط دائما حارس مرمى بدايه العشرينات بحيث انه الواحد يستفيد منه لبعدين ويكون خبره، يكون عنده خبره طويله ونفس طويل بالمباريات.
0: يعني لازم نشتغل على الهجوم كمان.
4: ايه
0: ولازم نشتغل على قلب هجوم يعني
4: يعني قلب هجوم ان شاء الله. اذا عماد الكابتن يا رب
0: يعني كابتن يزن انصاب الله يشافيه ويعافيه، يعني بتوقع اليوم صار في عندنا يعني في عندنا جاب كبير صراحه.
4: احنا صراحه كابتن ليث يعني فقدناه كثير بكاس العالم، تعرف لو انه موجود يعني فعليا لو انه موجود بكاس العالم هذا كان اقل ما فيها خطفنا فوز من الثلاث مباريات. يعني هو في كان في كثير من الاوقات ناقصنا كثير قلب هجوم، يعني زي زين عماد كان ناقصنا يعني مبين بالملعب يعني واضحه. حتى كابتن ابراهيم صبر الله يقومه بالسلام ان شاء الله. في عندنا نقص كمان بالظهير اليمين مكان حسان حداد، ما في له بديل صريح يعني. الله يقوم عصام سميري والقريشي بالسلام ان شاء الله.
0: يا رب. تسلم تسلم اخوي فارس، يسعد صباحك.
4: الله يسلمك.
0: هلا سيدي، صباح الخير فارس حياصا. شكرا. محمد عموش. هلا اخوي محمد.
5: يعطيك العافيه استاذ داي.
0: هلا يا سيدي.
5: الله يسعد صباحك، صباح كل مشاهدينك المحترمين.
0: يسعد صباحك.
5: اول شيء احنا نحب نحكي للمنتخب احنا فخورين فيكم. ثم كانت النتيجة احنا فخرين فيك ولا بعد المراحل. يعني أجمل ما في مباراة اليوم صراحة فرحة سيدنا الله يطول بعمره. يعني هاي الابتسامة عمت على وجوه الأردنيين جميعا، فرحة سيدنا بالمباراة واحتفال بالهدف هذا إشي مهم لنا بالنسبة. بس بالنسبة للي يحكوا إنه هدفنا المشرف وشرف إنه هدفنا بهاي المباراة بالبطولة بشكل عام، أنا كان عندي نقطة وأنت حكيتها سبحان الله قبل ما أخذ معك مداخلة، إنه المنتخب الرأس الأخضر، يعني هاي الرأس الأخضر أول مرة بتاريخه يتأهل وتأهل للدور الثاني، وأول مرة يتأهل لكأس العالم. شو المانع إحنا على ما أخذ كل مباراة أسمع نشيد المنتخب الوطني؟ ليش مش كل مباراة على ما أخذ؟ أنا فريقي أحكي لك إيش أستاذ لي، فريقي لو مش على المؤاخذة مش ملبي الطموح، والله الواحد عادي يحكي لك الفريق مش ملبي الطموح بصراحة. يعني لكل الشارع الأردني لو يعرف إنه الفريق ما منه يتأهل للدور الثاني والله يحكي، بس عندك أنت مقومات إنك تتأهل للدور الثاني هاي بصراحة. وإحنا يعني على المؤاخذة الواحد زعلان، عارف إنه المنتخب قادر يتأهل للدور الثاني. بصراحة كمان عندنا نقطتين مهمين أنت حكيتهم، إنه أو النقطة اللي دبلش فيها كابتن يزيد أنت كلك كل احترام، بس بصراحة عندنا ضعف في حراسة المرمى. هاي نقطة جميع المحللين العالم جميع المحللين اتفقوا عليها أنه عنا بالحراسة ضعف. وثاني
0: في عنا مشكلة، يعني خلينا نقول عنا مشكلة بالكرات الثابتة، لأنه لما نقول بس حراسة يعني هيك كمان بنظلم الكابتن يزيد، لأنه كمان
5: لا
0: الحراسة
5: لا
0: موضوع الحراسة لها علاقة بالمدافعين كثير مهم.
5: أستاذ
0: بس إن عندنا مشكلة في الكرات الثابتة.
5: أنا يعني بحكي لك من 2022
0: الكرات الثابتة صح في عندنا مشكلة.
5: أنا بحكي لك إشي من 2022 لحد هذا يومنا تمام 2026 19 جول من كرات عرضية، وبالأخص يعني كرات عرضية تعتبر كرات ثابتة. أنت هون عندك يعني جمال السلام مش مركز على هذا الإشي، يعني أنت من 2022 ما عندك هذا الإشي، يعني ما استفدت ما شفنا إشي. وغير هيك عندك مهاجم، انت ثلاث مباريات النمسا والجزائر والله صل على سيد محمد الارجنتين، انت بثلاث مباريات بدك راس حربه بصراحه
0: ضروري.
5: يعني على المؤاخذه احنا كنا نشوف نلعب المنتخب الاردني يلعب دون مهاجم، يلعب مهاجم وهمي. انت بثلاث مباريات هذولا، انا ما بدي احكي لك اني خبير فني، بس انا بعرف كره القدم وبعرف اشياء كثير، انه بهاي الثلاث مباريات بدك راس حربه. طب يا اخي استدعيتها فيصل، يا اخي اقول لك يعني احنا مش عارفين
0: شو حكمك على التجربه الاولى اخوي محمد.
5: احنا على المؤاخذ شلنا احنا كل شيء سلبي وكل شيء وقفنا مع المنتخب الشيء الايجابي قبل البطوله، هسه انتهى الدور الشيء السلبي الايجابي، هسه احنا نحكي شو يعني نعمل لقدام،
0: شو في نقاط ضعف لازم نعززها ونشتغل عليها 100%. تسلم شكرا سيدي، بارك الله فيك.
5: اول نقطه بس بعد اذنك، اول نقطه لازم نعمل عليها انه نبني فريق لقدام، نبني فريق
0: لكأس. وأنا هذا يمكن كان من الأسئلة اللي طرحتها عليكم، إنه ما هي نقاط القوة وما هي نقاط الضعف اللي لازم نشتغل عليها. تسلم سيدي تسلم، لكن بالمقابل أبدعوا ولعبوا كويس وقدروا ينافسوا كبار العالم، ما كان مجرد ضيف شرف، جهدهم اللي انبذل كان كبير، قاتلوا داخل الملعب، كسبوا خبرات وإن شاء الله راح يرجعوا أقوى. تسلم
5: أبو مجال، بدي أوصل كلمة والله العظيم، أي والله من مربرك المحترم، إحنا فخورين بيهم لأن احنا عارفين انه منتخبنا قادر يقدم وافضل من هيك، واحنا فخورين بيهم معاهم بالخسارة قبل الفوز، والأردن يعرف محبة المنتخب شو كل اشي. واشكرك من بثك لجمهور الامريكي بصراحة ما قصر، اشي مفخرة اشي عز، والله يعطيك العافية والله يوفقنا في الجاي.
0: الله يسلمك. هلا اخوي محمد، اخوي فادي تفضل. اخ فادي
6: الله يسعد صباحك استاذ.
0: هلا اخ فادي صباح الخير
6: استاذ ليث. اول شيء الله يعطيهم الف عافية شباب ما قصروا،
0: نعم،
6: وكل نقطة عرق نزلت من وجوههم مقدرة وعلى روسنا من فوق. هذا الجيل يا أستاذ ليث أتعب اللي بده يجي بعده. هذا الجيل اللي وصل وصيف آسيا ووصيف العرب وشرفنا في كأس العالم، هذا حكى للأجيال اللي راح تيجي أنه أنا قادر، أنا الأردني قادر وبوصل. أنا عمري 42 سنة من وأنا صغير قلت يا رب إمتى بدي أشوف المنتخب الأردني بكأس العالم. الحمد لله اللي أجى اليوم وشوفنا المنتخب بكأس العالم. الآن إحنا في عنا جيل أعمارهم 32 و34 سنة، هذولا ممكن ما نشوفهم بكأس العالم القادم، ففي عنا إن شاء الله جيل شاب راح يتعلم من هذا الجيل اللي كان مفخرة إلنا وأعطاء العزيمة والإصرار. إحنا يمكن كان مع الجوهري في عنا جيل برضو جيل ذهبي، ولكن هذا الجيل فرق بالروح بالإصرار بالثقة بالنفس، هم هاي الشغلات اللي وصلتنا للي احنا وصلنا فيه.
0: نعم.
6: واخر رسالة للي جماعة السوشيال ميديا، على قولتك قبل ما تصحوا من النوم وتبلشوا تكتبوا شوفوا مدرب الأرجنتين شو حكى. حكى المنتخب الأردني أكثر منتخب غلبنا
0: 100%. فادي شوف أقول لك، خلينا نتفق على شغلة حتى نكون احنا لسه كونه بداية الحلقة. احنا ما عندنا مشكلة بأي حدا يكتب ويحكي وينتقد، لكن انتقد باحترام بس،
6: وجلد الذات
0: بدون ما تشتم وتسيء وتجرح.
6: صحيح
0: بس
6: صحيح.
0: احكي شو ما بدك، احكي عندنا مشكلة في الحراسة، احكي عندنا مشكلة في الدفاع، عندنا مشكلة في الهجوم، وانتقد احكي. الآن خلصت البطولة، اللي بده ينتقد ياخذ راحته بالانتقاد، بس صحيح. بنفس الوقت باحترام وبدون ما نجرح ونسيء للناس.
6: صحيح.
0: لأنه ما حدا يقبل التجريح صراحة. أما إحنا عندنا نقاط ضعف، يعني أكيد عندنا نقاط ضعف لازم نشتغل نعم. عليها حتى نقويها للمرات الجاي. عندنا نقاط قوة، نعم لازم نبني عليها على أساس نعزز أمورنا في الاستحقاقات القادمة. 100%. تسلم فادي، يسعد صباحك. يعني أنا صراحة كمان شوي يعني في بعض المنشورات التي تكتب على بعض الصفحات بيقول لك ما هو تقييم أداء اللاعب الفلاني، يعني بدون ما أذكر اسمه، هو عارف أنه اللاعب الفلاني بالمنشور اللي كتبه كان أداؤه مثلا ضعيف في المباراة، بس بده الناس تبلش تعلق ويكون في عنده ريتش عالي في التعليقات، ومش عارف مش عارف صراحة. فأنت مش عشان الانجيجمنت يعني تروح تخلي الناس تسب على اللاعب يعني بهذه الطريقة. وانكتبت كثير يعني على صفحات، وبعضها صفحات مع الأسف يعني وكالات أخبار، يعني مش صفحات ناس يعني، لا وكالات أخبار. ما هو تقييمك للحارس؟ ما هو تقييمك للمهاجم الفلاني؟ ما هو تقييمك للمدافع؟ ما هو تقييمك للمدرب؟ ما بزبط تأخذ هيك يعني ما أنت قاعد بتحكي عن فريق كامل من 11 لاعب وفريق فني وجهاز فني وإداري، ما بزبط اليوم ولا تقول تأخذ واحد وجزء من هذه المجموعة وتبلش فيه. أعتقد هذا الكلام يعني خلى الناس اليوم تحكي كلام هيك وهيك. محمد كمال، هلا أخ محمد.
7: السلام عليكم.
0: هلا يا سيدي، عليكم السلام.
7: صباح الخير أخوي ليك، كيف حالك؟
0: سعد صباحك، هلا أخ محمد.
7: أول شيء الله يعطيهم العافية والله يجزاهم الخير. صحيح أنه يعني كان خلف كل 11-12 زي ما بقوله، كان يعني واحد ال 11 لاعب خلوا 12 مليون يكونوا على إيد واحدة وقلب واحد، وهذا إشي مبشر يعني إنه الناس تقدر تتوحد إذا بدها يكون هدفها واحد ورؤيتها واحدة يعني. يعني والشعب الأردني شعب بسيط يعني أي إشي بفرحه.
0: نعم.
7: ونحب نحكي كمان سلامات للكابتن حسام أبو الذهب يعني اللي أصيب بآخر المباراة.
0: نعم.
7: يعني إن شاء الله تكون إصابة بسيطة
0: إن شاء الله.
7: وأنا اللي بشوفه أستاذ ليث يعني إنه إحنا نشتغل على الصف الثاني، يعني إحنا 11 لاعب بنلعب، لازم يكون في عنا 11 لاعب كمان بيلعبوا. يعني أنت شفت حتى
0: يعني يكون مكان الأساسي بديل يضاهي الأساسي. صح
7: بالضبط، يعني يكون مركن خلص، مش إذا واحد راح خلص راح الفريق كله. فإن شاء الله أنهم يستفيدوا من هاي الأخطاء يعني، ونشوفهم يعني باستحقاقات بطريقة أفضل وأجمل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. تسلم أخ محمد، تسلم. صباح الخير بدار. سأروح لرسالكم عبر الواتساب وأعود لأبو سيف والشباب على الاتصالات إن شاء الله. إبراهيم، نسمع إبراهيم.
8: أبو زيد السلام عليكم على المستمعين وعلى المشاهدين.
0: هلا أخي إبراهيم. عليكم
8: أبو زيد. للأمانة اللاعبين لعبوا لعب غير طبيعي والله، من عشمنا كان انه بالفعل لعبهم كان ممكن يتأهلوا زيادة.
0: نعم.
8: بس المشكلة كانت في حارس المرمى والمدرب. يعني شوف اليوم الفريق كيف ابو زيد، لانه غير لاعبين، شوف كيف لعبوا ما شاء الله. بس خلص شو نعمل، قدر ما جاء فعل، ان شاء الله للامام ان شاء الله.
0: تسلم. نسمع ابو
9: سيد. السلام عليكم، الله يسعد الصباح اخوي ابو زيد. والله احنا عندنا نقاط الضعف، انت الكرات الثابتة مضبوط ولا، والتبديلات يعني كان المدرب أخطأ في التبديلات. هاي اليوم لما دخل موسى التعمري في الشوط الثاني، بداية الشوط الثاني، يعني كان في إنجاز للكرة الأردنية. مضبوط ولا يا أخوي، إحنا الكرات الثابتة هي نقطة الضعف للمنتخب الأردني. الله يوفقهم ويسر أمورهم إن شاء الله. ويا سيدي إن شاء الله في البطولات الجاية إن شاء الله إن الأردن يطلع الدور الثاني والثالث إن شاء الله، ويتنافس السيد العزيز على النهائي. والله أعطيك الصحة والعافية أخوي.
0: تسلم. هلا بس نسمع موسى.
10: صباح الخير أخلي.
0: هلا
10: موسى. والله المنتخب قدم إشي كويس وبرفع الرأس، لكن ناقصه بعض اللعيبة اللي سدوا في أماكن معينة.
0: نعم.
10: رأس حربة. ثاني شيء زي عنا فريق زي أنس العوضات مثلا مشاكس بنيته قوية، محاورد ليش ما أخذوه، صيصة ليش ما أخذوه، فيما الشغلة فيها غلط وتحملنا الغلط ومبروك للمنتخب.
0: تسلم. نسمع طارق.
11: السلام عليكم، الله يعطيك العافية زيد انت والمشاهدين والمستمعين. الشباب الله يعطيهم ألف ألف ألف عافية. المباراة هاي مباراة تاريخية، مباراة أبدعوا فيها ما قصروا، كانت الجرأة حاضرة عندهم، لكن في بعض الملاحظات بعض النقاط يعني اللي الواحد شافها، مش احنا لا محللين ولا إشي، لكن أمور واضحة. يعني الأصل بالمدرب أنه حل من خلال المباراة الأولى مشكلة الكرات الثابتة، يشتغل عليها بزيادة بالمباراة الثانية، المباراة الثالثة لازم كان طالع منها رسميا، لأنه عارف الكل راح يعتمد على النقطة هاي، وانحكت كثير كثير كثير. ثانيا مهاجم صريح ما عندك يا أخي، عفوا بهالكلمة، أخونا وحبيبنا أبو ليلى هذا المستوى اللي عنده ما قصر. المهاجمين لازم عندك صناعة لحارس من قبل هيك، وصناعة للاعب صريح كمان أكثر من هيك وقبل هيك. وصراحة قد ما قدموا الشباب لسه كمان بدهم شغل. يعني احنا إذا لاحظنا بالتمريرات، التمريرات المنتخب الأرجنتيني كله بالأرض، أرضي أرضي أرضي أرضي، لكن إذا طلعنا على منتخبنا، يعني عفوا بهالكلمة، أكم كرة اللي تمررن لبعض أرضيات، الباقي كله مرتفع عن الأرض. الأصل كمان يشتغلوا على النقاط هاي. الله يعطيهم ألف عافية والخير بالجايات إن شاء الله.
0: شكرا أبو سيف. يا هلا أبو سيف، تفضل أبو سيف.
12: السلام عليكم.
0: هلا أخوي أبو سيف،
12: يعطيك العافية أخلي.
0: عليكم السلام، هلا يا سيدي.
12: كرة القدم مليئة بالجمال والمفاجآت.
0: نعم.
12: على سبيل المثال اليوم حتى الثانية الأخيرة كانت متأهلة إيران، لكن هدف النمسا في الدقيقة الأخيرة أهل النمسا.
0: نعم.
12: هذا أما بالنسبة لمنتخبنا يعني كمشاركة أولى أدى وقدم ما عليه.
0: نعم.
12: كل العرب أشادوا بمنتخبنا ما عدا نواف طبعا خالدي، ولكن إحنا عندنا بالسوشيال ميديا كثير جلدنا منتخبنا زيادة على اللزوم.
0: نعم.
12: منتخبنا بحاجة إلى مهاجم صريح وبحاجة إلى الانتباه إلى الكرات الثابتة، والآن يجب علينا الاستعداد من جديد لشهر شهر واحد عندنا بطولة آسيا.
0: مظبوط.
12: يعني شهور أربع شهور خمس شهور تبدأ بطولة آسيا، فنبدأ الاستعداد لبطولة آسيا، وهذا ما عندي أنا.
0: يعني أنت باعتقادك اليوم شو كانت أبرز نقاط الضعف أبو سيف؟
12: هي الكرات الثابتة أكثر شيء عندنا للأسف. أنت بتلعب مع بطل العالم، إحنا في أقوى مجموعة، النمسا فريق قوي جدا، الجزائر اختار 30 لاعب كقائمة أولية كلهم محترفين، استبعد منهم أربعة كلهم محترفين في أوروبا. ونقاط الضعف عندنا هي اللي هي الكرات الثابتة ومهاجم، ما عندنا مهاجم صريح يحول الكرات كرات خط الوسط إلى أهداف.
0: 100% صح. بعتقد أنا كنت أقول قبل شوي كرات الثابتة عندنا مع الأسف صارت كأنها كرة، كأنها ركلة جزاء قد ما صار في عندها خطورة بكرة ثابتة. تسلم، شكرا سيدي، يسعد صباحك أبو سيف. شكرا مهدي، إحنا ما صدقنا نوصل كأس العالم، وإحنا من أكثر من سنة وإحنا منحارب نوصل كأس العالم، من أول جولة طلعنا. بعتقد هذا الكلام يعني أخوي العزيز مهدي مش مقبول بهذه الطريقة، انك توصف المنتخب بهذا الكلام. انا ما قرأت الرسالة وما راح اكملها، بعتقد مش مقبول، ويعني بعتقد عيب نحكي هذا الكلام. لا، منقول الخير بالجايات، ومثل ما قلت انا مش معقول انت اليوم يعني تشجع بس وقت الفوز. انا كنت بقرأ تصريح ويمكن حكاها بعض الشباب على الهواء قبل شوي لمدرب الارجنتين، بيقول لك انا اليوم اكثر لعبة تعبنا فيها واكثر منتخب ازعجنا في خلال يعني خلال وجودنا في المجموعة الأولى المنتخب الأردني، والمنتخب الأردني هو المنتخب الوحيد اللي أحرز في شباك الأرجنتين الهدف. شكرا حمزة، صباح الخير. بعتقد اليوم احنا لازم يا اخوان نوقف على هاي النقاط بطريقة افضل، لانه احنا اذا بدنا نظل يعني نكون بصراحة سلبيين بهاي الطريقة، انا بتحدث عن البعض اكيد، بعتقد هذا الكلام مش مناسب ابدا. احنا اليوم وصلنا لكأس العالم، كانت مشاركة تاريخية، هاي المشاركة منحتنا اليوم خبرة، منحتنا أنه اليوم نقدر نقارع الكبار. وبعتقد اليوم وجودنا في كأس العالم المفروض أنه كان إنجاز. يعني هيك كنت أسمع من الكل، كان بالحديث الناس جميعا. اليوم مجرد وجودنا في كأس العالم كان الكل يقول أنه إنجاز. فاليوم لما وصلنا يعني واستطعنا أن نقدم إشي جيد على مدى 3 مباريات، بعتقد هاي مشكلة أنه نسمع هذا الكلام. شكرا بلال خالد، الله يعطيهم العافية. جيل ذهبي يستطيع إنجاز الكثير، المشكلة بالمدربين، لا خبرة دولية لهم. محمد بياع، وصول الأردن لكأس العالم أكبر إنجاز للكرة الأردنية وأداء جيد كمشاركة أولى. الكرة بحاجة ماسة لماكينات وتركيز ومحترفين أكثر في أوروبا كي نصنع منافسين على الأدوار المتقدمة في كأس العالم، وبدنا أيضا محترف في المدرسة الغربية للتدريب. خالد سمور، المنتخب يحتاج إلى الاحتكاك بفرق والمنتخبات الأوروبية أكثر حتى يعرف ما له وما عليه. شكرا حمادة أبو مرزوق، المشاركة الأولى كانت بدون خسارات ثقيلة، مصر لم تحقق لها فوز إلا بعد 4 مشاركات، وشوفوا ما قدمه قطر أو ما قدمته قطر والسعودية وتونس والعراق، في إشارة للأرقام أو خلينا نقول للخسارات الثقيلة والهزائم الثقيلة التي لحقت بهذه المنتخبات العربية. شكرا محمد سلامة، أنا تقييمي ممتاز لأداء المنتخب. محمد القماز، ممتاز جدا، إن شاء الله يعوضوا في البطولات القادمة، الشباب ما قصروا. مجلي الخالدي، أبطال والله، ناقصنا مهاجم وحارس صريح. أشرف، شكرا عواد، ممتاز جدا، دخلوا كما يقول حسن غويري في أول بطولة لهم في كأس العالم، يعطيهم العافية ويعطي العافية الاتحاد الأردني ما قصر. شكرا أبو سيف، حسب نتيجة مباراة الأرجنتين، يعني تعليق أبو سيف بتوقع الآن يختلف بعد الأداء الممتاز اللي قدموه الشباب في مباراة اليوم. نظمي بيقول مقبولة المشاركة، بعتقد اليوم مقارنة بالإخوان العرب إحنا كان أداءنا مشرف. جمعة، النشامة يستحقون مدرب خبرة أكبر، صلاة النبي عليهم، رائعين بس أحيانا ما لهم حظ كما تقول الهام، بصراحة أبدعوا وعملوا اللي عليهم وما قصروا، لعبة كرة القدم حظ. وأعتقد الكرة هيك فيها فوز وخسارة، بالنسبة إن ما كنا خسرانين أبدا، يكفيهم شرف المحاولة وإن شاء الله معوضة بالمرات الجاية. راما الكردي، ما كان بالمستوى اللي بدنا إياه، لا أعتقد اليوم اللاعبين بعضهم انظلم، اللي نحط على الدكة لازم كانوا أساسيين. زكريا، طول يعني طول الفترة بعتقد اليوم كان في تحقيق إنجاز، لكن هذا هو حال كأس العالم. خلدون، الصراحة إحنا اليوم بطل وصيف كأس آسيا ووصيف البطولة العربية كأس العرب، كان لازم قدمنا أداء أكبر خاصة مع الجزائر. بدر، شكرا. ماجد أو مجدي عاسف، جيد وإن شاء الله يتحسن إذا في دعم حقيقي في المرات القادمة. خلينا نسمع رسائلكم عبر الواتساب، سمعني رافت قاسم، يلا.
13: السلام عليكم، يعطيك العافية أخي الليث والمستمعين والمشاهدين. طبعا أول شيء تقييمي لهاي الرحلة، رياضيا مكاسب كبيرة جدا، اكتسبوا الشباب خبرات، هاي الخبرات راح تساعدهم في المستقبل. صح في أخطاء ولازم يتم تجاوزها، ما تعلمناش من المباراة الأولى ومن المباراة الثانية، حتى المباراة الثالثة كانت الأخطاء هي نفسها بتتكرر، لكن هذا من الناحية الرياضية. مكاسبنا احنا مكاسب كبيره جدا، اللي كسبنا على الاقل احترام كل المنتخبات وكل الناس اللي حضروا هاي المباريات، واحترامنا وكسبنا كمان احترام العالم بظهورنا المشرف في هاي النهائيات.
0: نعم.
13: وطبعا كل التوفيق للشباب، ما قصروا، يعطيهم العافيه. السلام عليكم.
0: عليكم السلام، تسلم تسلم رافت، شكرا. ثائر المناصير، كرة القدم كان أداها جيد بالنسبة لنا. شكرا جهاد، أداء جيد، نحتاج إلى المزيد من التدريب والدعم، جاي إن شاء الله. إخوان، أنا مثل ما كنت أقول في البدايات بأنه إحنا اليوم هذه المشاركة الأولى إنا في كأس العالم، الحكم على التجربة الأولى هذا ظلم للمنتخب. فاليوم الأداء لازم يقاس بالقدرة على المنافسة. اليوم القدرة على المنافسة كانت جيدة في المباراة الأولى والثانية، يمكن الثانية شوي عليها ملاحظات كثيرة صراحة، مباراتنا مع الجزائر، لكن اليوم أيضا والمباراة الثالثة أمام كبار العالم أو بطل العالم المنتخب الأرجنتيني، إحنا ما كنا مجرد ضيف شرف مثل ما حكينا في البداية. فاليوم إذا إحنا بدنا نحكي عكس ذلك، هذا في تقليل من الجهود المبذل. مرة ثانية، هل هناك نقاط ضعف؟ طبعا هناك نقاط ضعف كثيرة يجب أنه نشتغل عليها حتى نعود أقوى في المرات الجاي. هل هناك نقاط قوة؟ نعم هناك نقاط قوة. نقاط القوة اللي اليوم موجودة عندنا إحنا لازم نشتغل عليها حتى نعززها للمرات القادمة. أما اليوم أنه إحنا نحمل اللاعبين فوق طاقتهم بعتقد هذا الكلام مش صحيح. مثل ما قلت ما حدا من المنتخبات الكبيرة اللي شاركت في كأس العالم استطاعت أن تحقق الإنجاز من أول مشاركة. اللعيبة كسبوا خبرات، اللعيبة اليوم احتكوا في لاعبين كبار، والمنتخبات الكبيرة كلها مرت بتجارب مشابهة وما عمرها النجاحات كانت تيجي من أول مرة. فشكرا على الأداء، شكرا أنه على نهاية المشوار اللي كانت نعم خسارة لكن كانت خسارة مشرفة. صحيح كثير من الناس تمنوا الوصول للدور الثاني، المهمة لم تكن سهلة بل كانت صعبة خاصة في ظل المجموعة الصعبة التي احنا اليوم نواجهها. ومثل ما قلت في البداية هذه الرحلة كانت مجرد استكشاف، فعليا خلينا نعتبرها مجرد استكشاف كتجربة أولى المفروض أن نبني عليها في المرات القادمة، نكسب خبرة لها في المرات القادمة. وبعتقد اليوم عندنا كثير من التجارب وتحديدا الكرة العربية اللي شاركت كثيرا وبعضها شارك من السبعينيات في كأس العالم مثل تونس، الجزائر، مصر، المغرب، ولكن لم تستطع أن تحقق الإنجازات. إلا المغرب كان في المونديال الأخير 2022 واليوم مصر في المونديال الحالي. فإذا اليوم بدنا نقول كيف تقيمون، أعتقد أول ظهور كان مشرف، الخسارة كانت مشرفة، مكاسب كثيرة حققتها كرة القدم الأردنية نستطيع أن نبني عليها بعتقد في المرات القادمة وفي الاستحقاقات المقبلة. فاصل قصير ونعود.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790 38 76 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382، الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو للجودة خرمة هوية.
1: يا

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن كيف تقيمون كرة القدم الأردنية في أول ظهور لنا في كأس العالم؟ أعود اتصالاتكم. أبو الفيلات، هلا أخوي عامر.
1: يسعد صباحك أخي.
0: صباح الورد. هلا يا سيدي.
1: يا سيدي العزيز، إحنا بداية أي واحد يحق له الانتقاد ولكن لا يحق لنا التجريح.
0: 100% هذا كنا متفقين عليه. نعم.
1: لكن إني أنا أصير أحلل، وكلنا صرنا محللين. المنتخب أدى ما عليه. لما نقول لهم شكرا، صح كنا متوقعين أو إحنا كبر التوقعات.
0: كنا نتمنى الوصول للدور الثاني. صح. مزبوط.
1: ولكن والله يا جماعة اللي قدموه، احنا مع الارجنتين نطلع بنتيجه زي هيك، وقدمنا لعب حلو.
0: يعني اذا بدي احكي عن مجموعتنا مع الارجنتين، الجزائر 3-0، النمسا 2-0. 100%. نعم. 100%. نعم.
1: واحنا احنا احنا يعني ادينا اداء حلو، الشباب كانوا على قد المسؤوليه. النتيجه متوقعه للعلم، يعني اسوء المتشائمين من الناس السيئين بالتفكير بقول لك 7 و6 و5 وخلاص ولعب.
0: والله سمعنا وقرأنا تعليقات لحد ما عفنا حالنا صراحة. سامحني على الكلمة، بس اللي كتب لك ميسي راح يجيب حذائين بدل حذاء ذهبي، واللي كتب بده يصير هداف تاريخ العالم، يعني صراحة كلام خلاص. راح الكلام، راح إن شاء الله نتعلم من هالحكي.
1: انتقاد بسيط
0: أنه
1: كان بتحملها الحارس، ولكن الحمد لله رب العالمين أدينا ما علينا. دول عظمى طلعت من الدور الاول، المانيا السنه
0: اللي
1: كاس العالم
0: فاتت 100%. وانا هذا اللي حكيته اخوي عامر، انه احنا عندنا بعض الاخطاء لازم نشتغل عليها
1: 100%، ومنتعلم
0: منها. ومن هذه الاخطاء الكرات الثابته، احنا عندنا الكرات الثابته ضعيفين فيها صراحه.
1: ما بصير 100%، ما بصير اقارن منتخبنا منتخب الفاردي الاخضر واقول والله ما هيهم اول مره. لا، هذا مش مقياس. اذا بقول اول مره، هاي كل الدول طلعت. الجزائر شو سوت اليوم؟ شفت انت شو سوت اليوم؟ لعبت وكان
0: والله ما قدرنا نحضر المباراة، ما هي تزامنت مع مباراة النشامة.
1: لا، انا عشان كنا نفتح الجهتين وشاشتين بالوقت الضايع. بعد ما خرجت النمسا خارج البطولة ودخلت ايران، رجعت خرجت ايران في خلال 45 ثانية
0: جابت النمسا جول. صح.
1: فاحنا الحمد لله منتخبنا كان حلو، يعني احنا نعقب تعقيب حلو. شفت نطة جلالة الملك كيف، لما احنا كلنا لازم نفرح يا جماعة. صح. والله مش لازم نزعل.
0: تسلم.
1: نعمل اشي.
0: تسلم عامر. يسعد صباحك.
1: وان شاء الله بتكون تعليم لنا لقدام في مناسبات.
0: اكيد. انا متأكد ان هذه المشاركة ستكون خطوة ان شاء الله لاستحقاقات مقبلة افضل ان شاء الله. تسلم اخوي صبحي، تفضل.
2: صباح الخير.
0: هلا اخوي صبحي. صباح الخير.
2: صباح الخير إليك ولعودة ايو لشفاء لجميع حياة اسم يا حبيبي.
0: هلا يا سيدي. صباح الورد.
2: وصباح الوطن الجميل. أبو زيد، بدي إياك تسمعني يا حبيبي بكل صدر رحم.
0: تفضل.
2: الله يرضى عنك. بجاه الحبيب محمد، أول إشي قبل ما أنسى، لأنه في كلمة لازم أقولها. شفت اللقطة اللي جلالة سيدنا فرح فيها؟
0: نعم، هدف موسى التعمري. نعم.
2: هاي بحد ذاتها يا أخوي أبو زيد، يعني إشي كبير وعظيم، عظيم جدا، سببه المنتخب إلنا.
0: نعم
2: والله. شغلة ثانية يا أبو زيد، كل الإخوان اللي حكوا ما تطرقوا لشغلة مهمة.
0: نعم.
2: مهمة جدا جدا جدا. طبعا. اللي هي يا أبو زيد، لاحظت أنت وقتيش مدرب الأرجنتين نزل ليونيل ميسي؟
0: نعم.
2: لما حس بالخطر.
0: نعم.
2: تبع النشامة نزل ليونيل ميسي، قال لك أنا إذا بظل الفريق هيك والنشامة ضاغطين، معناته إحنا إذا ما بنتعادل راح نخسر.
0: نعم.
2: جاب

0: جاب ليونيل ميسي ونزله.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه حسب إنه في فريق مناسب منافس وقوي جدا إله. اللي هم النشامة.
1: نعم.
0: أبو زيد في شغلة يا حبيبي، النشامة قدموا لنا إشي كثير كثير كثير.
1: نعم.
0: أول إشي يا أبو زيد، في إحنا بلاد، إحنا كأردنيين في بلاد ما بنسمع عنها، صح ولا لا يا أبو زيد؟
1: صح.
0: هسه الأردن انعرف بجميع العالم، بجميع العالم.
1: 100%.
0: والفضل
1: 100%.
0: والفضل يا أخوي أبو زيد برجع للنشامة.
1: أكيد المنتخب كان وسيلة للتعريف، كان وسيلة فعل للتعريف بالأردن والعالم، والأردنيين هناك كانوا وسيلة للتعريف بحضارة الأردنيين. تسلم صبحي، يسعد صباحك. أحمد حسون، تفضل أخوي أحمد.
2: صباح الخير دكتور لي.
1: هلا أخوي أحمد، صباح الخير. هلا سيدي.
2: أول شيء هارد لك لمنتخبنا.
1: نعم.
2: الشباب قدموا أداء بطولي. يعني أنا بسأل من المعترضين، عندنا بعض الأخطاء سواء بالنقص بالمهاجم، ضعف في حراسة المرمى.
1: نعم.
2: يعني إحنا شو كنا متوقعين من أول مشاركة؟ أكثر من هيك.
1: صح.
2: إحنا متوقعين يعني نوصل نهائي يعني مثلا.
1: صح.
2: ولا نروح ثالث.
1: 100%.
2: يعني كبداية والله يعني منتخبات أكبر منا وإمكانيات أكبر منا ما عملت العشر اللي عملناه. يعني
1: نعم.
2: إحنا بدل ما نحفز لاعبينا نشجع مدربنا قاعدين نعمل إحباط إحباط إحباط، وهذا كله بيأثر على
1: صح
2: المنتخب.
1: صح.
2: وبيأثر على المنظومة ككل.
1: نعم. مهم جدا، مهم جدا.
2: إحنا بنتمنى برضو، بنتمنى برضو من الكابتن جمال سلام إنه يدخل وجوه جديدة. يعني خلاص هم هم هم هم والله الشباب قفروا، وهي دنيا جيل يسلم جيل يعني برضو.
1: صح أكيد. تسلم صديقي، بارك الله فيك. مستمرون معكم، وسؤالي لكم، كيف تقيمون كرة القدم الأردنية في أول ظهور لها بكأس العالم بعد موجز الأخبار؟ مع صوفيا سرعود. اتصالاتكم.
3: العاشرة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية بطعامي. جلالة الملك عبد الله الثاني يقول عبر منصة إكس: نشام منتخبنا الوطني، مثلتم وجها كريما للأردن وأسستم لنجاحات مقبلة نتطلع إليها. المنتخب الوطني لكرة القدم يختتم مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم 2026 بخسارته أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 3-1. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بزوال إيران إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى إكمال المهمة عسكرياً. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الولايات المتحدة شنت المزيد من الضربات على إيران مستهدفة مواقع مختلفة من بينها بنية تحتية للمراقبة العسكرية. الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن شنها ضربات جوية جديدة على إيران. الخارجية الإيرانية تدين الغارات الجوية الأمريكية على عدة منشآت للمراقبة والرصد في الساحل الجنوبي للبلاد. إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي في القدم واعتقال 2 خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وإلى الحالة الجوية، يطرأ اليوم ارتفاع طفيف عن درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: تقنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة،
1: وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن زميلنا عدي القاضي كان متواجد صباح اليوم في المدرج الروماني مع وجود المشجعين والجماهير الأردنية التي كانت تقف وتؤازر المنتخب النشامة في مباراته الأخيرة في المونديال أمام الأرجنتين، والتقى بعدد من الشباب المتواجدين وسألهم عن تقييمهم لمشوارنا في أول ظهور لنا في كأس العالم. خلينا نتابع التقرير بدقيقة.
4: للمنتخب الله يعطيكم العافية وقويكم، وإحنا فخورين فيكم وكل الأردن بتحبكم، يعني من كبيركم ولا صغيركم، وانا بتمنى يزيد ابو ليلى تدعموه مش تضلكوا ضده، ومنحب نوجه لكم تحيه انكم رفعتوا اسم علمنا في العالي، وهذا الجول انا بعتبره تاريخي من احلى الجوال اللي شفته، والشغل الشغل الرزق على ربنا وربنا عوضني.
5: أداء ما شاء الله عليهم، بس في أغلاط كتيرة يعني للأمانة، أخطائنا أحيانا صغيرة بس بتعمل فارق، وإن شاء الله بنتعلم من الدرس، كلنا نجتهد والكل مجتهد نصيب، ما زالهم بيجتهدوا رح يوصلوا، والبسعة بيوصل، أنا عندي هدف اللي بيمشي بيوصل، فإن شاء الله الكأس المونديال لا إحنا حنوصل وحنوصل وحنوصل، أردنية منضلنا أردنية وحنوصل، أعطينا ألف عافية.
6: قدموا أداء منيح الحمد لله رب العالمين، وبإذن الله المرة الجاية أحسن وأحسن بإذن الله.
7: بإذن الله بكون منتخب
8: كلمة واحدة
7: بعد هيك كل أقوى
8: ما دام من ميسي راضينا عادي.
7: صح
9: والله رأي المنتخب جيد جدا، يعني بصراحة أنا شفت أنه بكفي تعبهم ووصولهم لهذا المستوى من الإبداع والإنجاز اللي وصلوه، وإن شاء الله يا رب يصلوا أعلى المراتب، ومن حي الجماهير الأردنية من كل بقاع الأرض إنها هي عملت اللي عليها.
3: شكرا لهذه الآراء المهمة. بدي أروح مباشرة إلى الأستاذ عثمان القريني المدرب الوطني والإعلامي الرياضي. يا مرحبا كابتن عثمان، صباح الخير.
10: أهلا أخوي ليث، والله يحييك ويحيي أصلك الطيب لجمهور ما شاء الله عليكم.
3: يا هلا بيك. يعني اسمح لي أني أبدأ حديثي بأنه أقول ونعبر عن هذه الرحلة بأنها رحلة استكشاف كانت بالنسبة للنشامة. الشباب قاتلوا داخل الملعب، حاولوا بكل طاقتهم، لكن الآن نسمع منك يعني أستاذ عثمان ماذا بعد المونديال، يعني كيف لازم نشتغل على نقاط القوة ونقاط الضعف الموجودة عندنا؟ تفضل سيدي.
10: والله هذا هو السؤال المهم، يعني مشاركة أولى، مشاركة مقبولة، شبابنا ما قصروا، بذلوا قصارى جهدهم، حاولوا قدر المستطاع، يعني بذلنا كل ما نملك من طاقات وإمكانيات. صحيح في هناك ملاحظات، في هناك أخطاء، في هناك تفاصيل صغيرة لم ننتبه إلها، الدليل أنه الأهداف الثمانية اللي دخلت مرمانا، هناك هدف من كرة متحركة من خارج منطقة الجزاء، وسبعة أهداف من مواقف ثابتة، ركلتين جزاء، ثلاث ركلات حرة مباشرة، يعني الأخطاء اللي كانت
3: يعني عندنا أسمى أفهم من حديثك عندنا ضعف في الكرات الثابتة سيدي،
10: يعني الجانب الدفاعي، هاي الأمور يجب أن نعيد الأمر فيها. لكن يكفي أننا سجلنا في ثلاث منتخبات، سجلنا في مرمى النمسا، سجلنا في مرمى الجزائر، سجلنا في مرمى الأرجنتين، والمنتخب الأردني هو الوحيد يا ليث اللي سجل في ثلاث منتخبات من بين الثلاث منتخبات في المجموعة اللي احنا سجلنا في الأرجنتين.
3: صحيح.
10: كان بالإمكان أفضل مما كان قياسا بما قدمنا أمام النمسا، كان ممكن على الأقل يعني يكون النهاية تعادل، لأنه النمسا أحرجناهم في مواقف كثيرة. أمام الجزائر لعبنا أفضل شوط هو الشوط الأول، وأسوأ شوط هو الشوط الثاني. أمام الأرجنتين كنا خايفين زيادة عن اللزوم. الشوط الأول كنا لسنا بوضعنا الطبيعي، الدليل أنه إحنا ما هددنا مرماهم ولا بكرة، وصلوا مرمانا، سجلوا علينا هدفين من موقفين ثابتين، ركلة حرة مباشرة، ركلة جزاء. الشوط الثاني رجعنا من خلال التبديل الموفق اللي أجري في بداية الشوط الثاني، وهذه نقطة تسجل، موسى التعمري ومحمود مرضي، وهدف لموسى بطريقة جميلة بأسلوب ممتاز، الآن سؤالك والإجابة عليه ماذا القادم؟ أنت تعلم أخي ليث أن الدوري عندنا سينطلق بعد حوالي شهر تقريبا شهر ونص. دورينا يجب أن يكون دوري قوي. يجب أن أسأل أنا أين تقنية الفار؟ ماذا حدث لها؟ هل ستكون موجودة؟ ماذا عن الملاعب؟ البنية التحتية؟ استاد الحسن هل هو جاهز في مدينة إربد؟ استاد عمان هل أجرت له الصيانة الكاملة؟ استاد الملك عبد الله الثاني بالكويسبي هل هو جاهز؟ ماذا عن ملعب السلط؟ لا نريد أي مباراة على ملعب الترتان في مدينة الزرقاء. هذه الأمور لأنه إحنا بدك تأخذ بعين الاعتبار بعد 7 أشهر تحديدا في 5 فبراير 2027 راح نشارك في كأس آسيا بالسعودية. ما هو المطلوب الآن لترتيب الأمور لإعادة تنظيم صفوفنا بطريقة أفضل بصورة أحسن؟ وجهة نظر الشخصية طبعا الإبقاء على نفس الجهاز التدريبي كما هو العقد الرسمي مع جمال السلامي حتى نهاية كأس آسيا. هاي النقطة يجب أن نحافظ عليها. النقطة الثانية يا ريت اتحادنا لكرة القدم يبادر لتشكيل لجنة فنية من بعض المدربين الوطنيين الأردنيين لتقييم رحلة منتخبنا في نهايات كأس العالم، ووضع النقاط على الحروف والتوصيات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من أصحاب القرار في الاتحاد بالتعاون مع الجهاز التدريبي، لأن النقاط اللي إحنا لازم نشتغل عليها حراسة المرمى كانت ليست بالمستوى المطلوب.
3: صح.
10: أي واحد.
3: صح.
10: اثنين، بالنسبة للمواقف الثابتة وضعنا الدفاعي لم يكن وضع مميز.
3: هجومنا كابتن
10: لما يسجل فيك 7 أهداف من أصل 8 أهداف من مواقف ثابتة بدك تعيد النظر وتعيد الترتيب.
3: صح.
10: النقطة الثالثة يا ليث كما كان مع المدرب السابق حسين عموتة عندما تم تعيين الكابتن عبد الله بزمع كمدرب محلي وطني مرافق له شعرنا أن الوضع بدأ يتحسن. يا ريت لأنه ما خاب من استشار، يا ريت يكون هناك الرؤية لوجود مدرب وطني أردني مع الكابتن جمال السلامي. ومدربين الوطنيين موجودين بدون نسيان أي اسم، كلهم مؤهلين وكلهم مميزين وكلهم أصحاب خبرة وكلهم متمكنين. يكون واحد موجود من النوع اللي بعطي رأي فني ممكن يساعد، لأنه ما بدنا العناد والعناد كفر. يعني في بعض أسماء اللاعبين اللي نتمنى أن يتم إعادة ضمهم للمنتخب.
3: صح.
10: ونقطة أخرى يا أخي ليل، إحنا روحنا بدون أي رأس حرب واضح وصريح. وعلى فكرة منتخبنا هو الوحيد من بين 48 منتخبا لم يكن هناك مهاجم واضح وصريح بعد إصابة يزن عماد وإصابة إبراهيم صبرا. هذه النقطة يا ريت نهتم فيها أكثر وأكثر. وللمدى البعيد أخي ليث يا ريت من خلال مراكز الأمير علي للواعدين أنه نهتم بنقاط الضعف الموجودة للمستقبل حراسة المرمى، ويا ريت أنه يكون هناك إعادة للحارس الدولي الكبير أفضل حارس مرمى في التاريخ الأردن عامر شفيع المؤهل من حيث دورات التدريب الذي تتلمذ على أيدي أفضل مدربي حراس المرمى أن يكون هو المسؤول عن مدرسة إعداد حراس المرمى للمستقبل.
3: صح.
10: والنقطة الأخرى
3: مهم.
10: أيضا كمهاجم واضح وصريح كان عندنا مميز أحمد هايل على سبيل المثال أن يكون هو المسؤول عن مدرسة إعداد المهاجمين الواضحين والصريحين، كذلك نستفيد من هذه الأسماء على المدى البعيد. فهذه النقاط يعني إحنا يجب أن نشتغل علميا فنيا بدنيا تكتيكيا مهريا مصلحة للجميع يا ليث.
3: 100% كابتن، كلام جدا مهم تفضلت فيه. إن شاء الله هذه رحلة الاستكشاف نكون استفدنا من هذه التجربة واستطعنا أن نعزز اليوم نقاط القوة وأن نبحث عن نقاط الضعف حتى اليوم نصوبها. تسلم كابتن عثمان القريني المدرب الوطني والإعلامي الرياضي المحلل في قناة بي ان سبورت. شكرا سيدي، يسعد صباحك. شكرا. بدي أعود لاتصالاتكم، أروح لمحمد اللوباني. هلا أخوي محمد. هلا يسعد صباحك. هلا أخوي محمد.
11: اليوم
3: محمد الصوت مش واضح صديقي. محمد، محمد أرجع لك بس تغير مكانك إذا تكرمت. أخوي راتب تفضل.
12: صباح الخير.
3: هلا صباح الخير. هلا أخوي راتب.
12: أولا بدي بدي أقول للمنتخب بجميع مكوناته بيض الله وجوهكم. نعم. بيضت وجوهنا.
3: نعم.
12: وأنا يعني بتخيل هم يلعبوا مش لأول مرة بيلعبوا كأس العالم، وكأنه هاي الجولة الثانية. هيك أنا شعوري خلال مبارياتهم وخلال التحدي اللي لعبوا فيه، والله وكأنهم مش أول مرة.
3: نعم.
12: يعني الناس كلها بتحكي أول مرة، لكن أداء أنا توقعته كأنه ثاني مرة والله العظيم. بس في نقطة أخي لي، التنسيق ما بين الحارس حارس المرمى والدفاع لازم يكون على أقوى من هيك. يعني شخصية الحارس القيادية مع الدفاع كان فيها ترهل وفيها ضعف إلى حد ما. فأنا بقول التنسيق ما بين الحارس وشخصية الحارس مع الدفاع لو تكونوا أقوى من هيك بتوقع كان حدث مشاكل كثيرة. ثم أخي لي، إحنا ما بدنا نكون مناسبين من الداخل، يعني إنه والله المهم أرجنتين فرنسا أوروبا إلى آخره. أنا بدي من الداخل وصلت هاي المراحل بدي أبني أرجع الثقة بنفسي، إثبات الوجود، وهذا ما حصل. المنتخب أثبت وجوده. إذا بتلاحظ الهدف اللي بيجيبه النمسا أو الجزائر أو حتى يعني الأرجنتين بيطيروا من الفرح الزيادة، وكأنه بعزوبة بيجيبوا الهدف.
3: أشكرك.
12: في المنتخب الأردني
3: تسلم.
12: يعني المنتخب الأردني مش بسهولة انغلب.
3: نعم.
12: بالعكس بصعوبة، وجدوا يعني صعوبة الأندية كل المنتخبات بالفوز على الأردن.
3: بارك
12: وبالنتائج
3: بدي أسمع.
12: وأخيرا أخي لي، بأهداف قليلة عدد، لا 4-0 ولا 6-0 ولا 5-0 يعني، وسجلنا في كل مباراة هدف، هذا إنجاز تاريخي. وبقول إحنا في تقدم إن شاء الله.
3: بارك الله فيك. راتب شكرا. عمر تفضل أخوي عمر. عمر محمد لبان رجع لنا. محمد آسفين إذا طولنا عليك. عمر تفضل أخوي عمر. طيب أبو أحمد، هلا أبو أحمد.
13: يعطيك العافية، كيفك؟
3: هلا أبو أحمد، هلا سيدي.
13: يعني إنجاز هذا، المباراة كانت ترد على اللي بعلقوا تعليقات شنيحة.
3: نعم.
13: هاي بطل العالم اللي لعب معنا، في أكثر من بطل العالم.
3: نعم.
13: ولا أكلنا زي ما حكوا 6-0 ولا 10-0 ولا 5-0 ولا شيء، الله يعطيهم العافية. بس في شغلة لازم إحنا هلا نتعلم. ليش نحط منتخب الأربع سنين اللي قدام نشتغل عليه صح
3: 100%،
13: ومدرب صح، مدرب ما لا يعطي لعبي، بس يعني بدنا هسه نحط شباب من هاللي بيلعبوا منيح. أربع سنين والله بيجيبوا، إذا هسه جابوا الملاك كيف بعد أربع سنين وتركز عليهم.
3: نعم.
13: وهلا عندنا كأس آسيا 27 والعرب إن شاء الله، يعني الله يعطيهم العافية. أكثر من هيك يعني شوط كامل مع ميسي ما جابوش ولا إشي.
3: نعم.
13: يعني ما رائعين.
3: لا لا، لعب كان ممتاز صراحة، لعب كان ممتاز. حاولوا يعني بكل حاولوا
13: بكل طاقة. حتى ضربة الجزاء يعني هو ما رفع إجره كثير، هذاك طمن كثير عليها.
3: يعني في عندنا نقاط ضعف، احنا متأكدين بدنا شغل على الحراسة على الدفاع، موضوع الهجوم وموضوع الكرات الثابتة. تسلم أبو أحمد. لوباني تفضل. لوباني صرنا عايدين اسمك 13 مرة اليوم يا لوباني، وينك؟
14: السلام عليكم.
3: السلام، هلا أخوي محمد.
14: كيف الدكتور، شو أخبارك؟
3: هلا يا سيدي، هلا، صباح الخير.
14: والله يا دكتور أنا حضر المباراة اليوم، كانت أعصابنا مش زي كل مرة مشدودة على المباراة عشان نشوف نقاط الضعف والقوة فعليا منتخبنا. والله منتخبنا يرفع له القبعة.
3: نعم.
14: الشباب لعبوا للأمانة، لعبوا كويس خاصة من الشوط الثاني وآخر 10 دقائق من الشوط الأول.
3: نعم.
14: تمام. إحنا عندنا نقاط ضعف لازم نداركها بالحراس، بسحب الخوف من اللعيبة إنه ما في حدا بيلعب أحسن منا.
3: نعم.
14: ولا هاي إحدى أهم نقاط الضعف اللي عندنا، إنه اللعيبة كانوا بأول نص ساعة هايبين اللعبة.
3: نعم.
14: هذا الأمور لازم نتداركها، إنه فعلياً إنه منتخبنا فعلاً قوي، دائماً نعطيه روح القوة وروح الشجاعة.
3: صح.
14: فإحنا ما نوقف ضد المنتخب حتى لو خسر أو فاز، هاي حال كرة القدم، فوز. نعم. وخسارة.
3: فوز وخسارة.
14: ولكن.
3: نعم.
14: هو أفضل من 100 منتخب ثاني بنصرف عليه مبالغ طائلة.
3: صح كلامك، صح. تسلم لوباني، يسعد صباحك. أخوي محمود تفضل. أخ محمود. عمر تفضل. أخوي عمر
15: صباح الخير. أبو زيد.
3: هلا يا سيدي، صباح الخير.
15: أول بقول قدر الله ما شاء فعل، ويعني الشباب قدموا اللي عليهم، لكن في أخطاء صارت، واسمح لي بجوز تزعلوا مني أسأل إذا بدي أحكي الأخطاء اللي صارت. يعني الأخطاء اللي صارت أخطاء مدرب 100%. أنا العتب الأول واللوم الأول على المدرب. بطريقة لعبه الدفاعية. حتى اليوم إذا لاحظتوا كان يقول للاعبين ارجعوا ورا. إحنا بنعرف دائما تلعب دفاع راح تخسر. يعني الأرجنتين هم الشهر مش قد الأرجنتين صحيح، لكن جريناهم. لكن الزعل أبو زيد إحنا زعلانين لأنه إحنا قد كان بالإمكان يكون أحسن من هيك. بإيدينا ضيعنا الفوز أمام الجزائر بالذات، أمام الجزائر ضيعنا الفوز بإيدينا لأنه لعبنا طريقة دفاعية. الكابتن يزيد أبو نيلة ما الاحترام له، صديقي وحبيبي وأخوي وتاج راسي، لكن في كأس العالم ما كان قد المسؤولية بصراحة. وباعترافه هو في المقابلة قال إحنا بالكرات الضعيفة كانت بالكرات الثابتة كانت نقطة ضعفنا. فبالمدرب طول البطولة من أول مباراة ما
3: طيب عمر، يمكن خلص يعني احنا الان عدينا هذا الكلام، حكينا عنه كثيرا، انا بدي اسمع منك تقييمك لمشوارنا بعد نهايه هذا المشوار في كاس العالم.
15: انا كنت بدي احكي سبحان الله اللي حكى الكابتن عثمان القريني، الكابتن عثمان استاذنا حكى بما فيه كفايه، لازم الان تشكل لجنه فنيه من الاتحاد الاردني لكره القدم حتى تقيم اداء المنتخب، وعلى اللجنه على الاتحاد ان يستمع لاراء اللجنه، ما يحطها بالحيط وبس.
3: أشكر.
15: لازم يأخذ أراء اللجنة لأنه فيها يكون فنيين مختصين ويدرسوا اللي قدم المنتخب شو له وشو عليه ويطلعوا بنتائج، لأنه قدامنا كأس آسيا وقدامنا كأس العرب. إحنا بالنسبة لنا زي ما حكوا بعض الشباب كأس آسيا وكأس العرب بالنسبة للدماء كأس العالم، والله يا أبو زيد أنا بحكي وبحروق لأنه قدمنا لازم نطلع بإشي حسن منه. لا تقول إحنا أول مرة بنشارك، صحيح أول مرة يا منتخب الرأس الأخضر أول مرة، لكن قدم وأدى
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معوضه بالجايات ان شاء الله. تسلم، شكرا عمر ابو زيتون وشكرا لكم جميعا. مثل ما قلنا لا نحكم على التجربه الاولى، الحكم على التجربه الاولى للمنتخب راح يكون فيها ظلم للشباب. هل قدرنا ننافس؟ نعم، كان هناك في قدره على المنافسه، اثبتنا اليوم انه احنا مش مجرد ضيف شرف مثل ما حكينا في البدايات، انه احنا قادرين اليوم ننافس. فالله يعطيهم العافيه الشباب، قدموا اللي عليهم، كسبوا خبرات وإن شاء الله يرجعوا أقوى في الاستحقاقات المقبلة. شكرا لكم، انتهى وقت صوت حياة. شكرا عدي القاضي شفاء شلول، مؤمنة معالي محمود فتحي، عبد الله الجعفري، ومني محدثكم ليث جبور. نلتقي إن شاء الله غدا في نفس الموعد الساعة 7:30 الآن. انتهى بلاغ رئيس الوزراء بخصوص تأخير الدوام، انتهت 3 مباريات. 10:00 الدوام يعود الآن، الدوام كما كان، نعود إلى حديثنا معكم منذ 7:30 في صوت حياة. إلى اللقاء.
16: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
17: التقنية لصناعة الزجاج،
18: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
19: مستشفى الاستقلال،

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس تزكية،
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 للـ12 للربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك.

في برنامج بيت حواء دائما نؤمن بأن العائلة أو البيت مش عبارة عن حيطان أثاث ولا حتى عبارة عن كهربائيات وبرادي وهاي الشغلات اللي بنشغل حالنا فيها وإحنا بنحضر لحياتنا الزوجية ولنعيش حياة هنية ومصير نعلق على الناس وننتقد فيهم بناء عليها. أبدا الحياة والبيت هو عبارة عن قلوب متحابة، عبارة عن احترام، عبارة عن ود. فالله يديم عليكم المحبة والاحترام والود بيناتكم. وبيت حواء هو بيت العزية بيتنا ولا لا؟

يعني كلنا اليوم يلي ما نام من امبارح ليحضر المباراة، يلي نام وصحي ليحضر المباراة، أو حدا راحت عليه نومة وما حضرها وللأسف حزن وزعل على نتيجة المباراة. يعني حظا أوفر للنشامة، وإن شاء الله في قادم الأيام بنعوضها بإذن الله تعالى وبإذن الله. يعني إحنا معاكم على الخسارة قبل الفوز، يعني أنتوا وين ما كنتوا أنتوا شرفتونا ونورتوا وبيضتوا وجوهنا زي ما بيحكوا بكل مكان، فأقل إشي إحنا بظهوركم ومعكم. فأي نعم إحنا استمتعنا بالأجواء المباريات يلي صارت، كنا حابين الفوز لكن الله ما كتب لنا هذا الفوز، وإن شاء الله لكل مجتهد النصيب. نرجع نشتغل على حالنا وبنلتقي بالمونديال بعد 4 سنين بإذن الله تعالى.

بدنا نصبح على أحبابنا ومستمعينا ومستمعاتنا على الفيسبوك. أنوار يسعد صباحك. أنوار العزيزة شو بتقولنا؟ صباح الخير، بداية أسبوع جديدة، يا رب يكون خفيف ولطيف مثل أول رشفة قهوة. لا تفكروا كتير بالإثنين، خدوا اليوم بهدوء ومع شوية قهوة بمشي الحال. يسعد صباحكم مستمعات ومستمعين بيت حواء ومذيعتنا الطيبة رنود. يا صباح الورد والياسمين يا أنوار. ميساء يسعد صباحك وكل أوقاتك، بتقولنا حظ أوفر لمنتخبنا الغالي وغير خيرها بغيرها بإذن الله إن شاء الله يا ميساء. بتقولنا أنوار هارد لك لمنتخب النشامة وإن شاء الله القادم أجمل بكأس العرب بإذن الله تعالى. منال بتقولنا صباح الورد والفل والياسمين لأحلى وردة. يا صباح الورد والياسمين يا منال يا حبيبتنا، الله يرضى عليك. شريفة طباخ يسعد صباحك. مأمون ميناوي يا صباح الفل والياسمين. جهاد يا هلا ورحب فيك حبيبتنا. عمر أبو زيتون بقولنا عامل الناس بما أنت أهله لا بما هم أهله، فلا تجعل أخلاقك رهينة بأخلاق غيرك، ولا تسمح لإساءة أحد أن تفسد ما ربيت عليه نفسك من حسن الخلق، فكل إناء بما فيه ينضح وما يخرج منك يعبر عنك أنت لا عن غيرك، فاحرص أن يكون نصيبك من الأخلاق ما يرضي الله ولو قصر الناس في حقك. الله على جمال كلامك يا عمر، الله الله الله يرضى عليك. زكية يسعد صباحك وكل أوقاتك، الله يخليك يا زكية ويرضى عليك، يعافي قلبك يا ربي، يرضى عليك يا ربي. شريفة بتقولنا حظا أوفر للنشامة، ربنا يكتب لكم الأفضل بالمستقبل بإذن الله، اللهم أمين. مي البلبيسي يسعد صباحك وكل أوقاتك. زكية بتقولنا الله يعطيهم العافية، فريق العمل للمباراة النشامة والكرة عم تضوي شعاع وكل الناس عم تستناكم ساعة بعد ساعة، الله يجيبكم لأهليكم بخير وسلامة وصدقونا ما بنقدر نقعد بلاكم لا يوم ولا ساعة يا نشامة. الله يرضى عليك يا زكية ويبارك فيك. بتقولنا كمان زكية بتضيف، وإحنا بنبارك لسمو ولي العهد أميرنا المحبوب بعيد ميلاده عقبال 100 عام يا رب العالمين. يا فارس الفرسان يلي الكرم إلك عنوان يشهد لك التاريخ ماضيكم الهاشميين الأبطال، كل عام وولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني بكل خير وصحة وسلامة وعافية يا ربي.

مي بتقولنا صباح الخير وصباح الإنجاز وأحلى صباح لمنتخبنا، الله يعطيهم العافية وكل شيء قدموه وعملوه والخيرات في الجايات، وهاي بداية الطريق والقادم أحلى وأحلى إن شاء الله. أيوة يا مي، هاي الروح الحلوة، هاي الإيجابية اللي بدنا إياها يرضى عليك ربي. وبتقولنا صباح الخير لبيت حواء، بيت العزية، بيتنا ولرنود الأمر، الله يرضى عليك يا مي ويسعد صباحك يا حبيبتنا. وراتب بقولنا في يوم الأحد سؤال بريء، هل شهادتي بكم مجروحة؟ لأنكم بالنسبة لي كما أنا، ولكني سأشهد أمام المحكمة والعالم أنكم تربويون ناجحون، ولكم أو بكم نحن ناجحون، هذه شهادتي بكم، وأتحمل كافة المسؤولية وأتحمل النتائج، فداكم يا أهل البيت. وبنتنا رند راتب الباز شاكر لكم، الله يرضى عليك يا راتب ويخليك ويبارك بعمرك يا رب ويسعد صباحك وكل أوقاتك، ويا هلا ويا رحب فيكم.

زكية بتحكي لي وصح لسانك يا أختي الرجال ما جابت مثلك من مشرقها ولا من الشمال. نحن بنفتخر فيك يا نشمية إعلامية أصيلة. الله يرضى عليك يا زكية على كلامك الطيب. الله يخليك ويبارك بعمرك يا حبيبتنا. هيفاء الشافعي يسعد صباحك وكل أوقاتك. يا هلا ويا رحب فيكم. مكملين معكم بحلقتنا بإذن الله تعالى، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: اسم له تاريخ. في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-4443.
4: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
5: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-96-41.

منتجة جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم
3: مدارس آيلا العالمية
4: حديقة المملكة التفاعلية
5: مدارس تزكية
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة

يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا، مستمعي إذاعة حياتي في أم في برنامج بيت حواء. اليوم دردشتنا عم تحكي لكل شخص عنوان مختلف هذا الصيف. هل أنت مسافر، تستقبل مسافر، تحتفل بزفاف تخرج، أو لديك قصة أخرى؟ شاركونا شو قصتكم هذا الصيف. دائما الناس مسافرة، في ناس في في في فئة بتحب تسافر، في ناس بس بتستقبل المغتربين لما بيجوا أو الناس اللي جاية من السفر، ناس عندها عرس، ناس عندها خطبة، ناس عندها تخرج، وناس ما عندها شيء مثل حالاتي لا روحة ولا شيء. قاعدين شاركونا أراكم عبر تعليقات البرنامج أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-2020 516-2020.

0: معنا عبر الهاتف اتصال عمر. يا هلا ورحب، كيف الحال؟
1: يلا يسعدك، صباح الخير.
0: يا هلا بيك، كيف الأمور؟ طمنا عنك.
1: نحمد الله إن شاء الله بخير، إحنا وياك قدامه بخير.
0: يسعد قلبك. احكي لنا شو ناويين هذا الصيف أخ عمر؟
1: والله يا أخت روان،
0: روان والله أحكي لك شغلة عمر، عادي والله في كتير ناس تخربط باسمي، والله في معلمة كانت تناديني فاطمة، بعرفش ليش معني أنا اسمي رند، بس كانت تناديني فاطمة فعادي.
1: فاطمة
0: بعيد عن الرند، مش بدنا نسوي
1: ولا حرفنا اللحر موجود فيها.
0: الله يسعدك ويبارك فيك، احكي لنا.
1: البركة انت، البركة يعني يا اخدامتي ما بتنتسيش يعني.
0: يطول بعمرك، احكي لنا.
1: الله والله يا اخت رند، يعني الموضوع

0: قدومه وحفيد تكون معه اللي بطير طيار فيها لما أشوفه إن شاء الله.
1: يا رب على خير وهدى تبال.
0: الله يجيبه بالسلام إن شاء الله تعالى. وطبعا بتعرفي يا دوب بتلحق على المناسبات اللي هو صح. مناسبات الصيف اللي بتصير.
1: صح صح صح.
0: يا دوب بنلحق عليهم.
1: صح والله 100%. يعني الله يديم الفرح علينا والله يديم اللمة الحلوة مع أحبابنا وأصحابنا يا رب.
0: والله يرزقنا هدات البال إلك وإلنا وللجميع
1: يا رب. اللهم أمين. الله يرضى عليك يرضيك يا عمر. شكرا على مشاركتك. الله يخليك ويوصل لك حبايبك بالسلامة يا رب. يطول بعمرك. هلا بيك. الله يخليك. بس نصبح على الكومنتات. شريفة يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم أحمد بتحكي لنا يسعد أعماركم وقلوبكم نهاركم سعيد. وبتحكي لنا اصنع طريقك بيدك فالأحلام لا تأتي لمن ينتظر بل لمن يسعى. صباح السعادة لأروع البشر وأدفى بيت وأحلى كادر وبيت حواء. يا هلا ويا رحب فيك يا أم أحمد يرضى عليك. أم محمد الشافعي بتقول لنا كل عام والأمير حسين بألف خير. اللهم آمين. الله يسعدكم ويبارك فيكم. هاجر بتحكي لنا من سار بين الناس جابر للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. اللهم اجعلنا منهم. اللهم آمين. يسعد صباحك يا هاجر. بتقول لنا ميساء لا والله إحنا هنا قاعدين بالبيت وميت أهلة وسهلة. شو بتحكي لنا ميت أهلة وسهلة يلي بيحب يزورنا. والله حلوة هاي يا ميساء. اللي بيحب يزورني يا هلا ويا رحب فيه. يلي مش حابب يعني مش مشكلة إحنا قاعدين برضو. كريم يسعد صباحك وكل أوقاتك. بقولنا من مصر لإخواننا وأخواتنا في الأردن ولكادر برنامج بيت حواء وعلى رأسهم المتألقة مذيعة البرنامج. شكرا شكرا يا كريم. صباحكم مشرق بنور الله وتفاؤل يملأ القلب باليقين والطمأنينة. بداية يوم جديد تحمل معها فرصا وأقدارا جميلة فلنجعلها مليئة بالثقة لكل ما هو قادم بأنه يحمل خير. معرقة تحيات لبلد الثانية الأردن الحبيب. يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. أم ثائر بتقولنا إنها بتستنى ابنها بس للأسف لشهر 10 تأجلت إجازته بانتظارهم بأحر من الجمر. إن شاء الله بيجيكم بالسلامة يا أم ثائر. مش مشكلة كل تأخيرة فيها خيرة. معنا مشاركة عبر الهاتف. أم يوسف يسعد صباحك. هلو هلو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة والإكرام. يا هلا ورحب
2: حبيبي قلب الله يرضى عنك.
1: يطول بعمرها. كيفك يا أم يوسف طمنينا عنك.
2: والله مشتاق لك كثير كثير كثير كثير
1: يا حبيبة قلبي.
2: متمنى إن شاء الله أنك أنتوا تعزمونا زي ما عزمتوا الجماعة الأولانين إن شاء الله.
1: والله غير نجمعكم كل الجماعات بس صبرك علي. هاي أنا وشفاء محضرين إشي بإذن الله. بس صبرك يا أم يوسف يا حبيبتنا. الله يرضى عليك.
2: الله يرضى عنك. الله يرضى عنك ويبارك فيك يا غالي
1: حبيبتي. حبيبة قلبي. عمري أنت احكي لنا يا أم يوسف شو ناوي على هالصيفية. شو ناوي شو ببالك.
2: والله شوفي أنا هسه فرحان فرحة لو شوفك قديش مش وافقتني يعني.
1: الحمد لله.
2: إنها البارح وبنتي خلفت والله وأجها بنوتي
1: ما شاء الله
2: زينة.
1: تبارك
2: يعني
1: الرحمن.
2: الصيف عندي هذا إشي مش طبيعي
1: الحمد لله.
2: يعني فرحان كثير كثير كثير. هاي أصغر واحدة بنت عندي.
1: هذا يعني يوم يوسف صيف مليء بالكراوية راح يكون.
2: أوي كراوية وترفة واللي بدك إياه والزينة واللي بدك إياه
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. تتربى بعزها ودلالها هي وأبوها يا رب.
2: عندنا فرحة ثانية إن شاء الله يا رب. أيوة. يكرم يا ربي بنتي توجيهي وبنت ابني إن شاء الله.
1: ما شاء الله.
2: يعني اللهم صل على سيدنا محمد بس الأكثر يعني الكريمة بنت بنتي يعني هاي ما شاء الله معدلهم ممتاز إن شاء الله.
1: ما شاء الله.
2: تدرس دكتورة.
1: مين هم تنتين يا أم يوسف بنت بنتك ومين كمان؟
2: بنت ابني.
1: التنتين قراب خلاص خلينا نجمطها.
2: لا يعني هذيك لسه هاي تقدم جديد وهذا
1: بعدين. انت قصدك على النتائج النهائيه.
2: الاوليه بنت بنتي وبعدين بنت ابني.
1: يلا بدنا نشد حيلنا خلي البنت بنتك تكون قدوه لبنت ابنك كمان
2: ان شاء الله.
1: ما في باذن الله. بدنا حفلات يا ام يوسف بدنا فرح.
2: الصيف يعني عندي بجنن بجنن يعني انا مبسوط كثير كثير. وكان بنتي كمان اللهم صل على محمد نجح قبل فتره يعني شوفي الصيف هذا كان يعني عندي شيء غير شكل يعني.
1: فضل الله ورحمته. فضل الله ورحمته
2: الحمد لله. وبرضه في يعني بنتي انها الله رزقك بنت هيك أمور إن شاء الله. الله يعطي يا ربي حبايبك ويعطيك
1: إنت
2: زيادة للكل يا
1: حبيبة عمري. يلا يرضى عليك يا أم يوسف ويخليك ويبارك فيك ويديم عليك الفرح وهدات البر.
2: والله يعني بعتبرك والله يعني شبرك كل قلبك قلبي زي ما برك لبنات
1: يا حبيبة عمري.
2: والله
1: يا حبيبة عمري يا أم يوسف الله يرضى عليك ويرضيك يا حبيبتي ويديم عليك الفرح وهدات البال يا حبيبتي.
2: الله يسلمك وإن شاء الله يبارك فيكم وفي الكادر كله.
1: أشكرك ستي أشكرك. نلتقي قريبا.
2: المستمعين
1: يسعد قلبك. يسعد قلبك ونلتقي قريبا بإذن الله يا حبيبتي. يطول بعمرك. أشكرك ستي أشكرك. طول بعمرك يا رب ويكون فيكي. يعني بتحكي لنا شريفة كمان ناوي بإذن الله أطلع على تركيا. تبارك الرحمن. اقرأ حالك معوذات. إحنا كلياتنا عيننا عليك يا شريفة ما شاء الله. تروح وترجع بالسلامة يا ربي ويخليكي ويبارك فيكي يا ربي. حلوة تركيا بتجنن إن شاء الله. بتنبسطي هناك بإذن الله تعالى وتغيري جو.

بإذن الله. تقول ميساء يعني بيكون أحلى صيف لما تجمعونا كمان مرة بإذن الله تعالى يا ميساء إن شاء الرحمن. وراتب بحكي لنا: أنا وابني معاذ الباز راسي براسه بعد ما غادرتنا زوجتي غاليتي أم معاذ إلى الإمارات عند بنتي سندس لانتظار مولودة وربي يسر. يعني يا راتب لازم يكون اجتماع شباب مع بعض وتنبسطوا بهالصيف بإذن الله تعالى. تفاصيل حلقتنا بإذن الله تعالى مكملينها معكم لكن بعد نشرة الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة. خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس تزكية،
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
7: الحادية عشر ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدين إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد أن منتخب النشامى أسس لنجاحات مقبلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بزوال إيران إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى إكمال المهمة عسكريا. إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلندية شمال القدس المحتلة. أهلا بكم من جديد، معكم الهندسة الإذاعية محمود فتحي من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم أن منتخب النشامى أسس لنجاحات مقبلة، وقال جلالته عبر منصة إكس: نشامى منتخبنا الوطني، مثلتم وجها كريما للأردن وأسستم لنجاحات مقبلة نتطلع إليها. وتابع جلالته: الوطن ينتظركم ويباهي بكم، فأنتم في وجدان جميع الأردنيين. وعن الجماهير الأردنية التي وصفها جلالته بالوفية قال: عكستم أجمل الصور عن وطننا بما يجسد صدق الانتماء، فالأردن أقوى بوحدته وأجمل بأهله وأكبر بالمحبة التي تجمع أبنائه. هذا وقدمت جلالة الملكة رانيا العبدالله التهنئة لمنتخب النشامى عقب مشاركته التاريخية الأولى في كأس العالم 2026، مؤكدة أن هذه المشاركة ستبقى محطة خالدة في تاريخ الأردن. وقالت عبر حسابها على إنستغرام: إن الأردنيين سيتذكرون المنتخب بوصفه نشامى وأبطالا جسدوا الحلم والعزيمة الأردنية ووحدوا الأردنيين حول حلم واحد، معربة عن شكرها للاعبين على ما حققوه من إنجاز وفخر وطني. اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم 2026 بخسارته أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب دالاس ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة العاشرة بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم عن تمديد فترة التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل للدورة الصيفية 2026 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2 تموز للعام الحالي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الطلبة لاستكمال إجراءات التسجيل. وأكدت الجامعة في بيان صحفي أن التسجيل يتم من خلال الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة التي استكمل الطالب فيها متطلبات النجاح وفقا للتعليمات المعتمدة من وحدة التقييم والامتحانات العامة، كما يحق للطلبة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة في هذا الفصل التقدم للامتحان. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة شنت المزيد من الضربات على إيران مستهدفة مواقع مختلفة من بينها بنية تحتية للمراقبة العسكرية. وقالت القيادة في بيان: شنت قوات القيادة المركزية ضربات اليوم في رد مباشر على العدوان الإيراني المتواصل على الملاحات التجارية. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزوال إيران إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى إكمال المهمة عسكريا، مؤكدا أن الطائرات الأمريكية شنت غارات جوية على مواقع إيرانية ردا على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشال: إن طائرات أمريكية شنت غارات جوية استهدفت مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلي لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار مرة أخرى. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه من المحتمل جدا ألا يتعلموا أبدا، وقد يأتي وقت لم نعد فيه قادرين على التحلي بالمنطق ونجبر على إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح كبير عسكريا، وإذا حدث ذلك فلن تبقى إيران قائمة، على حد تعبيره. دانت الكويت الانتهاك الصارخ لسيادتها بعد الضربات التي شنتها إيران فجرا على أراضيها، مؤكدة أنها تشكل تقويضا للمساعي المبذولة لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط. ودانت وزارة الخارجية الكويتية تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت التي كان آخرها فجر اليوم، وذلك بعدما أعلن الجيش التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صباح اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية يتوقع أن يجري خلالها لقاءات مع مسؤولين عراقيين حسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الحكومية. وتأتي الزيارة في ظل تصاعد التوتر في الخليج مع تبادل ضربات مجددا أمس واليوم بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب شاب فلسطيني فجر اليوم بالرصاص الحي في القدم، واعتقل فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أمله في أن تساهم الولايات المتحدة الأمريكية في منع أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع إسرائيل، مؤكدا ضرورة تأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، لا سيما الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب اللبناني، ذلك لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل مسلحين في المنطقة الأمنية جنوبية سوريا، أضاف أنه سيواصل عملياته في المنطقة لإزالة أي تهديدات للمدنيين الإسرائيليين وجنوده. وإلى الحالة الجوية، يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.13، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.31، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 161، الذهب الحالي للأونصة 4089، الفضة الحالي للأونصة 59. الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 29018، أخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7343.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدين إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
5: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
6: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها.
5: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون، اسرح بالكل متع لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
5: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790-38-38-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

سرطان فلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
1: حديقة المملكة التفاعلية،
3: مدارس تزكية،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم وكل أوقاتكم مستمعين، ومكملين معكم في حلقتنا في بيت حواء لليوم. اليوم بدنا نحكي ببيت حواء عن موضوع جدا جدا جدا مهم. مين فينا لما يتعرض لشيء معين، لمشاعر معينة، ما بمسك تليفونه ببلش يكتب لأي شيء، أي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي عنده، أنا حاس 1 2 3 شو رأيك؟ أو بيصير يعمل برومتينج، يعني يصير يكتب شغلات حتى كيف يولد للذكاء الاصطناعي يقدر يجاوبني، تعامل معي كأنك أخصائي نفسي، عمرك 20 سنة بهذا الفيلد أو بهذا المجال، وساعدني 1 2 3. كلنا لجأنا لهذا النوع من الفضفضة الإلكترونية مع أشخاص فعلياً هم مش أشخاص، هم آلات. اليوم بدنا نحكي عن مخاطر العلاج النفسي بالذكاء الاصطناعي. يعني كم حدا اليوم عم بسمعنا شخص حاله أو شخص يلي حواليه، أنت معاك ADHD، أنت معاك اكتئاب، أنت معاك قلق، أنت قلق مزمن ونوبات الهلع وهاي الشغلات يلي بنحكي عنها. لنحكي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع بنرحب مع بالأخصائية النفسية أمل أبو عجمية. أهلا وسهلا فيك أستاذة أمل، كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا بحضرتك وبشكرك على الموضوع المهم.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. يعني من واقع حياتنا هذا.
1: نعم.
0: هذا الشيء من واقع حياتنا، إحنا حاليا بنلجأ بكل شيء حتى بوصفة الطبخة لتشات GPT. احنا ستاته بنعرف صح 100%. هلا بتحسي انه صار في كتير ناس عم تلجأ لموضوع الذكاء الاصطناعي للفضفضة؟ ما بدنا نحكي عنها ظاهرة بس هي موجودة. كيف بتقيمي هذا السلوك وتوجهاتنا لكائنات غير حية حتى نقدر نحكي معها ونفضفض معها؟
1: هلا بداية وانت بتحكي خطر لي انه خلص يقعدوا بالبيت المتخصصين وخلص فيش داعي للدراسة، خلي الجامعات تسكر والتخصصات النفسية بلا منها.
0: لا بدنا اياك عشان تزود الدراسات الذكاء الاصطناعي.
1: ايوه هي
0: بحاجتكم.
1: هلا التقييم بقول لك انا، هلا هي ثورة تكنولوجية، اشي صاير موجود معانا ما بنقدر نتجاهله ولا بنقدر نبعد عنه. بقيمه انه من ناحية الاستخدام. هلا الذكاء الاصطناعي ثورة مهمة ومفيدة جدا، وقد تساعدنا في بعض الأحيان في بعض أمور حياتنا، ولكن هي ليست بديل نهائيا، خاصة بالعلاج النفسي عن الإنسان.
0: نعم.
1: الإنسان يتعاطف، الإنسان يشعر. بعدين إحنا في عنا باللغة الجسد واللغة المحكية. أنا لما بيجي عندي الكلاينت بقعد يحكي، أنا بدي أعمل توفيق بين لغته الجسدية، إيش المظاهر اللي تظهر عليه، وبين اللغة اللي عم يحكية. طب كيف الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل هيك؟ يعني صحيح. كيف ممكن يفهم أنت عن جد شو بتشعري، أو أنت عن جد أنت في تناقض بكلامك؟ هلأ ممكن كنظام لغوي يفهم التناقضات بين كلامك أو يحاول يرتب لك أفكارك، ولكن هو ما رح يفهم حقيقة شعورك، لأنك أنت مش قدامه، هو مش حاسس قدي أنت محرورة أو قدي أنت كئيبة أو قدي أنت مبسوطة. ما بقدر يفسر هاي المشاعر، هاي المشاعر إنسانية بحت.
0: نعم. ولا وبصير كل شوي يسألك، طيب بس آخر سؤال لهاي الليلة.
1: نعم.
0: احكي لي أنت كيف حاسس، طبعا بحكي لك من خبرة. نعم. يعني
1: جربتي
0: طبعا بحكي لك من خبرة، بس احكي لي أنت، هو بياخد منك كل شوي.
1: نعم.
0: مشاعر مشاعر مشاعر حتى يقدر يدرس حالتك، بس هل بيكون دقيق؟
1: هو بياخد كلمات. أنت يمكن بتعبري عن المشاعر بس هو مو فاهمها مشاعر. هلأ هو ذكاء اصطناعي، قد ما يحاولوا يقلدوا خلقة رب العالمين مستحيل يوصلوا، لأنه للعقل البشري أو للجسم البشري، ولكن هو عم ياخد منك كلمات بناء على الداتا اللي هو عنده، عم بيحاول يرد عليك. يعني خليني أحكي لك، أنا مثلا مدخلي على النظام إنه في عندي المؤشرات، إذا حكى كلمة اكتئاب، إذا حكى كلمة حزن، معناته أنت بدك تتوجه تجاوب 1 2 3 عندك هذا الحوار. فهو أصلا الإنسان اللي مدخله المعلومات هو ذكاء اصطناعي، ولكن هو معتمد على إيش الإنسان بدخله. عرفتي علي؟ فزي أنا رجعت حكيت لك، يعني قد ما يوصل التطور، يعني خلقة رب العالمين ما في زيها.
0: طبعا 100%، يعني بتفق معك، كلنا بنتفق معك بعد الإشي. لكن أحيانا إنه كثرة الوحدة، كثرة القلق والاكتئاب، الخوف من إنه الناس تطلق الأحكام عليك، بتخليك تضطر تتوجه لهيك اتجاه. يعني هذا الاشي مش بايدي ولا بايدك اي انسان، كلنا خطائين.
1: نعم.
0: وكلنا بنخاف انه الناس تطلق احكام ونظره المجتمع.
1: نعم.
0: وخد لك كمان هاي الشغلات اللي بتتولد بيناتنا، بتولد فينا مخاوف.
1: صحيح.
0: فبنضطر اضطرار للجوء للذكاء الاصطناعي. وزائد عدم القدره على تكلفه الذهاب لطبيب نفسي.
1: صحيح.
0: يعني هذا عامل جدا مهم.
1: صحيح. يمكن هذا مؤشر كتير مهم انه احنا ننتبه عليه. هلا جون بول بيحكى لك انه العلاقات الامنه هي أساس الصحة النفسية.
2: نعم.
1: هلا أنا لما أجي أحكي علاقة آمنة معناته تفاعل، معناته تواصل، معناته أنا في بيئتي لازم يكون في حدا آمن، حدا آمن يسمعني أسمعه، ما أكون زي ما حضرتك حكيتي خايفة من الوصمة، خايفة من الحكم، لأنه إحنا بالأول وبالآخر كلياتنا بشر. ما في حدا فينا معصوم عن الخطأ، قد ما كان عنده مستوى الدين عالي أو قد ما عنده مستوى الأخلاق عالي، إلا تيجي مرة في لحظة من اللحظات يكون عنده لحظات ضعف، إحنا بالأول وبالآخر بشر.
2: نعم.
1: فهي لحظات الضعف يفضل أو لازم يكون في إنسان بحياتك أنت تشعر معاه بالأمان لحتى يعبر لك. هلأ ممكن الأطفال بمكان الآمن أمهم أبوهم، ممكن الخالة أحيانا بتكون هي الصدر الحنون. هلأ في حالات العلاج ممكن يكون المرشد النفسي في المدرسة، ممكن يكون المتخصص النفسي إذا أنت عندك أي مشكلة. أصلا هدول الأشخاص لا يمكن استبدالهم. يعني أنت ممكن تبدلي أي وظيفة مثلا بالذكاء الاصطناعي، ولكن المهن اللي فيها تعاطف وفيها تواصل هاي صعب إنك تستبدليها، لأنه في إنسان قاعد معك عم بفهم منك، عم بسمع منك الكلام. سو انت كمان حاسه انه في حدا عم بمسك ايدك، في حدا عم بيطبطب عليكي، في حدا عن جد متفاعل معك. يمكن انت قد ما تحاولي تفرغي للذكاء الاصطناعي ما رح تحسي بهذا الدعم. زي ما يكون في انسان قريب منك، صح، فاهم عليكي، حاسس بمشاعرك، قادر، يعني ما بقول لك حاسس بالضبط انت شو حاسه، ولكن قادر على الاقل يتعاطف معك ويقدم لك الدعم اللازم. وغالبا المتخصصين النفسيين هم اشخاص مدربين، يعني ما في حدا متخصص نفسي معاه مزاولة مهنة، معاه شهادات دارسها، عنده دراسات عملها، مش يعني ما بيكون عشوائي. غالبا بيكون هو في عنده ستبس ماشي عليها، في عنده نظرية متبنيها، في عنده أفكار عم بيوضحها للعميل اللي أمامه لحتى يساعده لأنه يوصل لبر آمن. هلأ الذكاء الاصطناعي ممكن يعطيك استراتيجيات، ممكن يقول لك مثلا تمرينات الاسترخاء، ممكن يقول لك تنفسي، ممكن يقول لك نوع أكل، نظام دايت. هلأ صار يعملوا نظام الدايت على تشات جي بي تي وأنا بعرفش أصلا يعني هذا أشي مش صح، لأنه كل إنسان حالة فريدة في ذاته. يعني ما بزبط أن حتى بالإرشاد ما بزبط أجي أعمم نفس الحل على ثلاثة مثلا لو حتى مشتركين بنفس المشكلة. لأنه كل واحد له أفكاره، له عالمه، له بيئته، له تنشئته، له حتى طريقة تفكيره في الأحداث. فهذا التشات جي بي تي صعب أنه، لأنه عنده قاعدة عامة للجميع بنفس الطريقة.
2: صحيح.
1: مش زي الإنسان اللي عنده لكل إنسان عالم قائم بذاته.
2: نعم 100% بتفق معك يا أستاذة أمل بهذا الموضوع. وأنت اليوم أخصائية نفسية ومرت عليك كتير حالات وشفت كتير حالات. يعني أنا كحدا مش مختص بعلم النفس، وكتير إني بشوف بس ريلز، بشوف مواضيع أو مثل حضرتك لما تطلعوا تعملوا توعية وتنشروا توعية. هون بننتقل من مرحلة إني أنا متلقي لمرحلة أنا شخص بشخص ذاته. التشخيص الذاتي. والله أنا ابني عنده طيف توحد. إيه كيف عرفتي؟ ما هو الدكتورة حكت لما يكون في عنده رفرفة ما في تواصل بصري معناته أكيد هو توحد. فأنا ببلش أشخص ذاتي إلي لأولادي، فلانة أنا متأكد إنه معها شيزوفرينيا. طب كيف عرفتي؟ ما هي هاي عندها 1-2-3 حضرت الشغلة الفلانية أو حكيت مع تشات جي بي تي.
1: نرجستيك ديس أوردر، اللي هي الشخصية النرجسية. كل الناس نرجسية،
2: كل الناس توكسيك.
1: أيوة علاقات السامة، ما بتفتحي مكان اللي علاقة سامة.
2: علاقة سامة. لا وبعدين كلكم لما يحكي لك حدا أنا قرأت عن علاقة عن النرجسي، فاكتشفت إني أنا النرجسي. هاي الصدمة.
1: هلا تعرفي، هلا في إحنا عندنا معايير تشخيص، معايير التشخيص أو المحكات. إحنا كيف منشخ أو كيف إحنا أنت ممكن تعتمدي هذا المعيار لهذا الإنسان؟ في عندك مثلا 7 معايير أو 8 معايير يجب أن تتحقق جميعها بهذا الإنسان. هلأ بقول لك ممكن إحنا كبشر يطلع عنا عرض أو عرضين من النرسستك مثلا. يعني ممكن يكون عندي أنا هيك شغلة مثلا، والله هذا متشابه مع الفصام، بس مش معناته أن أنا معي فصام. إحنا بشر وأخلاق سلوكياتنا أبس أند داون، فممكن أنا يظهر عندي عرض في هاي اللحظة، مثلا في لحظة انفعال، في لحظة ما عرفتش أحسبها صح، في لحظة قلة وعي، ما في خبرة، ما في نضج، ممكن يظهر هذا السلوك. فأنا ما باجي بشوف إنسان مرة واحدة وباجي بقيمه من عرض واحد ظهر عنده بروح بشخصه، استحالة. حتى الناس اللي بتشخص أو بتمشي على معايير يعني محسوبة وبالملي وفي ملاحظة دقيقة وفي أسئلة كتيرة وفي مقابلات بتصير قبل ما إحنا نوصل لهذا التشخيص. بعدين الشخص المضطرب هو شخص يحتاج إلى مساعدة.
2: صحيح.
1: يعني هو مش شخص إنه إحنا بس عشان نجيبه ونضل نحكم عليه ونضل نهينا ونضل نعطي عليه وصمة. طب ما إحنا زدنا الطين بلة. إيش قدمنا له؟ لهيك أنا صرت ألاحظ إنه أنا كتير عم بشوف ريلز أو محتوى بيكون لا يمت للعلمية بصلة. بعدين بروح على البروفايل مثلا تبع الشخص اللي عم يعطي المعلومة، بلاقيه مثلا تخصص ملوش دخل بعلم النفس ولا
2: بس أخذ دورة أونلاين بأربع دولارات خمس دولارات.
1: يا عيني عليكي أخذ دورة أونلاين، هدول اللي جايبيننا الدور عن جد. بس هو فعليا لا مش هيك العلم بيحكي ولا هيك. صرت أنا عارفة شو أعمل، يعني مش قصدي إني أنا أحرجهم طبعا. بس صرت أكتب له كومنت ممكن لو سمحت تزودني بمصدر المعلومة. يا إما كومنت ينعمل له هايد يا إما ما حدش يرد عليه لأنه فيش مصدر علمي. هلأ صرت أنا بالمقابل، طب أنا كحدا مسؤول بدي أعتبر حالي جلسر حكى لنا السلوك المسؤول يؤدي إلى الصحة النفسية، ولكن الصحة النفسية لا تؤدي إلى السلوك المسؤول. طب أنا كحدا مسؤول ما بدي أنظر على البشر، شو صرت أعمل؟ صرت أعمل محتوى توعي، محتوى توعوي أربط الكلمات العامية اللي بيحكوها مع المصطلح العلمي وإيش الصح.
2: جميل.
1: بشكل تطوعي على صفحتي موجود، أي حدا بدخل على صفحتي بلاقي هذا المحتوى. صرت أربط الكلام، أبسط العلم قد ما بقدر، يعني ما راح أطلع أحكي له والله فرويد حكى عن الهو والأنا والأنا الأعلى ولا الليبيدو ولا
2: أخذناها بالثقافة العامة أصلا
1: أو أنا أجي أحكي لك مثلا عقدة إلكترا ولا عقدة أوديب. طب أنت شو فاهم علي أنا شو بحكي؟ الناس اللي مش دارس علم النفس شو فهم من كلامي؟ لا أنا بحاول أبسط المعلومة قدر المستطاع، لحتى أي مش أبسط المعلومة يعني أنا أفلاطوني، مش هذا قصدي. قصدي إنه أنا حدا متخصص في مصطلحات خاصة في تخصصي.
2: نعم.
1: فما حدا فاهمها إلا اللي دارسها.
2: مي
1: ممكن لو بقعد مع مختصين يفهموا علي، بس ببسطها لحتى أنشر الوعي. تعرفي إذا الوعي انتشر بين الناس رح نتخلص من 3/4 مشاكلنا.
2: صح 100%. طب أنا بدي أحاول قبل الفاصل نحكي مع تشات جي بي تي.
1: أوكي.
2: أعطيها برومت. برومت هو الأمر أو الإشي اللي بتعطيه لحتى يجاوبك بناء عليه.
1: تمام.
2: ونشوف شو ممكن تجاوبنا. طبعا للتنويه تشات جي بي تي أنا دافعت له اشتراك.
1: نعم.
2: بمعنى حيكون إشي رده المفروض احترافي أكثر من يلي إحنا مش دافعينه.
1: نعم نعم
2: تمام.
1: هو النسخة المدفوعة غير
2: النسخة المدفوعة. أكيد طبعا. أنا عندي حزن، عندي ألم ودائما منطوية على نفسي وببكي طول الوقت، شو تشخيص النفسي؟
3: أنا آسفة إني كنت مولي بهذا الشيء، بس ما بقدر أشخص بناء على هاي الأعراض فقط. الحزن المستمر والانعزال والبكاء أشياء ممكن تتوافق فعلا مع الاكتئاب، بس كمان أشياء ثانية زي مشكلات القلق أو مرور بفترة ضغط شديد أو حتى ظروف صحية. من المهم فعلا أنك تفكري تتواصلي مع مختص نفسي أو طبيب. إذا في مجال بدي أسألك كم سؤال يساعدنا نفهم الصورة أكثر. من متى وأنت هيك؟ وهل أثر عليك بشكل نومك أو شهيتك أو علاقتك مع الآخرين بشكل عام بالحياة؟ وإذا جايتك أي أفكار فيها إيذاء للنفس أو شعور أن الحياة ما إلها معنى لازم تحكيلي فورا، أو تحاولي تتواصلي مع أي جهة بتحميكي أو شخص بتثقي فيه فورا، أو أي خدمة طوارئ محلية.
2: والله يا أستاذ أنا كيف ما بدي أوثق فيها
1: بكلام. حسيتي إن هي عم تعطيكي كل الأوردر ورا بعضه.
2: صحيح طبعاً.
1: يعني أنت لازم تعملي هيك أو هيك، ما استنت عليك الجواب.
2: هي آلة طبعاً، ما هي آلة بالآخر.
1: يعني لما قالت لك أنت أديه المدة هي ما استنتك تعطيها جواب.
2: صح
1: طبعاً. بلاش تعطيكي البدائل.
2: صحيح.
1: البدائل أنت لازم يكون حدا عندك آمن، لازم تروحي يعني بلشت تعطيكي حلول كأنه صحيح. حدا ملقن إشي وبده يفضيلك إياه بنفس اللحظة.
2: أنا مجرد أني قلت لها أني أنا عندي حالة حزن.
1: نعم.
2: دغري افترضت أني أنا رح أذي حالي وأنا. نعم. لازم أدير بالي على حالي.
1: صحيح. صحيح.
2: وأحمي
1: صحيح.
2: نفسي من الإيذاء يلي رح يلي صار.
1: صحيح.
2: أدي الموضوع مخيف وأدي مريح ليه؟
1: نعم.
2: يعني أنا بدي أحكي معك كمتلقي مش مختص.
1: نعم نعم.
2: والله أنا ميالة أكون مكتئبة، فهي وأمت أفكاري.
1: نعم.
2: إنه والله أنت مكتئبة لأنك أنت مريض. أيوة. واحد اثنين. أيوة. ثلاثة.
1: صحيح صحيح صحيح.
2: يري بالك على حالك، فهي ضخمت لي المشكلة أنا أصلاً ضخمتها جواتي.
1: نعم. لأنه أصلاً في أشخاص يميلون إلى عايش دور الضحية.
2: طبعاً.
1: فهو أنا طول ما أنا عايشة دور الضحية وتشات جي بي تي هي عم بيواسيني وعم بيرد علي وعم بيقول لي عم بيأكد لي أنت إيش عندك
2: وأنت
1: ضحية وأنت دوري على حد يحميك ودوري، ممكن يعطي مبرر على فكرة لبعض الأفراد لارتكاب الأخطاء.
2: طبعا هو الان هو مش غلط، هو ما حكى شيء، بالعكس البروسيس اللي حكاها والعمليه وكلامه تسلسله.
1: نعم.
2: صحيح 100%.
1: صحيح.
2: لكن يفتقد للحس الانساني
1: بدون شعور.
2: يفتقد
1: للحس
2: الانساني 100%.
1: مجرد اوردرات
2: 100%.
1: حدا معبي له داتا وعم يعطيك اياها
2: مع انه العمليه صحيحه، لكن يعني بدنا نكمل ونحكي.
1: نعم.
2: عن موضوع استاذه امل، لكن بعد الفاصل. فاصل وراجعين لنحكي عن مخاطر الذكاء الاصطناعي في التشخيص النفسي. خليكم معنا، فاصل وراجعين.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس تزكية،
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: جوردي ناو جوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك
1: لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

غضانف لا تفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم
3: مدارس آيلا العالمية
4: حديقة المملكة التفاعلية
5: مدارس تزكية
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. كنا نحكي قبل الفاصل عن مخاطر العلاج النفسي بالذكاء الاصطناعي مع الأستاذة أمل أبو عجمية بعتذر، ومكملين إن شاء الله بموضوعنا. أهلا وسهلا فيك أستاذة مرة تانية.
1: أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل.
0: الله يرضى عليك ويرضيك. نحن قبل الفاصل جربنا نحكي مع الشات جي بي تي وحكيت لي كيف ممكن، شو البروسيس اللي لازم أو العملية اللي لازم أمشي عليها والخطوات اللي لازم أمشي عليها، لأني أعطيتها البرومت إني أنا بشعر بالحزن وأنا لحالي وأشعر بالقلق، ومن هاي الكلمات المتداولة بتشات جي بي تي أو باستخدام الذكاء الاصطناعي بمختلف الأدوات.
1: نعم.
0: اليوم أنا كشخص مستخدم لهذه الأدوات أو لأدوات الذكاء الاصطناعي وشفت الجواب وشعرت بالقلق، متى أتوجه لأخصائي نفسي إنسان بعيداً عن الذكاء الاصطناعي؟
1: نعم، هلأ بدي أحكي لك شغلة، إنه الشات جي بي تي عم يعطيكي الستبس اللي أنت تمشي عليهم، بس أنت لو فكرتي بينك وبين حالك، طب أنا مشيت على الستبس، طب مين دو يقيمني إن أنا ماشي صح أو ماشي خطأ؟ مين دو يتابعني عشان أنا أعرف أنا وين إيش صار معي؟ كيف بعرف لما أنا مشكلتي ما عم تنحل؟ أنا الانطواء عندي زاد، صار عندي اضطرابات الغضب واضحة بشكل أكتر، ردود أفعالي للانفعالات كانت مش متزنة، ممكن يكون في عندي مشكلة باضطرابات الأكل، يا إما باكل زيادة يا إما باكل أقل، فقدان شهية. يعني هاي المؤشرات بتظهر إنه أنت صح عم تحكي مع تشات جي بي تي وعم يعطيكي تعليمات وأنت ماشي عليها أوردي، بس هو ما عم يصير تحسن، معناته أنا الذكاء الاصطناعي ما فادني. ليه؟ لأنه في بعض المشكلات هي يعني عميقة، هي مش سطحية زي والله حضر لي جدول دراسة، لا، في أشياء قلق اضطرابات ممكن تأخير التشخيص فيها أصلا يؤدي بالإنسان أنه يؤذي نفسه. وأصلا اللجوء لهاي الأجهزة زي ما احنا حكينا قبل شوي هي شعور الوحدة، شعور أنه ما في سند ما في دعم. أنا أتمنى فعلا أنه التوعية تكون أكبر بالجانب النفسي، الاهتمام في هذا الفيلد يكون أعلى، السماح للمتخصصين النفسيين في الميدان يشتغلوا. يعني أنا لما بكون مثلا مرشد في مدرسة أو لما يكون مثلا مرشد في عيادة أو لما يكون في أي مكان موجود، أعطيه مساحته يعرف يشتغل، لأنه إذا يعني شغله تخصصه مش الكل فاهمه. هذا تخصصه هو. لما يجي يقول لك 1 2 3 الجانب النفسي، لما يجي يقول لك مثلا طالب جاي بس راح يبكي بده يروح عند المرشد، أو دخل قاعد عند المرشد أقول لا عنده حصة رياضيات، طب هذا كيف الطالب لما يكون مثلا ماكل أكل أو متعرض لمشكلة أو في عنده كيف، بالله لو قعد بالصف حدا حصة رياضيات من أولها لآخرها، طب أنا متأكدة لو ندتي مش راح أقول لك ولا فاهم ولا أي كلمة من اللي نحكى،
0: والمس رح تودي نوت للأهل ابنك شارد بالصف.
1: نعم، طب هو ليش ما، لو أنه الناس المتخصصين النفسيين عم بيقوموا بدورهم على أكمل وجه ويتم السماح، ما بعمم، في ناس ما شاء الله عليها أمورها ماشية وكل إشي واضح، بس في ناس لا، أعطي مجال للناس تشتغل، أعطي كل واحد صاحب تخصص، ما تقولوا المرشد قاعد في مكتبه قاعد، لا هو عم بيعمل استبانات، عم بيعمل برامج فردية، كل طالب له حالة، أنا ما في عندي خطة عامة أجي أعملها ل 25 طالب أطبقها بنفس الطريقة. أو يطلع عندي طالب واحد مش فاهم بدي أجي أكتب له،
0: أنا مو تشات جي بي تي.
1: نعم، أنا عندي كل حالة هي عالم لوحده. عندها حيثياتها، عندها بيئتها، عندها أفكارها، عندها معتقداتها. يا ما في ناس مسكت في إيدهم رجعتيهم من الهاوية بدون ما أهلهم يعرفوا، لأنه إحنا متخصصين نفسيين عملنا قائم على السرية المحدودة، طول ما هو ما بيأذي حاله ما بيأذي الآخرين أنا بشتغل معه. فقديش إحنا عن جد نشلنا ناس، قديش ناس لليوم بتذكروك بالخير وبحكوا لك 1 2 أنت، فعنده عن جد أصحاب القرار أنا بتمنى إنه يكون اتركوا مساحة للناس المتخصصين يشتغلوا. شغلة تانية بدك تسأل إشي؟
0: لا، بدنا نحكي عن الموضوع اللي انت حكيتي، بس دي اعلق شغله. مش بس موضوع المدارس، يعني دائما احنا كأهل شو بنصير نحكي، وهذا الشيء الدارج، ما انت صغير شو الهم اللي جاي عليك، همك كبير يعني كبيرك تدرس تطلع على الامتحان، هاي النظره اللي ممكن الاهل يطلعوا عليها للاسف، فللاستهانه بالموضوع.
1: تعرفي في ساتير رائده في علم الارشاد الاسري، وهي اصلا حطت صنفت عالميا بامريكا من افضل الشخصيات من ضمن ال100 اسم. بتقول لك اذا شفيت الاسره شفي العالم، تعمقي بهالمعنى وغوصي فيه. هو الابن وين بيكون بالبدايه لما بينولد، وين بيروح عند امه وابوه؟ قد ايه انت شخص داعم قبل ما انت تتزوج وتكون بيت؟ مهم انك تاخذ دوره تدريبيه يا سيدي، كيف اربي ابنا صالحا، كيف اربي ابنا متعافي نفسيا. هاي المصطلحات كتير مهمة. يعني أنا ماشي بيجيني على المدرسة بدخل صف أول وصف تاني، الولد عنده غضب عنده انفعال، طب من وين جابه؟ ما هو هاي السلوكيات أساسها نماذج شافها، فأنت قبل ما تقول بدي أتزوج وأكون أسرة، رجاء خد هذه التعليمات، اعرف خصائص مرحلة الأبناء، ما تشخص بدون علم، إلجأ لمتخصص رح يساعدك. بالنهاية بدي أحكي عن تمرين.
0: تفضلي.
1: هذا التمرين هلأ هم التنين حسب إيش بسعفنا الوقت.
0: إحنا معنا دقيقة تقريبا، دقيقة ونص.
1: التمرين الأول بيقول لك إنه أنت غمض عينيك وسمي شعورك. ما تحكي أنا مثلا أسألك أنت شو حاسة، ما تحكي لي أنا بخير، سمي الشعور، فرحان، متوتر، زعلان، سميت الشعور وعيد فيه، قول ماذا أحتاج الآن. هلأ إذا أنت حسيت حالك متوترة، ماذا أحتاج؟ والله كاسة نسكافيه، هلأ إذا بشربها بحس حالي رايقة، أوكي عالجت حالي. في حد بقولك لا أنا حاسة بالضغط، أنا عن جد بدي حدا يساعدني، أنا مش عارفة شو أعمل. معناته هون أنت وعيت بشعورك، لازم تطلب مساعدة متخصص. التمرين الثاني أنه أنت حط إيدك على قلبك، بقولك إحنا جسمنا مزود من رب العالمين بآليات تهدئة، يعني ربنا عاطينا إياها بس إحنا نستخدمها نوعى فيها. حط إيدك على قلبك وتنفس، قول أنا بخير، بس يعني غمض عينيك هيك وتنفس، قول أنا بخير. صدقيني لو جربتيها هلأ ولو أي حدا متابعني جربه رح يفرق بنفس اللحظة إنه أنا بخير. خلي عندك مشاعر الرضا، اليقين برب العالمين. الحياة مش دائما بتيجي زي ما بدنا، في صعوبات وفي مشاكل وفي أخطاء، وإحنا بشر، وخير الخطائين التوابون. رب يعني رب يكون حكيتها لغويا صح، يعني رب العالمين عارف إنه إحنا رح نخطأ، وحط جنة وحط نار وحط مغفرة. طب إحنا ليش من تقل حالنا زيادة؟ فخلينا نعيش بسلام والحياة حلوة وكل إشي يزبط إن شاء الله.
0: الله عليك يا أستاذة أمل. أنا أول مرة يا جماعة بشوف شخص ماخذ من اسمه نصيب بهذا الشكل، تبارك الرحمن. شكرا جزيلا. كنت ضيفتنا اليوم الأستاذة أمل أبو عجميل، أخصائية النفسية وبحث الدكتورة، فعقبال يا رب الدكتورة، عقبال حرف الدال. الله يصدق، الله يخليك أستاذة أمل. أما أنتم مستمعينا الكرام، لهون بكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وانتفعتوا بالمعلومات اللي طرحناها في حلقتنا لليوم. كنت معكم من التقديم من رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، والتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وعلى نفسياتكم وعلى قلوبكم. في أمان الله.
2: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس آيلا العالمية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس تزكية، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: معكم أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القرآن روح، القرآن حياة، القرآن عزة، القرآن وحدة، القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول، هو خلق البشر قابلين

0: البشر اللي كفروا، لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته، ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا. المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتح ورقة يا شباب امتحان، أنا بالنسبة لك إنسان محضر مبسوط. اللي مش محضر يا أستاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ آها، كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياة الدنيا من بدء الحياة وانت عارف أنه هذه دار ممر وليست دار مقر. خلي هذا قار بمعنى مستقر في رأسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، أيوة ما إيش عاوز، قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، بنلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدنا الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي، نحن من فضل عايشين بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا، ليه؟ شو ناقص علينا؟ من فضل الله كل ما تصنعونه بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة عند سيارة، تعلمتوا تعلمنا، يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، مشلب بها كما يقول العراقيون، إحنا من عايشين فيها دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا، ما تذلش نفسك. المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يا سلام، في الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا إحنا نحكم العالم، عمو صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل، عيب عيب والله، عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم، وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم، هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل، ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. جامعة البلقاء التطبيقية تعلن عن تمديد فترة التسجيل لامتحان الشامل للدورة الصيفية 2026 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 2 تموز المقبل. أمين عام وزارة العمل يؤكد أنه لن يكون هناك أي تغيرات على الإعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء الخاص بفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الولايات المتحدة شنت المزيد من الضربات على إيران مستهدفة مواقع مختلفة. الخارجية الإيرانية تدين الغارات الجوية الأمريكية على عدة منشآت للمراقبة والرصد في الساحل الجنوبي للبلاد. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا من مدينة نابلس بالضفة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه قتل مسلحين في المنطقة الأمنية جنوبية سوريا، مضيفا أنه سيواصل عملياته في المنطقة لإزالة أي تهديدات للمدنيين الإسرائيليين وجنوده. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، بدأت موضوعا عنونته بعلامات النفاق، وانطلقت في معالجة هذا الموضوع من أن الأمور يمكن أن تعالج في وقت مبكر، وسأضرب مثلا يوضح منطلقي هذا. لو قلنا لإنسان إن الصداع يشير إلى ارتفاع الضغط، وارتفاع الضغط خطير جدا، سماه الأطباء القاتل الصامت، لكنه يعالج. فإذا ذكرنا أعراض ارتفاع الضغط، لا من أجل أن يصاب الإنسان بالسوداوية، من أجل أن يبادر لمعالجة هذا المرض الخطير. فالمنافقون كما قال الله عز وجل هم في الدرك الأسفل من النار. وقد أحصى بعض العلماء 30 علامة من علامات النفاق، إنها تماما كأن تقول لإنسان يشكو صداعا في رأسه، لعل هذا الصداع عرض من أعراض ارتفاع الضغط، وارتفاع الضغط يعالج، لكن بادر إلى معالجة هذا المرض الخطير. إذن نحن حينما نذكر علامات النفاق ونأتي بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لا من أجل أن نتهم زيدا أو عبيدا، بل من أجل أن نبادر إلى معالجة هذا المرض الخطير. أيها الإخوة الكرام، من علامات النفاق الوقوع في أعراض المسلمين وفي أعراض الصالحين. فالمنافقون كما وصفهم الله عز وجل سلقوكم بألسنة حداد. المنافق همه أن ينقب في مثالب الصالحين، همه أن يبخس من قيمة أي عمل صالح، همه أن يطعن في إخلاص المخلصين، همه أن يشير إلى خطأ قد لا ينتبه الناس له في أهل الدين. سلقوكم بألسنة حداد، ومعنى حداد أي كأنها سيوف، قد يمدحون الصالحين في وجوههم، وهذا أيضا من علامات النفاق. فإذا ولوا سلقوكم بألسنة حداد، فكلما رأيت امرأ مغرما بالخوض والوقوع في أعراض الصالحين فهذه علامة نفاق، ذلك أن المنافق قد اختل توازنه. النفاق يناقض الفطرة، إذن المنافق مختل توازنه. كيف يستعيد هذا التوازن؟ بالوقوع في أعراض الصالحين، كي يوهم نفسه أن كل الناس سيئون. لو قلت لإنسان ما قولك بفلان، يظهر الصلاح، يقول غفر الله لنا وله. ما قولك بفلان، عافانا الله مما ابتلاه. ما قولك بفلان، هداه الله. إنه طعن بأسلوب ذكي. بل ذكر أحد الرجال عند بعض السلاطين الأشداء، فقال أحد وزرائه سبحان الله، سبح الله ليشير إلى أن هذا الإنسان ليس كما تريد، ليس له ولاء كما تريد، انتبه منه. وقد يسلك الإنسان في الطعن بالصالحين أساليب يحار فيها إبليس. جاء رجل إلى أحد الصالحين فاغتاب أخا له، فقال هل قاتلت الروم؟ قال لا. قال هل قاتلت الفرس؟ قال لا. قال أفتسلم منك فارس والروم ولا يسلم هذا المسلم؟ وقد تجد إنسان لا يفكر أبدا في الحديث عن الفجار والعصاة والمنحرفين، لكن همه أن يقع في أعراض الصالحين. ترك الزناة، ترك البغاة، ترك شاربي الخمر، ترك المحتالين، ترك السارقين، ترك أهل الفجور، ترك أصحاب الفساد، وهمه تتبع سقطات الصالحين.
الوقوع في أعراض الصالحين علامة كبرى من علامات النفاق، بدليل قول الله عز وجل: سلقوكم بألسنة حداد. ومن علامات النفاق أيضا التخلف عن صلاة الجماعة، ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فإذا كان الرجل صحيحا قويا فارغا ليس له عذر شرعي، فسمع النداء ولم يأتي المسجد فاشهد عليه بالنفاق. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. أيها الإخوة الكرام، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إعمار المسجد علامة من علامات الإيمان، والبعد عن المسجد علامة من علامات النفاق. إن كنت بعيدا عن المسجد وهو أطهر بقاع الأرض، فلا بد من أنك قريب من مكان لا يرضي الله، لأنهما متناقضان. ضع نقطتان واجعل نقطة بينهما متحركة، فكلما اقتربت هذه النقطة المتحركة من النقطة اليسرى ابتعدت عن اليمنى، وكلما اقتربت من اليمنى ابتعدت عن اليسرى. فالذي يلزم بيوت الله يبتعد حتما عن أماكن الله، ومن ابتعد عن بيوت الله فهو قريب من أماكن لا ترضي الله عز وجل. ومن علامات النفاق الإفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. المنافق يسعى بالنميمة، والنمام لا يدخل الجنة. همه أن ينقل لرجل ما قيل فيه في مجلس غاب عنه، يجعل المسلمين ممزقين، يجعلهم شيعا وأحزابا، يرمي بينهم العداوة والبغضاء، يشهد شهادة الزور، يفرق بين الأخ وأخيه، والأب وابنه، والشريك وشريكه، والزوجة وزوجها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من فرق. يسعى بالوشاية، يكون كهشيم النار، يحرق البيوت ويدمر المجتمعات. وإذا قلت له: يا فلان ويلك، اتق الله، قال: ما أريد إلا الإصلاح، والله وحده يعلم أنني أصلح. أيها الإخوة الكرام، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الإفساد في الأرض من علامات النفاق. ومن أدق تعريفات الفساد إخراج الشيء عن طبيعته. حينما تدل إنسانا على معصية تخالف فطرته فقد أفسدته، حينما تدعو إلى الاختلاط فقد أفسدت الفتيات، حينما تدعو إلى متابعة المسلسلات فقد أفسدت الشباب، حينما تدعو إلى الحرية التي تزيد عن الحد الشرعي فقد أفسدت الذين تدعوهم إلى ذلك. أيها الإخوة الكرام، لمجرد أن يشم المنافق أن مشكلة بين رجلين يسعى إليهما، ما المشكلة؟ لم أنم الليل من أجلكما، ويكون قد نام الليل كله وفاتته صلاة الفجر، همه أن يأخذ منهما ما قال أحدهما في الآخر، همه أن يكبر المشكلة. هذا من سلوك المنافقين. ومن علامات النفاق أيضا أيها الإخوة مخالفة الظاهر للباطن. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله،
كلامهم حق، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإن قيل لك من هم القوم الذين شهدوا شهادة فصدقوا فيها فكذبهم الله وأدخلهم بشهادتهم الصادقة النار؟ قل لهم المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، دخلوا بشهادتهم الصادقة في ظاهرها الكاذبة في حقيقتها، دخلوا النار بهذه الشهادة، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لذلك المنافق ذكي، إن كان في جو ديني يتحدث عن الدين والقرآن والصلاة وأن الدين هو عصمتنا ولا بد من أن نرجع إلى ربنا، فإذا جلس مع طرف آخر تحدث كلاما آخر، حدثهم بكلام آخر، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. بعض العلماء يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الأعضاء ساكنة وهادئة والقلب ليس بخاشع. وقد ورد عن بعض أصحاب رسول الله لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. رجل كان يطوف حول البيت في عهد عمر، رأى لوزة، قال من صاحب هذه اللوزة؟ صاح حتى ملأ الناس صياحا، فقال له عمر كلها يا صاحب الورع الكاذب. يتظاهر بالصلاح، يسألك عن أدق الأشياء، حبة سمسم بين أسنانه بلعها، أفطر أم لم يفطر؟ وكان في خيمة البارحة، كان في خيمة رمضانية انتهت بالرقص. يسأل عن حكم سمسمة بين سنيه دخلت إلى جوفه، ولا يسأل عن سهرة فيها من المعاصي ما لا يعد ولا يحصى. أيها الإخوة الكرام، من علامات النفاق الخوف الشديد من الحوادث، يحسبون كل صيحة عليهم. المنافقون دائما خائفون، إن ارتفعت الأسعار قليلا اضطربوا، طمأنينتهم بدنياهم، فإذا اضطربت دنياهم اختل توازنهم، أما آخرتهم لا يعلقون عليها كبير أهمية. عقولهم بحاجاتهم، بأدواتهم، بمركباتهم، ببيوتهم، بمظهرهم، بأسعارهم. أيها الإخوة الكرام، يقذف الله الخوف في قلب كل مشرك. الهلع الشديد والخوف المرضي من الحوادث علامة من علامات النفاق. عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. نعيمهم في الطعام والشراب وفي البيوت وفي المركبات وفي الأسعار، وهذا حديثهم. اجلس مع المنافقين ساعات طويلة لا يزيد حديثهم عن الأسعار والبيوت والتجارات والمركبات والمقاصف والمطاعم، هذا حديثهم. أما إن حدثته عن الله أدركه النعاس واعتذر وقام من المجلس. إن أردت أن تنومه حدثه عن الله عز وجل. أما حديث المال والأسعار وحديث البيوت والمركبات وحديث الأبنية والأسهم والأخبار، تتبع الأخبار فارس في ميدانه، أما في أمور الدين لا يفقه شيئا. أيها الإخوة الكرام،
ومن علامات النفاق الاعتذار كذبا، يعتذر وهو كاذب. قيل لرجل: أخرج جاهد معنا. قال: يا رسول الله، أنا رجل أخاف من الفتنة، أخاف على سمعي وعلى بصري، أخاف أن أقع في معصية في هذه البلاد، فنساؤهم جميلات، أنا أخاف أن أفتن يا رسول الله. الله أكبر، ما هذا التقى؟ ومنهم من يقول: ذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أيها الإخوة، منافق في الحديبية يبحث عن جمل له، فقالوا له: تعال يستغفر لك رسول الله. قال: والله لأن أجد جملي الأحمر أحسن عندي من أن يستغفر لي محمد. فيلحون عليه فيلوي رأسه معاندا، فقال الله فيه ناقلا الصورة: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من شدة رحمته والذي نفسي بيده، لو أعلم أن الله يغفر لهم بعد 70 لاستغفرت. يعتذر كاذبا. إذا دعي إلى درس علم، إذا دعي إلى عمل صالح، إذا دعي إلى حضور محاضرة، إذا دعي إلى مساهمة بفعل خير، يعتذر كاذبا. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: معلش
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة الواحدة بعد المئة. كتاب المساقاة، باب في الشرب. الحديث 1097. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. الحديث 1098. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في داري، وشيب لبنها بماء من البئر التي في داري، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى. الحديث 1099. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. الحديث 1100. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. الحديث 1101. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود. قال: فيمينه؟ قلت: يا رسول الله، إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله عز وجل ذلك تصديقا له. باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. الحديث 1102. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره، لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل، ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. باب فضل سقي الماء. الحديث 1103. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. الحديث 1104 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. الحديث 1105 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. باب لا حمى إلا لله ورسوله. الحديث 1106 عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ورسوله.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصلب.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. أمين عام وزارة العمل يؤكد أنه لن يكون هناك أي تغييرات على الإعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء الخاص بفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. استشهاد فلسطيني وإصابة طفل في قطاع غزة وسط خروقات متواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه قتل مسلحين في المنطقة الأمنية بجنوبي سوريا، مضيفا أنه سيواصل عملياته في المنطقة لإزالة أي تهديدات للمدنيين الإسرائيليين وجنوده. وأخيرا، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الولايات المتحدة شنت المزيد من الضربات على إيران، مستهدفة مواقع مختلفة من بينها بنية تحتية للمراقبة العسكرية. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: جرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية رحيات اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحيات اف ام على 104.7 في عمان والزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد والشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. بدأنا في بعض المحاور عن قضية العقل والنقل، وقلنا العقل إنما يفهم النقل ولا يحكم على الشرع. النقل إن أردته جهد الإنسان حكم عقلك كما تشاء، أما إن تكلمنا بالنقل ونقصد به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس لك إلا أن تستسلم لكتاب الله تعالى وتفهمه ولن تجد معارضة. طيب، من ضروريات العقل الكرام الحفاظ على الدين، من الضروريات الشرعية ما لا تقوم به مصالح الناس في دينهم ودنياهم، ما لا يمكن أن تستمر الحياة إلا بالحفاظ على الضروريات الخمس اللي تكلمنا فيها: دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب، أهمها على الإطلاق المقصد الضروري وهو الدين، الحفاظ على الدين أهمها. ولذلك كل المقاصد الشرعية الخمسة هذه يمكن أن تندرج تحت مقصد واحد هو الحفاظ على الدين. ما المقصود الحفاظ على الدين؟ المقصود في أيها الكرام أن نحافظ على هذا الكتاب وعلى هذه السنة التي صلاح أحوال الناس لن يكون إلا من خلالها. أما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذا هو الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إلى غير ذلك. ذلك ما لا غنى عنه لاستمرار الحياة، هذه الضرورات. وهذه الضرورات الكرام في الدين تحديدا، في حفظ الدين من جانب الوجود وحفظ الدين من جانب العدم. ما المقصود؟ حفظ الدين من جانب الوجود المحافظة على ما يقيم أركانه وشعائره، هذه عبادات وهذه أخلاق وهذه نعم. وهنالك حفظ الدين من جانب العدم، وهو برفع الفساد الذي يمكن أن يتطرق إلى الدين. اليوم كل موجات التشكيك في الإسلام تندرج تحت تهديد الدين، ولذلك اشتداد تيار التشكيك هذه الأيام كثير، لن أذكر أسماء لكنها كثيرة ومعنى. هناك من يشكك أيها الكرام في القرآن ذاته، وأعطيت مثالا قبل حلقات ممن يزعم ويدعي أنه سيصحح لنا لفظا في سورة الإخلاص، كأن قراء القرآن كانوا مغفلين. وهذا لو عرف قيمة تلاوة القرآن عند أمة الإسلام من فجر الإسلام إلى اليوم، كيف يحافظون على، لا أقول على الحرف ولا على الحركة، لكن على جزء الحركة، ما يسمى بالاختلاس، ما يسمى بالإشمام إلى غير ذلك. فمن فضل الله تعالى كتابنا القرآن مقطوع به أننا نتلوه الآن كما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وصل لهذه الدرجة، وصل إلى درجة وهيك من يشكك اليوم في واقعة أصحاب الفيل، واسمعوا عن اليوتيوب وشوفوا، من يشكك في الكعبة أين وجودها، هو نفسه هذا، من يشكك في المسجد الأقصى أين هو. إذن يا ترى الحفاظ على الدين كيف يكون؟ بالحفاظ على أدائه، وبالحفاظ كذلك على إبطال هذا الباطل وإنكار هذا المنكر. ولذلك إحنا لا نملك اليوم إلا ضمن المناخ الواسع في التحدث، وللأسف هذا التيار الآن التشكيكي هناك من يرعاه، هناك من يدعمه، هناك من يسهل له، للأسف أن يؤتى بأناس مشككين. كل من أحضر هؤلاء المشككين من أي قناة من القنوات فهو مسؤول أمام الله عن هذا التشكيك. في قضايا الكرام في الحياة لا تقبل التشكيك. لو أن إنسانا جاء مثلا ليشككنا في الدين، بدنا نسأل سؤال: اسمك متحقق منه، والدك متحقق منه، والدتك متحقق منه، نحن متحققون من ديننا كتابا وسنة أكثر من تحققك بنفسك، نعم، لذلك هذا بيسموه الدليل اليقيني، ولذلك وهذا بيسمى المعلوم من الدين بالضرورة. احنا ما بنتكلم عن بعض القضايا الاجتهادية، احكي كما تشاء. في القضايا الاجتهادية لا نخاف منها أبدا، ولا أحد أبدا له مطعن في أي أمر اجتهادي، هذا أمر اجتهادي. إنما الآن أتكلم في نصوص الوحي، كتاب وسنة، هذا لا يقبل النقد ولا يقبل النقض ولا يقبل التشكيك. الله يجعلنا وإياكم ممن يحافظون على دينهم حفاظا على دنياهم. طيب، أسئلة كثيرة وردت، ونرحب بأسئلتكم الهاتفية، حياكم الله تعالى. رجل وعد زوجته بهدية فلم يوفي بهذا، فهل لا تزال الزوجة تطالب بالوعد؟ نعم، من صفات أهل الإيمان أنهم يوفون بالعهود بصراحة، ولذلك في حديث يقول لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. ما دام تعهدت أنت ملزم، ولذلك أصلا من صفات المنافقين إذا وعد أخلف. صحيح، لكن هنا في شيء اسمه الاستطاعة. لعل رجلا وعد زوجته في حال يساره ولم يتيسر له ذلك، فهنا الحق لها، لكن حسن الأداء. حتى إن القرآن الكريم رفعنا إلى مستوى رفيع في قضايا القصاص، يعني إنسان وجبت عليه الدية الآن، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني حتى السماحة الآن في الإعطاء يعني كذلك مطلوبة حتى في هذه القضايا القانونية. طيب، في شخص أحضر زبون لشراء منتج معين، ما بدي أذكره لأن السؤال كان بشكل خاص، أحضر زبون لشراء منتج معين وطلب من البائع أنه يبيعه بالرقم الفلاني وهو يهضي الفرق، بهذه الجزئية حرام. لكن كيف يمكن أن يكون حلالا؟ أنت أحضرت زبونا إلى التاجر، انقطعت صلتك بالعمل، أنت أحضرت هنا، ممنوع أن تتدخل في السلعة ولا أن تعطي إشارة إلى البائع، إنما دع التفاوض ما بين المشتري والبائع. لاحقا إذا البائع أراد أن يعطيك من باب من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، سبب لك بيعا فأعطيته جزاء، ما في حرج، هذا جائز. لكن تتدخل في السلعة وخاصة تخدع ذاك الإنسان، هذا لا يجوز إطلاقا. لا أنت تحدد السعر ولا تطلب تحديد السعر، اتركوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض كما ورد في الحديث. طيب، الحلف بالطلاق يا جماعة كثير خطير، متكرر، والناس بدل ما تتفقه وتتعلم يعني أحكام دينها، كيف يحلفون ومتى يحلفون وهل يحافظون على الحلف، أولا ما بصح الحلف بغير الله. أمر آخر، المتكرر على لسانه الكلمة الطلاق ما في أسهل من إيقاعها، ما في أسهل من إيقاعها، ولذلك البيوت تأذت من كثرة الطلاق. يعني أمس في رجل سألني بشكل شخصي أنه صارت خصومة بينه وبين زوجته وطلقها، وليته اكتفى بالطلاق في حالة الغضب، وكلما فتح معه واحد الموضوع من أهله من أهله أعاد الكلمة، كيف لا تحسب؟ طبعا حسبت، لأنك كررتها في أماكن كثيرة، وهذا دليل مؤكد على أنك قاصد وعلى أنك واع لما تقول، والله أعلم. طيب، دعونا مع اتصالاتكم الكريمة. أبا محمد تفضل يا سيدي.
0: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله محمد، تفضل. الله يحييك. تفضل.
0: الدعايات اللي تطلع من الدروب
1: والله كمان مرة ايش؟ مش واضح الكلام على فكرة، والله لو عدلت مكانك شوي صدقا في هواء كأنه. تفضل.
0: بحكي الدعايات اللي بتصدر من البنوك الربوية مثل تقويم مثل ساعة. تنحط، هل ممكن نحط في المساجد؟
1: يعني قصدك يعني اجت هدية من بنك ربوي الى مسجد، الاصل لا توضع في اماكن يعني ممكن يكون في اشهار للبنك، لا.
0: بحمل شعار البنك.
1: لا، لو استخدمها في بيته في مكتبه بيمشي الحال، اهديت الي، اما توضع في اماكن تفضل.
0: لانه شفته في بعض المساجد موجود انه حامل شعار البنوك الربوية،
1: مش مناسب.
0: مثل ساعة
1: غير مناسب، لأنه راح يكون نوع من الإعلان بصراحة والإشهار، فالأفضل عدم ذلك بصراحة. طيب، سؤال الثاني.
0: السؤال الثاني، هل الرسول صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة في حياته؟
1: هذا هو الراجح. طيب
0: تمام، هل الحج فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هيك ولا يوم الحج اللي في هل كان مفروض الحج؟
1: طبعا كان مفروض بدليل أنه كان يرسل من يكون أمير على الحج، أرسل أبا بكر وأرسل عليا، ولكن
0: يعني كان يروح، عفوا كان يروح الحج والرسول عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. السبب لأنه كان في تلاعب عند العرب بالأشهر، في يوم حج عليه الصلاة والسلام رجع الزمان كيوم أراده الله، كيوم خلق السماوات والأرض، لذلك أذن الله له في الحج لما رجع الوقت بشكل سليم. سأشرح ذلك يا محمد. أنا بشكرك على السؤالين. أخي عامر تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله يا عامر، أهلا وسهلا بكم.
2: الله يسعدك دكتور.
1: تفضل يا سيدي.
2: دكتور، خلاف أنا ومجموعة من الشباب، يعني معلش اسمح لي، يعني بنزل منشورات على الفيس وعنا على المجموعة الجروب، يعني بيشتموا ضياء العوضي والله يجحموا والله يولع قبر وإيش ذيك، بقول لهم أنا حد من أقوى كلام أفضائي، بقولوا انه عشان انه يعني تكسر صوره الكاف خطا وش زيك، فبقول من رجل افضل ام افضل، وبقول رجل موحد ومسلم، فما بجوز
1: الا ممكن يعترض عليه علميا ويرد عليه، انما نشتم ونسب لا يجوز، ورجل توفي رحمه الله وهو مسلم.
2: الله يجحمه الله يولع قبره.
1: لا لا لا لا حرام، هذا حرام، هذا اعتداء، هذا اعتداء لا يجوز ولا تحت اي مبرر. بارك الله فيك أخي عامر، أنا بشكرك، ولازم المسلم يتأدب ويكرم مع المخالفين. أخي عبد الرحمن تفضل.
3: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام، حياكم الله.
3: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، تفضل.
3: شيخ عندي سؤال، هل يعني أنا شخص كاتب كتابي والزواج بعد فترة، هل أنا مجبر على البنت اللي أنا كاتب كتابي عليها بكل إشي، يعني عدد الطعام والشراب؟
1: لا، الأصل نفقتها الآن على والدها، هي ما دامت عند والدها نفقتها الأساسية عليها،
3: حتى لو كان في مرض أو كان في عملية
1: لا لا، الأصل على والدها، إلا إذا كان من باب الإحسان والفضل، إن كمان أنت ما تنسى إنها كذلك تحت، أصبح تحت يعني اسمك أصبحت، لكن ما دامت عند والدها مسؤولية والدها.
3: أوكي، يعني لو أنا بدي أجي أفصل الموضوع كشغلة مرضية مثلا، هم كانوا مثلا على التأمين، فحاليا بعد ما انكتب الكتاب بطل فيه تأمين، فبطلت على والدها، يعني كان والدها مش مقتدر والله مثلا.
1: هل والدها الآن مقتدر إنه يعالجها؟
3: يعني نوعا ما.
1: طيب إذا مش مقتدر، أنا رأيي إنك تتساعد أنت وياه، بكون أحسن إلك وأكرم إلك وأفضل في توزيع المسؤوليات.
3: فهمت عليك.
1: بارك الله فيك يا عبد الرحمن، الله يعافيك. طيب إذا أسئلة كريمة سأجيب عنها بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
6: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها.
5: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر باتشك لبيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
5: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
7: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم استمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. السؤال جيد والله من الأخ الفاضل. الأول حول دعايات البنوك التجارية، يعني هي يمكن أن يستخدمها الإنسان استخداما شخصيا، أما أن توضع في مكان في مسجد في كذا أو في مكان عام ليكون والله إشعارا لهم، الأصل عدم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يحج مباشرة؟ أكيد لتحقيق غايات، أولا لتطهير الكعبة الشريفة من الأصنام ومن العادات الجاهلية، كانوا يطوفون بالبيت عرايا. وأمر آخر لاستقرار الأمر، وكان لما يبعث أبو بكر وعلي حتى لا يطوف بالبيت مشرك حتى تصير أمر. أمر آخر ذكرت له الزمن، كان العرب يتلاعبون بالزمن والقرآن أشار إلى هذا، إنما النسيء زيادة في الكفر. فقال عليه إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، عندها حج رسول الله حتى يكون البيت طاهرا والزمن موافقا. وهذا من أدلة من ذهب من الفقهاء إلى حكم الحج، هل هو على الفور ولا على التراخي؟ فعله عليه السلام يدل على التراخي والأمر سهل إن شاء الله. طيب إخوانا، لنا أن نعترض على أي إنسان يتكلم في أي قضية، لكن اعترض علميا على الدكتور العوضي وغيره. اكتب بحث كما تشاء في من يبيح الغناء وانت تذهب إلى تحريمه، ما في مشكلة، لكن لا سب ولا شتم ولا تبديع ولا تفسيق. لكن من ينضبط بهذا؟ ابحثوا عن هذا. الرجل الآن تكلم بكلام الأطباء أنكروا عليه، بس إنما الآن ما الداعي للشتم والدعاء عليه؟ هذا قطعا لا يجوز. هنا بصراحة تجاوزنا الحق. السؤال الثالث مهم يا كرام، حول قضية الإحسان في العلاقات الزوجية. الآن هذا رجل عاقد وهي معقود عليها، الآن هي في حالة المرض، على من المسؤولية؟ على والدها بشكل أساسي، وكذلك عليك أن تتحمل جزءا من هذا. أنا أعرف حالات بعض الناس الكرام وبنت متزوجة وبعد الدخول وكذا، والأب يتقدم بمساعدة نسيبه لا العلاج عليه، وهنالك من الشباب من يسارع أنه يكون العلاج عليه كذلك حتى وهي عند والدة. هذا هو الإكرام وهذا هو الإحسان من الطرفين، تحمل المسؤولية في إكرام للجميع. طيب عودا إلى اتصالاتك الكريمة مع أبو محمود، تفضل أبو محمود.
1: السلام عليكم دكتور.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
1: بسيطة.
0: وأنتم يا سيدي، اللهم آمين.
1: دكتور احنا متابعين ما شاء الله عليك بالعقل والنقل، ما شاء الله متابعين.
0: تفضل.
1: ولكن ناس ما فهمتها صح.
0: نعم.
1: هل الدين مختص فيك؟ هل الدين بالعقل أم بالنقل؟
0: والله بالعقل والنقل مع بعض. العاقل هو اللي بده يفهم النقل أصلا.
1: ممكن تعطيني اياها تعريف بالمختصر، لانه الناس احنا فهمنا، لانه
0: طيب.
1: احنا يمكن علم او
0: تكرم
1: كذا.
0: يا ابو محمود، تكرم يا حبيبي، الله يرضى عليك.
1: بس بدنا اياها بالمختصر.
0: طيب ان شاء الله تكرم. اخي انس تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله، تفضل.
2: الله يعطيك العافيه شيخ.
0: الله يعافيك ويرضى عليك.
2: شيخ احنا انا بشتغل في شركه، فاحنا بيعطونا بدل حضانه، بس زوجتي بتداوم في شغل، بس شغلها ما بعطوهم بدل حضانه.
0: طيب
2: انا المبلغ اللي بعطوني اياه الشركه.
0: طيب انت بعطوك اياه كرجل ولا بده يعطي زوجتك لازم؟
2: لا هو خلص انه انا عندي اولاد بالحضانه.
0: يعني القانون يشمل انه حضانه لزوجتك وان لم تعمل معك في المؤسسه، صح؟
2: تمام.
0: طيب شو المشكله؟ كويس.
2: المؤسسه الثانيه اللي بتشتغل فيها ما بتعطي بدل حضانه، هسه هم يعني عدد الاشخاص اللي بالحضانه، بس انا عندي ولد وبنت، الولد عندي بالحضانه والبنت مرات بخليها عند والدتي. يعني
0: المهم هي في سن الحضانه؟
2: هي عمرها سنه.
0: طب اسالك، هم بيسالوا عن تفاصيل الطفل المحتضن، اين هو ولا المهم السن؟
2: هم بس انه جيب لهم وصل انه عندك اثنين بالحضانه.
0: طبعا يعني بده يكون وصل انه هذول اثنين فعلا في حضانه.
2: طيب. عشان اللي بعطوني اياه الشركه يعني بعطيه لوالدتي يعني بدل الحضانه، عشانها صغيره ومش حابه اوديها حضانه.
0: طيب يعني انت الفلوس اللي بتاخذها بتعطيها للوالده، صح؟
2: بعطيهم للوالده.
0: طيب ماشي يا انس، سأجيبك بعون الله. شكرا. اخي معن تفضل سيدي.
3: الو، السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، اهلا وسهلا بكم.
3: كيف حالك دكتور ابراهيم؟
0: تفضل.
3: وتحيتي لفريق العمل.
0: والله فريق العمل بيحبك، ودائما الناس بيسالوني بيقول لي الدكتور ما ان كيف بيزبط مع الاتصال.
3: والله انا دائما بحبكم، احبك ابدا لله عز وجل، وحبي لا يوصف.
0: يلا حياك الله.
3: بسم الله، بركه الله. طبعا بعد اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، مرت علي اي قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، اللي هو وكلم الله قال تعالى وكلم الله موسى تكليما.
0: صحيح.
3: فموسى عليه السلام لم يرى ربه في الدنيا ولكن كلمه الله عز وجل.
0: صح.
3: لكن هنا سؤالي، لماذا لم يرى ربه؟ لأنه في حكمه سبحان الله، ما الحكمة من ذلك؟
0: أنت بالآيات اللي تلوتها، إذا تجلى الله للجبل والجبل نعم. أصبح دكا ترابا، فمن ذا الذي نعم. يتحمل رؤية الجبار نعم. سبحانه؟
3: رغمي عليه موسى عليه السلام.
0: طيب ماشي، تكرم يا سيدي تكرم، بارك الله فيك. طيب عودا للأسئلة الكرام، قضية العقل والنقل مسألة كبيرة، علماء الأصول كتبوا فيها، هناك من كتب فيها مجلدات، أذكر كتاب مثلا درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، هناك من كتب موقف العقل والدين من رب العالمين لمصطفى صبري شيخ الإسلام، هناك من كتب العقل والنقل مجلد ضخم للكتاني، يعني قرأته قديما، فكرة عميقة وليست سهلة. إنما إحنا المبدأ اللي بدنا إياه المواءمة ما بين العقل والنقل، من الأسبق؟ النقل يا جماعة هو الأسبق، لكن النقل مقصود فيه نزل الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالسنة، هذا الوحي اسمه النقل. طيب من يفهم؟ العقلاء بهذا المعنى. إنما في رأي ملتبس عند بعض المفكرين المسلمين معتزلة، قالوا العقل ممكن أن نكتفي به عن الشرع عند بعضهم، هذا كلام غير صحيح. لا، احنا نقول بالنقل تثبت الأشياء ولا يفهم النقل إلا بالعقل بهذا المعنى. إذن بس هذا الترتيب المطلوب، يعني حتى ما نعمق البحث لجمهور الناس المحترمين، نقول كتاب الله والسنة هي النقل، من يفهمه؟ العقلاء. هل يحكمون عقولهم في النقل؟ ما بيستطيعوا. فبهذا المعنى هذا الذي نريد ليس من ذلك. أخي أنا السائل حول قضية الحضانة، إنك تستفيد من الحضانة بيمشي الحال، لكن مطلوب منك شيء، مطلوب منك إنك تجيب والله وصل. طيب أنت الآن حاطت ولد من الأولاد في حضانة فعلية، طيب الثاني كيف بدك تأمن وصل؟ رح تأمنه شكلي، فلا تفعل ذلك. إذا بعطوك والله على أولادك بيمشي الحال. كمان بعض المؤسسات تعطي والله بدل بنزين على اقتناء السيارة، ما في مشكلة. فإذا أعطوك على عدد الأولاد خذ، إذا طلبوا منك وصل بدك تكون صادقا وأمينا. إخوانا بكفينا، ما بدنا نضل نلف وندور في الحياة، بدنا نكون صادقين قدر المستطاع. طيب كان هنا في سؤال حول قد مشروعية التزين للمرأة، ولكن هنالك شروط العبادة. والله سؤال مهم، يعني مثلا النساء بيحب يحطوا مناكير إلى غير ذلك أو أظافر، طيب كيف ستتوضأ؟ كيف ستغتسل؟ لا، الصلاة أهم. وذلك لما نقول الكرام إنه مشروعية التزين صحيح، لكن مشروعية الآن أو أداء العبادة عند التنازع، ما الذي يقدم؟ يقدم الدين، وذلك يقدم الدين حتى على النفس، يقدم على المال، يقدم على كل شيء. فمن هذا الباب لا، المرأة عليها أن تحسن عبادتها وشروط العبادة، وبعدين تتزين بالمباحات. هنا هذا أهمية الفقه. طبعا إن استطعت أن تتفقه وحدها خير وبركة، ما استطعت يمكن أن تسأل، والأمر سهل وستجاب بعون الله تعالى. طيب أحد الإخوة بعت لي مجموعة من المشككين، نعرفهم طبعا، واحد مصري وواحد سوري وواحد سوداني وكذا وكذا، نعرفهم، نعرف ماذا يقولون، مما يؤكد في منظومة التشكيك. وذلك الحفاظ على مقصد الدين مهم، وجودا وعدما، وجوده بأداء العبادات، عدما بالدفاع عنه ورد هذه الافتراءات الباطلة. في معاملة إسلامية يقولون، ولكن في غرامات، لا يمكن غرامات تأخير تكون إسلامية، مستحيل. أنا أدري أن بعض المصارف جزء في دولة أخرى توسعوا في هذا، وصاروا يلزمون العميل المتأخر بدفع مبلغ ويوضع في صندوق يذهب إلى عمل الخير، ما في داعي لهذا. يعني أنت خذ ضماناتك اللازمة وعندك كفلاء، وخذ من الكفيل، لكن لا تلجأ إلى شيء محرم وهو فوائد الديون. فالديون هذا ما بصح، أي غرامة للتأخير في الديون هذا ربا صريح من غير مجاملة بصراحة. فبدك تلتزم بهذا، ممنوع يكون في العقد أي شرط ربوي ضروري. كان هنا في سؤال حول قضية بيع المرابحة، وهل يتم بشكل سليم؟ طيب سأكون مع هذا، لكن مع هذا الاتصال أبا عوني تفضل يا سيدي.
4: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله.
4: في سيدي في جلسة سأل شخص يعني سؤال حيرنا،
0: وهو
4: وكلم الله موسى تكليما.
0: صحيح،
4: كيف كلم الله موسى تكليما؟
0: لا ندري.
4: يعني الله العظيم هل سمع صوته؟
0: لا لا لا لا لا لا ندري. أحسن جواب التالي: هذا من العلم المغيب عنا، كيفيته لا نعلمها. نحن نوقن بأن الله كلم موسى، والدليل أن الله تعالى كلمه أعطانا المصدر، كلم الله موسى أو اسم المصدر تكليمة، لكن الكيفية ما بنعرف. وهذا هو الإيمان. بعض الناس المعتزلة قالوا ألقي إليه صوت سمعه من الشجرة، هذا كلام غير صحيح. الكيفية لا نعرفها يا بعوني، الله يرضى عليك.
4: الله يجزيك خير.
0: أشكرك يا سيدي، أشكرك. طيب، إذن هذه قضايا ستعقبها بعض البيانات، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير. وكلنا وتوكل. 06-255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بن تآلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم سميحة تفهم لبرنامجكم في التوستك ما جبات دعونا مع اتصالات كريمة. أولا من أخينا أبي هارون، تفضل يا أبو هارون. أبو هارون تفضل. طيب إذا معنا أبو هارون تفضل، حياكم الله. إذا هذه الآية القرآن الكرام خاض فيها العلماء خوضا شديدا، ولكن الأفضل ما ذكرت الأخ الكريم، كلم الله تعالى موسى تكليما بطريقة خاصة وبلا واسطة، والله أعلم كيف كان ذلك. أبو هارون تفضل.
1: عليكم
0: السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
1: الله يعطيك العافية دكتور.
0: الله يحييك ويرضى عليك.
1: دكتور بدي أسألك بالنسبة لصلاة الحاجة أو صلاة الزوال، احنا بنعرف انه الدعاء فيها بإذن الله مستجاب، لكن بعد التشهد وقبل السلام. طيب هل يجوز الإنسان هو يدعي انه يرفع يديه خلال هاي؟
0: ما في اي مانع، اي صلاة تكون فيها ورفعت اليدين للدعاء جائز.
1: يعني
0: حرج.
1: ما
0: لأنه
1: خارج حركات الصلاة.
0: لا ما في حرج، والناس يرفعون في صلاة في الوتر في القنوت في الفجر. صح؟
1: هي يجوز خاصة أنها في القنوت.
0: لا، ما في حرج، لا ليست خاصة. رفع اليدين عند دعاء يجوز أن تفعله، يجوز أن تتركه.
1: بارك طب دكتورنا، لو مثلا تربعت خلال فترة الدعاء بجوز انه بدأ من اجلس على ركبتي، يعني تربعت اشي عادي؟
0: هي سنن. صح
1: سنة. أنا
0: ولك أن تجلس ولا شيء عليك.
1: بارك الله فيك.
0: الله يتقبل. إذا هذه الآيات الكرام وهي وغيرها طبعا، مثل وكان عرشه على الماء في بعض الآيات، خلص نقول نؤمن بها كما قال، يعني تنزيلها تأويلها ما في داعي، لأن الخوض هنا مستحيل لأحد أن يعرف ذلك. طيب المرابحة الصحيحة الكرام، يعني أن يحدد الطرف الأول اللي هو بيسموه الآمر بالشراء، أن يحدد السلعة، يتدخل في الطرف الثاني صاحب المال إن كان بنكا مؤسسة شركة تمويل، يذهب فيشتري هذه السلعة إله هو، ثم يبيعها بيعا ثانيا بعقد ثاني على نسبة معينة أو على رقم محدد، وممنوع أن يكون في غرامة تأخير، ولا يجوز أن يكون عمله فقط اللي هو القرض الإقراض، لكن الممارسة اشترى ثم باع. هذه المرابحة الصحيحة. ما حكم التسمية عند الذبح؟ هي من السنة طبعا، من السنة. وما حكم ذبح العلماني؟ والله العلماني بدنا نتأكد، ألا في علماني يعني هو بس يؤمن بالقضايا الحياتية الحديثة لكن ليس شاكا في الدين. خلينا نصحح، إذا كان العلماني ملحدا شاكا في الدين هذا قطعا ذبائح وليست صحيحة، ليس مسلما أصلا. إنما إذا كان والله ماشي باتجاه الحداثة ولكنه مسلم يصلي، زي في عصرنا صار هناك شيوعي بيصلي، إذا مش شيوعي عقائدي مثل هذا ما في مشكلة. طيب أخي محمد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضلوا.
2: يعطيك العافية شيخ إبراهيم.
0: الله يعافيك ويرضى عليك،
2: جزاك الله خيرا على هذا البرنامج.
0: حياكم الله سيدي.
2: شيخ بدي أنا صار ما ممكن امبارح كنت في مول في منطقة في عمان الغربية.
0: نعم.
2: كانت الفكرة إنه من أحد الطرق البيع أو إنه استهدفتني شخص معين عرض علي شو اسمه إنه يعطيني هدية، إنه أختار هدية من ضمن ثلاث أنواع هدايا.
0: طيب.
2: بس تمام.
0: مجانا.
2: اخترت هدية. هلا كان أساس إنه تحصل على هاي الهدية أو إنه يعني أساس أدخل مع بموضوع الحظ إنه بدي يعمل لي سحب على هدية ثانية.
0: طيب
2: طبعا كانت 9 خيارات من ضمنهم حد اوفر. هلا اذا طلع لي حد اوفر
0: هذا كله مجانا ولا دفعت فلوس؟
2: ما هي بالنهايه كان بدي ادفع مبلغ، اذا طلع لي حد اوفر انه بكسب الهديه مجانا، اذا ما طلع لي حد طلع لي جائزه ثانيه باخذ الجائزه الثانيه مجانا بس بدفع حق الهديه اللي هو عرض علي في البدايه. فهل هاي مشروعيه؟
0: قصدك اذا ربحت جائزه راح تدفع الهديه ثمن الهديه الاولى اجباري؟ صح.
2: ايوه.
0: وحصل ذلك ولا ابتعدت عن هذا؟
2: لا اعتذرت له، قلت له انا
0: والله اعتذارك سليم وصحيح، قطعا فيها شبهه. هذا اصطياد.
2: انا شكيت في الموضوع، انا اتاكد من الموضوع.
0: لا الابتعاد. احسنت في ذلك
2: الموضوع صراحه،
0: احسنت في ذلك يا اخي محمد، الله يرضى عليك. انا بشكرك يا سيدي، وهذه الايام الكرام يعني في احتيال كثير، وهنالك يعني عباقرة في إدارة هذه الشؤون، في الظاهر بيكون جيد وفي الباطن بتكون في أشياء. لا الأصل ابتعد عن هذا، لأن شبهة القمار واضحة المعاني فيها، الأصل ابتعد. طيب ومعنا كذلك أخي محمد، تفضل محمد المصري.
3: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
3: سيدنا بدنا نقول لك نسألك، مرات الواحد بيدخل مسجد بده يشرب مية، بقول لك يعني رجع عدم إخراج المية خارج المسجد. أنا طبعا يعني بدي أشرب نصف من الكاسة وبديش أكون بالباقي.
0: طيب شو أنا شو نعمل إذا شربنا منها شوي؟ شو نعمل في الباقي؟ نكبها على المصلين؟ شو نعمل فيها؟
3: ما هذه ما هو نكبها ولا نأخذها معنا؟
0: أنا بالنسبة لي مثل أنا بالنسبة لي لما أشوف في بعض المساجد كاتبين عبارة هذا وقف للمسجد لا يجوز إخراجه، هذه عبارة غير صحيحة، هذا غير صحيح، ليس وقفا، هذا لكل من أراد أن يشرب الماء. افرض واحد غير مسلم، واحد ما بيصلي، دخل أخذ زجاجة أو أخذ كاسة ماء وطلع، ما فيها شيء،
3: ما فيها شيء.
0: هذا طيب إلزام بطريقة غريبة بصراحة. تفضل.
3: طيب سؤال ثاني، أنا قاعد في قاعدة هيك شمس هواء، نعم، لكن حوالي ناس بأرجل، طبعا أنا ما بأرجل،
0: ما عليك شيء، ما عليك شيء، المهم ما يغروك بالأرجل، أنت تستعملها.
3: لا لا لا لا لا, لا.
0: ما عليك.
3: يعني أنا يعني عفوا يعني يجيت قصتها الأرجل حرام والخمور حرام.
0: لا
3: مثلاً.
0: مختلف. لا لا القياس هنا خطأ. القياس هنا خطأ، لأن الله تعالى يقول في الخمر تحديدا فاجتنبوه، ابتعاد عن منطقة الخمر، أما الباقي الأمور لا ما عليك شيء أنت.
3: أنا يا سيدي احنا بدنا كلمة منك
0: إن شاء الله.
3: لكل اللي بأرجل وبدخنوا كمان.
0: بارك الله فيك، أشكرك يا سيدي، أشكرك. طيب احنا طبعا قطعا ضد الأرجل والدخان قطعا، لكن نحن نلتزمون بالفقه الإسلامي بالأدلة. الأدلة هي التي بينت أن الخمر يجتنب كل الجلوس معه، إنما باقي الأمور موجود، الناس ننصحهم ولعلهم ينتصحون. قضية هذا الإلزام الكرام غريب، بعض المساجد كيف يقلد بعضهم بعضا، بعض الأئمة يبالغ بيعتبر أن كاس الماء وقف، لا ليست وقفا، هي لإفادة الناس. طب افرض مرار الطريق، افرض امرأة ودخلت وأخذت كاسة وكاستين، افرض ناس بسيارة كل واحد أخذ كاسة وخارج المسجد شربه، لا شيء في ذلك، يعني مبالغة بصراحة ما بعرف شو معناها. طيب كان هنا في سؤال، طيب عن الذبح، احنا بدناش نكفر الناس على افكارهم في اتجاه علماني شكلي، بس مثل هذا لا يعد قطعا يعني خارج عن دين الاسلام. بعت لي حتى واحد صورة عن كأنه واحدة بتتكلم عن النبي عليه السلام في تونس، قلت لكم يا جماعة هذا تيار منظم للتشكيك في كل شيء. الآن اللي يرتضي بهؤلاء اتخذهم قدوة وجعلهم أئمة، سيسأل عن ذلك. اليوم دينك يجب أن تحافظ عليه، أن والله حريص على أن أشتري هذه السلعة من مكان عند أمين وبسعر مقبول، ولا ديني أهم، بدي أعرف من أين أخذ الدين، من أين أخذ المعلومة، إلى غير ذلك. طيب كان في سؤال إحدى الأخوات، كأنها بعد سنوات من زواجها يعني ترغب إن زوجها يعدلها المهر، هل يمكن ذلك؟ ممكن، بس هذا أمام القاضي، يذهب الأطراف كلهم أمام القاضي وتقول إنها ترغب في رفع المقدم أو المؤخر، ويتم إجراء مجلس شرعي جديد، لا يلغى العقد السابق ولا يضاف إليه شيء في العقد، لكن تضاف إليه حجة بإشارة إلى العقد رقم كذا بتاريخ كذا تم تعديل المقدم وآخر بموافقة الزوج. طبعا هذا ملزم، لكن هذا ممكن وما عندنا إشكال إذا لجوا إليه. رجل حلف على زوجته يعني للأسف بالطلاق إنها ما تذهب لدرس الدين، وبعدين بده يتراجع. طب وهل يجوز تحلف بالطلاق؟ طب هل يجوز كمان تمنعها من درس الدين ما دامت تقوم بواجباتها البيتية؟ نقول للأخت إياكي أن تقدم درس الدين على واجباتك في بيتك، أنجزيها بإخلاص ثم خذ الإذن من زوجك للذهاب. على كل حال ما دام أنه حلف ويرغب أن تذهب، عليه هو كفارة يمين. بدنا نتق الله في هذا يا كرام، ضروري ضروري، ولذلك الدين يا كرام في من ضروريات المقاصد العظمى الخمسة، الدين أهمها. بل أحد كبار علمائنا الدكتور محمد نعيم ياسين رحمة الله عليه كان يرى أنه كل المقاصد الشرعية هي متضمنة في الدين، وهو كذلك. الله يتقبل منه منكم، شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
4: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول.

0: 30-78 مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت. صحة غزة تفيد بوصول 3 شهداء و43 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. العراق يعتقل سياسيين ومسؤولين حكوميين في إطار حملة لمكافحة الفساد. إلى تفاصيل حياكم الله. أدان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت البحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة انتهاكا سافرا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان تضامن الأردن المطلق مع البحرين والكويت ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. أكد الأمين العام لوزارة العمل أنه لن يكون هناك أي تغييرات على الإعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء الخاص بفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. وبيّن أن قرار مجلس الوزراء تضمن إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني المخالف في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل بمن فيهم العاملون في المنازل عن جميع الفترات السابقة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم طفل في قطاع غزة، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار. هذا وأفادت صحة غزة في بوصول مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء إضافة إلى 43 مصابة. أكدت وزارة الصحة في غزة أن نحو 50% من أجهزة غسيل الكلى توقفت عن العمل بسبب نقص مادة بيكربونات الصوديوم الضرورية لتشغيل أجهزة الغسيل. قال رئيس قسم الكلية الصناعية في مجمع الشفاء الطبي أن قسم غسيل الكلى يواجه أزمة حادة نتيجة توقف عدد من الأجهزة عن العمل، وأضاف أن 25 جهازا خرجت عن الخدمة في الفترة الأخيرة ولم يتبقى سوى 26 جهازا فقط تعمل بشكل جزئي، ما أدى إلى ضغط كبير على القسم ودفع الطواقم الطبية لاتخاذ إجراءات طارئة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة جندي إضافي في معارك جنوبي لبنان. وذكر جيش الاحتلال أن ضابطا برتبة نقيب قتل وأصيب جندي جنوبي لبنان. وذكرت القناة 12 العبرية أن عنصرا من حزب الله كمن للجنديين الإسرائيليين وتمكن من الانسحاب. شهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد في وقت مبكر من صباح اليوم انتشارا أمنيا واسعا ومكثفا وعمليات دهم واعتقال استهدفت شخصيات سياسية ومسؤولين كبار، بل ومسؤولين كبارا على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ. وأفاد مصدر أمني بأن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ حملة اعتقالات شملت شخصيات سياسية ونوابا بتهم تتعلق بملفات فساد مالي وإداري، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بناء على أوامر قضائية. وتزامنت هذه التحركات مع تشديد الإجراءات الأمنية عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقر لسفارات وبعثات دبلوماسية أخرى، فضلا عن مؤسسات دولية ومكاتب حكومية ومساكن لمسؤولين رفيعي المستوى. أرحب بالمحلل السياسي العراقي عبد القادر النايل. مرحبا بك سيد عبد القادر. كان الحديث من قبل رئيس الوزراء الزيدي عن أن مكافحة الفساد أولوية بالنسبة لحكومته. ما الذي جرى اليوم؟ هل يعتبر علامة فارقة ربما مع بداية تسلم الزيدي لمنصبه؟
1: أهلا وسهلا بك أستاذ محمد وبمستمعكم الأفاضل.
0: حياك الله.
1: من المعلوم تماما أن العراق يمر بأزمة اقتصادية كبيرة بسبب الفساد الإداري والمالي، وأن هناك شبهات كبيرة من إهدار المال العراقي بشكل فظيع. نتكلم عن يعني أكثر من 2,000 مليار دولار خلال 23 عاما دخل إلى العراق، ولا يوجد لديها أثر في نقص الخدمات فيما إلى ذلك. هناك يعني وصلنا إلى مرحلة عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، والآن خلال شهرين متتاليين هناك عجز واقتراض، وصل هذا الاقتراض إلى ذروته بنسبة 5% خلال 4 أشهر. ولذلك نحن أمام تضخم وأمام شروط لصندوق النقد الدولي في مكافحة الفساد، وأيضا يعني أمام دعوات أمريكية للمساعدة في الحد من عملية الفساد أو إطلاق الأموال الموجودة في البنك الفيدرالي الأمريكي. يشترط على حكومة الزيدي قبل أن تتشكل أن يكون هناك محاربة حقيقية للفساد. فلذلك الزيدي الآن مجبر على أن يذهب باتجاه محاسبة الفساد بشكل واضح وشمولي. وهناك من بعض مصادر سياسية كردية أكدت أن هناك قد استعان الزيدي من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، الآن يتواجد في المنطقة الخضراء للمساعدة في عملية يعني التحقيقات بالفساد الجارية. لذلك اليوم ما جرى بالتأكيد هي علامة فارقة ومهمة، لأن نتكلم عن اعتقال 20 شخص.
0: هل هناك أسماء سيد عبد القادر؟ هل هناك أسماء عرفت حتى اللحظة؟
1: يعني 12 عضو مجلس نواب أبرزهم محمد الكربولي، هناك أسماء مثنى السامرائي رئيس تحالف عزم، هناك بهاء النوري، هناك حسن الخفاجي، هناك مداهمة لمنزل حسين مؤنس عضو مجلس نواب عن كتلة أو عن ميليشيات حزب الله المسلحة، أسماء رجال أعمال طبعا وكلاء وزراء، المحافظ بابل السابق محمد مدلول أيضا جرى اعتقاله، الأنباء الأولية تشير إلى اعتقال نائبة عالية نصيف القريبة من السوداني محمد الشاع السوداني. إلى الآن المؤكد 12 نائب و8 رجال أعمال، لكن العدد المتوقع حسب مذكرات القبض سيصل إلى 45 شخصية سياسية.
0: هنا يطرح سؤال سيد عبد القادر، ربما شهدنا في الفترات الأخيرة اعتقال بعض الشخصيات ثم بعد ذلك يعني انتهى الأمر إلى ربما تسويات أو إلى غير ذلك، هل الأمر يختلف اليوم؟
1: الأمر فيه أولا العراق في ضائقة مالية كبيرة، ممكن أن يختلف لأن هناك ضغوطات خارجية على الاقتصاد العراقي متمثلة بالأمريكان ومتمثلة بصندوق النقد الدولي، والأموال العراقية تودع في البنك الفيدرالي الأمريكي والآن هي تحت وصاية ترامب تحديدا، فهناك ضغوطات خارجية. ربما الأمر مختلف عن الأمور السابقة، لكن أيضا الشعب العراقي متخوف والمتابعين للأحداث متخوفين أن نذهب إلى صغار الفاسدين، لأنه ما جرى اعتقاله اليوم هو حقيقة صغار الفاسدين، لكن هناك حيتان الفساد الذين أهدروا مئات المليارات، أهدروا ميزانيات كبيرة أسماءهم معروفة.
0: تتحدث عن وزراء ورؤساء وزراء سابقين؟
1: نعم يعني احنا نتكلم مثلا على محمد الشاع السوداني أهدر ثلاث ميزانيات مالية ما يقارب 400 مليار دولار خلال توليه الحكم ولا وجود لها. هناك شركات أجنبية مثل شركة التراكو تابع لحزب الله اللبناني أخذت أعمال مجسرات داخل بغداد، إلى الآن يوجد 3 مجسرات بقيمة 3 مليار دولار. هذه المجسرات لم تبنى على أرض الواقع، فقط على الورق، وتم صرف المبالغ المالية لهذه الشركة. لذلك نعم هناك تخوفات مشروعة لعدم وجود جدية حقيقية، وأيضا أنه احنا نذهب باتجاه صغار الفاسدين وترك كبار الفاسدين، لكن بالتأكيد هي خطوة جيدة، نأمل أن تكون هذه الخطوة تستمر في محاربة الفساد وفي إلقاء القبض عليهم واسترداد الأموال العراقية بشكل كبير، وإن لم يكن هناك استردادا كبيرا لكن أقل تقدير أن تكون هناك محاسبة بهذا الإطار.
0: بشكل سريع سيد عبد القادر، ما الذي من الممكن أن يبنى عليه خطوة كهذه؟ ما الذي سيتبعها فيما بعد في حال يعني ذهبت الأمور بالاتجاه الصحيح؟
1: إذا ذهبت الأمور باتجاه الصحيح، رغم أن القضاء الآن يدعم الزيدي، الشعب العراقي يدعم الزيدي، أطراف أخرى خارجية تدعم الزيدي، الآن هو في موقف قوي تماما. هذه الخطوة حقيقة إن نجحت واستمرت فإننا سنرى أن هناك شخصيات أوغلت بعملية سرقة المال العراقي، ومنها من ذهبت اتجاه غسيل الأموال وتهريب الأموال إلى إيران، ومنها أيضا ما أهدرت الأموال لصالح هذه الفئات السياسية، والتضخم الذي حصل لبعض الأطراف على حساب العراقيين، تضخم المالي في عملياتهم الاقتصادية، كلها سيأتي أن هناك سيكون حسابا حقيقيا في استرداد المال العراقي وإيقاف نزيف الفساد الذي حقيقة أكل المال العراقي بشكل كبير، مما جعل الخط الفقر يصعد عند العراقيين. لذلك هذه الخطوة إن نجحت بالتأكيد سيحظى الزيدي بدعم كبير، وسيحظى أيضا بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتأكيد يعني زيارة الأخيرة توم براك إليه كان واضحا وصريحا، والبيان الذي خرج ببصمة لا تقبل التأويل أنه مع محاربة واسترداد المال العراقي ومحاربة الفاسدين، تفكيك الفصائل المسلحة، استلام السلاح بشكل منهجي وواقعي بشكل واضح. هذه الشروط الثلاثة ألقاها توم باراك يعني بشكل واضح على علي الزيدي وحكومته، وبالتالي هذا ما يؤكد على أننا ننتظر أيام جديدة في العراق، ربما سيكون هناك أمل في إنقاذ العراق من سطوة الفساد التي نخرج جسد الاقتصاد العراقي بشكل كبير.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، المحلل السياسي العراقي السيد عبد القادر النائل. في خبرنا الأخير، تواصل موجة الحر الشديدة ضرب أجزاء واسعة من أوروبا مخلفة خسائر بشرية وظروفا مناخية قاسية. وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل نحو 1000 وفاة إضافية خلال أيام، في حين تستعد ألمانيا ودول أخرى لتسجيل درجات حرارة قياسية جديدة، معلنة حالة التأهب القصوى. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السنة.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799-364-41.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: استوديو التحليل. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. معكم من الهندسة الإذاعية مأمون عبد الكريم، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن الإعداد رام عادات، ومن التقديم محمد سلام. حياكم الله. انتهت رحلة النشامة في كأس العالم، لكن الحكاية التي كتبها المنتخب ستبقى حاضرة في ذاكرة الكرة الأردنية. لم تكن المشاركة مجرد نتائج أو أرقام، بل كانت لحظات صنعت الفخر، من الصمود أمام الكبار إلى الأهداف التي حملت بصمة النشامة في كل مباراة. هدف التعمير التاريخي أمام الأرجنتين بعد سلسلة من 14 تمريرة متتالية ليجسد جودة البناء الهجومي، وهدفه علي علوان وهدف نزار الرشدان، ثلاث لحظات أكدت أن المنتخب لم يكتفي بالحضور بل ترك أثره وسجل في مبارياته الثلاث. خرج النشامة من البطولة بالكثير من المكتسبات ومعها دروس مهمة تؤكد أن الوصول للقمة يحتاج إلى عمل مستمر وتطوير دائم. تبدأ مرحلة جديدة، مرحلة تحويل هذا الإنجاز إلى قوة حقيقية والاستفادة من التجربة العالمية لبناء منتخب قادر على المنافسة بقوة من أجل كأس آسيا، بعدما كان وصيف النسخة الماضية وخسر اللقب في لحظة دراماتيكية. نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من استوديو التحليل. أرحب بالصحفي المختص في الشأن الرياضي عوني فريج. مرحبا بك سيد عوني، بعد نهاية رحلة النشامة في المونديال، كيف تقيم المشاركة الأردنية بشكل عام؟
1: نعم، بداية بمس عليك أخي محمد وعلى الأخوة المستمعين لهذه الإذاعة، وبشكرك على هذا الاهتمام الكبير بشؤون المنتخب الوطني في أول مشاركة تاريخية للكرة الأردنية في كأس العالم من قبل إذاعتكم الغالية. صحيح انه اذا كان بدنا احنا نعمل تقييم لرحله منتخبنا الوطني في بطوله كاس العالم، فاحنا بنلاقي انه يعني مجرد المشاركه في هاي البطوله هي كانت بمثابه الحلم اللي تحقق بعد 40 سنه من التعب والمعاناه وتقلب الاجيال والنجوم اللي يعني مثلوا منتخباتنا الوطنيه على مدى 40 عام، والمدربين وكل الكوادر اللي يعني تقلبت على اتحاد كره القدم الى ان تحقق هذا الحلم ذات مساء جميل. نعم. فبالتالي يعني أنا بعتقد بأنه يعني إحنا الآن حققنا التجربة وحققنا الأهداف اللي يعني إحنا كنا بنسعى إلها من خلال مشاركتنا في هاي البطولة العالمية. نعم. وفي أول ظهور أردني في كأس العالم، وهذا لوحده أستاذ محمد يعني أنا بعتبره أنه هذا إنجاز يحق لنا أن نفخر به، لكن يجب علينا البناء عليه في المستقبل.
0: وهنا السؤال، إذا أردنا رؤية منتخب أردني قادر على مجاراة المنتخبات العالم مستقبلا، ما الخطوة الأولى التي يجب أن تبدأ من اليوم؟
1: نعم، هو سؤال جميل، لكن والله يا أخي محمد الإجابة عليه يعني متى فترات من الكلام والكلام بطول. لا. يعني أنا بعتقد بأنه الكرة الأردنية أنقصها الكثير صراحة. يعني إحنا التأهل، خلينا نكون واضحين وصريحين في الموضوع، أنه التأهل إجا بدعاء الوالدين وجاء بعد يعني بعد تعب ومعاناة وبعد إجهاد ويعني وفارق في المستوى الفني، يعني جيل من اللاعبين اللي خدموا كرة القدم الأردنية اللي هم الجيل الحالي، جيل يعني باعتباره هذا من الأجيال المبدعة، يعني أنا بشبهه بنفس الجيل اللي كان في سنة 2004 عندما تحقق أول مشاركة أردنية في بطولة آسيا في الصين 2004 أيام الراحل المرحوم محمود الجوهري.
0: صحيح.
1: الآن بتكرر هذا الجيل على أفضل، باعتبار أنه هذا الجيل يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين، يعني ولو أنهم أقلية لكن يعني وجود أصحاب الخبرة، أنا بقصد المحترفين ومنهم موسى التعمري، يعني أعطوا للمنتخب زخم ونوع من القوة يعني اللي هي خدمة المنتخب وجعلته يحقق هذا الإنجاز. فإحنا نرجع لسؤالك إنه إحنا كيف بدنا نبني على هذا الإنجاز. احنا يجب انه هذا الانجاز اللي تحقق انه يفتح عيون المسؤولين في اتحاد كرة القدم وحتى في الحكومة وفي كل الاوساط المهتمة بانه يكون في اهتمام بالرياضة بشكل عام، الرياضة الأردنية وكرة القدم على وجه التحديد، لانه احنا بنقصنا الكثير، بنقصنا الملاعب. واحنا يعني شفنا قبل فترة بسيطة قبل اسبوعين بلش البناء في مدينة الامير حسين في المدينة الرياضية الجديدة. يعني هذا يتطلب، يعني طبعا هذا الكلام لولا يعني هاي مكرمة من جلالة الملك، يعني المفروض انه يكون في عنا عدة مدن او عدة ملاعب قانونية في كل المدن الأردنية حتى نشجع اللاعبين ونشجع النشأ الجديد على انه يطرق بوابة كرة القدم.
0: نعم.
1: الى جانب انه تطوير كمان بطولاتنا المحلية يجب أن يكون في هناك.
0: ربما سيد عوني هناك يعني كثير من التفاصيل التي لابد من الوقوف عليها. خليني أتحدث الآن في شق يعني مهم. نتحدث عن الإيجابيات ثم بعد ذلك ربما نذهب إلى السلبيات. يعني ظهر المنتخب بشخصية قوية أمام منتخبات عالمية رغم الخسارة اليوم في ثلاث مباريات. سجل المنتخب في مبارياته ثلاث بالمونديال، ترك أهداف تاريخية ربما للتعملي وعلوان والرشدان. بدي أسألك عن يعني أبرز العناصر التي جعلت المنتخب قادر على المنافسة في هذا المستوى، وما الذي تعنيه هذه الأهداف من ناحية أخرى من الناحية الفنية والمعنوية؟
1: والله شوف أستاذ محمد، يعني إحنا خلينا نعترف أولا إنه إحنا منتخبنا وقع في مجموعة مش سهلة، يعني بدليل انه المجموعة اللي احنا وقعنا فيها تأهلوا الثلاث منتخبات اللي نافسونا في هاي المجموعة تأهلوا للدور الثاني دور الاقصاء.
0: صحيح.
1: فهذا بالدليل دليل تأكيد ودليل ثابت على انه يعني مجموعتنا مش سهلة، بدليل انه هاي المجموعة هاي كلياتهم الثلاثة تأهلوا بعكس المجموعات الثانية، يعني في مجموعات اكتفوا منتخبين اللي تأهلوا عنها. هلا بالنسبة لموضوع الإيجابيات، إحنا يعني خلينا نحكي نحتاج إلى استقة، يعني لو كان في عنا لسه ثقة في النفس أكثر والخبرة الدولية لعبت دور مع منتخبنا الوطني كان أنا بتوقع إنه يكون النتائج تكون أفضل والأهداف اللي سجلناها كانت تكون مضاعفة، وممكن يكون إحنا عنا فرص المنافسة على الصعود يعني رغم إنها المشاركة الأولى. لكن هي المشاركة الأولى دائما يعني بتتطلب انه نضحي بكل يعني ما يعني نملك، يعني خلينا نحكي باعتبار انه احنا بنقدم على اول خطوه يعني بنشارك فيها، ونص اللاعبين ترى احنا اللاعبين عندنا يعني ما فيهم اللاعبين اللي يعني خلينا نقول بيجاروا في الخبره الدوليه والاحتراف لاعبين العالم واللاعبين الموجودين حتى منتخب الجزائر اللي هو يحترف فيه حوالي 15 لاعب في ملاعب اوروبا. فإحنا ما عندنا غير لاعب واحد اللي نقدر عنه نقول عنه احترافه هذا هو الاحتراف المطلوب اللي هو مستعمري بيحترف في إحدى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. فبالتالي إحنا يجب أن نشجع الاحتراف ونشجع اللاعبين على أنهم يطرقوا البوابة الخارجية، وبرضو كمان إحنا كمان يكون في إلنا تدخلات في موضوع الاحتراف، لأنه مرات في عندنا لاعبين ومنهم اللاعبين الموجودين حاليا بعضهم احترفوا في أندية فقيرة فنيا لكنها غنية ماديا، فهم فضلوا المال والغنى على الأمور الفنية، وهذا يعني إجراء بصراحة ما بيساعد اللاعب على التطور، لأنك أنت إذا بتدخل مع فريق كبير وفريق محترف أنت بتستفيد والفائدة الفنية بتعم، يعني زي موسى التعمري الآن بيحترف بيحتك مع لاعبين كبار في أوروبا وبشارك في بطولات الدوريات الكبرى وشارك في أبطال أوروبا في المستقبل، فبالتالي يعني هذا بيعطيه المزيد من الخبرة الدولية اللي بتنفعه. لما نقول إنه بده يجاري منتخب الأرجنتين موسى التعمري بيجاريهم لأنه هو متعود إنه يلعب مع مثلا نجوم من على شاكلة ميسي وغيره. يعني هذا هو، فإحنا بنقول إنه إحنا بدنا بناء وبدنا شغل كثير وبدنا تطوير في مستوى الدوريات اللي عندنا، وبدنا نهضة كروية كبيرة، وبدنا دعم للأندية لأنها الأندية بتحفر في الصخر وهي الأندية بتعيش الفقر صراحة. فبالتالي إذا أنت انت لانه هذول اللاعبين نتاج الانديه، فاذا صحيح. ما كانت الانديه مرتاحه اكيد انه ما راح يكون الانتاج تبعها صالح.
0: طيب يعني يمكن النشام يعني اظهروا قدره كبيره على مجاراه المنافسين، لكن نتحدث عن استقبال 7 أهداف من كرات ثابتة، ربما هذا يفتح باب التساؤلات. هل أصبحت هذه النقطة من يعني من أبرز الجوانب التي تحتاج إلى معالجة؟ كيف يمكن تطوير التنظيم الدفاعي والتركيز في هذه الحالات قبل استحقاقات مقبلة مهمة أيضا؟
1: نعم، هذه أستاذ محمد يعني هي تدخل ضمن إطار قلة الخبرة اللي بتمتع فيها منتخبنا الوطني، وهناك يعني طبعا هذا الجانب جانب فني. أنا بعتقد بأنه هي مسؤولية الجهاز الفني والمدير الفني على وجه التحديد، لأنه هي تكررت زي ما أنت ذكرت أنه 7 أهداف و7 مرات يعني، فبالتالي المفروض أنه يكون فيه طبعا يعني الفرق هي ليش مثلا تتدرب وتستعد قبل البطولة وتعمل معسكرات حتى تعالج الجوانب السلبية في كل المحطات اللي بتمر فيها. فبالتالي احنا كان في عندنا ضعف في الجانب الدفاعي، وهذا شيء واضح جدا ويتطلب من المدرب التفكير بالتغيير. الان هلا صار في مجال انه انت بعد ما خرجنا من بطوله كاس العالم صار في مجال لاعاده تقييم لكل اداء المنتخب الوطني، ويعني خلينا نذكر نقول انه لازم يكون في هناك مرحله من التقييم الفني للاداء اللي حصل في كاس العالم وفي المباريات الودية حتى صارت برضو كمان، حتى يكون في هناك تغيير، حتى لو اضطر المدرب انه يستعين في بعض اللاعبين اللي بيشوف فيهم قدرات فنية افضل من اللاعبين الموجودين، لا سيما انه اذا احنا بدنا نحكي عن المستقبل فهذول معظم اللاعبين الموجودين حاليا مش ممكن انك تستخدمهم في بطولة كأس العالم القادمة، لانه بحكم السن بكون الوضع انتهى، واحنا ما بنحكي عن لاعبين محترفين مثل ميسي مثلا عايش للكرة كل حياته عايش للكرة صحيح. فبالتالي هذا بعمر كثير، مش زي لاعبينا بيشتغل الواحد فيهم يعني بأي بأشغال تانية غير الكرة، فبالتالي حياته في الملاعب ما بتكون زي لاعبين أوروبا طويلة. فإحنا عشان هيك لازم يكون في عندنا الآن مرحلة بناء ومرحلة تقييم شامل، وحتى يجب أنه الاتحاد أنه يضع الإعلام الصحافي وكل وسائل الإعلام في حقيقة ما حصل من خلال التقرير الفني اللي لازم يقدمه، لأنه إحنا طوال السنوات الماضية أنا وأحد الناس اللي يعني خلينا نقول قريبين من أصحاب القرار في اتحاد كرة القدم ما شفناش أي تقييم أو دراسة يعني بكون فيها أي مدرب أو تقرير بقدمه للاتحاد، ما كنا نطلع. هلا ممكن يكون بقدم للاتحاد، لكن المفروض إنه هذا التقييم يتم إشهاره على العلن ووضعه في صورة الإعلام من خلال مؤتمر صحفي للمدير الفني لمنتخب
0: الوطني. الحارس يعني يزيد أبو ليلى كان من العناصر المهمة في مشوار النشامة، لكن ظهر في بعض اللحظات تحت ضغط كبير وارتكب بعض الأخطاء. كيف تقيم أداؤه في المونديال؟ هل ما حدث يعتبر نتيجة طبيعية ربما لصعوبة المباريات أمام منتخبات عالمية، ولا هناك جوانب اليوم تحتاج إلى معالجة؟ لا. هناك من وضع مقارنة بينه وما بين حارس منتخب الرأس الأخضر، وتحدثوا يعني بأنه اليوم الإشكالية ربما تكون في بعض الجوانب الفنية لدى لاعبينا.
1: لا سيدي، أنا بحكي أنه نتيجة طبيعية لعدم وجود حراس مرمى في الأردن، لضعف قاعدة حراس مرمى في الأردن. احنا للأسف نفتقد للمدارس التدريبية لحراس المرمى، يعني عندنا مدارس الآن، عندنا مدارس الأمير علي للواعدي بتخرج يعني أجيال من اللاعبين، وهي أصلا كانت موجودة أيام الراحل محمود الجوهري سنة 2004 وهو صاحب الفكرة اللي أطلقها، فبقيت وبعدين وئدت الفكرة، رغم انها خرجت هذول الجيل اللي انت شايفهم يزن النعمات وعلي علوان وموسى التعمري، هذول نتاج مدارس الامير علي للواعدين. فبالتالي احنا بنقول انه حراسة المرمى في ناقوس خطر، على فكرة هو اللي صار هذا بدق ناقوس الخطر في اروقة اتحاد كرة القدم واروقة الاندية، لانه احنا اصلا ما عندنا حراس مرمى والاندية كلياتها بتعاني. وانت لو اجيت بتقولت لي انه والله ما في بديل لمسعد لشو اسمه يزيد ابو ليلى، بقول لك فعلا ما في بديل، والا كان احنا قلنا يا سلامي، او كان السلامي نفسه لما شاف في أخطاء من يزيد أبو ليلى بأول مباراة كان بدل مثلا، بس لأنه مستوى حراس المرمى الموجودين في المنتخب كلهم تقريبا في نفس الخط، يعني ما في واحد متميز أكثر من أبو ليلى حتى نقول والله هذا ممكن أنه يعني يكون أفضل وممكن أنه يسد. عشان هيك إحنا بنقول أنه حتى مركز الحراسي بده إعداد وبده مدارس يجب أنه يفكر فيها الاتحاد حتى يكون في عندنا قاعدة لحراس المرمى حتى نستفيد من الحراس، يصير في منافسة ويصير أبو ليلى ما يقول إني أنا والله ضمنت مركزي. ما هو هاي المشكلة، إنه إحنا مرات بكون اللاعب راي على المنتخب والمدرب بوحيله إنه أنت مكانك موجود، زي لما السلام يصرح قال إنه أنا هذول اللاعبين اللي وصلونا لكأس العالم اللي وصلوا معانا لكأس العالم هذول راح يكون فيهم دور كبير. هذا هون أنا بعتبره هذا إيحاء للاعبين بإنه مكانكم موجود، سواء نزل المستوى ارتفع كل واحد أنتوا اللي وصلتوا المنتخب لكأس العالم. وهذا طبعا تفكير أنا من وجهة نظري مش سليم 100%، لأنه اللاعب إذا نزل مستوى، يعني أنا أهم شيء إني أنا بدي أفرجي إنه أنت مستواك تراجع حتى يكون في لك حافز بريحك بهاي المباراة أو بريحك، مثلا زي موسى التامري اليوم مثلا كان ريح الشوط كامل ونزل بالشوط التالي ونزل متحمس وأحرز هدف الآن من أجمل الأهداف.
0: يعني ربما لدينا الكثير أو علينا الكثير من العمل من أجل الوصول إلى مراحل متقدمة. شكرا لك الصحفي المختص في الشأن الرياضي عوني فريج، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين ومشاهدين الكرام على طيب وكرم المتابعة، في أمان الله. استوديو التحليل.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: مفروشات.
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: أعمارنا
3: هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
4: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس.
1: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا، وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم

0: لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت غالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم، ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمع الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت البحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. أمين عام وزارة العمل يؤكد أنه لن يكون هناك أي تغييرات على الإعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء الخاص بفترة قوننة وتوفيق أعضاء أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. صحة غزة تفيد بوصول 3 شهداء و43 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قطاع غزة فيما يواصل جيش الاحتلال

بخروقاته لوقف إطلاق النار. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك جنوب لبنان. موقع والله العبري يفيد أن الجيش الأمريكي يدرس إقامة قواعد عسكرية في إسرائيل ضمن مراجعة يجريها لانتشاره بالشرق الأوسط. وأخيرا سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو برأس تنورة بالسعودية ومقتل 14 راكبا وكلهم من الجنسية السعودية. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: اف ام للوطن حياة مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: رمز البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين لأثير حياة، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردنية الهاشمية وسائر ديار المسلمين الأمن والأمان، السكينة والاستقرار، وأسأله تبارك وتعالى أن يرحم ضعاف المسلمين في جميع الديار، ونخص أهلنا في فلسطين، أن يرحم ضعفهم، أن يداوي جرحهم، وأن ينصرهم على من عاداهم، اللهم آمين. أيها الأحبة، وقفت وإياكم بدروس وعبر مع هجرته صلى الله عليه وسلم، ويعلم الله أن الحديث الذي نتناول فيه شخص رسول الله وأفعال رسول الله فيما يخص الدين وتبليغ الدعوة لهي دروس قيمة علينا أن نتذاكرها على الدوام، لترفع فينا الأمل ولتعطينا دائما بارقة خير أن المستقبل لهذا الدين وأن المستقبل لأصحاب القيم للصادقين والتائبين والحافظين لفروجهم والغاضين لأبصارهم والبارين لوالديهم والواصلين لأرحامهم والمحسنين لجيرانهم، فهذا المستقبل لأصحاب الخير. الله يقول تبارك وتعالى: وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. اللي بيقول لك اعمل الخير وارميه بالبحر، قل له والله ما صدقت، إن الله أصدق مني ومنك، ومن أصدق من الله قيل. ربنا قال بتعمل خير والله لا يعود لك خير وبركة فوق الخير، أي فوق الخير خير، لأن رب الخير هو الله، وهذا الرب جل في علاه كريم وعطاؤه بلا حدود وخزائن لا تنفذ. يقول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: لو أن إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسأل كل مسألة، كل واحد بده شغلة معينة، وأعطى الله كل من سأل ما سأل، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. أترى المخيط، الإبرة، إبرة الحديد، لو وضعتها في ماء اليم في البحر أتراه ينقص أو يخرج عليها ماء؟ لا والله، لا تمسك الماء ولا ينقص ماء البحر. وكذلك أيها الأحبة، لو أن الكريم جل في علاه أعطى كل البشر وأعطى كل الجن ما سأل الله، وكل سأل مسألة تختلف عن الآخر، هذا بده سيارة نوع كذا، هذا بده قصر كذا، هذا بده 4 غرف، هذا بده 6 غرف، هذا بده بركة سباحة، هذا بده جاكوزي، هذا بده ستيم، هذا بده، وأعطي كل واحد ما طلب، ثق تماما أيها الحبيب أختي الكريمة أن ملك الله العظيم لن ينقص شيء. لذلك لما نبينا صلى الله عليه وسلم يوعدنا بجنة عظيمة عند الرحمن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثق تماما أنك تتعامل مع إله عظيم، العزة كلها له، يعز من يشاء يذل من يشاء، جل في علاه، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير جل في علاه. أيها الأحبة، مما استوقفنا وأنا آثرت أن نتحدث في الهجرة، حتى أحاول أن بعض النقاط أقف عندها لألملم شملها، ثم بعد ذلك نجعلها منارة نستضيء بظلها ونسير في نورها. أيها الأحبة في الله، معية الله كانت دائما هي الخادم للحبيب عليه الصلاة والسلام، فرسولنا كما ذكرنا خطط ودبر كاد، لأن قريش كانوا يكيدون ويمكرون ويمكر الله، وإن كاد الذين كفروا فكروا في أن يقتلوك يحبسوك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، 3 خيارات طرحت في الاجتماع الأممي عند قريش، كيف نتخلص من محمد؟ هذا كان عنوان مؤتمر قريش ليلة أن سمح الله له أن يهاجر، وهذا ليس بالصدفة، لأن الله يعلم ما يكون وما سيكون جل في علاه، فلا غيب على الله، لكن الغيب يحدونا نحن. فأنت عندما توكل أمرك إلى الله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، وكأنك تقول: يا رب حملي رميت عليك، دبر لي يا الله، تولني يا الله. فعندما يتولاك الله ويتولى شأنك الله ويدبر لك الله ويكيد لك الله، فاعلم أنك في أمان على الدوام. أيها الأحبة، كيف نتخلص من محمد؟ نطرده، نحبسه، نقتله، روايات متعددة طرحت. وكما تعلمون أن قريش في النهاية اتفقت على أن يؤتى من كل قبيلة برجل ثم يقتل محمد. وكانت رحمة الله ومعية الله تخبر النبي صلى الله عليه وسلم على الفور: لا تخف، إن نعصمك منهم فلن يصلوك، لن يقتلوك. وهذا الذي أراح قلبه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو بشر مثلنا يمشي في الأسواق ويأكل من الطعام. ارتاح لهذا الأمر، لكنه فكر وتدبر في أكثر من أمر: كيف أغمي على قريش وكيف أعيد الأمانات التي هي عندي؟ كان الخيار على علي بن أبي طالب الذي تربى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبيه، ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. علي بن أبي طالب عندما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى الليلة وأخبره بأن قريش تريد فعل كذا وكذا، وأنك ستلبس رداء لي، إن نظرت قريش رأوا أن محمد في البيت وكان معه في أول الليل في البيت، رضي ولم ما ناقش أبدا، ما قال في مو خايف والله يمكن ما يفك، يمكن يدخلوا فجأة يضربوني يطعنوني، يمكن ما يكشفوا عني، يمكن أنا نايم. لم يناقش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا: وما آتاكم الرسول فخذوه. خلص، أمر انتهى، سمعا وطاعة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالفعل أيها الأحبة، علي بن أبي طالب ينزل على أمر رسول الله، ينفذ تماما ما طلب منه، سمي الفدائي الأول، وسمي لكننا لا نسميه إلا أحد العشر المبشرين والحبيب للنبي صلى الله عليه وسلم وزوج الزهراء وعلي، بوابة العلم بل ومدينة العلم بأكملها. رضي الله عن علي بن أبي طالب الفقيه والشجاع الصحابي القريب أبي تراب حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب امتثل الأمر، لكن كمان لو سألنا السؤال: ما الذي جعل أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح عندما أخبره الله أنهم سيقتلوك، ومع ذلك يعود للبيت، ومع ذلك يجهز الأمانات، ومع ذلك يوصي علي بن أبي طالب، ومع ذلك يبقي علي ويخرج وهم جلوس وهو يعلم أنه على باب بيته؟ أيها الأحبة، عندما يكون يقينك على رب العالمين يقين تام، وهذه المرحلة حقيقة من هذا اليقين لا يؤتها أي إنسان، لعل الأنبياء قد خصوا بها، لكن الواحد لو جاءك الآن حتى لو كان صالحا أو عنده كرامة معينة ولا نعلمها إنما يعلمها الله، وقال لك والله في واحد يقتلك ومعه سلاح واطلع على ضمانتي، والله ما بتطلع، بدي أبلغ الشرطة، مش طالع من البيت، وبدي أشغل الكاميرا، أو بدي إلى آخره، ما بتطلع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده كاميرات، وما كان قد عين أحد على الأبواب يتجسس ويقول له كم واحد من قريش، إنما من كل القبائل كان موجود، من كل قبيلة رجل، ليضرب محمد ضربة رجل واحد في المؤتمر المزعوم، مؤتمر الشر الكبير، مؤتمر هيئة الأمم الكافرة المعاندة للإسلام، الذين لم يريدوا للا إله إلا الله أن تعلو. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرض نفسه كل موسم حج: هل من قبيلة تحملني؟ هل من قوم يأخذونني؟ أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريش تمنعني. الله أمر بأن وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريش كما تعلمون في روايات السير، وقال: لو قلت لكم أن خلف هذا الجبل جيش يريد غزوكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما عهدناك إلا صادق وأمين، إحنا لم نعرفك، أنت محمد، أنت اللي ما في زيك عليه الصلاة والسلام. سيدنا صلى الله عليه وسلم محمد كان نسخة جميلة، كان فيما يسمى بإرهاصات النبوة. إرهاصات النبوة أن يعد الله العبد قبل أن يبلغ بالوحي، هذا ما يسمى بإرهاص النبوة. فكان صلى الله عليه وسلم إن رأته القلوب فتحت له قبل أن تستبشر العيون، وأن تكلم سمع الجميع، وإن أراد أن يجلس طبيعيا سبحان الله الكل حاب يقعد تعال جنبي، تعال أنا بقوم أقعد مكاني. فكان الناس يحبونه ويكرمونه ويصدقونه، فإن تكلم بالكلمة كانت هي. بل وجعل مفتاح الخير دائما بوجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وهذا معلوم مشهور في سيرته عليه الصلاة والسلام. أخبر علي، رضي علي، وكل ذلك لأنهم يعلمون أنهم يتبعون إلها عظيما لا يضل ولا يكذب ولا ينسى جل في علاه. رضوا الأمر، خرج صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ كلام ربه: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج وهو يسير بيقين، مش خايف ولا مرتعد ولا متلثم، لا والله، خرج كهيئته في بداية الليل في بداية الظلام، وهم يتسامرون ويتحدثون، يسمعهم ولا يسمعوه، يراهم ولا يرونه. من الذي غطى على أبصارهم وعلى أسماعهم وعلى قلوبهم؟ إنه الله. لذلك خرج صلى الله عليه وسلم بمعية الله. دائما اجعل الله معك في كل خطوة، اجعل الله معك في كل فكرة. إن أردت أن تهم بأمر أو بحسنة فاستشر إن كان الأمر جللا أو كبيرا، واستخير الله، فإنك عندما تقدم على الاستخارة وكأنك تقول: يا رب إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، وكأنك تقول: يا رب سدد للخير خطواتي، إن كان في زواجي، في خطبتي، في وظيفتي، في شرائي، في بناء لهذا البيت، في شراء لهذه السيارة، خير لي في ديني ودنياي، معاش أمري، عاقبته، آجله، فيسره لي ورضني به حيث كان، وإلا فيا رب فصرفه عني ورضني بالخير حيث كان. دائما الإنسان يستشير الأمين الذي يحب الله ويرى أن الله يحبه بصفاته: أهل المساجد، أهل الفجر، أهل القرآن، العلماء، الثقات، أصحاب الأخلاق الراقية، هؤلاء يستشارون: والله يا شيخ في عندي كذا، صار معي كذا. الشيخ الآن هو الذي يعني يدلك على ما يرضي الله ويوجهك حيث يحب الله وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لعل الدرس الأعظم والأهم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء هجرته هو معية الله، فلقد علق أمره صلى الله عليه وسلم جله ودقه على الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الأحبة، رضي الله عنكم وغفر الله لكم، بالفعل يخرج صلى الله عليه وسلم يملأ حثيات من التراب يضعها على رؤوسهم وفي رواية على كف يده، ويقول قولته المشهورة: شاهت الوجوه، أي خابت وخسرت، ما دام أن الله معي والله لن تصلوا إلي، بل أنا أمامكم فهل تروني، أتكلم معكم فهل تسمعونني. يا الله ما أعظم أن تلجأ إلى الله: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فاصل ونعود ونواصل. انتظروا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان الساعة.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-33-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام الله عليكم مجددا أحبتي في الله في كل مكان، حياكم الله، رضي الله عنكم، غفر الله ذنبكم وأذهب الله همكم وشاف الله مرضاكم ورحم الله موتانا وموتاكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، خرج صلى الله عليه وسلم قاصدا موعده مع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما جميعا، سارا معا حتى وصل الغار. وقيل كما أسلفت في الحلقة الماضية أن الغار لسنتر الكعبة مكة المكرمة، ما بين رواية اختلاف أهل العلم ما بين 6 إلى 7.5 إلى 5 كيلومتر، يعني أقصاها 7.5 أنه 5 أميال كما قيل، وقيل 4 كيلومترات، لكن لا يضر الأمر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما للغار لثور هناك. أيها الأحبة، لو نظرت الآن في قبول علي بن أبي طالب أن يبقى مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن قتله مأجورين من كل قبيلة يريدون أن يفتكوا به، لأنه لبس لبس النبي صلى الله عليه وسلم ونام في مكانه وبقي في بيته، فإن خرج قتل. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يهون الأمر، حتى أن رجلا جاء وقال لمن اجتمعت من فرسان قريش لمن يريدون قتل محمد: ما الذي تفعلون؟ شو قاعدين تعملوا؟ والنبي أنا شايفه قبل شوي طالع، شايفه مر من هون. لكن سبحان الله لم يذهب بنفس الساعة، هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لفت وسمع أنه في فرسان يجلسون حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، فذهب إليهم. لكن كان قد مضى وقت فيه قطع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه خرج من مكة عليه الصلاة والسلام، وهذا لحكمة يريدها الله، ولا بإمكان الرجل أن يأتي، لكن هذا حفظ رب العالمين، احفظ الله يحفظك. ما دمت تطبق أمر الله وتطيع رب العالمين وتنزل على أمر رب العالمين، ثق تماما أنه مهما عصفت بك الدنيا، مهما نزلت بك المصائب، فإن الفرج هو الطريق. ليش؟ لأنك ببساطة مع الله تحاول جاهدا أن ترضي رب العالمين، لا تعصيه ولا تقطع أمره، والذين لا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. للصلاة مقيم للصلاة، للزكاة مؤتي للزكاة، للحج حججت وحاولت أن يكون حج مبرور، للوالدين بار، مع الجار محسن، للطريق لا بقطع إشارة ضوئية ولا بستخدم تليفون ولا بلقي قمامة من السيارة ولا بسكر عباب مسجد ولا بصف مزدوج على باب عمارة ولا بصف مزدوج. إنسان راقي. ليش؟ لأنك تحب الله. وإن عاملك الناس فأنت متواضع، هين لين سمحا، رحم الله امرئا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وما جعل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، مع الله دائما. فأكثر من هيك يعني ما الذي تريده؟ ألا تريد أن يرضى الله عنك، أن يغفر الله لك، أن يتولى الله أمرك، أن ينجيك الله؟ كم من أمور تظن أنها قد أطبقت وضاقت وأنه لا سبيل من الخروج. والله بعض الناس اللي انتحروا اليوم لو كان عندهم حسن ظن برب العالمين، حسن ظن بمعية الله سبحانه وتعالى، كان الله معهم حيثما أراد، والله لما أقدموا على الانتحار. لكن كانوا يرون بعقلهم القاصر وتفكيرهم المحدود خلاص إنه الأسباب انتهت ما في حل، فقتلوا أنفسهم وتعجلوا بها للنار والعياذ بالله. فلذلك أيها الأحبة رضي الله عنكم وغفر الله لكم، معية الله هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بسلام وأمان، بل يحث التراب على رؤوسهم، حتى أن الرجل جاء من بعيد لم يرهم ولم يروه، لكنه قال: على ما تقفون؟ ما الذي تنتظرون؟ قالوا: محمد في الداخل نائم، ننتظر أن يخرج فنقتله ونريح قريش ومكة والجزيرة من هذا الذي صبأ وسب ديننا. لكنه ما سب ولا فعل، لكن قريش ترى إنه أتركوا عبادة الأصنام، هذه مسبة عظيمة، وهذا يعني الصابئ هو الذي ترك دين، لكن دين آبائه، وأسلم وآمن وأخذ بالحنفية السمحة، لكنهم يريدونه أن يبقي على أصنامهم تلك التي تقربهم زلفى إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم رسالته: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما في سوى الله، وما في واسطة بينك وبين الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لكن أنت اذهب إلى الله، ففروا إلى الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه قد خرج بهدوء واطمئنان، والتقى مع أبي بكر رضي الله عنهما، ثم سارا معا حتى وصل الغار. أنا لهون ما عندي أي مشكلة، المشكلة لما جاء هذا الرجل من قريش، من هوفية كما يقال،
وينكر عليهم. قال سمعت أنكم تنتظروا محمد، قالوا بلى. قال سمعتم أنكم تريدون قتله، وكان مشركا أيضا، قالوا بلى. قال أوليس محمد قد خرج قبل قليل؟ والله لقد رأيته بعيني، هو يقول بعيني، وهو يحث التراب على رؤوسكم. الناس هون طبعا شو يحث التراب ورأيته قاعد جوا، فما الذي جعلهم يصدقوا الرواية؟ لما كل واحد خلع القلنسوة أو العمام اللابسها ووجد التراب، كلهم وجد التراب على رأسي، وفي رواية أنه حث التراب هكذا نفخ فيه صلى الله عليه وسلم حتى لم تبصره عيونهم عليه الصلاة والسلام. وكلتيهما يعني تؤدي المؤدى واحد. عندها طرق الباب، خرج علي، ما الذي تفعل؟ أين محمد؟ لا أعلم. كانت إجابة لا أعلم، حتى أن يقال أن أبو جهل هم أن يقتل علي، يعني بديل محمد بده يعمل له حركة، بده يثأر. صرنا ساعتين ثلاثة مستنى، وبالأخير يطلع من بينه ويفل ويتركك مكانه. مين قالك تقعد؟ ليش قاعد؟ قال لأرد الأمانات لأهلها، تركوه. مع أنه الغضب وصل حتى أنه أبو جهل على طول بعد بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مباشرة ليطرق باب صديقه، باب أبو بكر. من التي خرجت؟ أسماء. أسماء يقال كانت حامل بالشهر السابع، وهي كبيرة بيتها، الأكبر من عائشة، أسماء رضي الله عنها. عائشة لسه صغيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها ولم يدخل بها، فطرق الباب. خرجت هذه حامل وصغيرة وكذا، فخرجت وقال له أين أبوك؟ وين جاء محمد هون؟ قالت لا جاء محمد ولا منعرف أبوي وين. أبوي وين شون؟ قال فلطمها أبو جهل، لطم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لطم أسماء. يعني هذا الرجل سبحان الله، لما نعلم أنه بالدرك الأسفل من النار، هذا الموضوع مش سهل. من كبار قريش هذا الرجل عمر بن هشام، من أولئك أبو جهل، هذا فرعون هذه الأمة. والله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله له بأن يسلم، اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام. فكانت الدعوة قد أصابت الفاروق رضي الله عن عمر بن الخطاب، وإلا النبي أحب أن يكون أبو جهل من المسلمين ومن يعني من الذين يسندون الدعوة في مكة، لكنه أبى ظلما وعنادا وجحدا، أبى أن يسلم وأن ينزل تحت رأي محمد عليه الصلاة والسلام. المهم لطم أبو جهل أسماء حتى قطع الحلق من إذنها، قطع يعني مش إنه فكه، قطعت إذنها، يعني ترك أثر دم، كيف لما يكون معلق بالإذن وتسحب سحب من شدة الكف، من شدة اللطمة طار الحلق وجرح أذنها، وقد ترك قطعا، رضي الله تعالى عن أسماء. وهي أسماء اللي عارفينها إحنا، قلنا كانت مسؤولة التموين. نأتي الآن لبيت سيدنا، طبعا ما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد خرج من مكة والنبي هادئ قاعد بالغار. طبعا قلت لكم سيدنا أبو بكر كان عنده حركتين. الحركة الأولى رضي الله عن أبي بكر، وقلنا أنه كانوا أصحاب هم صغار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أبو بكر بس لما أسلم، لا لا لا، الصحبة قديمة والمعية قديمة والرفق قديم، والرفق الطيب ترى ما بنترك، والله لو بعد 100 سنة تلاقي فلان مريض وفلان دائما بزوره، بسأل عنه، بدعمه، بتفقد أولاده حتى بعد ما يموت. ليش؟ لأنه والدك كان صاحب ود إلي، أو كان صاحب أبوي. فالرفقة الطيبة ترى نعمة من الله، والرفيق الطيب نعمة من الله، فأسأل الله أن يرزقنا الصحبة الصالحة. تعرفوا الصاحب ساحب كما يقال. الآن خلينا ننظر لمعية الله في بيت سيدنا أبو بكر. وقلت أن سيدنا أبو بكر له حركتين. الحركة الأولى مرة كان يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يتأخر وراء، مرة يمين ومرة شماله، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم علامة فيما، قال له والله خايف عليك، قريش لها طلب، قريش يعني تريد أن تقتلك، يبحثون عنك، أنا متأكد الآن مشتركينا، لكن أسأل الله أن يعمي أبصارهم عنا وماشيين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يهدي عليه ويبتسم ويسير بهدوء، ماشي بهدوء، لا كان يركض ولا كان يهرول عليه الصلاة والسلام، بل كان يسير للغار بهدوء، لأنه يعلم أن الحافظ إنما هو الله. وأنا بديت بحديث احفظ الله يحفظك، والله احفظ الله تجده تجاهك، تلاقي دائما ربنا معك. على كل حال نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر قلنا مرة يمشي أمامه، مرة خلفه، مرة يمين شماله، ولما دخل الغار أمر أو طلب النبي، وليس أمرا، طلب من سيدنا أبو بكر رضي الله عن أبي بكر، طلب سيدنا أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل حتى يدخل هو.
تفقد الغار، ما في شيء مؤذي، ما في شيء يوحش النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء يجفلهم يفزعهم، دخل ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل. في بعض الروايات تقول أنه كان في جحور كان يخاف يخرج منها عقرب حي أيا كان، أي حشرة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقطع من الرداء تبعه ويملأ هذه الثقوب أبو بكر رضي الله عن أبي بكر. شوفوا هذا الصنيع الأول كان يلف حول النبي صلى الله عليه وسلم، يتقدم تارة يتأخر عنه تارة، ودخل الغار قبله ليتفقده. ثم يقال في إحدى الروايات التي وقفت عليها وهي رواية مشهورة لكن حقيقة ما تحققت من صحتها إلا أهل الحديث والعلماء يرون، العلماء الثقات، وهذا ما يدل على أنه يحتج بها، أنه في بعض الثغور ما وجد شيء يضع فيها، فوضع أجلكم الله أصبع رجله فلدغت، يقال أنه لدغ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك من دمعة من عين سيدنا أبو بكر رضي الله عن أبي بكر. وهذا إنما يدل على عظيم المحبة وعظيم الصدق الذي يكنه أبو بكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم لما جاءت قريش في اليوم الثاني، ذهبت تلك الليلة في اليوم الثاني، وسعوا دائرة البحث حتى وصلوا، يعني تفقدوا مكة حول مكة بهذيك الليلة، فزعت قريش في اليوم الثاني لأنه طلع الفجر، وصلوا للغار وكان أعداد متفرقة، يعني ما كان بأعداد كبيرة لكن كانت أعداد يعني 10 هون 20 هون 30 هون يريدون محمد. فلما وقفوا على باب الغار رأوا نسيج العنكبوت، فخلص مدام في نسيج، والحديث كما قلت لكم صحيحا، وهذه إن دلت إنما تدل على أمر الله ومعية الله، فلقد دخل أبو بكر والنبي معه صلى الله عليه وسلم البارحة، فمن الذي جعل اليوم يظهر الغار وكأنه مهجور والعنكبوت على بابه؟ لو أن أحدهم نظر لأسفل قدميه لرآنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن، لا زلنا مع معية الله العظيم المنجي والمنقذ والحافظ، إنما هو الله. فاصل ونعود ونواصل، انتظرونا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية، عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: صوت الصح.

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799-364-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: تعبان سهران حيران خد مني ما إلك إلا شهوان.

0: المفروشات.
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في كل مكان، رضي الله عنكم. سبحان الله، دائما الواحد لما يقضي حديثه بسيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام ترى أن النفس ترتاح، لا تمل، وترى أنه في كل خطوة من خطواته عليه الصلاة والسلام نتخذه قدوة، وإن سرنا على منهجه أجرنا. وأنا تلوت قبيل قليل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله تعالى يقول أيضا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسعادة، كل السعادة، هي باتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما يريده الله. النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على الله، يدلنا على ما يرضي الله، على ما يغضب الله، ويدلنا على الطريق إلى الجنة. وكافينا في هجرته لما سئل أبو بكر وقريش أغلبها ومن حول مكة وبطريق المدينة كانوا يعرفون، لأنه تاجر من كبار التجار: من الذي معك؟ ما الرجل الذي معك؟ فقال: هذا يهديني للسبيل. لم يكن يقول أنه محمد، لأنه علمت قريش ومن حول مكة أن للنبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يؤتى به حيا أو ميتا أو أسيرا 100 ناقة. فكان من الذكاء سيدنا أبو بكر رضي الله عن أبي بكر أن قال: هذا الذي يهديني السبيل، هو حقيقة يهديني إلى الله، يدلني على الله، ويهديني السبيل أي يهديني الطريق. هكذا فهمها السائل. أيها الأحبة، لاحظوا سيدنا أبو بكر معية مع الله سبحانه وتعالى كانت كاملة والكمال لله. فانظروا، ما ترك درهما واحدا في بيتي، قيل 5000 وقيل 6000، أخذها كلها، وفي المرتين يقول: أبقيت الله ورسوله لأهلي. كان على يقين أن الله لن يخذله، لن يضيعه، ولن يجعل أهله بعد ذلك يحتاجون. طبعا إحنا اليوم إذا ناقشنا الأمر في سعة، لو تركت شيء من المال وهذا الأصل ما في شيء، لكن قدر سيدنا أبو بكر ويعلم أنه له إخوة وله أصدقاء وله أحبة، ما رح يترك أولاده يموتوا من الجوع في مكة، ومكة لا يجوع فيها أحد حقيقة. إذا كان الحجاج الغرباء أهل مكة يطعمونهم وهم لا يعرفونهم، لأنهم يقصدون الحج، وهم يتنافسون فيما بينهم أيهم يكرم الناس وأيهم يطعم الناس وأيهم يسقي الناس، فما بالك بأبو بكر. فكان عارف أنه ما رح يضيع أولاده أخذا بالأسباب، فأخذ ماله كله يريد أن ينفقه على إقامة الدعوة ونشر الدين وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. 2، كل بيت سيدنا أبو بكر كان شغال لأجل إنجاح الخطة. أخذنا بالأسباب، لكن الاعتماد على الله ومعية الله هي الأساس بكل شيء. بدك تسافر، جواز سفرك جاهز، فلوسك جاهزة، اللوكيشن والخطط والأماكن لك تزورها، لكن دائما صلي ركعتين لله، اطلب من الله أن يكون معك، وإن تكن مع الله صلي حيث الصلاة، اقرأ أذكارك، اقرأ قرآنك، تصدق ولو بصدقة بسيطة، احترم السرعة، لا تخالف، لا تلقي إثما أو شرا على الناس، وسر بهدوء وسلام. لما تكون معية الله معك بتكون فرحان مبسوط أينما كنت وحيثما حللت. سيدنا أبو بكر شغل كل أولاده لأجل الهجرة. أولا اشترى راحلتين أو ناقتين، كان يعلفهم ويدير باله عليهم وخلاهم قويات أصحاء، وكان عامر بن فهيرة هو من يتولى ذلك. لذلك لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر الذي بكت عيون أبو بكر منه فرحا، أنك رفيقي في الهجرة وأن الله أذن لنا أن نهاجر، قال: هذه ناقة لك. قال بالثمن عليه الصلاة والسلام: يا بدفع حقها يا ما باخذها. كان نفسه عزيزة عليه الصلاة والسلام، وما كان يستغل أصحابه عليه الصلاة والسلام، وما كان يبحث عن الأمور المجانية والعطايا المجانية، لا والله، بل كانت نفسه عزيزة شريفة، وكان يأنف إلا أن يأخذ الأمر بثمنه أو حقه عليه الصلاة والسلام. فدفع الثمن وأخذ هاي واحدة الناقة سيدنا أبو بكر. 2، جهز الراعي تبعه، قال له: بالليل بتكون عندنا بالغار وبتسقينا الحليب أو اللبن، وبترجع بتمسح الآثار التي جاءت أو التي ذهبت بما معك من غنم. هذا كمال مولى عامر بن فهيرة، هو مولى لسيدنا أبو بكر. 3 أيها الأحبة، المال والراحلتين والراعي، 3-4، الطعام، التموين. كان يوم بعد يوم يأتي ومكث 3 أيام فقط في الغار عليه الصلاة والسلام مع سيدنا أبو بكر. في هذه الأيام كان ليجهز الطعام ويزبط الطعام ستنا أسماء رضي الله تعالى عنها،
التموين والطعام على 6 أسماء الله يحفظها، وسميت بذات النطاقين ذكرنا ذلك، لكن لا بأس من إعادته، أنه لما أرادت أن تربط كيس الطعام الثاني لم تجد، فأتت بالذي على رأسها أمسكت منه قطع النطاق فربطت كيس الطعام كي لا يتلف الطعام ولا يدخل الهواء، ورجعت الغطاء على رأسها فسترت نفسها فسميت بذات النطاقين رضي الله تعالى عنها. وقلت قبل قليل أنها لطمت على وجهها من أبي جهل لعنة الله عليه وأمثاله بما يستحقون، حتى أن القرظة الحلق من إذنها قد طار، العلماء يقولون قطعا، يعني ترك أثر وجرح بإذنها رضي الله تعالى عن أسماء وعن جميع بنات أبي بكر رضي الله عنهن. الحركة الخامسة اللي قام فيها سيدنا أبو بكر أيضا ابن عبد الله، عبد الله كان عبارة عن مخابرات قوية عميقة في مكة، ماذا تكيد مكة، ماذا يقولون في مكة، ما الذي يدار في مكة، ماذا يشاع في مكة، ما هي تحركات مكة، ما الذي ينوي أن يفعله، كل ذلك ينقل بعد دخول الظلام، بعد اقتراب دخول وقت العشاء، تغرب الشمس، طفت مكة، الكل في بيته قاعد، يخرج بسرية وهدوء حتى يصل الغار ويعطي الأخبار كاملة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قريش فعلت كذا، أرسلت كذا، خرجوا في كذا، تواصلوا مع كذا، فيعطيه الأخبار. ثم عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه يعود قبيل الفجر فيكون في مكة وكأنه قد بات فيها. فسيدنا أبو بكر طبق معية رب العالمين بصورة عظيمة جدا، أخذ بكل الأسباب، حافظ على كل الموارد التي تجعل من خطة الهجرة صحيحة سليمة، لكنه في نفس الوقت كان موقن أن الحافظ هو الله. من الذي حفظ بناته؟ من الذي حفظ ابنه؟ من الذي أدار بعقليته أن يستأثر بهذا الرعي ويستخدمه لمصلحة الهجرة كلها؟ ثم بعد ذلك أيها الأحبة يأتي دور جديد ومنعطف جديد، وهو منعطف وصول النبي صلى الله عليه وسلم، لأني أريد أن أستغل الدقائق القليلة الباقية للمدينة المنورة. الهجرة مفتوحة وقائمة إلى يوم الساعة، حيث ضيق عليك بدينك، حيث لم تستطيع أن تعبد رب العالمين، حيث ترى أنك قد تهلك إن بقيت أو تنحرف عن دينك. كم من أولاد المسلمين اليوم، كان بعض الدول العربية نتيجة حروب وأمور أخرى آثروا أن يذهبوا لأوروبا على الدول، يعني بعضهم كان بالأردن، بعضهم بالخليج، بعضهم في مصر وغيره، قال لا بدنا نروح لأوروبا، راحوا لأوروبا فضاع أولادهم وتشتتت أسرهم. ليه؟ لأنه ما فيها دين، ما في دين زي ما بدي وبدك. والله كثير من الإخوة قال يا ريت بقيت في الأردن، يكفي أني بسمع صوت الأذان، والله خسرت أولادي، والله أحدهم لما راسلني قال أنا ابني الآن من يدعو إلى الإلحاد، يا ريت حتى يعني تقول ملتزم صلاة، لا ملحد ويدعو للإلحاد، يدعو. تخيل وين البيئة أيها الأحبة. لذلك الهجرة بمعنى ترك المكان لم تكن بمقصد النبي فقط أنه يترك مكة وما يرجع، لا، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، والله إنك لأحب البقاع إلى الله. يعني أعظم من هذا الحديث وأعظم من هذا المكان ما فيه. لكن لما نزل صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم برسول الله عليه الصلاة والسلام، سمع حديثه أول ما دخل مكة، أفشوا السلام بينكم، أطعموا الطعام، صلوا والناس نيام، قال والله ما هذا بالذي يخدع ويكذب، والله هذا كلام صدق ووجه صدق، فآمن به. وقصة عبد الله جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، تناقش وتناول بعض الأمور مع النبي صلى الله عليه وسلم فآمن وأسلم، لكن أراد أن يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم طبيعة يهود، فقال له سأختبئ واسأل قومي عني. فجيء القوم ولا يعلمون إسلام عبد الله بن سلام اليهودي في المدينة المنورة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدون عبد الله بن سلام؟ قالوا أصدقنا وأكرمنا وأحبنا وأفقهنا وأعلمنا بالكتاب. فخرج أمامهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول، قالوا أكذبنا هذول اليهود لن يتغير شيء على يهود، لا يرقبون لا في أنفسهم ولا فينا إلا ولا ذمة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا يرضيهم إلا جنون العظمة، نحن شعب الله المختار، وقد قتلوا الأبرياء الأطفال والرضع قبل أن يقتلوا الكبار والمقاومين، حتى أن مقاومة لهم لا تذكر، لكن ولله في خلقه شؤون، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لله حكمة في وضع الأمة التي تركت الدين وخذلت إخوانها من المسلمين، له حكمة جل في علاه، وتحملها اليوم أهل غزة مأجورين مشكورين عن الأمة جمعاء. لكن أقول
هذا هو حال يهود. كيف كان عبد الله بن سلام ما بعرف أنه أسلم؟ قالوا أحسن واحد وأكرم واحد وأعلم واحد. لما طلع وشهد أمامهم ليقيم عليهم الحجة قالوا هذا أكذبنا، هذا أبخلنا، هذا أسوأنا. طب ما قبل شوي لسه ما قمتوا يعني، عفوا لو صورناكوا تلفزيون يعني شو التناقض. لكن هكذا هم يهود. وكان يعني أهل المدينة أهل الأوس والخزرج، سبحان الله، أهل المدينة الأوس والخزرج كانت الحروب قد فتكت بهم ولا شأن لهم بين غيرهم، محاربين أشداء لكن كان دائما دقين ببعض. لكن لما جاء الإسلام ذهب الحقد وذهب الغل، ذهبت الطائفية وذهبت القومية وجعل الولاء، كل الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حتى أن يقال عن الأوس والخزرج في منى في بيعة العقبة الثانية، بيعة العقيدة وإقامة الدولة، إنه 70 قالوا يا رسول الله دعنا ننقلب على أهل مكة فنفنيهم. 70 واحد بس، يقال 90 ويقال 80، يعني اختلاف الروايات. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في منى بحج الحج الثاني السنة التي بعدها العقبة الأولى الثانية، قالوا بس أنت تركنا أهل مكة والله لن أدب لك إياهم، لن خليهم يسلموا اليوم. فالنبي قال لم يأذن الله بعد، بعدين جاء الإذن، أذن الذين ظلموا إلى آخره. فالناصر والله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وحد. وموقف سعد بن الربيع أيضا أنهي به الحلقة هذه بإذن الله مع عبد الرحمن بن عوف. خير قال له زوجة من زوجاتي نصف مالي واختر دار لك أعطيك إياه. سعد بن الربيع كان من الأثرياء، من الأقوياء، من الطيبين، من الكرماء في المدينة المنورة. ولما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن معروف، قال له بعطيك زوجة من زوجاتي لكن مش خذها وروح فيها وطلقها.

بارك الله لك في زوجك، في مالك وفي دارك، دلني على السوق. هاي أخلاق الصحابة أيها الأحبة. المؤاخاة كانت عبارة عن إقامة دولة، عن نشر دعوة. هاي وظيفتي وظيفتك اليوم. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، معية الله، الأخذ بالأسباب، ثم إزالة الحقد والغل، وأن نحب بعضنا بعضا، ثم أن نقوم بالواجب المناط بنا، وهو الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أسأل الله أن أكون وإياك منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حبيبنا ينال فريحات مأمون شحادة. ينال فريحات من جب فريحات مأمون شحادة. أبو ينال الله يحفظك يا حبيبي، يسعدك ما يسر هذه الحلقة. وعبد الرحمن أبو رياش ويزيد عويضة، كل الشكر لهذا الفريق الجميل. خالد رمزي البزايع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الله.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من تموز المقبل. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت البحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. صحة غزة تفيد بوصول مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء و43 مصابا. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين منذ صباح اليوم في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك جنوب لبنان. وأخيرا سقوط مروحية تتبع لشركة أرامكو برأس تنورة بالسعودية ومقتل 14 راكبة. ختام موجز في أمان الله.

0: مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله في يوم جديد ذات أسبوع، أسأل الله أن يكون سعيد، ترويحة جديدة. يا مساء الخير.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة أينما كنتم تتابعون حياة، في عمان والزرقاء على 104.7، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

أجمل وأروع التحيات لكم أصدقائنا وأحبائنا كل من يتابعنا الآن بصوت والصورة عبر تلفزيون حياة. مساء الخير لكم جميعا، حياكم الله من فريق البرنامج دائما وأبدا. لكم أعطر وأطيب التحايا من خلف المكسر أبو ينال، الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد والتنسيق يزيد، الله يسعدك يا ربي ويرضى عنك، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش من خلف المايك، داعين لكم الخير دائما وأبدا محمد أبو.

وانتهى مشوار منتخبنا منتخب النشامة في مونديال أمريكا 2026. كأس العالم كان بمثابة حلم بالنسبة لنا جميعا، لكن الحمد لله رب العالمين عشنا تفاصيل هذا الحلم، يعني عاشوها الأبطال، عاشوها النشامة بكل هذه التفاصيل. قد يرى البعض أن مشاركتنا لم تكن كما يجب، بينما يرى الآخر أن الوصول بحد ذاته كان حلم، والحمد لله تحقق هذا الحلم. اليوم عم نشوف فعلا تفاصيل عاشوها النشامة بكل يعني الأجواء، بكل الأمور اللي شفناها وتابعناها. أداء مشرف، أداء بنرفع الرأس فيه عاليا، أداء فعلا كان على مستوى عالي جدا، ويعني بالأخير هكذا هي كرة القدم، بين فوز وخسارة. وأمام هذا المشهد دائما أبدا نعتز بمنتخبنا، نعتز بمنتخب النشامة، ندعو للأبطال أنه دائما وأبدا إن شاء الله يكونوا على قدر هذه المسؤولية، والقادم كما قالها أجمل إن شاء الله.

أمام وداع المونديال بالتأكيد كثيرة هي الرسائل التي نبرقها لمنتخب النشامة تحمل في طياتها الفخر والاعتزاز بكل ما أدوا فعلا. يعني لقاء كان عظيم جدا اليوم أدوا الشباب وكان فعلا يعني أدوا أداء يعني شو بسموه على مستوى عالي مش هيك يزيد. الحمد لله رب العالمين نفخر فيه وكان فعلا لحظات نزلوا فيها على الملعب وودعوا فيها كل المشجعين سواء كانوا في أرض الملعب أو كانوا في كل مكان. فتحية عزة وفخار لكل نشم ونشم يشجع ووقف خلف منتخب النشامة والله يعطيهم ألف عافية.

كنا نحكي في اللقاء الماضي عن زلزال فنزويلا، واليوم نتحدث عن زلزال أو زلزالي أفغانستان. هما زلزالين كانوا في فنزويلا، وكانت المشاهد جدا صعبة وصادمة، واللقطات مؤلمة ومخيفة ومرعبة. لكن من أفغانستان زلزالين، واحد بقوة 5.8 وواحد بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في أفغانستان. وندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات أن يفرج الله سبحانه وتعالى هم أهلنا وإخواننا في أفغانستان، أن يحفظهم بحفظه، اللهم آمين يا رب العالمين. نتوقف وإياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير حياة FM، بعد ذلك بإذن الله نبدأ في حديثنا أكثر وأكثر عن فيسبوكياتنا لهذا اليوم، فحياكم الله.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا، كل من انضم لنا على السماع ليواصل معنا مشوار ترويحة، ولكل من غادرنا حتى يصلي العصر في المسجد، ربنا يتقبل الطاعات منكم جميعا.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نتحدث قبل الأذان على موضوع الزلازل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا ويجيركم من الزلازل والغرق والفيضانات والنار، اللهم آمين يا رب العالمين. وطبعا بنروح مباشرة أنا وياكم لحادث مؤسف ومؤلم ومقتل 14 سعودي في سقوط طائرة مروحية، أسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة والمغفرة ولأهلهم الصبر والسلوان. طبعا هذه المروحية تحطمت وهي تابعة لشركة أرامكو السعودية وفق وكالة الأنباء السعودية واس. وأيضا كان الحديث أنه هاي الطائرة سقطت صباح هذا اليوم، ويعني استشهد كل من فيها، وعدد الركاب اللي فيها 14 شخص جميعهم من المواطنين السعوديين رحمهم الله رحمة واسعة.

0: نكمل أنا وياكم مستمعينا الكرام ومتابعينا، بنروح أنا وياكم إلى عمان وفي مشهد غريب عجيب تحديدا في عمان لناقة هناك بعير يعني جمل. أوكي، هذا الجمل اللي بكى بكاء شديدا على فراق صغيره اللي أخذوا له السباق طبعا بفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم بيع فصيل هذه الناقة للسباقات. ومنذ ذلك اليوم وهذه الناقة تبكي بكاء شديدا لفراق صغيرها أو فصيلها، والمشهد فعلا غريب عجيب، لكن هذا المشهد حمل رسالة لموضوع الوفاء لسبحان الله للحيوان، فما بالكم بالإنسان كيف يكون هذا الوفاء. نتابعنا وياكم بهذا الفيديو مشاهد بكاء هذه الناقة والدموع تسيل على يعني مجرى عيونها بمشهد فعلا غريب وعجيب. نتابع
1: للسباقات ومنذ ذلك الحين وهي تصيح وتبكي.
0: يحاول طبعا يعني صاحب هذه الناقة مواساتها. نعم، مجرى الدمع واضح في عيون هذه الناقة، ونقول سبحان الله هذا وفاء الحيوان، فأين هو وفاء الإنسان؟

إلى البقرة الحمراء والكيان الإسرائيلي يتحدث عن ولادة، بل يعني أصبح لها حضور اليوم. خبير يروي تفاصيل البقرة الحمراء في المعتقد اليهودي، وبتمنى تدخلوا على أخبار حياة وتقرأوا تفاصيل هذا اللقاء وهذا الحديث حول موضوع البقرة الحمراء وماذا تعني في الفكر اليهودي، يعني فعلا موضوع الهوس الذي يتم الحديث عنه بين الحين والآخر فيما يتعلق بالبقرة الحمراء وتفاصيلها، وكيف يمكن لهذا المشهد أن يسيطر على أطماع أو يسيطر أكثر وأكثر ويوضح أطماع الكيان الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك.

وما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي، وما زال هناك العدوان الواضح من الكيان الإسرائيلي على أهلنا في فلسطين المحتلة. والحديث أكثر وأكثر عن التضييقات في المسجد الأقصى المبارك.

المشهد في غزة ليس بعيد عما يحصل في المسجد الأقصى، حيث يرتقي الشهداء، وما زال هناك من الشهداء من يرتقي في هذه اللحظات. وكان هناك يعني وصول شهداء إلى مستشفى، أو شهيدين إلى مستشفى الشفاء، واستشهدا بقصف مدفعي للاحتلال استهدف مدينة بيت لاهيا. وهناك في قطاع غزة كان المشهد صعب جدا على الأهالي. ليس هذا فقط، بل كان هناك مشاهد أخرى لها علاقة بالأمراض الجلدية التي أصابت الأطفال والكثير من الأناس اللي عم بيعيشوا اليوم المأساة والآلام والجراح في قطاع غزة.

في ظل الظروف التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال وتحديدا مع ذكرى اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، تنتشر فيديوهات لها علاقة بتعذيب الأسرى داخل سجون الاحتلال. بتمنى تروحوا وتتابعوا وتشوفوا كيف هو حال الأسرى اليوم في سجون الاحتلال، وتحديدا من ينقل هذه الرواية أسرى تحرروا عاشوا تفاصيل التعذيب. بيك بس مشهد سريع راح أمر عليه أنا وياكم، ما راح نظهره على شاشة التلفزيون حيلا، أنه يحمل فعلا الألم والجراح والمعاناة الشديدة لأحد الأسرى وهو داخل زنزانته. طبعا تعرض للتعذيب والضرب، صعقوه كهربائيا ثم أخرجوه فأدخلوا زنزانة أخرى. في هذه الزنزانة وجد شخص وما بيعرف مين هو، طبعا طلع بعد ذلك أنه محقق آخر ما كان يعرف، فقال له أنا والله في زنزانتي فرشتين، فرشة كبيرة وعريضة وفرشة صغيرة وخفيفة، فأنا بدأ بديك على نفسي وأنيمك على الفرشة الكبيرة. فقام الأسير، طبعا هو غايب عن وعي قد ما تم الاعتداء عليه والضرب والإيذاء، فتمدد على الفرشة الكبيرة وإذ بصعقة كهربائية يصفها بأنها أصعب صعقة كهربائية كاد قلبه أن يتوقف منها. كيف يحصل ذلك أمام العالم أجمع ولا أحد اليوم يقف مع الأسرى، أسرى الشعب الفلسطيني داخل سجون الاحتلال؟

كلكم شفتوا الفيديو اللي انتشر يوم الخميس مساء لأحد الأشخاص وهو يهدم مئذنة مسجد في قطاع غزة، وكيف سقطت هذه المئذنة أو ركام المسجد على هذه الحفارة وأدت إلى قتل هذا الشخص. طبعا تبين فيما بعد أن هذا الشخص فلسطيني متعاون مع الكيان الإسرائيلي في الهدم وإزالة يعني الركام، ويعني سبحان الله قديش فيديوهات انتشرت حول هذا الموضوع بيقولوا قديش نهاية الخائن واضحة للعالم أجمع، كيف مات أو كيف قتل هذا الشخص على يده نفسه ومن خلال هدمه لمأذنة مسجد سقطت عليه فأردته قتيلا. أسأل الله أن يهلك كل الطغاة وكل الخونة أينما كانوا، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: سلمتم.
1: نتوقف احنا وياكم مستمعينا الكرام لفاصل، بعده نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرما.
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-4443.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشره عبر حياه اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. دائما وابدا بنشوف يعني بعض الناس بيركبوا دراجات هوائيه بهدف او بغير هدف، لكن جميل جدا ان تنظم مسيرات في الدراجات الهوائيه وبفكره. واليوم مسير طريق الامل له قصه وحكايه معنا تحديدا مع جمعيه الاغاثه الطبيه العربيه، واسمحوا لي ان ارحب بالاستاذ جهاد علي منسق مسير طريق الامل. اهلا وسهلا فيك. يسعد مساك، طمنا عنك، امورك تمام؟ الله يحفظك ويرعاك. يعني ابدا معك الحديث عن شو الفكره وشو القصه ومسير طريق الامل، تفضل سيدي.
1: طيب بسم الله، بدايه يعني شكرا لحياه اف ام، شكرا دكتور على هذه الاستضافه.
0: الله يحفظك ويرعاك.
1: ويعني مسير طريق الامل يعني من عنوانه هو طريق للامل، طريق الامل لمن؟ للايتام في يعني بكافه اشكال خلينا نسميها الامل، الامل الصحي، احنا مركزين على الامل الصحي.
0: جميل.
1: هو مسير دراجات هوائيه خيري نظمته جمعيه الاغاثه الطبيه العربيه بالتعاون مع مجموعه من الشركاء. حياه في ام بالمناسبه شريك اعلامي،
0: يعني طبعا
1: دائما رأي لهذه النشاطات الوطنيه والخيريه. فكرته انه احنا نصنع طريقا لهؤلاء الايتام. دكتور، اليوم الايتام في كثير بنظر لهم بالجانب الخيري والجانب التعليمي، لكن الجانب الصحي اليوم مفقود. ترى اليتيم اذا احتاج شيء اما بخبيه بينه وبين حاله، واما لا سمح الله بيضطر يعني انه يعني يكابر على المرض، او انه بده يضطر يستخدم المعونة تجي للاكل والشرب. لا هاي اليوم هذا الهدف، نحاول يعني نرفع اليتيم في الجانب الصحي.
0: جميل جدا. احنا يعني اول شيء بدنا نعرف الموعد، التفاصيل، الانطلاق، هل الناس كلهم مدعوين يشاركوا؟ ايش الفكره؟ تفضل.
1: يعني المسير طريق الأمل هو مسير مفتوح للجميع. احنا مسيرنا يوم الجمعة 3/7،
0: جمعة قريبة،
1: نعم، بعد خمس أيام يعني شارفنا. حننطلق من راس العين من مركز الحسين الثقافي باتجاه كرادور عبدون، حنعمل هيك يعني جولة 8 كيلومتر، يعتبر متوسط مناسب الدراجين، بيعرف انه هذا حتى سهل يعني مش متوسط. 8 كيلو صعب.
0: دراجات هوائية؟
1: بسكليتات يعني.
0: طب في بسكليتات تعجال ولا بس؟ أنا بعرف يصيب
1: جيب تبع الأطفال سي.
0: والله ما بعرف اسوي بس
1: حاضرين طلعك السيارة.
0: الله يبارك لك ربنا.
1: الله يسمعك. حتكون مشاركة مش مقتصرة فقط على الدراجين أو الهواة، لا، في مشاركات عائلية، في عنا مكان مساحة للأطفال، حتكون في نفس المركز فيها دراجات للأطفال، برضو مطلوب منهم ينجزوا شيء عشان ياخدوا قلادة. حيكون في عائلات ذكور وإناث مشاركين موجودين معنا، حتى جهات أو أفراد. طبيعة المشاركة، إما أنت بتتبرع بتقول أنا بدي أكفل يتيم بس أنا ما بقدر أطلع على الدراجة، في حدا بيطلع عنك متطوع بدل حلو. زي حج البدل مسوي له متطوع بديل.
0: جميل.
1: وإما بتقول أنا بدي أتبرع وبدي أطلع على الدراجة، وإما تقول أنا متطوع إني أسوق عن حدا دراجة، تدفع بس يعني مبلغ رمزي 5 دنانير وبتشارك. المشاركين حيحصلوا على شهادات وعلى ميداليات يعني توثق مشاركتهم.
0: جميل. أي ساعة يوم الجمعة إن شاء الله؟
1: حنجمع إن شاء الله الساعة 7:30 في مركز الحسين الثقافي. نعم. جميل. وإحنا حيكون في يعني على على على حياة اف ام او على رابط صفحة جمعية الإغاثة الطبية في لينك بيقدر يفوت ياخذ منه كل التفاصيل ويعبي الفورم
0: ويسجل من خلاله.
1: نعم، ويسجل من
0: يزيد بسأل في فطور يوم الجمعة؟
1: في فطور نجيب لكم. مراقيش طبعا
0: احنا جايين. مراقيش من فاجنة. الله يبارك لك ما شاء الله عنك. طيب جميل، يعني لما بنشوف اليوم العمل الخيري بيروح بزاوية شوي مختلفة، ليش؟ يعني شو الفكرة اليوم انه نعمل مسير دراجات، يكون في حركة بالشوارع، الموضوع مش مقتصر في مكان معين بل انتقال من مكان لآخر، ما الفكرة؟
1: دكتور، اليوم فعلا العمل الخيري بحاجة هيك يعني دفشة في الجانب الإبداعي، دفشة حقيقية. يعني احنا اليوم العمل الخيري صار مكرر تقليدي، رحنا باتجاه فكرة هي لأول مرة ترى بصير، بالعادة بصير في ماراثون
0: مشي أوركاد،
1: هذا أول مرة بصير في شيء بالدراجات الهوائية. هو نوع من الخروج عن المألوف، نحكي للناس أنه أنت بتقدر تقدم شيء صحي، تقدم رياضة وبنفس الوقت تقدم عمل خيري. احنا شركائنا حوالي 15 شركة، كان الهدف أنه نساوي جولات. احنا سوينا جولات دكتور في 4 أيام، جمعة سبت الماضية.
0: حلو. هذول استباقية.
1: نعم، هذه
0: حلو.
1: جولات تعريفية.
0: حلو.
1: وكانت يعني شيء تفاعل معها الناس بطريقة يعني
0: جميل.
1: يعني فظيعة، لأنه شيء غريب بالنسبة للناس، فهي نوع من الخروج يعني عن المألوف ويعني الوصول لفئة أكبر من المجتمع.
0: طب وين الخير في الموضوع؟ أنا آسف، يعني اللي حيركب دراجة كيف حيساهم بدعم اليتيم أو دعم الفقير تحديدا في الجانب الطبي زي ما تفضلت؟
1: 100% المشاركة أو ركوب الدراجة بحد ذاته هو رياضة بيقدر يسويها في أي يوم ثاني، يوم جمعة، يوم سبت، لكن فكرة أنه يكون هذه الرياضة اللي عم بيقدمها إما بديلا عن شخص تبرع بكفالة يتيم طبية.
0: كم الكفالة الطبية؟
1: 120 دينار سنويا. يعني 10 دنانير شهرية.
0: جميل.
1: تخيل أنت 10 دنانير شهرية، إحنا بالنسبة لنا ترى وجبة غدا.
0: صحيح.
1: بس بالنسبة لليتيم فعلا تنقله.
0: تأمين. تنقل كأنها تأمين طبي.
1: هو تأمين صحي، إحنا بنسوي له تقريبا تأمين صحي كامل، بيقدر يعالج أسنان، بيقدر يعالج الأمراض الطارئة. فأنت مجرد ركوبك للدراجة سواء كنت متبرع أو كنت متطوع، فكرة إن أنت إني أنا ببذل.
0: هي التكاملية في المجتمع. جميل.
1: أنا ببذل الجهد مقابل شيء. لليتيم. هذا هو هذا صلب.
0: في ريجستريشن، في تسجيل طبعا بهذا الكلام.
1: طبعا.
0: انه كله بيتسجل، والله انا بدي اكفل يتيم بقيمه 120 دينار بدفع
1: طبعا. هو بكف يعني هو بتبرع، حتى لو ما بده يدفعهم 120 دينار الان بتعهد بالدفع، بقول انا بدي ادفع 10 دنانير
0: وبدفع كل شهر
1: بشكل شهري، بيصير في تحصيل.
0: جميل.
1: بيقدر يعرف الحاله تبعت الطفل اللي
0: هو كفلانه،
1: اللي كفلانه اتعالج كذا، راجع
0: بالمركز الفلاني كذا.
1: يعني هذه برضه بامكانه يطلع.
0: جميل جدا. طيب انا اليوم يعني من خلالك بحب أسمع الدعوة منك لكل من يتابعنا الآن بشكل مباشر على الكاميرا، شو بتحكي لكل من يتابعنا الآن فيما يتعلق بمسير طريق الأمل؟
1: إحنا بنقول اليوم رياضتك وجهدك ومشاركتك لا تعني بالنسبة لك، تعني بالنسبة لك فقط رياضة، لكنها تعني الكثير لليتيم، تعني لليتيم فرصة في الحياة، تعني لليتيم علاج دوري، تعني لليتيم تشيك. يعني احنا اليوم الحمد لله الواحد بيسوي كل فحوصات.
0: صحيح.
1: اليتيم ينتظر انه يمرض حتى يتعالج، احنا اليوم بنسوي له فحص دوري باستخدام هذه الكفالة. اليوم احنا بنحكي فكرة العطاء لاجل الناس، العطاء لاجل الناس، حتى لو ما بدك تتبرع او ما بدك يعني تكون جزء من الكفالة، العطاء، فكرة انك تتعب وتبذل هذا الجهد، تقطع 8 كيلو لاجل الاخرين، هي فكرة بحد ذاتها الاسلام وصانا فيها، ويعني مطلوبة مجتمعيا حتى نحدث فرق.
0: يعني طب شو الاثر اللي يعني انا اخر سؤال بديش اطول عليك اكثر من هيك، شو الاثر اللي بتستنوه اليوم من مسير طريق الامل؟
1: في جزئيه مهمه جدا، احنا اليوم استطعنا ان نخرط جزء من القطاع الخاص

0: ما شاء الله الله يعني يوسع عليكم. اليوم في شرائح من المجتمع بحاجة هذه الخدمات، فإحنا شو سوينا؟ أشركنا اليوم 15 شركة معانا، كل شركة ساهمت بمبلغ معين ليكون رافد أساسي لصندوق العمليات الطارئة أو كفالات الأيتام الطبية. الأثر اللي بنستناه أن يصبح أن تصبح هذه الفكرة عدوى،
1: يا سلام، شيء إيجابي جميل،
0: العدوى الإيجابية يعني تنتشر بين الناس، فكرة أنه أنا مستعد أبذل، مستعد أمشي لأجل إنقاذ حياة، مستعد أدفع لأجل إنقاذ حياة، مستعد أبذل جهد لأجل
1: جميل
0: إنقاذ
1: جدا
0: حياة.
1: يعني موعدنا معكم يوم الجمعة بإذن الله الساعة 7 ولا 7:30 صباحا
0: إن شاء الله في مركز حسين الثقافي في رأس العين،
1: برأس العين بإذن الله. والتسجيل من خلال صفحة جمعية الإغاثة الطبية العربية، بتعملوا تسجيل بالفورم، بتعبوا بياناتكم كاملة، وإن شاء الله الجهاد حيكون مجهز لكم في مناقيش، كل الشكر لك استاذ جهاد يعني، وانت المنسق لهذه الحمله، وانا اتشرف ان نكون مع بعض ان شاء الله في هذه الحمله، ويعني كحياتي فهم ان شاء الله رعاه اعلاميين لها، ونسعد ان شاء الله بكل افكار جميله ايجابيه تضل بمجتمع الموجود. شكرا لك
0: هذا العشاء دكتور،
1: الله يعطيك الف
0: عافيه.
1: شكرا جزيلا لك. اذا المستمعين الكرام وصلنا لنهايه لقاء ترويحتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتنا جميعا، دقت الساعه 5 موجز الاخبار مع الزميل محمد رياض، تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: ترويحه برعايه المركز الاردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للابواب والمطابخ. الخامسة مساء بتوقيت الاخوين زلاطيمو للحلويات على حياة اف ام.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من تموز المقبل. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت البحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. صحة غزة تفيد بوصول 3 شهداء و43 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. 110 مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك جنوب لبنان. موقع والا العبري يفيد أن الجيش الأمريكي يدرس إقامة قواعد عسكرية في إسرائيل ضمن مراجعة يجريها لانتشاره في الشرق الأوسط. سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو برأس تنورة بالسعودية ومقتل 14 راكبا جميعهم من الجنسية السعودية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الساعة.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 07-99-36-41.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة.
2: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى مضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون. اسرح بالكل ما تعلى عيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل لحياة مالية إلكترونية أسهل.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: المفروشات مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى. شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر باتشك لبيش ما يكون. اسرح بالكون متال عيون الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
1: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
3: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة مع أصداء المونديال، البرنامج الذي يأتيكم يوميا في السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام وعبر منصاتها على السوشيال ميديا للحديث عن كل ما يتعلق بمنافسات كأس العالم 2026. أهلا بكم. كنا معكم طبعا فجر اليوم ابتداء من الساعة 4:30 وحتى بعد نهاية مباراة منتخب النشامة، وتغطية مباشرة كانت لمباراة المنتخب الثالثة والأخيرة في دور المجموعات وفي كأس العالم بالنسبة للمنتخب الوطني الذي تلقى الخسارة الثالثة على التوالي وكانت أمام المنتخب الأرجنتيني. تتواصل بطبيعة الحال تداعيات وتحليلات مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم، واليوم سنتحدث عن مباراته أمام الأرجنتين. نبدأ رحلة اليوم بأبرز عناوينها. منتخب النشامة يختتم مشاركته في المونديال بخسارة أمام الأرجنتين. البديل ميسي يكتب فصلا جديدا في تاريخ كأس العالم. منتخبات المغرب ومصر والجزائر تحمل لواء العرب في مونديال 2026. وكندا وجنوب أفريقيا في مواجهة من أجل التاريخ مساء اليوم. حياكم الله مستمعينا مشاهدينا الكرام. خسر المنتخب الوطني لكرة القدم مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، المجموعة العاشرة لنهائيات كأس العالم، أمام المنتخب الأرجنتيني بهدف مقابل 3 ليودع دور المجموعات بدون أي نقطة، بعد أن خسر في المباراة الأولى مع النمسا بهدف مقابل 3 وفي الثانية أمام الجزائر بهدف مقابل 2. بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم وسؤالنا في هذه الحلقة، ما الذي أزعجكم في مشاركة أو خلال مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة FM. طبعا بعد المباراة كثرت التحليلات وكثرت الأحاديث حول أداء المنتخب الوطني. قبل أن أرحب بضيفي الكريم، ما هي علامات وتقييم

0: لاعبي منتخب النشامى في مباراة الأرجنتين. رغم دخوله كبديل في الشوط الثاني، إلا أن موسى التعمري كان الأعلى تقييما في منتخب النشامى واحتل مرتبة متقدمة من حيث التقييم العام في المباراة. حصل موسى وفقا لمنصة سوفاسكور على تقييم 7.6 درجات، وذلك بسبب خطورته المستمرة على المرمى وتسجيله طبعا لهدف تاريخي. التعمري جاء ثالثا في التقييم العام لنجوم المنتخبين. تصدر طبعا ميسي نجم المباراة ب8 درجات، يليه لوسيلسو ب7.9، ثم موسى التعمري ب7.6. الأعلى تقييما في صفوف منتخب النشامى بعد موسى التعمري كان علي العزايزي الذي نال 6.9، وجاء بعده إحسان حداد ب6.7. أما الأسوأ في منتخب النشامى في مباراة الأرجنتين فكان يزيد أبو ليلى ومهند أبو طاها، وحصل كل منهما على 5.7. هذا وقال جمال السلامي مدرب المنتخب الوطني بأننا قدمنا في كأس العالم كل شيء إيجابي وسلبي، وارتكبنا أخطاء في المباريات الثلاث وكان لذلك ضريبة. أضاف بأن اللاعبين قدموا مستويات عالية في جميع المباريات، واليوم أمام الأرجنتين استطاعوا مجاراة بطل العالم، لكن تبقى الفوارق كبيرة، قلصنا الفارق لكن كنا نتلقى أهدافا من كرات ثابتة تركت غصة في القلب. للحديث عن مباراة منتخب النشامى والمنتخب الأرجنتيني حامل لقب كأس العالم ينضم إلينا من قطر المدرب والمحلل الرياضي الكابتن فهد القواسمي. مساء الخير كابتن فهد.
1: مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين والمستمعين في حياتنا.
0: لك كل التحية. كيف وجدت مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الأرجنتيني؟ خسارة بفارق هدفين، وهل برأيك أن المنتخب قدم ما عليه في هذه المباراة، أم نعيد الجملة التي كررناها بعد مباراتي النمسا والجزائر بأنه كان بالإمكان أفضل مما كان؟
1: هل أي مشاركة بشكل عام يبنى عليها، يعني في نقاط إيجابية وفي نقاط سلبية لمشاركتنا في البطولة بشكل عام، لكن مباراتنا الأخيرة مع المنتخب الأرجنتيني لاحظنا أنه منتخبنا الوطني بدأ بداية من الناحية الدفاعية بالتكتل الدفاعي المنخفض اللي هو المتأخر، ووجدنا أنه خلينا المنتخب الأرجنتين يلعب بأريحية في بداية المباراة، إلا بعد ما تأخرنا بهدفين يمكن صار عندنا إنعاش للمنتخب بشكل عام. شفنا انتقال لاعبينا من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية، إذا إمكانيات اللاعبين كانت موجودة وحاضرة، يعني الأداء المشرف اللي ظهروا فيه اللاعبين في المباراة الأولى ضد النمسا، في المباراة الثانية ضد الجزائر، حتى في مباراتنا مع المنتخب الأرجنتيني قادرين على أنهم يعني يحدثوا الفرق، بالرغم من أنه ممكن فرق جودة اللاعبين لدى منتخب الأرجنتين أفضل، إلا أنه منتخبنا في المباراة اللاعبين قدموا أداء رجولي بطولي بعد تأخرهم بهدفين، وهذا التأخر فيه له يعني سلبيات وممكن يكون له يعني نقطة ممكن أنا ما بدي أحكي فيها، أنه الكابتن جمال السلامي أجبر الفريق على الدفاع المتأخر خوفا من أنه يطلع بأداء غير مشرف لمنتخبنا الوطني الأردني، لكن ما ظهر عليه منتخبنا الوطني الأردني في المباريات السابقة أثبت جدارته وأثبت أنه اللاعبين كمجموعة عندهم أداء مميز. أحيانا أنت عارف بيكون في أخطاء في حراسة المرمى بالكرات الثابتة، أحيانا في عنا أخطاء فردية لدى بعض اللاعبين في سوء التمركز لدى المدافعين في الخط الخلفي، إلا أنه منتخبنا قادر وإحنا اللي شفنا.
0: لكن المشكلة كابتن فهد ليس في حدوث الأخطاء بل في تكرارها، يعني حدثت في المباراة الأولى وتكررت في الثانية وتكررت في الثالثة.
1: إحنا الشارع الأردني بشكل عام مستغربين من أنه تكرار الأخطاء لم يتم تصحيح الأخطاء بالشكل المناسب، يعني صدقا خلينا نكون واضحين أكثر انه الاخطاء من الكرات الثابته او الكرات العرضيه اللي اجت فينا جوال، يعني انت بتحكي بمعدل من 7 اهداف دخلت فينا 7 اهداف كرات ثابته، وهذا يعود على مين؟ الخطا الاكبر مش على يزيد ابو ليلى، بالعكس الخطا يعود على الكابتن جمال السلامي ومدرب حراس المرمى اللي كان عندهم الخطا وما صححها بشكل افضل. هاي وجهه نظري، وانا مقارنه في المنتخبات
0: كيف كان ممكن كان يصحح مدرب حراس المرمى والكابتن جمال أخطاء يزيد أو عدم تألق يزيد في البطولة؟
1: هلا في اكثر من حاله ممكن انه اعتبر انا في التدريبات، ممكن انا اعمل على تحفيز الحاله الذهنيه لدى يزيد، تكرار المواقف اللي هي احنا بنحكي عنها مواقف اللعب اللي بتصير في المباراه. يعني انت لما تصحح اخطاء في وتعمل واقعيه في التدريب وتنقلها للمباراه، فهو عاش الواقعيه من خلال التدريبات السابقه، وانت عارف انه هذا الخلل احنا متكررين فيه. لذلك انا ممكن اعمل كمان على اراحه يزيد ابو ليلى عشان الضغط الجماهيري والضغط النفسي اللي موجود عليه وضغط الاعلام وضغط اللاعبين. فممكن انه انت لما تريح يزيد ابو ليلى وتجعله على دكه الاحتياط، هاي نقطه ايجابيه ليزيد مش نقطه سلبيه. بالعكس انت الضغط النفسي راح يقل عليه الجمهور، يعني كمان راح الضغط عليه الجماهير او اللاعبين برضه راح يقل عليه، وراح تعطي فرصه للاعب او حارس مرمى موجود على الدكه ممكن انه يثبت جداته. هذا ما شفناه في المنتخب العراقي مع ارنولد لما غير جلال حسن وحط احمد باسل، وشفنا هذا الحكي حتى مع مين، مع المنتخب الجزائري لما اشرك بيكوفيتش لا حارس المرمى الاحتياط بدال لوكا زيدان. فانت بتشوف انه قراءه المدرب وجراه المدرب في التغيير هي الاساس، لكن انه انت تروح في المباراه الاخيره ضد المنتخب الارجنتيني تخلي خلينا نكون واضحين اكثر، موسى التعمري ومرضي على دكه الاحتياط واللي هو يعتبر موسى التعمري ايقونه الكره الاردنيه، ففي علامات استفهام كثير كبيره.
0: تمام، أقرأ لك تعليقات متابعين الكرام. الأخ يونس يقول سبب الخسارة المنتخب هو يزيد والمدرب. الأخ عصام الجعبري يقول بدون مجاملة إجا وقت تغيير المدرب والحارس، لازم يستغلوا فرصة 4 سنين قبل كأس العالم 2030 بمدرب أعلى وحارس شخصيته قوية. أيضا يونس يقول يعني يتحدث عن الأهداف التي تلقيناها، ركلة جزاء ركنية ركلة حرة. أحمد عمر يقول الأمانة المنتخب الوطني لم يقدم أي شيء يذكر في كأس العالم، نتمنى على الاتحاد الأردني مراجعة ماذا حصل وماذا سيحصل في المستقبل، المنتخب في خطر. زكية أسعد أبو زكي مساء الخير لفريق العمل، شكرا جزيلا على هذا الكلام، وإن شاء الله دائما المنتخب يرفع الرأس، تحية لجهوده الطيبة نفتخر دائما. هل توافق ما ذهب إليه بعض الإخوة المعلقين عبر الفيسبوك بأنه حان وقت تغيير الجهاز الفني في المنتخب الوطني، أم حالة الاستقرار ضرورية حتى مشاركتنا في كأس آسيا؟
1: شوف أنا ساي المشاركة لازم يبنى عليها للمستقبل. هلأ من حقنا كأردنيين وكشارع أردني عندنا طموحات ورغبات كبيرة في أنه إحنا نشارك في آسيا ونحقق البطولة على ما قدمناه سابقا. يعني الجيل اللي موجود عندنا الجيل الذهبي، وصلنا لنهاية كأس آسيا، وصلنا للتأهل المباشر لكأس العالم، وصلنا لنهاية كأس العرب، قدم أداء مشرف في كأس العالم. لذلك الآن الطموحات كبرت، يعني هاي من حقنا ومن حق حتى اللاعبين اللي موجودين إنهم يحققوا هذا الطموح في ظل وجود نوعية مدرب تعمل على رفع أداء مستوى اللاعبين، بغض النظر إنه الكابتن جمال السلامي راح يستقر وأنا مع الاستقرار، إلا إنه لازم يكون هنالك بشكل عام تصحيح للأخطاء. مش لازم انه احنا مثلا نضل نفس تكرار الاخطاء اللي صار معنا سابقا يصير معنا في المستقبل، لانه انت تفاديك للاخطاء بنجحك في المباريات المقبله، يعني بنجحك في البطولات المقبله، وهذا اللي اثبتوه لاعبينا من خلال مشاركتهم السابقه انهم مميزين في البطولات المجمعه. واحنا لو بدنا نيجي نحكي على المكتسبات اللي شارك فيها منتخبنا الوطني في كاس العالم، طلعنا مكتسبات كثير كبيره، منها اكتسب اللاعبين خبرات دوليه، عندنا كمان تسويق للاعبين الأردنيين.
0: نعم.
1: بشكل
0: ويجب
1: كبير.
0: كابتن فهد بكل تأكيد يعني سأتحدث ربما في حلقة مفصلة وأستضيف حضرتك للحديث عن مكتسبات كأس العالم، لكن اليوم يجب أن نعرف شيئا بأن وصافة كأس آسيا بعد الآن لن تكون إنجازا، وصافة كأس العرب لن تكون إنجازا، والتأهل بالطبع. لكأس العالم لن يكون إنجازا بعد اليوم.
1: بالطبيعي هذا طبيعي، لأن الطموحات كبرت، رفع سقف الطموحات لدى اللاعبين والجيل اللي موجود، خلاص احنا هلا طموحاتنا انه نحقق بطوله، وهذا اللي لازم يكون، يعني لازم يكون في بطوله باسم هذول الابطال. هذا الجيل من افضل الاجيال اللي مر على تاريخ الكره الاردنيه، وانت شفت بالرغم انه جوده اللاعبين اللي موجودين اللي لعبوا ضدنا في بالمنتخبات الاخرى النمسا الجزائر حتى الارجنتين، اوكي الجوده عاليه، الا انه لاعبينا كمجموعه كانوا مميزين، فرق الخبره حكينا، فرق انه المشاركه الاولى، كله هذا أثر على اللاعبين. لكن الآن خلاص الطموحات لازم تكون نحقق على الأقل بطولة كأس آسيا القادمة بإذن الله
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك المدرب والمحلل الرياضي الكابتن فهد القواسمي على كل ما تفضلت به، وإن شاء الله سنتحدث في حلقاتنا القادمة بشكل موسع عن مشاركة المنتخب الوطني والمكتسبات التي حصلت والسلبيات التي حدثت أيضا. شكرا كابتن فهد.
1: شكرا لك. شكرا للمستمعين والمشاركين.
0: هذا ودخل ليونيل ميسي المباراة التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني 3-1 على منتخب النشامى ليحقق رقما قياسيا جديدا في كأس العالم. رفع ميسي رصيده إلى 6 أهداف ليتصدر ترتيب هدافي البطولة، كما وسع رقمه القياسي بصفته أفضل هداف في تاريخ كأس العالم إلى 19 هدفا، وأصبح أول لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية بالمونديال. بالعموم 8 منتخبات عربية دخلت مونديال 2026، خرجت 5 وتأهلت 3 إلى دور 8. الصورة الأنجح عربيا جاءت من المغرب، المنتخب الذي صنع التاريخ في مونديال قطر 2022 ولم يدخل هذه النسخة باعتباره مفاجأة، شخصية واضحة، خبرة كبيرة، وضمن تأهله بعد فوز مثير على هايتي 4-2، وأنهى المجموعة الثالثة بالمركز الثاني خلف البرازيل بفارق الأهداف، وسيواجه هولندا في مونتيري في مباراة تحمل الكثير من الروابط الكروية والثقافية بين الطرفين. المنتخب العربي الثاني الذي تأهل هو منتخب مصر. بعد سنوات طويلة من الانتظار بلغ المنتخب المصري الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، أنهى المجموعة السابعة في المركز الثاني خلف بلجيكا ليضرب موعدا مع أستراليا في مدينة دالاس. الجزائر بدورها أنقذت الحضور العربي في اللحظات الأخيرة، دخل المنتخب الجولة الأخيرة ومصيره بين يديه، خرج بتعادل مثير أمام النمسا 3 أهداف لكل فريق، كان كافيا لحجز بطاقته إلى العبور للدور 32، وأصبح 3 منتخب عربي يبلغ الأدوار الإقصائية في هذه النسخة بعد المغرب ومصر، ويستعد الآن لمواجهة سويسرا في دور 32. طبعا في المراحل القادمة في المونديال يتساءل كثيرون، هل ممكن أن يلتقي ميسي ورونالدو وجها لوجه في كأس العالم الحالية؟ طريق الأدوار الإقصائية وضعت المنتخبين في مسارين مختلفين. يبدأ منتخب الأرجنتين مشواره في دور 32 بمواجهة الرأس الأخضر، بينما يلتقي منتخب البرتغال مع كرواتيا. في حال واصل منتخب الأرجنتين انتصاراته سيتعين عليه تجاوز الفائز من مصر وأستراليا في دور 16، ثم الفائز من مواجهتي سويسرا مع الجزائر أو كولومبيا وغانا في ربع النهائي قبل بلوغ نصف النهائي. البرتغال في حال تخطيها كرواتيا ستصطدم في دور 16 بالفائز من مواجهة إسبانيا والنمسا، ثم بالفائز من الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك أو بلجيكا مع السنغال في ربع النهائي من أجل حجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي. بالعموم الحلم سيبقى قائما حتى المباراة النهائية، يعني مسار القرعة المواجهة الوحيدة الممكنة بين ميسي ورونالدو ستكون في نهائي كأس العالم يوم 19 يوليو تموز، إذا بلغ المنتخبان المباراة النهائية أو في مباراة تحديد المركز الثالث. انتقد لي جيم يونغ رئيس كوريا الجنوبية منظومة كرة القدم في بلاده، واصفا الخروج المبكر للمنتخب الوطني من كأس العالم بأنه نتيجة حتمية للمحسوبية والمجاملات، كما انتقد بشدة المدرب وطالب في الوقت نفسه بإجراء تحقيق بقيادة وزارة الرياضة في أداء المنتخب الوطني.

اليوم المواجهة الأولى من دورة 32 سيصنع كل من المنتخب الكندي ونظيره الجنوب أفريقي التاريخ عندما يلتقيان اليوم في أولى مباريات دورة 32، ولم يسبق لأي من المنتخبين أن بلغ هذا الدور في الحدث الكروي الأبرز عالميا، ولم يكن بإمكانهما أن يحلما بمسرح أعظم من ملعب سوفاي الرائع في لوس أنجلس. طبعا منتخب جنوب أفريقيا كان من بين 9 منتخبات أفريقية بلغت دورة 32، ما يجعل القارة الأفريقية المستفيدة الأكبر من توسيع البطولة إلى 48 منتخبا عوضا عن 32. طبعا لقب منتخب جنوب أفريقيا هو البافانا بافانا، وتعني بلغتهم الأولاد. ارتفعت أسعار التذاكر بشكل حاد على منصات إعادة البيع لمواجهة البرتغال وكرواتيا في دور 32 في تورونتو، إذ كشفت بيانات منصة تيكت داتا المتخصصة في تتبع الأسعار عن أن متوسط سعر أرخص تذكرة تجاوزت حاجز 3,000 دولار.

0: إذن اليوم مستمعينا مشاهدينا الكرام أولى مباريات دورة 32 وستجمع جنوب إفريقيا مع كندا الساعة 10 ليلا. طبعا لا تعادل في هذه المباريات، ستمتد في حال التعادل إلى شوطين إضافيين ثم إلى ركلات الترجيح. غدا الاثنين الساعة 8 مساء تلعب البرازيل مع اليابان، وفي 11:30 ألمانيا مع باراغواي. يوم الثلاثاء الساعة 4 فجرا هولندا مع المغرب، وكوت ديفوار مع النرويج ستكون الساعة 8 من مساء الثلاثاء. يوم الأربعاء عند منتصف الليل فرنسا مع السويد، والساعة 4 فجرا المكسيك مع الإكوادور، ثم في 7 مساء إنجلترا مع الكونغو الديمقراطية، ثم في 11 بلجيكا مع السنغال. ويوم الخميس الساعة 3 فجرا أمريكا مع البوسنة والهرسك، وإسبانيا مع النمسا ستكون الساعة 10 ليلا. يوم الجمعة الساعة 2 فجرا البرتغال مع كرواتيا، الساعة 6 فجرا سويسرا مع الجزائر، والساعة 9 أستراليا مع مصر. ويوم السبت القادم ختام دور 32 بلقائي الأرجنتين مع الرأس الأخضر الساعة 1 بعد منتصف الليل، وفي 4:30 فجرا تلعب كولومبيا مع غانا. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام رحلة اليوم من برنامج أصداء المونديال الذي يأتيكم برعاية شاشات ماجيك، ونلتقي غدا إن شاء الله عند 6 مساء. لكم أجمل تحيات فريق العمل، دمتم بخير وطيب الله أوقاتكم.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790 38 36 8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079 250 4000.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة. نحن الآن في بداية العام الثاني للهجرة. العام الأول مضى والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغادر المدينة. كان في ذلك الوقت يرتب الأمور الداخلية ويجهز الأمور للترتيبات الخارجية التي ستكون بعد ذلك. وفي نفس الوقت لما نزل الإذن بالقتال بدأ يرسل السرايا لاستطلاع الطرق ولإزعاج قريش في الطريق. ليه؟ لأن قريش كانت في ذلك الوقت تأخذ من المسلمين أموالهم اللي تركوها خلفهم في مكة المكرمة وتتاجر فيها نكاية في المسلمين. لذلك كان لابد من أن يعلمهم المسلمون درسا لا ينسونه فعليا في قضية رفع الظلم وترك هذا الظلم ورفضه أيضا. فبالتالي كان المسلمون مهتمين جدا بقضية ضرب تجارة قريش في ذلك الوقت. مع بداية العام الثاني للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الأمور في المدينة، منع الحرب الأهلية التي كادت قريش تشعلها بسبب عبد الله بن أبي بن أبي سلول، ومنع أي تدخلات من هنا وهنا، ورتب الأمور الداخلية. ثم في شهر صفر من العام الثاني للهجرة خرج بنفسه لأول مرة في أول غزوة يخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة الأبواء. وغزوة الأبواء أو غزوة ودان أيضا كما تسمى، كانت فعليا ذات طابع استطلاعي وتحالفي، يعني ذات طابع سياسي بين قوسين، مش ذات طابع عسكري. ولم يخرج أصلا باتجاه قريش، لأنه ودان أو الأبواء هي قريبة جدا للمدينة، لا تبعد أكثر من 30 إلى 50 كيلومتر فقط عن المدينة المنورة، وفيها قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعرفها منذ أن كان صغيرا، يعرف أين دفن أمه عليه الصلاة والسلام. تذكر رواية أنه مر عند قبر أمه فنزل وبكى عند هذا القبر ساعة وقال هذا قبر أمي، فبالتالي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي نزل إلى هناك. ليش عمل هيك؟ هذه الغزوة فعليا ليست باتجاه قريش، وإنما كان يريد أن يعقد حلفا مع بني ضمرة. بنو ضمرة ساكنين في هذه المنطقة حوالين المدينة، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بده يعقد معهم حلف حتى يرتب الأمور الخارجية، يعني ما يكون هناك أعداء قريبين جدا للمدينة، بالعكس يكونوا حلفاء بحيث يساعدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أي مشكلة. لذلك كان هناك في نص المعاهدة التي ذكر فعليا في بعض الكتب يقول إن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه. هذه فعليا كانت واضحة ومهمة جدا كشرط بين المسلمين وبين بني ضمرة. ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة أخرى اسمها بواط، من ناحية قريبة إلى جبل اسمه رضوة، فهذه باتجاه الشمال، يعني إحنا بنتكلم عن مسافة حوالي يعني 100 كيلومتر تقريبا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في بواط، عقد مجموعة من التحالفات هناك أيضا، وعاد إلى المدينة. ثم بعد ذلك حدثت قصة أخرى مهمة جدا، يعني هذا الكلام كله خلال شهر على فكرة، يعني خلال شهر صفر بعدين شهر ربيع الأول. في ذلك الوقت أغار رجل اسمه كرز ابن جابر الفهري، أغار على سرح المدينة، على يعني الجمال في المدينة، وأخذ منها عددا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يطارده. خرج يطارده 3 أيام حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم بدرا عند بدر. لذلك تسمى هذه الغزوة غزوة بدر الأولى، غزوة بدر الأولى. لاحظوا طيب ليش طاردوا 3 أيام حتى يخوف الناس الذين حوله، قطاع الطرق وغيره؟ طبعا هو لم يستطع أن يمسك به، كرز هرب، راح أخذ الإبل وراح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كسب سمعة في هذه القضية، أنه صاروا الناس يخافوا يقولوا أوف هؤلاء لا يتركون أحدا حتى يسرق منهم يعني جمل واحد، وبالتالي كانوا يخافون. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرتب الاستخبارات في مناطق الجزيرة العربية، في كل مكان يتتبع أخبار قريش ويتتبع أخبار العرب هنا وهناك، ووصله خبر من قريش إن هناك قافلة كبيرة جدا ستخرج من مكة المكرمة، على رأسها أبو سفيان، وفيها أموال كثيرة، وكثير من هذه الأموال من أموال المسلمين التي صودرت فعليا في مكة. وبالتالي خرج النبي صلى الله عليه وسلم حسب طبعا هم، حتى تعرفوا أنتم كيف بيحسبوها، يعني واحد بيقول طب كيف وصلوا الخبر، كيف صار يعرف، كيف طيب يعرف. بكل بساطة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب أنه يقولون له خرجت هذه القافلة في اليوم الفلاني، فهو بيحسب كم الآن اليوم، هي وصلت في اليوم الفلاني، القافلة بتمشي تقريبا، هو كان تاجر بيعرف كم تمشي القافلة. بتمشي هذه القافلة في اليوم كذا وكذا، فبالتالي يفترض إنها الآن في المكان الفلاني، وبالتالي إذا طلعنا الآن إحنا في باتجاه كذا سنلتقي بهم في اليوم الفلاني في هذا المكان. هيك بيحسبوها، يعني حساب بسيط. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الجميع اللي حاب يخرج يتفضل، أهلا وسهلا ومرحبا. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 150 وقيل 200 من المسلمين على 30 بعير، طالعين حتى يعني يقبضوا على هذه القافلة. طبعا أبو سفيان، لاحظوا أبو سفيان معه حوالي 1000 بعير، يعني شيء ضخم جدا، ولكن في نفس الوقت معوش عدد كبير من الناس. طبعا هم ليه مركنين على إيه؟ مركنين على أبو سفيان. أبو سفيان رجل داهية مش بسيط. أبو سفيان كان بيحسب حساب إنه النبي صلى الله عليه وسلم قطعاً راح يتابع أخباره. ومن أخبار السابقة اللي هي سرية رابغ وقبلها في سرية سيف البحر، كان واضح إنه النبي صلى الله عليه وسلم مش ساكت لهم، فلذلك كان ذكياً هذا الرجل، فبدأ يخطط إنه كيف أخرج وأفلت من محمد. فتحرك باتجاه الساحل وواصل السير عدة أيام دون استراحة حتى يعني يسرع ويفوت الفرصة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسب أنه في منطقة ذي العشيرة سيكون هناك أبو سفيان في هذه البقعة، في منطقة اسمها ذو العشيرة باتجاه رابغ، هي قريبة على رابغ أو يعني بعد بدر، سيكون هناك في اليوم الفلاني. وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك، وإذا بأبي سفيان قد فاته بعدة أيام، قيل بثلاثة أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعلم طبعا، قال أبو سفيان هذه المرة أفلت. ليه؟ كان أبو سفيان ذكي، حسب هذه الأمور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذكى، راح يحسب له إياها الآن عند الرجوع. هذه الغزوة هي التي تسببت في غزوة بدر الكبرى، هذه الغزوة. ليه؟ لأن هذه القافلة الآن طلعت وراحت على الشام، طبعا هي بتمكث شهر تقريبا بالشام أو أكثر، وبعد ذلك تعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترقب لحظة عودتها بصبر، إنه بدنا نستنى لحد ما ترجع هذه القافلة، وبالتالي هذا سيتسبب بعد ذلك بغزوة بدر الكبرى كما سنرى لاحقا. هل مر الأمر دون أي عمل؟ لا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من هذا الموضوع بأنه عقد معاهدة أيضا مع بني مدلج. بنو مدلج معروفة أنه تسيطر تقريبا على المنطقة البحرية الكاملة، وفي نفس الوقت لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم قريشا تهدأ وتهنأ بالهدوء، لدرجة أنه أرسل لهم واحدة من السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة بعد غزوة العشيرة، بين غزوة العشيرة وغزوة بدر الكبرى، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية اسمها سرية نخلة، كان على رأسها عبد الله بن جحش رضي الله عنه. راح بعث في هذه السرية مع عبد الله بن جحش قيل 8 وقيل 12 من المهاجرين. هؤلاء إيش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تذهبون إلى نخلة. وين نخلة؟ نخلة بتيجي بين مكة والطائف، طبعا الطائف يعني بعيد عن مكة باتجاه الشرق، والمدينة وين؟ في الشمال. فتخيلوا بده يبعثهم على منطقة حتى في ناحية الجنوب الشرقي، يعني الطائف بتيجي، فبالتالي بده يبعثهم في عقر دار المشركين يتعلمون الأخبار. فلما وصلوا إلى هناك حدثت حادثة معينة، أنه في آخر يوم من رجب اللي هو شهر حرام، فهم مش عارفين أنه هل انتهى الشهر الحرام ولا ما انتهاش. لكن عبد الله بن جحش ومع عكاشة بن محصن ومعه مجموعة قالوا تعالوا، يعني هناك قافلة قدمت، هذه القافلة كانت جاي من الطائف باتجاه مكة، فهم فكروا أنه مدامنا إحنا موجودين هنا نهاجم هذه القافلة ونأخذ يعني هذه القافلة للمدينة حتى يعني نضرب قريشا في عقر دارهم. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم يأمرهم بالقتال، قال لهم تعلموا لنا الأخبار. فحدث قتال، وفعلا هاجموا هذه القافلة وقتلوا عمرو بن الحضرمي وواحد من المشركين، وأسروا اثنين، واحد والرابع هرب. ثم أخذوا العير وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. وصارت قصة، صارت قصة قصة نزل عليها، على فكرة على أساسها نزل قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. استحقته. فلذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الأسيرين وأدى دية المقتول. فاللي بهمنا هنا أن قريش طبعا ارتعبت أنه صارت طلائع المسلمين تصل إلى نخلة بين مكة والطائف. يعني إحنا مش بس مش آمنين من الشمال, إيه حتى من الجنوب هذا بيطلعوا لنا, من الشرق, من وين مكان. فلذلك خافوا خوفا شديدا. الآن في هذه المرحلة وصلت الأخبار, النبي صلى الله عليه وسلم عنده مخابرات بتشتغل في كل مكان, عنده جهاز أمني. طبعا نحن كثير منهم لا نعرف من الذي كان يعملون في هذا الجهاز الأمني. وصلت أخبار فعليا أن القافلة تحركت من الشام وبدأت تجهز نفسها للخروج. طبعا أبو سفيان يفكر كيف بدي أفلت من محمد, لأنه هو أكيد متوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيتوقع قدومه هذه المرة وسيكون متحضرا له في فترة مبكرة. فبتوصل الأخبار وبنفس الوقت تبدأ مواجهة من نوع جديد ستؤدي إلى معركة كبرى, إلى غزوة بدر الكبرى. نلقاكم على خير, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان والزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. بدأنا في بعض المحاور عن قضية العقل والنقل، وقلنا العقل إنما يفهم النقل ولا يحكم على الشرع. النقل إن أردته جهد الإنسان حكم عقلك كما تشاء، أما إن تكلمنا بالنقل ونقصد به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس لك إلا أن تستسلم لكتاب الله تعالى وتفهمه ولن تجد معارضة. طيب، من ضروريات العقل الكرام الحفاظ على الدين، من الضروريات الشرعية ما لا تقوم به مصالح الناس في دينهم ودنياهم، ما لا

0: يمكن أن تستمر الحياة إلا بالحفاظ على الضروريات الخمس اللي تكلمنا فيها: دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب. أهمها على الإطلاق المقصد الضروري وهو الدين، الحفاظ على الدين أهمها. ولذلك كل المقاصد الشرعية الخمسة هذه يمكن أن تندرج تحت مقصد واحد هو الحفاظ على الدين. ما المقصود الحفاظ على الدين؟ المقصود في أيها الكرام أن نحافظ على هذا الكتاب وعلى هذه السنة التي صلاح أحوال الناس لن يكون إلا من خلالها. أما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذا هو الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إلى غير ذلك. ذلك ما لا غنى عنه لاستمرار الحياة، هذه الضرورات. وهذه الضرورات يا كرام في الدين تحديدا، في حفظ الدين من جانب الوجود وحفظ الدين من جانب العدم. ما المقصود؟ حفظ الدين من جانب الوجود المحافظة على ما يقيم أركانه وشعائره، هذه عبادات وهذه أخلاق وهذه نعم. وهنالك حفظ الدين من جانب العدم، وهو برفع الفساد الذي يمكن أن يتطرق إلى الدين. اليوم كل موجات التشكيك في الإسلام تندرج تحت تهديد الدين، ولذلك اشتداد تيار التشكيك هذه الأيام كثير، لن أذكر أسماء لكنها كثيرة ومولانا. هناك من يشكك أيها الكرام في القرآن ذاته، وأعطيت مثالا قبل حلقات ممن يزعم ويدعي أنه سيصحح لنا لفظا في سورة الإخلاص، كأن قراء القرآن كانوا مغفلين. وهذا لو عرف قيمة تلاوة القرآن عند أمة الإسلام من فجر الإسلام إلى اليوم، كيف يحافظون على، لا أقول على الحرف ولا على الحركة، لكن على جزء الحركة، ما يسمى بالاختلاس، ما يسمى بالإشمام إلى غير ذلك. فمن فضل الله تعالى كتابنا القرآن مقطوع به أننا نتلوه الآن كما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وصل لهذا الدرجة، وصل إلى درجة وهيك من يشكك اليوم في واقعة أصحاب الفيل، واسمعوا عن اليوتيوب وشوفوا من يشكك في الكعبة أين وجودها، ونفسه هذا من يشكك في المسجد الأقصى أين هو. إذن يا ترى الحفاظ على الدين كيف يكون؟ بالحفاظ على أدائه، وبالحفاظ كذلك على إبطال هذا الباطل وإنكار هذا المنكر. ولذلك إحنا لا نملك اليوم إلا ضمن المناخ الواسع في التحدث، وللأسف هذا التيار الآن التشكيكي هناك من يرعاه، هناك من يدعمه، هناك من يسهل له، للأسف أن يؤتى بأناس مشككين. كل من أحضر هؤلاء المشككين من أي قناة من القنوات فهو مسؤول أمام الله عن هذا التشكيك. في قضايا الكرام في الحياة لا تقبل التشكيك. لو أن إنسانا جاء مثلا اللي يشككنا في الدين، بدنا نسأل سؤال: اسمك متحقق منه؟ والدك متحقق منه؟ والدتك متحقق منه؟ نحن متحققون من ديننا كتابا وسنة أكثر من تحققك بنفسك. نعم، لذلك هذا بيسموه الدليل اليقيني، وذلك وهذا بيسمى المعلوم من الدين بالضرورة. احنا ما بنتكلم عن بعض القضايا الاجتهادية، احكي كما تشاء. في القضايا الاجتهادية لا نخاف منها أبدا، ولا أحد أبدا له مطعن في أي أمر اجتهادي، هذا أمر اجتهادي. إنما الآن أتكلم في نصوص الوحي كتاب وسنة، هذا لا يقبل النقد ولا يقبل النقض ولا يقبل التشكيك. الله يجعلنا وإياكم ممن يحافظون على دينهم حفاظا على دنياهم. طيب، أسئلة كثيرة وردت ونرحب بأسئلتكم الهاتفية، حياكم الله تعالى. رجل وعد زوجته بهدية فلم يوفي بهذا، فهل لا تزال الزوجة تطالب بالوعد؟ نعم، من صفات أهل الإيمان أنهم يوفون بالعهود بصراحة. ولذلك في حديث يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ما دام تعهدت أنت ملزم. ولذلك أصلا من صفات المنافقين إذا وعد أخلف، صحيح. لكن هنا في شيء اسمه الاستطاعة. لعل رجلا وعد زوجته في حال يساره ولم يتيسر له ذلك، فهنا الحق لها، لكن حسن الأداء. حتى إن القرآن الكريم رفعنا إلى مستوى رفيع في قضايا القصاص، يعني إنسان وجبت عليه الدية الآن، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني حتى السماحة الآن في الإعطاء يعني كذلك مطلوب حتى في هذه القضايا القانونية. طيب، في شخص أحضر زبون لشراء منتج معين، ما بدي أذكره لأن السؤال كان بشكل خاص، أحضر الزبون لشراء منتج معين وطلب من البائع أنه يبيعه بالرقم الفلاني وهو يأخذ الفرق، بهذه الجزئية حرام. لكن كيف يمكن أن يكون حلالا؟ أنت أحضرت زبونا إلى التاجر، انقطعت صلتك بالعمل، أنت أحضرت هنا، ممنوع أن تتدخل في السلعة ولا أن تعطي إشارة إلى البائع، إنما دع التفاوض ما بين المشتري والبائع. لاحقا إذا البائع أراد أن يعطيك من باب من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، سبب لك بيعا فأعطيته جزاء، ما في حرج، هذا جائز. لكن تتدخل في السلعة وخاصة تخدع ذاك الإنسان، هذا لا يجوز إطلاقا، لا أنت تحدد السعر ولا تطلب تحديد السعر. اترك الناس يرزق الله بعضهم ببعض كما ورد في الحديث. طيب، الحلف بالطلاق يا جماعة كثير خطير، متكرر، والناس بدل ما تتفقه وتتعلم يعني أحكام دينها، كيف يحلفون ومتى يحلفون وهل يحافظون على الحلف، أولا ما بصح الحلف بغير الله. أمر آخر، المتكرر على لساني الكلمة الطلاق ما في أسهل من إيقاعها، ما في أسهل من إيقاعها، ولذلك البيوت تأذت من كثرة الطلاق. يعني أمس في رجل سألني بشكل شخصي أنه صارت خصومة بينه وبين زوجته وطلقها، وليته اكتفى بالطلاق في حالة الغضب، وكلما فتح معه واحد الموضوع من أهله من أهله أعاد الكلمة أعاد الكلمة، كيف لا تحسب؟ طبعا حسبت، لأنك كررتها في أماكن كثيرة، وهذا دليل مؤكد على أنك قاصد وعلى أنك واع لما تقول، والله أعلم. طيب، دعونا مختصراتكم الكريمة. أبا محمد فضلي سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله محمد، فضل. الله حيك.
1: أعلمك الله يبني سؤالي عندك.
0: تفضل.
1: الدعايات اللي تطلع من الغرفة
0: قال لك كمان مرة إيش؟ مش واضح الكلام على فكرة، بالله لو عدلت مكانك شوي صدقا في هواء كأنه. تفضل.
1: بحكي الدعايات اللي بتصدر من البنوك الربوية مثل تقويم مثل ساعة تنحط في المساجد.
0: يعني قصدك يعني اجت هدية من بنك ربوي الى مسجد، الاصل لا توضع في اماكن يعني ممكن يكون في اشهار للبنك، لا
1: نحمل شعار البنك،
0: لا لو استخدمها في بيته في مكتبه بيمشي الحال، اهديت الي. اما توضع في اماكن تفضل.
1: انا شفته في بعض المساجد موجود انه محامل شعار البنوك الربويه
0: مش مناسب،
1: مثل ساعه
0: غير مناسب، لانه راح يكون نوع من الاعلان بصراحه والاشهار، فالافضل عدم ذلك بصراحه. طيب، السؤال الثاني.
1: السؤال الثاني، هلا الرسول صلى الله عليه وسلم حج مره واحده في حياته،
0: هذا هو الراجح. طيب
1: تمام، الحج فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هيك ولا يوم الحج اللي في نفس السنة اللي حج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل كان مفروض الحج؟
0: طبعا كان مفروض، بدليل أنه كان يرسل من يكون أمير على الحج، أرسل أبا بكر وأرسل عليا، ولكن
1: يعني كان يروحه كان يروح
0: الحج
1: والرسول عليه الصلاة والسلام.
0: نعم نعم نعم، السبب لأنه كان في تلاعب عند العرب بالأشهر، في يوم حج عليه الصلاة والسلام رجع الزمان كيوم أراده الله، كيوم خلق السماوات والأرض، لذلك أذن الله له في الحج لما رجع الوقت بشكل سليم. سأشرح ذلك يا محمد. أنا بشكرك على السؤالين. أخي عامر تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله يا عامر، أهلا وسهلا بكم.
2: الله يبارك فيك دكتور.
0: تفضل يا سيدي.
2: دكتور، خلاف انا ومجموعه من الشباب، يعني معلش اسمح لي، يعني بنزل منشورات على الفيس وعنا على المجموعه الجروب، يعني بيشتموا ضياء العوضي والله يجحموا والله يولع قبر وش ذيك، بقول لهم انا حد من ابو كلام افضلي، بقول انه عشان انه يعني تفسر صوره الكاف خطا وش ذيك، فبقول من رجل افضل ام افضلي، وبظل رجل موحد ومسلم،
0: ألا ممكن يعترض عليه علميا ويرد عليه، إنما نشتم ونسب لا يجوز، ورجل توفي رحمة الله وهو مسلم.
2: الله يشحمه، الله يولع
0: قبره. لا حرام، هذا حرام، هذا اعتداء، هذا اعتداء لا يجوز ولا تحت أي مبرر. بارك الله فيك أخي عامر، أنا بشكرك، ولازم المسلم يتأدب ويكرم مع المخالفين. أخي عبد الرحمن تفضل.
3: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام، حياكم الله.
3: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، تفضل.
3: الشيخ عندي سؤال، هل يعني أنا شخص كاتب كتابي والزواج بعد فترة، هل أنا مجبر على البنت اللي أنا كاتب كتابي عليها بكل إشي، يعني عدد الطعام والشراب؟
0: لا، الأصل نفقتها الآن على والدها، هي ما دامت عند والدها نفقتها الأساسية عليها،
3: حتى لو كان في مرض أو كان في عملية
0: لا الأصل على والدها، إلا إذا كان من باب الإحسان والفضل، إن كمان أنت ما تنسى إنها كذا تحت أصبح تحت يعني اسمك أصبحت، لكن ما دامت عند والدها مسؤولية والدها.
3: أوكي، يعني لو أنا بدي أجي أفصل الموضوع كشغلة مرضية مثلا، هم كانوا مثلا على التأمين، فحاليا بعد ما كتب الكتاب بطل في تأمين، فبطلت على والدها، يعني كان والدها مش مقتدر والله مثلا.
0: هل والدها الآن مقتدر إنه يعالجها؟
3: يعني نوعا ما.
0: طيب إذا مش مقتدر، أنا رأيي أنك تتساعد أنت وياه، بكون أحسن إلك وأكرم إلك وأفضل في توزيع المسؤوليات.
3: فهمت عليك.
0: بارك الله فيك يا عبد الرحمن، الله يعافيك. طيب إذا أسئلة كريمة سأجيب عنها بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداءً موثوقاً وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الجبهات. السؤال جيد والله من الأخ الفاضل. الأول حول دعايات البنوك التجارية، يعني هي يمكن أن يستخدمها الإنسان استخداما شخصيا، أما أن توضع في مكان في مسجد في كذا أو في مكان عام ليكون والله إشعارا لهم، الأصل عدم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يحج مباشرة؟ أكيد لتحقيق غايات، أولا لتطهير الكعبة الشريفة من الأصنام ومن العادات الجاهلية، كانوا يطوفون بالبيت عرايا. وأمر آخر لاستقرار الأمر، وكان لما يبعث أبو بكر وعلي حتى لا يطوف بالبيت مشرك حتى تصير أمر. أمر آخر ذكرت له الزمن، كان العرب يتلاعبون بالزمن والقرآن أشار إلى هذا، إنما النسيء زيادة في الكفر. فقال عسام إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، عندها حج رسول الله حتى يكون البيت طاهرا والزمن موافقا. وهذا من أدلة ما ذهب من الفقهاء إلى حكم الحج، هل هو على الفور ولا على التراخي؟ فعله عليه السلام يدل على التراخي والأمر سهل إن شاء الله. طيب إخوانا، لنا أن نعترض على أي إنسان يتكلم في أي قضية، لكن اعترض علميا على الدكتور العوضي وغيره. اكتب بحث كما تشاء في من يبيح الغناء وانت تذهب إلى تحريمه، ما في مشكلة، لكن لا سب ولا شتم ولا تبديع ولا تفسيق. لكن من ينضبط بهذا؟ ابحثوا عن هذا. الرجل الآن تكلم بكلام الأطباء أنكروا عليه، بس إنما الآن ما الداعي للشتم والدعاء عليه؟ هذا قطعا لا يجوز، هنا بصراحة تجاوزنا الحق. السؤال الثالث مهم يا كرام، حول قضية الإحسان في العلاقات الزوجية. الآن هذا الرجل عاقد وهي معقود عليها، الآن هي في حالة المرض، على من المسؤولية؟ على والدها بشكل أساسي، وكذلك عليك أن تتحمل جزءا من هذا. أنا أعرف حالات بعض الناس الكرام وبنته متزوجة وبعد الدخول وكذا، والأب يتقدم بمساعدة نسيبه لا العلاج عليه، وهنالك من الشباب من يسارع أنه يكون العلاج عليه كذلك حتى وهي عند والدها. هذا هو الإكرام وهذا هو الإحسان من الطرفين، تحمل المسؤولية في إكرام للجميع. طيب عودا إلى اتصالاتكم الكريمة مع أبو محمود، تفضل أبو محمود.
1: السلام عليكم دكتور.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
1: بسيطة.
0: وأنتم يا سيدي، اللهم آمين.
1: دكتور احنا متابعين ما شاء الله عليك بالعقل والنقل، ما شاء الله متابعين.
0: تفضل.
1: في ناس ما فهمتها صح.
0: نعم.
1: هل الدين مختصر هيك؟ هل الدين بالعقل أم بالنقل؟
0: والله بالعقل والنقل مع بعض. العاقل هو اللي بده يفهم النقل أصلا.
1: ممكن تعطينا اياها تعريف بالمختصر لان الناس احنا فهمنا، لانه
0: طيب.
1: احنا يمكن علم او
0: تكرم
1: كذا.
0: يا ابو محمود تكرم يا حبيبي، الله يرضى عليك.
1: بس بدنا اياها بالمختصر.
0: طيب ان شاء الله تكرم اخي. انا استفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله، تفضل.
2: الله يعطيك العافيه شيخ.
0: الله يعافيك ويرضى عليك.
2: شيخ احنا انا بشتغل في شركه، فاحنا بيعطونا بدل حضانه، بس زوجتي بتداوم في شغل، بس شغلها ما بيعطوهم بدل حضانه.
0: طيب
2: انا المبلغ اللي بعطوني اياه الشركه.
0: طب انت بعطوك اياه كرجل ولا بده يعطي زوجتك لازم؟
2: لا هو خلص انه انا عندي اولاد بالحضانه.
0: يعني القانون يشمل انه حضانه لزوجتك وان لم تعمل معك في المؤسسه، صح؟
2: تمام.
0: طيب شو المشكله؟ كويس.
2: المؤسسه الثانيه اللي بتشتغل فيها ما بتعطي بدل حضانه، بس هم يعني عدد اشخاص بالحضانه، بس أنا عندي ولد وبنت، الولد عندي بالحضانة والبنت مرات بخليها عند والدتي. يعني
0: المهم هي في سن الحضانة؟
2: هي عمرها سنة.
0: طب أسألك، هم بيسألوا عن تفاصيل الطفل المحتضن أين هو ولا المهم السن؟
2: هم بس إنه جيب لهم وصل إنه عندك اثنين بالحضانة.
0: طبعا يعني بده يكون وصل إنه هدول اثنين فعلا في حضانة.
2: طيب. عشان اللي بعطوني اياه الشركة يعني بعطيه لوالدتي يعني بدل الحضانة، عشانها صغيرة ومش حابة اوديها حضانة.
0: طيب يعني انت الفلوس اللي بتاخذها بتعطيها للوالدة صح؟
2: بعطيهم للوالدة.
0: طيب ماشي يا انس، اجيبك بعون الله. شكرا اخي. ما عند فضل سيدي.
3: الو، السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، اهلا وسهلا بكم.
3: كيف حالك دكتور ابراهيم؟
0: تفضل تفضل.
3: وتحيتي لفريق العمل.
0: والله فريق العمل بيحبك، ودائما الناس بيسألوني بيقول لي الدكتور ماين كيف بيزبط مع الاتصال.
3: والله انا دائما بحبك وبحبك ابدا لله عز وجل وحبي لا يوصف.
0: يلا حياك الله.
3: بسم الله، ربك الله. طبعا بعد اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، مرت علي اي قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، اللي هو كلم الله قال تعالى وكلم الله موسى تكليما.
0: صحيح.
3: فموسى عليه السلام لم يرى ربه في الدنيا ولم ولكن كلمه الله عز وجل.
0: صح.
3: لكن هنا سؤالي، لماذا لم يرى ربه؟ لأنه في حكمة سبحان الله، ما الحكمة من ذلك؟
0: أنت بالآيات اللي تلوتها، إذا تجلى الله للجبل والجبل أصبح دكا ترابا، فمن ذا الذي يتحمل رؤية الجبار سبحانه؟
3: رغمي عليه موسى عليه السلام.
0: طيب ماشي، تكرم يا سيدي تكرم، بارك الله فيك. طيب عودا للأسئلة الكرام، قضية العقل والنقل مسألة كبيرة، علماء الأصول كتبوا فيها، هناك من كتب فيها مجلدات، أذكر كتاب مثلا درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، هناك من كتب موقف العقل والدين من رب العالمين لمصطفى صبري شيخ الإسلام، هناك من كتب العقل والنقل مجلد ضخم للكتاني، يعني قرأته قديما، فكرة عميقة وليست سهلة. إنما إحنا المبدأ اللي بدنا إياه المواءمة ما بين العقل والنقل، من الأسبق؟ النقل يا جماعة هو الأسبق، لكن النقل مقصود فيه نزل الكتاب والنبي عليه السلام تكلم بالسنة، هذا الوحي اسمه النقل. طيب من يفهم؟ العقلاء بهذا المعنى. إنما في رأي ملتبس عند بعض المفكرين المسلمين المعتزلة، قالوا العقل ممكن أن نكتفي به عن الشرع عند بعضهم، هذا كلام غير صحيح. لا، نقول بالنقل تثبت الأشياء ولا يفهم النقل إلا بالعقل بهذا المعنى. إذن بس هذا الترتيب المطلوب، يعني حتى ما نعمق البحث لجمهور الناس المحترمين، نقول كتاب الله والسنة هي النقل، من يفهمه؟ العقلاء. هل يحكمون عقولهم في النقل؟ ما بيستطيعون. فبهذا المعنى هذا الذي نريد ليس أكثر من ذلك. أخي أنا السائل حول قضية الحضانة، إنك تستفيد من الحضانة بيمشي الحال، لكن مطلوب منك شيء، مطلوب منك إنك تجيب والله وصل. طيب أنت الآن حاطت ولد من الأولاد في حضانة فعلية، طيب الثاني كيف بدك تأمن وصل؟ رح تأمنه شكلي، فلا تفعل ذلك. إذا بعطوك والله على أولادك بيمشي الحال، كما بعض المؤسسات تعطي والله بدل بنزين على اقتناء السيارة ما في مشكلة، فإذا أعطوك على عدد الأولاد خذ، إذا طلبوا منك وصل بدك تكون صادقا وأمينا. أخوانا بكفينا، ما بدنا نضل نلف وندور في الحياة، بدنا نكون صادقين قدر المستطاع. طيب كان هنا في سؤال حول قد مشروعية التزين للمرأة ولكن هنالك شروط العبادة، والله سؤال مهم، يعني مثلا النساء بيحبوا يحطوا مناكير إلى غير ذلك أو أظافر، طيب كيف ستتوضأ؟ كيف ستغتسل؟ لا، الصلاة أهم. وذلك لما نقول الكرام إنه مشروعية التزين صحيح، لكن مشروعية الآن أو أداء العبادة عند التنازع، ما الذي يقدم؟ يقدم الدين، وذلك يقدم الدين حتى على النفس، يقدم على المال، يقدم على كل شيء. فمن هذا الباب لا، المرأة عليها أن تحسن عبادتها وشروط العبادة وبعدين تتزين بالمباحات. هنا هذا أهمية الفقه. طبعا إن استطعت أن تتفقه وحدها خير وبركة، ما استطعت يمكن أن تسأل، والأمر سهل وستجاب بعون الله تعالى. طيب أحد الإخوة بعث لي مجموعة من المشككين، نعرفهم طبعا، واحد مصري واحد سوري واحد سوداني وكذا، نعرفهم، نعرف ماذا يقولون، مما يؤكد في منظومة التشكيك. وذلك الحفاظ على مقصد الدين مهم، وجودا وعدما، وجوده بأداء العبادات، عدما بالدفاع عنه ورد هذه الافتراءات الباطلة. في معاملة إسلامية يقولون، ولكن في غرامات، لا يمكن غرامات تأخير تكون إسلامية، مستحيل. أنا أدري أن بعض المصارف جزء في دولة أخرى توسعوا في هذا وصاروا يلزمون العميل المتأخر بدفع مبلغ ويوضع في صندوق يذهب إلى عمل الخير، ما في داعي لهذا. يعني أنت خذ ضماناتك اللازمة وعندك كفلاء وخذ من الكفيل، لكن لا تلجأ إلى شيء محرم وهو فوائد الديون. فالديون هذا ما بصح، أي غرامة للتأخير في الديون هذا ربا صريح من غير مجامل بصراحة. فبدك تلتزم بهذا، ممنوع يكون في العقد أي شرط ربوي ضروري. كان هنا في سؤال حول قضية بيع المرابحة وهل يتم بشكل سليم. طيب سأكون مع هذا، لكن مع هذا الاتصال أبعوني، تفضل يا سيدي.
4: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله.
4: سيدي في جلسة سأل شخص يعني سؤال حيرنا وكلم الله موسى تكليما.
0: صحيح.
4: كلم الله موسى تكليما.
0: لا ندري.
4: استغفر الله العظيم هل سمع صوته؟
0: لا لا لا لا لا لا ندري. أحسن جواب التالي: هذا من العلم المغيب عنا، كيفيته لا نعلمها. نحن نوقن بأن الله كلم موسى، والدليل أن الله تعالى كلمه أعطانا المصدر، كلم الله موسى أو اسم المصدر تكليمة، لكن الكيفية ما بنعرف. وهذا هو الإيمان. بعض الناس المعتزلة قالوا ألقي إليه صوت سمعه من الشجرة، هذا كلام غير صحيح. الكيفية لا نعرفها يا بعوني، الله يرضى عليك.
4: الله يجزيك.
0: أشكرك يا سيدي، أشكرك. طيب إذن هذه قضايا ستعقبها بعض البيانات، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.
1: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
2: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياة إفهم لبرنامجكم في التوستك ما جبات دعونا مع اتصالات كريمة. أولا من أخينا أبي هارون. تفضل يا أبو هارون. أبو هارون تفضل. طيب إذا معنا أبو هارون تفضل حياكم الله. إذا هذه الآية القرآن الكرام خاض فيها العلماء خوضا شديدا، ولكن الأفضل ما ذكرت الأخ الكريم كلم الله تعالى موسى تكليما بطريقة خاصة وبلا واسطة، والله أعلم كيف كان ذلك. أبو هارون تفضل.
1: عليكم
0: السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
1: الله يعطيك العافية دكتور.
0: الله حييك ورضى عليك.
1: دكتور بدي أسألك بالنسبة لصلاة الحاجة أو صلاة الزوال، إحنا بنعرف إنه الدعاء فيها بإذن الله مستجاب، لكن بعد التشهد وقبل السلام. طيب هل يجوز إنسان هو يدعي إنه يرفع يديه خلال هاي؟
0: ما في أي مانع، أي صلاة تكون فيها ورفعت اليدين للدعاء جائز.
1: يعني
0: حرج.
1: أنا خارج حركات الصلاة.
0: لا لا لا، ما في حرج. والناس يرفعون في صلاة في الوتر في القنوت في الفجر. صح؟
1: هي يجوز خاصة أنها في القنوت.
0: لا لا لا، ما في حرج، لا ليست خاصة. رفع اليدين عند دعاء يجوز أن تفعله، يجوز أن تتركه.
1: طب دكتورنا لو مثلا تربعت خلال فتره الدعاء بجوز انه بدا من اجلس على ركبتي؟ يعني تربعت اشي عادي؟
0: هي سنن صح
1: سنة. نعم.
0: ولك ان تجلس ولا شيء عليك.
1: بارك الله فيك.
0: الله يتقبل. اذا هذه الايات الكرام وهي وغيرها طبعا مثل وكان عرشه على الماء في بعض الايات، خلص نقول نؤمن بها كما قال، يعني تنزيلها تاويلها ما في داعي، لأن الخوض هنا مستحيل لأحد أن يعرف ذلك. طيب المرابحة الصحيحة يا كرام، يعني أن يحدد الطرف الأول اللي هو بيسموه الآمر بالشراء، أن يحدد السلعة، يتدخل في الطرف الثاني صاحب المال إن كان بنكا مؤسسة شركة تمويل، يذهب فيشتري هذه السلعة إله هو، ثم يبيعها بيعا ثانيا بعقد ثاني على نسبة معينة أو على رقم محدد، وممنوع أن يكون في غرامات تأخير، ولا يجوز أن يكون عمله فقط اللي هو القرض الإقراض، لكن الممارسة اشترى ثم باع. هذه المرابحة الصحيحة. ما حكم التسمية عند الذبح؟ هي من السنة طبعا، من السنة. وما حكم ذبح العلماني؟ والله العلماني بدنا نتأكد، ألا في علماني يعني هو بس يؤمن بالقضايا الحياتية الحديثة لكن ليس شاكا في الدين. خلينا نصحح، إذا كان العلماني ملحدا شاكا في الدين هذا قطعا ذبائح وليست صحيحة، ليس مسلما أصلا. إنما إذا كان والله ماشي باتجاه الحداثة ولكنه مسلم يصلي، زي في عصرنا صار هناك شيوعي بيصلي، إذا مش عقائدي مثل هذا ما في مشكلة. طيب أخي محمد فضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضلوا.
2: نعطيك عافية غريب.
0: الله عافيك ورضا عليك.
2: جزاك الله خير على هذا البرنامج.
0: حياكم الله سيدي.
2: شيخ بدي أنا صار ما وقت امبارح كنت في مول في منطقة في عمان الغربية.
0: نعم.
2: كانت الفكرة أنه من أحد الطرق البيع أو أنه استهدفتني شخص معين عرض علي شو اسمه انه يعطيني هديه، انه اختار هديه من ضمن ثلاث انواع هدايا.
0: طيب
2: بس تمام
0: مجانا.
2: اخترت هديه، هلا حكى على اساس انه تحصل على هاي الهديه او انه يعني على اساس تدخل ادخل معك بموضوع الحظ انه بدي يعمل لي سحب على هديه ثانيه.
0: طيب
2: طبعا كانت تسع خيارات من ضمنهم حظ اوفر. هلا اذا طلع لي حظ اوفر
0: هذا كله مجانا ولا دفعت فلوس؟
2: ما هي يعني بالنهايه كان بدي ادفع مبلغ، اذا طلع لي حظ اوفر انه بكسب الهديه مجانا، اذا ما طلع لي حظ طلع لي جائزه ثانيه باخذ الجائزه الثانيه مجانا بس بدفع حق الهديه اللي هو عرض علي في البدايه. فهل هاي مش
0: قصدك اذا ربحت جائزه راح تدفع الهديه الثمن الهديه الاولى اجباري صح؟
2: ايوه.
0: وحصل ذلك ولا ابتعدت عن هذا؟
2: لا الموضوع؟ اعتذرت له، قلت له انا
0: والله اعتذارك سليم وصحيح، فقط عن فيها شبهه، قطعا فيها شبهه، هذا اصطياد.
2: انا شكيت في الموضوع، انا بدي اتاكد من الموضوع.
0: لا لا لا، الابتعاد احسنت في ذلك.
2: الموضوع الصراحه
0: احسنت في ذلك يا اخي محمد، الله يرضى عليك. انا بشكرك يا سيدي، وهذه الايام الكرام يعني في احتيال كثير، وهنالك يعني عباقرة في إدارة هذه الشؤون، في الظاهر بيكون جيد وفي الباطن بتكون في أشياء. لا، الأصل الابتعاد عن هذا لأن شبهة القمار واضحة المعاني فيها، الأصل الابتعاد. طيب ومعنا كذلك أخي محمد، تفضل محمد المصري.
3: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
3: سيدنا بدنا نقول لك نسألك، مرات الواحد بدخل مسجد بده يشرب مية، بقول لك يعني رجع عدم إخراج المية خارج المسجد. أنا طبعا يعني بدي أشرب نصف من الكاسة وبديش أكون بالباقي.
0: طيب شو أنا شو نعمل إذا شربنا منها شوي؟ شو نعمل في الباقي؟ نكبها على المصلين؟ شو نعمل فيها؟
3: ما هذه ما هو نكبها ولا نأخذها معنا؟
0: أنا بالنسبة لي مثل أنا بالنسبة لي لما أشوف في بعض المساجد كاتبين عبارة هذا وقف للمسجد لا يجوز إخراجه، هذه عبارة غير صحيحة، هذا غير صحيح، ليس وقفا، هذا لكل من أراد أن يشرب الماء. افرض واحد غير مسلم، واحد ما بيصلي، دخل أخذ زجاجة أو أخذ كاسة ماء وطلع، ما فيها شيء،
3: ما فيها شيء.
0: هذا إلزام بطريقة غريبة بصراحة. تفضل.
3: طيب سؤال ثاني، أنا قاعد في قاعدة هيك شمس هواء، لكن حوالي ناس بأرجل، طبعا أنا ما بأرجل،
0: ما عليك شيء، ما عليك شيء، المهم ما يغروك بالأرجل، أنت تستعملها.
3: لا لا لا لا لا لا، بس يعني أنا يعني عفوا يعني يجيت قصتها، الأرجل حرام والخمور حرام.
0: لا مختلف، لا لا، القياس هنا خطأ. القياس هنا خطأ، لأن الله تعالى يقول في الخمر تحديدا فاجتنبوه، ابتعاد عن منطقة الخمر، أما الباقي الأمور لا، ما عليك شيء أنت.
3: أنا يا سيدي احنا بدنا كلمة منك
0: إن شاء الله.
3: لكل اللي بأرجلوا بدخنوا كمان.
0: بارك الله فيك، أشكرك يا سيد، أشكرك. طيب احنا طبعا قطعا ضد الأرجل والدخان قطعا، لكن نحن نلتزمون بالفقه الإسلامي بالأدلة. الأدلة هي التي بينت أن الخمر يجتنب كل الجلوس معه، إنما باقي الأمور موجود، الناس ننصحهم ولعلهم ينتصحون. قضية هذا الإلزام الكرام غريب، بعض المساجد كيف يقلد بعضهم بعضا، بعض الأئمة يبالغ بيعتبر أن كاس الماء وقف، لا ليست وقفا، هي لإفادة الناس. طب افرض مرار الطريق، افرض امرأة ودخلت وأخذت كاسة وكاستين، افرض ناس بسيارة كل واحد أخذ كاسة وخارج المسجد شربه، لا شيء في ذلك، يعني مبالغة بصراحة، ما بعرف شو معناها. طيب كان هنا في سؤال، طيب عن الذبح، احنا بدناش نكفر الناس على افكارهم في اتجاه علماني شكلي، بس مثل هذا لا يعد قطعا يعني خارج عن دين الاسلام. بعت لي حتى واحد صورة عن كأنه واحد بتتكلم عن النبي عليه السلام في تونس، قلت لكم يا جماعة هذا تيار منظم للتشكيك في كل شيء. الآن اللي يرتضي بهؤلاء اتخذهم قدوة وجعلهم أئمة، سيسأل عن ذلك. اليوم دينك يجب أن تحافظ عليه، أنا والله حريص على أن أشتري هذه السلعة من مكان عند أمين وبسعر مقبول، ولا ديني أهم، بدي أعرف من أين أخذ الدين، من أين أخذ المعلومة، إلى غير ذلك. طيب كان في سؤال إحدى الأخوات، كأنها بعد سنوات من زواجها يعني ترغب إن زوجها يعدلها المهر، هل يمكن ذلك؟ ممكن، بس هذا أمام القاضي، يذهب الأطراف كلهم أمام القاضي وتقول إنها ترغب في رفع المقدم أو المؤخر، ويتم إجراء مجلس شرعي جديد، لا يلغى العقد السابق ولا يضاف إليه شيء في العقد، لكن تضاف إليه حجة بإشارة إلى العقد رقم كذا بتاريخ كذا تم تعديل المقدم وأخر بموافقة الزوج. طبعا هذا ملزم، لكن هذا ممكن وما عندنا إشكال إذا رجع إليه. رجل حلف على زوجته يعني للأسف بالطلاق إنها ما تذهب لدرس الدين، وبعدين بده يتراجع. طب وهل يجوز تحلف بالطلاق؟ طب هل يجوز كمان تمنعها من درس الدين ما دامت تقوم بواجباتها البيتية؟ نقول للأخت إياك أن تقدم درس الدين على واجباتك في بيتك، أنجزيها بإخلاص ثم خذ الإذن من زوجك للذهاب. على كل حال ما دام أنه حلف ويرغب أن تذهب، عليه هو كفارة يمين. بدنا نتقي الله في هذا يا كرام، ضروري ضروري. ولذلك الدين يا كرام في من ضروريات المقاصد العظمى الخمسة، الدين هو أهمها. بل أحد كبار علمائنا الدكتور محمد نعيم ياسين رحمة الله عليه كان يرى أنه كل المقاصد الشرعية هي متضمنة في الدين، وهو كذلك. الله يتقبل منه منكم، شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
4: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في حضرة الكلمة. الحمد لله الذي علم البيان وأذكى الجنان وأفصح اللسان، والصلاة والسلام عليك يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن السهل والجبل، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الهدى والندى والعلم والعمل. في حضرة الكلمة حيا وبيا ومسهلا ومرحبا، في حياض اللغة ورياض البيان وفنونها وأفنانها، نستل عطر الكلمات ونستاف شذى الأغنيات، نستضيف أجمل الضيوف ونتوقع منكم أعلى وأعلى وأغلى المشاركات، فيا مرحبا بكم.

البداية ببركة الصلاة على النبي السراج المنير محمد بن عبد الله. يا خير من حل في عيني فكحلها فأغمضت فوقك الأجفان والهدب. ظمآن يا سيدي ظمآن بي وجع وفي عيونك بحر واسع لجب. فمد يمناك لي حتى أقبلها وسوف أرحل عن نفسي وأغترب. تركت مكة يجري دمعها وأنا تركت قدسك خلف البحر تنتحب. ورحت أطعن هذا القلب من كمد لما رأيت صروف الدهر تنقلب. طفلا أسافر في الذكرى فتجرحني وأمسك الجرح في كفي وأحتجب. أخال عين رسول الله ترقبني فأستحي من دموعي وهي تنسكب.

هنا نصغي للبوح، هنا تزهر الكلمات ويكون للمعنى مغنى، فتصير الكلمة أبلغ وأبدع وأروع وأنقى وأرقى. كن أحد المشاركين في أي صنف من صنوف اللغة، الشعر، الخاطرة، القصة. نستقبل اتصالاتكم ونعلق عليها على الأرقام 06-516-2020 كما بالإمكان إرسال المشاركات الشعرية مصورة على رقم الواتس الخاص بالبرنامج 07-879-1193. أعيد 07-879-1193. حياكم وبياكم وآواكم وأبقاكم في حضرة الكلمة.

0: ضيفنا القادم إلينا من بعيد، القريب، الحبيب الأديب الأريب، المنشد القارئ إبراهيم دردساوي. سنكون في حضرته ويكون في حضرتنا بعد قليل، لكن قبل هذه الاستضافة الجليلة الجميلة سنكون مع أولى استراحاتنا الشعرية. غنت لنا ورق الحمام بصوت الشاعر السوري أنس دغيم الذي سيكون بإذن الله ضيفنا في حلقات قادمة.
1: استراحة شعرية.
2: غنت لنا ورق الحجاز وصبح مكة قد صفى، ونسيم هدي الله في جنباتها قد هفهفا، وخواطر العشاق تسعى بين مروة والصفا، والبدر لاح فحين أبصر نور طلعته اختفى. لا تسألوا ماذا جرى، جاء النبي المصطفى. فكأنما الأمواه في لجاتها رقراق عسجد، وكأنما الأوراق في أغصانها فيض زبرجد، حين الهواتف رددت قد جاء أحمد. قري بهذا الضيف عينا والنعمي يا أم معبد، للكون ما يرجوه من نعمة ونحن لنا محمد. هذه خواتيم الشذا ترتاح في بسط الحقول، وقوافل الأزهار تستفتي الندى ماذا تقول. قال الندى وله من المولى إشارات قبول، قولي سلام من سلام إنه طه الرسول، من كان أسوته النبي محمدا فله الوصول.
1: استراحة شعرية.

0: شيخ إبراهيم، ألا حي الأحبة والصحابة وقبل خلف وطئهم التراب، فما كل الصحاب كما صحابي إذا خبى لنا القدر المصاب، صحاب كلهم عبق ونور وصار المر فيهم مستطاب. حياك الله شيخ إبراهيم أبو أنس،
1: أهلا وسهلا
0: صديق العتيد الجميل، مرحبا بك يا سيدي.
1: أهلا وسهلا بكم، الله يرضى عليك. مرحبا، أهلا وسهلا، يعني تحية لك وتحية لي أحبابنا جمهور إذاعتنا الحبيبة إذاعة حياة. على رأي إخوانا شوان بعد زمان
0: يعني أنت من أهل الإذاعة.
1: نعم،
0: ومن المؤسسين، وصوتك ما زال يصدح
1: الحمد لله
0: في تبارك الله في ختمات قرآنية جميلة
1: الحمد لله،
0: وفي أناشيد وفي جناجل وفي أيضا أوبريتات.
1: نعم، صحيح.
0: أوبريت الأول، أول ما تعرفت إليك شيخ إبراهيم في صلاة التراويح.
1: نعم،
0: في مسجد ما، فيعني سبحان الله دخل هذا الصوت قلبي وروحي بعمق، يعني فبادرت بالتعرف إليك. حياك الله، حدثنا عنك شيخ إبراهيم أولا.
1: الحمد لله، الحمد لله. أولا جزاكم الله خير على هذه الاستضافة الطيبة، نحن في شوق للجميع، وأبو عبد الله أنت عزيز وحبيب، وطبعا نحن تربينا على أناشيدك و الكل يعلم ذلك، مش عم بكبرك طبعا، انت شباب ما شاء الله.
0: يقول لك
1: انا اللي بيحكي لي كبر على كذا بقول له جزاك الله خير شكرا، يعني مش لهالدرجه.
0: الله يحفظك، انت الاستاذ شيخ.
1: الله يحفظك
0: ما شاء الله عليك.
1: وسبحان الله، يعني حصل انه احنا ايضا يعني كنا في نفس العمل مع بعض فتره ولو كانت قصيره، لكن سبحان الله وجمعنا حب الكلمه، جمعنا حب الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم في محافل كثيرة. أنا الآن في أمريكا الحمد لله، أعمل إماما من أكثر من 8 سنوات ونصف إمام، ثم 4 سنوات وتزيد أعمل في الإغاثة
0: ما شاء الله،
1: لكن أعمل كإمام، إمام قارئ منشد يعني، والحمد لله مستقر في أمريكا من 12 سنة.
0: تبارك الله.
1: نعم
0: شيخ إبراهيم، ما رأيك أن يعني نبدأ ببركة القرآن؟
1: يا سلام،
0: ونستمع إلى صوتك العذب.
1: ما فيش أحسن من القرآن ولا خير من القرآن أبدا. حاضر، حكوا لي لازم أمسك الميكروفون.
0: نعم نعم
1: عشان الصوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن

0: صدق العظيم. طيب الله الأنفاس. يعني ما هو دور القرآن الكريم وحسن الأداء في القرآن الكريم وأثره على اللغة وعلى اختيار الكلمة وعلى إجادة اللحن، إجادة الأداء؟ شيخ إبراهيم وأنت من أهل القرآن، كيف تجد أثر القرآن في كل هذه المنظومة التي هي يعني متداخلة حقيقة؟ يعني
1: الحقيقة أن القرآن الكريم هو أساس كل خير. بالنسبة لأهل الأداء، القرآن الكريم بيضبط شيء عند أهل الفن وأهل الأداء اسمه المخارج والصفات. الوضوح في الحروف وفي النطق وفي خروج الكلمة وفي خروج النفس لا يتقنه غير أهل القرآن كما يتقنه أهل القرآن. يعني أكاد أجزم أنه طبعا كان يعني تعلمنا أنه كانوا حتى في كليات الموسيقى العربية بيعلموا من خارج الصفات.
0: جميل. طبعا
1: لما للمخارج والصفات من أثر في أداء المؤدي وفي وضوح الأحرف وفي وضوح الكلمات، لأن الكلمة هي السر. وإحنا في حضرة الكلمة لا شك أن القرآن الكريم سره في كلماته، فهو كلام الله تبارك وتعالى.
0: الله جميل.
1: إذا كان كلام الله تبارك وتعالى المعجز، يعني تعريف القرآن الكريم كلام الله المعجز أو المعجز المتعبد بتلاوته، إذا إحنا علمنا أن القرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى فالسر في الكلام، والنور في هذا الكلام ينور القلب وينور العقل وينور اللسان وينور النطق.
0: جميل. إحنا يعني فعلا زي ما تفضلت يعني في حضرة الكلمة، والكلمة ليست هي التي تكتب شعرا أو قصة، بل هي الكلمة أيضا التي تؤدى
1: وتنطق.
0: نعم. وتنطق. كيف يختار أبو أنس إبراهيم الدردساوي يعني ابتداء كلماته التي يبني عليها هذا الجمال الذي يؤديه؟
1: يعني بصراحة منطلقي من القرآن كان سبب في رغبتي دائما في اختيار أفضل شيء. منطلقي من القرآن أساسه أني أحب الإحسان في الأداء، أحب الإحسان، لأن تعلمنا في أحكام التجويد والتلاوة ودخلت إلى مسابقات كثيرة، فكان عندي ضابط الإحسان والضبط، لا يعني ما في مجاملة، ما في استغناء عن، يعني ما فيش إشي اسمه 99، حتى في الإجازات، حتى في السند، حتى في قراءتنا، حتى في تلاوتنا، ما في، لازم يكون 100%، وأحيانا يكون أكثر من 100% حتى إذا نزلت يكون 100%. هذا له أثر في شخصيتي في مسألة اختيار الكلام. أبحث عن الكلام العميق، أبحث عن الكلمة حتى وإن كانت سهلة، لكن إذا كانت سهلة في النطق، سهلة في الكلام.
0: أنت تؤدي منشدا وملحنا أيضا.
1: نعم أنا بلحن.
0: طب قبل ما نذهب إلى هذا الفاصل الذي يلحون عليه به، سمعنا أي شيء الآن جميل مما لحن شيخ إبراهيم واخترت
1: من ألحاني؟
0: نعم.
1: طيب من ألحاني
0: أهم شيء أن تكون قد يعني اخترت الكلمات.
1: اخترت في أنا أحب القصائد القديمة لأن فيها عمق.
0: يلا نسمع.
1: عملت وهي تبث على الإذاعة بالسر والجهري.
0: يلا
1: بالسر والجهري. نقول قلنا بس

الله الله، هذا هذا الحديث الرفيع البديع، سنعود إليه إن شاء الله بعد هذا الفاصل أعزائي المستمعين والمشاهدين، فكونوا بالقرب.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: مرحبا بكم من جديد ونحن في حضرة إبراهيم الدردساوي، هذا الشاب، ولا أقول شيئا آخر، الشاب الرائع البديع الجميل المنشد الذي يتسع صوته ألوانا كثيرة من الفنون الأدائية. الحقيقة هذا اللي كنا نسمعه الآن لون المغاربي، شيخ
1: نعم
0: إبراهيم
1: مغربي
0: بصوتك،
1: التراث المغربي. نعم،
0: كيف تستطيع أن تتقن اللون المغربي أو اليمني أو غير ذلك؟
1: يعني قد يكون لمنشد الشارقة فضل علي في التعرض لهذه الألوان. جميل. في منشد الشارقة كنا أكثر من 15 متسابق أو 16 من 15 بلد عربي.
0: كانت مرحلة فارقة في حياتك
1: جدا
0: منشد الشارقة.
1: جداً تعلمت أو تعرضت فيها إلى الألوان الأخرى اللي قد تكون بعيدة جدا عنها. يعني في الأردن يمكن ما عندنا اطلاع كبير جدا على الألوان وفنون البلاد الأخرى البعيدة. عندنا اطلاع على الألوان الشامية العراقية المصرية
0: القريبة
1: خليني أسميها الخليجية اليمنية. لكن إذا بعدت شوي هيك ذهبت إلى الغرب الجزائري المغربي التونسي تجد أنه هذه ألوان، فتفاجأت أن احنا ما كنا سامعينها حتى في الخليج، ما عندنا اطلاع على كل ما يقدم الخليج.
0: خامة الصوت المشرقي، خامة الصوت إنجاز التعبير الشآمي الأردني الفلسطيني اللبناني، هل يستطيع أن يستوعب فعلا تلك المرونة؟
1: والله بصراحة هو مش سهل، يعني الأداء هذا ليس سهلا. إنما المجتهد بيستطيع، يعني اللي بيتعلم بيتدرب بيركز الله تبارك وتعالى يعني هذه كانت مع أخوي مروان لهنا، الفنان مروان لهنا من المغرب، من طنجة،
0: أكرم به
1: ووزعها الأستاذ أحمد رامي، تحية له.
0: والله تحية له فعلا أحمد
1: رامي. فهذه كانت قلنا مثلا هذه بيسموها البراقية، وهي مشهورة جدا في المغرب جدا. إذا قلت البراقية معروف يعني
0: تمام.
1: اللهم صلي على نبي ركب البراقي محمد عين

0: صلى الله على محمد وعلى صحبه. طيب خلينا هناك محل الطين.
1: نعم.
0: هذا المغرب قريب من الموشح الأندلسي. الإحساس قريب من بعيد.
1: لا لا قريب، لكن هو جزء منه مستقى من الأندلسي. لكن الأندلسي له طبعه. مثلا من الأندلسي

0: فعلا قريب هذا.
1: نعم نعم يعني هذا اللون الأندلسي،
0: الإيقاعات البطيئة المتراخية، جادك نعم الغيث إذا غيث هاما يا زمان الوصل بالأندلس. طيب نرجع إلى أوطاننا أبا أنس الشيخ إبراهيم، الأردن إيش في عنا عن الأردن؟ أو العقبة، أنت عقباوي ولا لا؟
1: كنا في فرقة الشراع.
0: أنا من العقبة يا عيوني.
1: تحية لي أحبابي، يعني فرقة الشراع ما هيش موجودة الآن، لكن تحية لهم في فرقة الشراع، المؤسس أو مؤسسين أيمن الحلاق وعمر الجهني،
0: ما شاء الله،
1: وكل من كان معنا في هذه الفرقة الجميلة الرائعة. قدمنا ألوان كثيرة من ضمنها الألوان العقبوية، وعملنا التراث العقباوي بكلمات عن الأردن.
0: جميل.
1: أشجار

0: هذا اللون العقباوي قريب على اللون مثلا الجداوي مثلا.
1: اليوم لون كل السواحل تنشد هذه النغمات وهذه الالوان باختلافات بسيطه جدا مع الآلة اللي هي السمسميه.
0: المجس يا شيخ ابراهيم
1: المجس مختلف. هذا طبعا سواحل بنحكي عليهم بعاوي اهل ينبع اهل الجده بيغنوه، اهل العريش في مصر بيغنوه، واهل العقبه طبعا طبيعه الحال يعني. اما المجسات الحجازيه فهي صراحه
0: بعتقد انها على صوتك بتركب دي
1: مخصوصه باهل الحجاز المدينه مكه جده تحديدا الطائف. المجسات فن اخر وفن عظيم وجميل وبرضه مش سهل. مثلا
0: تقدر تسمعنا شيء
1: مثلا

0: الله ما شاء الله تبارك الله. يعني قبل ما نروح للزجل الشعبي
1: نعم.
0: الفلسطيني والأردني ونسمع المقاطع الزجلية، حابين نأخذ بس نقرب شوي مناطقيا، نروح على السريع للشام
1: نعم.
0: إذا ممكن نسمع قد حلبي، أو ممكن نسمع أي شيء شامي، أو ممكن نسمع أي شيء عراقي بعد ذلك
1: نعم.
0: طيب حتى نستمتع بي يعني
1: الألوان
0: باقة متنوعة اليوم مع إبراهيم الدردساوي.
1: سبحان الله، طبعا مشهور كثيرا الموشحات في سوريا عموما، حلب والشام، وهذا من الموشحات أظن أنه من ألحان رحمه الله الشيخ عمر البطش.

0: الوصول حاجة من هذا الشكل. أنا مش حافظ.
1: لا أنت كل ما تنشد كل هذه القوالب الفنية والشكلية إنما محتواها في حب النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صحيح طبيعي.
1: صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العراقي أبو أنس مختلف مختلف شوي حزين شوي لكن
0: مثلا
1: هي ثقافة
0: لا بس في شيء مختلف شوي يعني

0: صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب الله الأنفاس.
1: الله يبارك فيك.
0: يعني لنا تتم إن شاء الله لربما نعود أيضا لهذا إذا بقي معنا متسع من الوقت. خلينا نروح الآن أخي أبو ينال لفاصل الزجل الفلسطيني. اختر أيهما، اختر أيهما، ميسي أو الآخر؟
2: جاي عبالي مقلوبي، هاي بتلقاها بجنين وبرام الله مطلوبي، وبكل بيت بفلسطين سهلي ما فيها

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. يعني شو رايك في المقلوبه؟
1: صارت بعد الشوط هذا بعد السجل هذا
0: ولا منسف؟
1: صار بدي عشاء
0: منسف هو منسف. يعني جدير بالذكر انه هذا النمط هذا اللون الزجلي هو لون احترافي
1: جداً.
0: هو وارتجالي
1: جداً.
0: يعني هذا شادي البوريني يرتجل، وهؤلاء الزجال بنسميهم حدايا.
1: نعم.
0: وقبل ما نبدا الكلام نصلي على خير الانام، محمد بدر التمام، محمد سيد البشر، يا صلاتنا على النبي،
1: يا صلاتنا على النبي. نعم.
0: يا بدف دفوف بدف دفوف، وشد كفوف بشد كفوف، ما بنعرف شو معنى الخوف لما بننزل على الميدان. هذا كله ارتجالي.
1: يا سلام.
0: فهذا الفن أنا بعتبره فن راقي وأداء ارتجالي يعيدنا إلى أصل الشعر العربي،
1: إلى ملكة شديدة
0: وموزون وملكة طبعا.
1: نعم.
0: طبعا.
1: نعم.
0: وبالإضافة إلى الصوت. وكذلك يعني الآن إحنا سنعود إلى هذا اللون، وسنذهب إلى الفلكلور الأردني أيضا.
1: جميل.
0: يعني لإغناء الحديثنا أيضا عن السردية الأردنية بالفلكلور، وسيكون ضيفنا أيضا أخونا الفنان الموزع الموسيقي الملحن الصديق الرائع، ضيفنا على الهاتف أحمد مطلق، اللي اشتغلنا كثير من الجناقل، يما مويل الهوى. واشتغلنا جناقل سنسمعها الآن إن شاء الله تعالى، لكن لابد من هذا الفاصل الإعلاني، سنعود إليكم بعده، فكونوا بالقرب.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: تعبان سهران حيران خد مني ما إلك إلا شهوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

حياكم الله من جديد في هذا اللقاء الماتع حقيقة والشيق. يعني أبو أنس، لما نقول مع العين موليتي واثناش مولايا جسر الحديد.

0: هذا هذا الكلام نابع من إحساس حقيقي صحيح. على مقام البيات. هذا موروث شعبي وقصص وتجارب وخبرات بشرية نشأت في مجتمعات ما. يعني ما أريد أن أقوله إنه هذه الألوان هي ناتج ثقافي. هي ليست مجرد متعة.
1: وهي ليست يعني هي مش نغمات وبتخلص وبتطلع مباشرة من واحد جالس. صراحة إما إنهم يكونوا مثلا إذا بتحكي عن التراث الفلسطيني أو التراث الفولكلور الأردني في شيء مميز البيئة وأثرها. يعني أنا سمعتك إياه في البداية شيء عقباوي. البحر له علاقة
0: طبعا.
1: ال- ال- ال- ال- الناس اللي في لبنان لما بيغنوا الألوان الجبلية هم كانوا يطلعوا الجبال وبينادوا على بعض بهذا الشكل. هذه ثقافة تراكمت وخرجت أشياء, خرجت حكم موزونة فأصبحت شعرا فغنيت بعد أن لحنت. وهذه على السجية. يعني ما فيش صنع التلحين,
0: هي اعتمالات نفس وهي لواعج قلب
1: مليون في المية,
0: وهي يعني حرقة وهي حب وهي شجاعة. يعني والله تصبوها القهوة من الفلكل الأردني والله تصبوها القهوة وزيدوها هيل وسقوها للنشا مع ظهور الخيل. وش فيها فروسية؟
1: نعم.
0: فيها وقهوتنا للأجواد يا أول بادي. فالحقيقة أنه في ارتباط بجغرافيا المكان وبالحالة الاجتماعية.
1: يعني مثلا الدحية يعني
0: تمام.
1: إن كان بيغيب عن كثير من الناس أنه مثلا أول ما نبدأ ونقول
0: جميل
1: صلي على طه الرسول. يعني مبدأها يعني اختزالها تجمع وتختزل المشهد في كلمات تعبر عن حالة تجمع الناس وفرحتهم. يعني هذه تحديدا في الأعراس جمعوا في مناسبة سعيدة الناس هكذا أهل البداوة بيغنوا بهذا الشكل.
0: وهناك ارتباط بالأرض, ارتباط بأصالة المكان,
1: لا شك.
0: ارتباط بأصالة القيم.
1: نعم.
0: يعني هذا الفلكلور الأردني الفلسطيني اللبناني
1: نعم.
0: السوري
1: نعم.
0: مرتبط بجذور الأمة والهوية ارتباطا مباشرا. نعم. لذلك غناؤه هو نوع من أداء الرسالة.
1: نعم.
0: موضوع الرسالة شيخ إبراهيم والكلمة يعني كيف يمكن أن
1: صراحة يعني بالنسبة إحنا الإنشاد تعلمنا ونحن أولاد صغار الإنشاد أرشاد
0: جميل.
1: ولذلك أساس فيما نقدم أي نعم إحنا نعرف المقامات أي نعم نعرف الموسيقى أي نعم نعرف كل هذا الأمر من الأدوات, لكن الأساس في هذا الأمر أننا نقدم رسالة. إما أن تكون هذه الرسالة اجتماعية أو تكون رسالة دينية صرفة أو رسالة في حب النبي صلى الله عليه وسلم أو في ابتهال لله تبارك وتعالى. ما يجول في خاطر الناس من مناسبات إحنا صغناها بشكل فني مقرب محبب إلى النفس وقدمناها في رسائل واضحة للناس. قضايا أمتنا من يغني عنها, من يذكر الناس بها, لأنه حقيقة الكلمة المغناة الملحنة هي أسرع إلى الوصول في الوصول إلى قلب الناس والمستمع من أي أحد آخر
0: بلا شك, بلا شك.
1: يعني قالوا لي وهي حقيقة كان يقول أستاذنا أبو الجود محمد مودر السلمين يقول لما بدأت في الإنشاد كانوا مشايخ يقولوا لي أنه النشيدة الواحدة بعدد كبير من الخطب اللي مقدمها
0: طبعا أكيد بلا شك
1: أصبحت فعلا
0: طيب.
1: أهمية وزنها.
0: أبو أنس أستاذ إبراهيم درزون معنا الآن على الهاتف المهندس الصديق الملحن الأستاذ أحمد مطلق. مساءك خير وبركة أبو المعتصم.
2: يا مساء الورد يا أبو عبد الله الأخ العزيز الحبيب.
0: يعني تجارب تاريخية بيننا أبو المعتصم, لطالما كنت سباقا يعني في احتراف الإنشاد والألحان ولك بصمات وأنت مهندس بارع. بالمناسبة الأستاذ أحمد مطلق هو الذي أشرف على الأستاذ أسعد خليفة في تسجيل يعني دوبلاج مسلسل عمر بن الخطاب. فمرحبا بك في هذا اللقاء في حضرة الكلمة أستاذ أحمد مطلق.
2: حياك الله يا ابو عبد الله، شرفنا بلقائك او التحدث معك.
1: حيا الله بالاستاذ احمد مطلق استاذنا وحبيبنا، وتحيه لك معاك ابراهيم الدردساوي ايضا.
2: يا هلا اخ ابراهيم بالصوت الجميل القوي
1: المعبر. الله يبارك فيك، مشتاقون ان شاء الله تكون بخير دائما.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: استاذ احمد، نحن الان نتحدث يعني عن الفولكلور الزجلي المناطقي، نحن الان نتحدث عن ما انجزناه في الفترة الأخيرة من جناجل نسميها أردنية. في الدول عيونك يا أردن يا حما غالي علينا، ومحلى الدار والديرة وأرخت عمان وجدائلها فوق الكتفين، وطن الشمس بتفخر إنها، وكذلك بالله تصبوها القهوة وزيديها وزيدوها هيل. يعني حدثنا عن هذه التجربة أستاذ أحمد.
2: طلع هاي الأعمال يعني كانت مرتبطة بأذاننا وإحنا أطفال يعني، فلما تيجي واحد بيشتغلها إلها يعني ارتباط في الذاكرة تبعتنا. وصراحة اللي اشتغلوها ملحنين قويين وفنانين يعني، وفي أيامها كانت فترة السبعينات والثمانينات كانت الأغنية الأردنية متفوقة يعني، إلها ارتباط بالأغنية العربية خارج الأردن، واللي كان يقوموا عليها ناس قويين وانتشرت انتشار قوي. وهذا الأغاني للأمانة يعني لحنها ملحنين قويين.
0: من أهم الملحنين الأردنيين الذين تراهم يعني متفوقين على مستوى الوطن العربي؟
2: يعني تقدر تقول إنه الله يرحمهم، الله يرحمهم معظمهم كان يعني ملحنين، على رأسهم عندك اللهم صل على شاهين الله يرحمه، اللي هو لحن وطن الشمس ولحن في دول عيونك، وكثير الأعمال يعني كانت قوية جدا. وكمان عندك صبري محمود، وعندك توفيق النمري الله يرحمهم، توفيق النمري معروف أغاني كلها قوية جدا يعني. طبعا الأغنية الريفية اشتهرت عيدي يعني معبرة.
0: محلى الدار والدير ونبع الدوار
2: والزينات عالنبع.

0: الله الله. يعني دور هذه الأغنية والطقطوقة والأنشودة في الحفاظ على الموروثات، يعني ماذا تقول في هذا الأمر أخي أحمد؟ يعني إحنا عندنا دور رسالي، يعني نحن لا نغني ولا ننشد ولا نقول شعرا لقول الشعر لمجرد تسلية، لكن نقوم بدور رسالي أيضا في الحفاظ على الهوية والأصالة.
1: جميل. الحقيقة أن الفن مرتبط بالكيان الشعبي والناس الطبيعي العاديين، يعني موضوع سواء اتفقنا أو اختلفنا أو كان في أي شعب أو أي أمة، في شيء بيكون ضمن الناس البسطاء والغير بسطاء، وين ما كان الأغنية مرتبطة في حياة الناس العاديين. خلال هاي السنوات والقضايا العامة وآخره، برز موضوع الأغنية الملتزمة والأنشودة والكلمة اللي تدعو للأخلاق وإلى آخره. فمن هنا بنحكي إنه في موروث شعبي جميل، وفي كلمة ملتزمة، أغنية ملتزمة.
0: أستاذ أحمد، يعني نرغب أنا والأستاذ إبراهيم والسادة المستمعون أن نستمع إليك، وأنت يعني منشد وصاحب صوت جميل، في أي شيء تختاره؟
1: والله المشكلة أنا كنت محضر شيء وهيك راح عن ذهني، شايف كيف؟ أنت شو بتحب أدي أنا وياك مع بعض؟
0: مع بعض يلا أرخت عمان وجدائلها مثلا، أو صباح الخير يا وطنا، اللي أنت حافظه من الأشياء اللي اشتغلتها للإذاعة.
1: مشكلة
0: بالله تصبوا هالقهوة مثلا، بالله تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل وزقوها للنشا مع ظهور الخيل.
1: اللهم صل محمد، اللي هي صباح الخير يا وطنا ياسين العالي إلى الأعلى، ويا
0: منك عشتنا ربها والسفح والشطآن
1: والسفلا، صباح الخير يا من إلى الأعلى الأولى يا أعلى.
0: الله الله.
1: بس لو اني حافظ الكلام مضبوط يعني، بس
0: ربي يسعدك ويبارك فيك استاذ احمد، القامه اللحنيه الجميله والموسيقيه، كل الشكر لك على هذا المجهود الذي تبذله ويبذله ايضا الاخوه جميعا في انشاء هذه الفواصل الانشاديه والغنائيه والجناجل لصالح اذاعه حياه اف ام. شكرا لك لهذا المساء الجميل أبو المعتصم الأستاذ أحمد مطلق.
1: شكرا لكم، وأنا سعيد بلقائكم الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله لقاءات أخرى في عمان إن شاء الله.
0: نتشرف بك، نتشرف بك يا صديقي، نتشرف بك.
1: الله يجزيك شرف، الله يجزيك شرف.
0: طيب الآن سنعود فيما تبقى من وقت لنستمع إلى الأوبريت الجميل، إذا كان معنا وقت أبو ينال اللي شارك فيه وكان أول يعني أول ناطق فيه وأول منشد إبراهيم دردساوي، اللي هو حياة العالم أحب الكون إيمانا، لنستمع.

0: يا حواء حمودي الخضر، كنتوا مجتمعين في هذا الأوبريت، حدثنا عنه قليلا.
1: والله الأوبريت من أحلى ما قدم، وهو من ألحان وتوزيع الأستاذ أحمد رامي
0: ما شاء الله.
1: أذكر أنني كنت مقدم المهرجان كله، مهرجان حياة
0: يمكن الرابع
1: سنوي. مش ذاكر أي نسخة كانت. وكان هذا الأوبريت يعني قدرا كنت أنا أول من بدأ في هذا الأوبريت، وصراحة يعني سعيد أنا جدا بهذه الأعمال. الأعمال هذه بتعبر عن روح جميلة جدا، كلمة، لحنا، توزيعا، اجتماع أصوات من كل الوطن العربي تغني في رسالتنا. يعني الكلام فيه رسالة عميقة جدا. أظن أن من كتب الكلام هو المرحوم صلاح جلال رحمه الله، الشاعر صلاح جلال المصري. نحب الكون إيمانا ونحيا فيه
0: الإنسان. نعم،
1: سلام نحن للدنيا وما
0: نختار ألوانا،
1: ألوانا بخير الله ننطلق سفينا شطه الحق، وحين يلفنا
0: وحين البرق
1: لا يعني أكيد طبعا أبو عبد الله تشاعر راح تألف يلفنا الشفق نناجي له حاجة بهذا الشكل.
0: الله الله الله الله. طيب جميل جميل. يعني في أوبريت آخر أيضا اللي هو نمضي معا نحو الحياة، شارك فيه أيضا قامات يعني متنوعة ويعني بارعة، خليجية وأردنية وشامية وعراقية.
1: إن كان من شيء يذكر هنا، أظن أن الناس في شوق إلى مهرجان حياة، ونتمنى فعلا أن يكون هناك مهرجان قريب تشارك فيه أسماء وأصوات ويقدم فيه شيء مختلف.
0: هذه رسالة أنت تبثها عبر الهواء مباشرة، يعني لا يمل
1: طبعا
0: على الإطلاق.
1: يعني ضمن الأخبار أبو عبد الله العام
0: يا سيدي تجاوزنا كثيرا.
1: أنا شغال على كثير من الأناشيد الجديدة والكليبات الجديدة
0: ما شاء الله،
1: إن شاء الله تكون قريبا في الفضاء الإعلام الموجود، يعني إن شاء الله في السوشيال ميديا بشكل عام، وتبدأ بشهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم بها محمد.
1: وأتمنى من الله تبارك وتعالى أن يتقبل وأن يبارك فيكم، جزاكم الله خير على الاستضافة.
0: اللهم أمين، يعني كل المحبة والشكر والتقدير.
1: طبعا بتمنى الناس يشوفوا اليوتيوب عندي، أنا نزلت أشياء كثيرة، يشوف اليوتيوب، قناة اليوتيوب إبراهيم دردساوي، السوشيال ميديا، في أشياء إنتاجات كثيرة خرجت.
0: هذه دعوة يعني للمشاهدة.
1: وشكرا للإذاعة حقيقة على المتابعة وبث الأشياء الجديدة دائما، جزاكم الله خيرا والله.
0: ونودي يقرأ تعالى الله قائلها،
1: سبحانه،
0: لم تنتطق قبل من قيلت له بفمي، هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغمي. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، عرش النبوة صلى الله عليه وسلم محمد. يا رب أحسنت بدء المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. لا يفوتنا أن نشكر الزملاء من فريق البرنامج، من الهندسة الإذاعية أبو ينال مأمون عبد الكريم، ومن تلفزيون الحياة عبد الرحمن أبو رياش، من التنسيق والمتابعة كريم الصراوي، ومني محدثكم فريد شوقي سرسك. إلى لقاء المحبة والإبداع والتفاؤل الدائم في يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: بكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القرآن روح، القرآن حياة، القرآن عزة، القرآن وحدة، القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول، هو خلق البشر قابلين لهذا التزيين، ثم جت أهواؤهم زينت لهم الخلود والنعيم، والعاوز أجمع مش عارف إيه ولا إيه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، البشر اللي كفروا، لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته، ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتح ورقة يا شباب امتحان، أنا بالنسبة لك إنسان محضر مبسوط. اللي مش محضر، يا أستاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ آها، كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياة الدنيا من بدء الحياة وانت عارف أنه هذه دار ممر وليست دار مقر، خلي هذا قار بمعنى مستقر في رأسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، أيوة ما إيش عاوز، قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، بنلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدون الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي، نحن من فضل عايشين بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا، ليه؟ مش ناقص علينا من فضل الله، كل ما تصنعونه بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة عند سيارة، تعلمنا يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، مشلب بها كما يقول العراقيون، إحنا من فضل عايشين فيها دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا، ما تذلش نفسك. المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يا سلام، في الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا إحنا نحكم العالم، عمو صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل، عيب عيب والله، عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم، وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم، هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل، ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية،

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة الواحدة بعد المئة.
1: كتاب المساقاة، باب في الشرب. الحديث 1097. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. الحديث 1098. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في داري، وشيب لبنها بماء من البئر التي في داري، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى. الحديث 1099. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. الحديث 1100. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. الحديث 1101. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود. قال: فيمينه؟ قلت: يا رسول الله، إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله عز وجل ذلك تصديقا له. باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. الحديث 1102. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره، لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل، ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. باب فضل سقي الماء. الحديث 1103. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. الحديث 1104 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. الحديث 1105 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. باب لا حمى إلا لله ورسوله. الحديث 1106 عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ورسوله.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. معكم من الهندسة الإذاعية مأمون عبد الكريم، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن الإعداد رام عادات، ومن التقديم محمد سلام. حياكم الله. انتهت رحلة النشامة في كأس العالم، لكن الحكاية التي كتبها المنتخب ستبقى حاضرة في ذاكرة الكرة الأردنية. لم تكن المشاركة مجرد نتائج أو أرقام، بل كانت لحظات صنعت الفخر، من الصمود أمام الكبار إلى الأهداف التي حملت بصمة النشامة في كل مباراة. هدف التعمير التاريخي أمام الأرجنتين بعد سلسلة من 14 تمريرة متتالية ليجسد جودة البناء الهجومي، وهدف علي علوان وهدف نزار الرشدان، ثلاث لحظات أكدت أن المنتخب لم يكتفي بالحضور بل ترك أثره وسجل في مبارياته الثلاث. خرج النشامة من البطولة بالكثير من المكتسبات ومعها دروس مهمة تؤكد أن الوصول للقمة يحتاج إلى عمل مستمر وتطوير دائم. تبدأ مرحلة جديدة، مرحلة تحويل هذا الإنجاز إلى قوة حقيقية والاستفادة من التجربة العالمية لبناء منتخب قادر على المنافسة بقوة من أجل كأس آسيا، بعدما كان وصيف النسخة الماضية وخسر اللقب في لحظة دراماتيكية. نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من استوديو التحليل. أرحب بالصحفي المختص في الشأن الرياضي عوني فريج. مرحبا بك سيد عوني. بعد نهاية رحلة النشامة في المونديال، كيف تقيم المشاركة الأردنية بشكل عام؟
1: نعم، بداية بمس عليك أخي محمد وعلى الأخوة المستمعين لهذه الإذاعة، وبشكرك على هذا الاهتمام الكبير بشؤون المنتخب الوطني في أول مشاركة تاريخية للكرة الأردنية في كأس العالم من قبل إذاعتكم الغالية. صحيح انه اذا كان بدنا احنا نعمل تقييم لرحله منتخبنا الوطني في بطوله كاس العالم، فاحنا بنلاقي انه يعني مجرد المشاركه في هاي البطوله هي كانت بمثابه الحلم اللي تحقق بعد 40 سنه من التعب والمعاناه وتقلب الاجيال والنجوم اللي يعني مثلوا منتخباتنا الوطنيه على مدى 40 عام، والمدربين وكل الكوادر اللي يعني تقلبت على اتحاد كره القدم الى ان تحقق هذا الحلم ذات مساء جميل. فبالتالي يعني انا بعتقد بانه يعني احنا الان حققنا التجربه وحققنا الاهداف اللي يعني احنا كنا بنسعى لها من خلال مشاركتنا في هذه البطوله العالميه وفي اول ظهور اردني في كاس العالم. وهذا لوحده استاذ محمد يعني انا بعتبره انه هذا انجاز يحق لنا أن نفخر به، لكن يجب علينا البناء عليه في المستقبل.
0: وهنا السؤال، إذا أردنا رؤية منتخب أردني قادر على مجاراة المنتخبات العالم مستقبلا، ما الخطوة الأولى التي يجب أن تبدأ من اليوم؟
1: نعم، هو سؤال جميل، لكن والله يا أخي محمد الإجابة عليه يعني متها فترات من الكلام والكلام بطول. لا. يعني أنا بعتقد بأنه الكرة الأردنية ينقصها الكثير صراحة. يعني إحنا التأهل، خلينا نكون واضحين وصريحين في الموضوع، أنه التأهل إجا بدعاء الوالدين وجاء بعد يعني بعد تعب ومعاناة وبعد إجهاد ويعني وفارق في المستوى الفني، يعني جيل من اللاعبين اللي خدموا كرة القدم الأردنية اللي هم الجيل الحالي، جيل يعني باعتباره هذا من الأجيال المبدعة، يعني أنا بشبهه بنفس الجيل اللي كان في سنة 2004 عندما تحقق أول مشاركة أردنية في بطولة آسيا في الصين 2004 أيام الراحل المرحوم محمود الجوهري.
0: صحيح.
1: الآن بتكرر هذا الجيل على أفضل، باعتبار أنه هذا الجيل يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين، يعني ولو أنهم أقلية لكن يعني وجود أصحاب الخبرة، أنا بقصد المحترفين ومنهم موسى التعمري، يعني أعطوا للمنتخب زخم ونوع من القوة يعني اللي هي خدمة المنتخب وجعلته يحقق هذا الإنجاز. فإحنا نرجع لسؤالك إنه إحنا كيف بدنا نبني على هذا الإنجاز. إحنا يجب إنه هذا الإنجاز اللي تحقق إنه يفتح عيون المسؤولين في اتحاد كرة القدم وحتى في الحكومة وفي كل الأوساط المهتمة بإنه يكون في اهتمام بالرياضة بشكل عام، الرياضة الأردنية وكرة القدم على وجه التحديد، لأنه إحنا بنقصنا الكثير، بنقصنا الملاعب، وإحنا احنا يعني شفنا قبل فترة بسيطة قبل اسبوعين بلش البناء في مدينة الامير حسين في المدينة الرياضية الجديدة. يعني هذا يتطلب يعني طبعا هذا الكلام لولا يعني هاي مكرمة من جلالة الملك. يعني المفروض انه يكون في عنا عدة مدن او عدة ملاعب قانونية في كل المدن الاردنية حتى نشجع اللاعبين ونشجع النشئ الجديد على انه يطرق بوابة كرة القدم.
0: نعم.
1: الى جانب انه تطوير كمان بطولاتنا المحلية يجب ان يكون في هناك
0: ربما سيد عوني هناك يعني كثير من التفاصيل التي لابد من الوقوف عليها. خليني نعم. اتحدث الان في شق يعني مهم نتحدث عن الإيجابيات ثم بعد ذلك ربما نذهب إلى السلبيات. يعني ظهر المنتخب بشخصية قوية أمام منتخبات عالمية رغم الخسارة اليوم في ثلاث مباريات. سجل المنتخب في مبارياته الثلاث بالمونديال ترك أهداف تاريخية ربما للتعملي وعلوان والرشدان. بدي أسألك عن يعني أبرز العناصر التي جعلت المنتخب قادر على المنافسة في هذا المستوى، وما الذي تعنيه هذه الأهداف من ناحية أخرى من الناحية الفنية والمعنوية؟
1: والله شوف أستاذ محمد، يعني إحنا خلينا نعترف أولا أنه إحنا منتخبنا وقع في مجموعة مش سهلة. يعني بدليل أنه المجموعة اللي إحنا وقعنا فيها تأهلوا الثلاث منتخبات اللي ينافسونا في هذه المجموعة تأهلوا للدور الثاني دور الإقصاء.
0: صحيح.
1: فهذا دليل تأكيد ودليل ثابت على أنه يعني مجموعتنا مش سهلة، بدليل انه هاي المجموعه هاي كلياتهم الثلاثه تاهلوا بعكس المجموعات الثانيه. يعني في مجموعات اكتفوا منتخبين اللي تاهلوا عنها. هلا بالنسبه لموضوع الايجابيات، احنا يعني خلينا نحكي نحتاج الى الثقه. يعني لو كان في عندنا لسه ثقه في النفس اكثر والخبره الدوليه لعبت دور مع منتخبنا الوطني، كان انا بتوقع انه يكون النتائج تكون افضل والاهداف اللي سجلناها كانت تكون مضاعفه، وممكن نكون احنا عندنا فرص المنافسه على الصعود. يعني رغم من هالمشاركه الاولى، لكن هي المشاركه الاولى دائما يعني بتتطلب انه نضحي بكل يعني ما يعني نملك. يعني خلينا نحكي باعتبار انه احنا بنقدم على اول خطوه يعني بنشارك فيها، ونص اللاعبين ترى احنا اللاعبين عندنا يعني ما فيهم اللاعبين اللي يعني خلينا نقول بيجاروا في الخبره الدوليه والاحتراف لاعبين العالم واللاعبين الموجودين، حتى منتخب الجزائر اللي هو يحترف فيه حوالي 15 لاعب في ملاعب أوروبا. فإحنا ما عندنا غير لاعب واحد اللي نقدر عنه نقول عنه احترافه هذا هو الاحتراف المطلوب اللي هو مستعمري بيحترف في أحد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. فبالتالي إحنا يجب أن نشجع الاحتراف ونشجع اللاعبين على أنهم يطرقوا البوابة الخارجية، وبرضو كمان يكون في إلنا تدخلات في موضوع الاحتراف، لأنه مرات في عنا لاعبين ومنهم اللاعبين الموجودين حاليا بعضهم احترفوا في أندية فقيرة فنيا لكنها غنية ماديا، فهم فضلوا المال والغنى على الأمور الفنية، وهذا يعني إجراء بصراحة ما بيساعد اللاعب على التطور. لأنك أنت إذا بتدخل مع فريق كبير وفريق محترف انت بتستفيد والفائده الفنيه بتعم. يعني زي موسى التعمر الان بيحترف بيحتك مع لاعبين كبار في اوروبا وبيشارك في بطولات الدوريات الكبرى وشارك في ابطال اوروبا في المستقبل. فبالتالي يعني هذا بيعطيه المزيد من الخبره الدوليه اللي بتنفعه. لما نقول انه بده يجاري منتخب الارجنتين، موسى التعمري بيجاريهم لانه هو متعود انه يلعب مع مثلا نجوم من على شاكرة ميسي وغيره.
0: نعم.
1: يعني هذا هو. فاحنا بنقول انه احنا بدنا بناء وبدنا شغل كثير وبدنا تطوير في مستوى الدوريات اللي عندنا، وبدنا نهضة كروية كبيرة، وبدنا دعم للانديه لانها الانديه بتحفر في الصخر وهي الانديه بتعيش الفقر صراحه. فبالتالي إذا أنت لأنه هذول اللاعبين نتاج الأندية، فإذا صحيح. ما كانت الأندية مرتاحة أكيد إنه ما راح يكون الإنتاج تبعها صالح.
0: طيب يعني يمكن أن شام يعني أظهروا قدرة كبيرة على مجاراة المنافسين، لكن نتحدث عن استقبال 7 أهداف من كرات ثابتة، ربما هذا يفتح باب التساؤلات. هل أصبحت هذه النقطة من يعني من أبرز الجوانب التي تحتاج إلى معالجة؟ كيف يمكن تطوير التنظيم الدفاعي والتركيز في هذه الحالات قبل استحقاقات مقبلة مهمة أيضا؟
1: نعم، هذه أستاذي محمد يعني هي تدخل ضمن إطار قلة الخبرة اللي بتمتع فيها منتخبنا الوطني. وهناك يعني طبعا هذا الجانب جانب فني، أنا بعتقد بأنه هي مسؤولية الجهاز الفني والمدير الفني على وجه التحديد، لأنه هي تكررت زي ما أنت ذكرت أنه 7 أهداف و7 مرات يعني. فبالتالي المفروض أنه يكون فيه طبعا يعني الفرق هي ليش مثلا تتدرب وتستعد قبل البطولة وتعمل معسكرات حتى تعالج الجوانب السلبية في كل المحطات اللي بتمر فيها. فبالتالي إحنا كان في عندنا ضعف في الجانب الدفاعي، وهذا شيء واضح جدا ويتطلب من المدرب التفكير بالتغيير. الآن هلأ صار في مجال أنه أنت بعد ما خرجنا من بطولة كأس العالم صار في مجال لإعادة تقييم لكل أداء المنتخب الوطني، ويعني خلينا نذكر نقول إنه لازم يكون في هناك مرحلة من التقييم الفني للأداء اللي حصل في كأس العالم وفي المباريات الودية حتى صارت برضو كمان، حتى يكون في هناك تغيير، حتى لو اضطر المدرب إنه يستعين في بعض اللاعبين اللي بيشوف فيهم قدرات فنية أفضل من اللاعبين الموجودين، لا سيما إنه إذا إحنا بدنا نحكي عن المستقبل فهذول معظم اللاعبين الموجودين حاليا مش ممكن إنك تستخدمهم في بطولة كأس العالم القادمة، لأنه بحكم السن بكون الوضع انتهى. وإحنا ما بنحكي عن لاعبين محترفين مثل ميسي مثلا عايش للكرة كل حياته عايش للكرة، وبالتالي هذا بعمر كثير مش زي لاعبيننا بيشتغل الواحد فيهم يعني بأي بأشغال تانية غير الكرة، فبالتالي حياته في الملاعب ما بتكون زي لاعبين أوروبا طويلة. فإحنا عشان هيك لازم يكون في عندنا الآن مرحلة بناء ومرحلة تقييم شامل، وحتى يجب انه الاتحاد انه يضع الاعلام الصحافي وكل وسائل الاعلام في حقيقه ما حصل من خلال التقرير الفني اللي لازم نقدمه، لانه احنا طوال السنوات الماضيه انا واحد الناس اللي يعني خلينا نقول قريبين من اصحاب القرار في اتحاد كره القدم ما شفناش اي تقييم او دراسه يعني بكون فيها اي مدرب او تقرير بقدمه للاتحاد، ما كنا نطلع. هلا ممكن يكون بقدم للاتحاد لكن المفروض انه هذا التقييم يتم اشهاره على العلن ووضعه في صوره الاعلام من خلال مؤتمر صحفي للمدير الفني لمنتخبنا الوطني.
0: الحارس يعني يزيد ابو ليلى كان من العناصر المهمه في مشوار النشامه، لكن ظهر في بعض اللحظات تحت ضغط كبير وارتكب بعض الاخطاء. كيف تقيم أداؤه في المونديال؟ هل ما حدث يعتبر نتيجة طبيعية ربما لصعوبة المباريات أمام منتخبات عالمية، ولا هناك جوانب اليوم تحتاج إلى معالجة؟ هناك من وضع مقارنة بينه وما بين حارس منتخب الرأس الأخضر وتحدثوا يعني بأنه اليوم الإشكالية ربما تكون في بعض الجوانب الفنية لدى لاعبينا.
1: لا سيدي، أنا بحكي إنه نتيجة طبيعية لعدم وجود حراس مرمى في الأردن، لضعف قاعدة حراس مرمى في الأردن. احنا للأسف نفتقد للمدارس التدريبية لحراس المرمى، يعني عندنا مدارس الآن، عندنا مدارس الأمير علي للواعدي تخرج يعني أجيال من اللاعبين، وهي أصلا كانت موجودة أيام الراحل محمود الجوهري سنة 2004 وهو صاحب الفكرة اللي أطلقها، فبقيت وبعدين وئدت الفكرة رغم انها خرجت هذول الجيل اللي انت شايفهم يزن النعمات وعلي علوان وموسى التعمري، هذول نتاج مدارس الامير علي للواعدين. فبالتالي احنا بنقول انه حراسه المرمى في ناقوس خطر، على فكره هو اللي صار هذا بدق ناقوس الخطر في اروقه اتحاد كره القدم واروقه الانديه، لانه احنا اصلا ما عندنا حراس مرمى والانديه كلياتها بتعاني. وانت لو اجيت قلت لي انه والله ما في بديل لمسعد لشو اسمه يزيد ابو ليلى بقول لك فعلا ما في بديل، والا كان احنا قلنا يا السلامي، او كان السلامي نفسه لما شاف في اخطاء من يزيد ابو ليلى باول مباراه كان بدل مثلا، بس لانه مستوى حراس المرمى الموجودين في المنتخب كلهم تقريبا في نفس الخط، يعني ما في واحد متميز اكثر من ابو ليلى حتى نقول والله هذا ممكن انه يعني يكون أفضل وممكن إنه يسد. عشان هيك إحنا بنقول إنه حتى مركز الحراسة بده إعداد وبده مدارس يجب إنه يفكر فيها الاتحاد حتى يكون في عندنا قاعدة لحراس المرمى. حتى نستفيد من الحراء، يصير في منافسة، ويصير أبو ليلى ما يقول إني أنا والله ضمنت مركزي. ما هو أي المشكلة إنه إحنا مرات بكون اللاعب رايح على المنتخب والمدرب بوحيله إنه أنت مكانك موجود، زي لما السلام يصرح قال إنه أنا هذول اللاعبين اللي وصلونا لكأس العالم، اللي وصلوا معانا لكأس العالم، هذول راح يكون فيهم دور كبير. هذا هون أنا بعتبره هذا إيحاء للاعبين بأنه مكانكم موجود، سواء نزل المستوى ارتفع، كل واحد أنتوا اللي وصلتوا المنتخب لكأس العالم. وهذا طبعا تفكير أنا من وجهة نظري مش سليم 100%، لأنه اللاعب إذا نزل مستوى، يعني أنا أهم شيء إني أنا بدي أفرجي إنه أنت مستواك تراجع حتى يكون في لك حافز بريحك بهاي المباراة، أو بريحك مثلا زي موسى التامري اليوم مثلا كان ريح الشوط كامل ونزل بالشوط الثاني ونزل متحمس وأحرز هدف الآن من أجمل الأهداف.
0: يعني ربما لدينا الكثير أو علينا الكثير من العمل من أجل الوصول إلى مراحل متقدمة. شكرا لك الصحفي المختص في الشأن الرياضي عوني فريش، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين ومشاهدين الكرام على طيب وكرم المتابعة في أمان الله. استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، من التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا، وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم، ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد، وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أحلى حياة في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: مع الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين لأثير حياة، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم، أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردنية الهاشمية وسائر ديار المسلمين الأمن والأمان، السكينة والاستقرار، وأسأله تبارك وتعالى أن يرحم ضعاف المسلمين في جميع الديار، ونخص أهلنا في فلسطين، أن يرحم ضعفهم.

ويعلم الله أن الحديث الذي نتناول فيه شخص رسول الله وأفعال رسول الله فيما يخص الدين وتبليغ الدعوة لهي دروس قيمة علينا أن نتذاكرها على الدوام، لترفع فينا الأمل ولتعطينا دائما بارقة خير أن المستقبل لهذا الدين وأن المستقبل لأصحاب القيم للصادقين والتائبين والحافظين لفروجهم والغاضين لأبصارهم والبارين لوالديهم والواصلين لأرحامهم والمحسنين لجيرانهم، فهذا المستقبل لأصحاب الخير. الله يقول تبارك وتعالى: وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. اللي بيقول لك اعمل الخير وارميه بالبحر، قل له والله ما صدقت، إن الله أصدق مني ومنك ومن أصدق من الله قيل. ربنا قال بتعمل خير والله لا يعود لك خير وبركة فوق الخير، أي فوق الخير خير، لأن رب الخير هو الله، وهذا الرب جل في علاه كريم وعطاؤه بلا حدود وخزائن لا تنفذ. يقول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: لو أن إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسأل كل مسألة، كل واحد بده شغلة معينة، وأعطى الله كل من سأل ما سأل، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. أترى المخيط، الإبرة، إبرة الحديد، لو وضعتها في ماء اليم في البحر أتراه ينقص أو يخرج عليها ماء؟ لا والله، لا تمسك الماء ولا ينقص ماء البحر. وكذلك أيها الأحبة، لو أن الكريم جل في علاه أعطى كل البشر وأعطى كل الجن ما سأل الله، وكل سأل مسألة تختلف عن الآخر، هذا بده سيارة نوع كذا، هذا بده قصر كذا، هذا بده 4 غرف، هذا بده 6 غرف، هذا بده بركة سباحة، هذا بده جاكوزي، هذا بده ستيم، هذا بده، وأعطي كل واحد ما طلب، ثق تماما أيها الحبيب أختي الكريمة أن ملك الله العظيم لن ينقص شيء. لذلك لما نبينا صلى الله عليه وسلم يوعدنا بجنة عظيمة عند الرحمن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثق تماما أنك تتعامل مع إله عظيم، العزة كلها له، يعز من يشاء يذل من يشاء، جل في علاه، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير جل في علاه. أيها الأحبة، مما استوقفنا وأنا آثرت أن نتحدث في الهجرة، حتى أحاول أن بعض النقاط أقف عندها لألملم شملها، ثم بعد ذلك نجعلها منارة نستضيء بظلها ونسير في نورها. أيها الأحبة في الله، معية الله كانت دائما هي الخادم للحبيب عليه الصلاة والسلام، فرسولنا كما ذكرنا خطط ودبر كاد، لأن قريش كانوا يكيدون ويمكرون ويمكر الله، وإن كاد الذين كفروا فكروا في أن يقتلوك، يحبسوك، ليثبتوك، أو يقتلوك أو يخرجوك، 3 خيارات طرحت في الاجتماع الأممي عند قريش، كيف نتخلص من محمد؟ هذا كان عنوان مؤتمر قريش ليلة أن سمح الله له أن يهاجر. وهذا ليس بالصدفة، لأن الله يعلم ما يكون وما سيكون جل في علاه، فلا غيب على الله، لكن الغيب يحدونا نحن. فأنت عندما توكل أمرك إلى الله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، وكأنك تقول: يا رب حملي رميت عليك، دبر لي يا الله، تولني يا الله. فعندما يتولاك الله ويتولى شأنك الله ويدبر لك الله ويكيد لك الله، فاعلم أنك في أمان على الدوام. أيها الأحبة، كيف نتخلص من محمد؟ نطرده، نحبسه، نقتله؟ روايات متعددة طرحت، وكما تعلمون أن قريش في النهاية اتفقت على أن يؤتى من كل قبيلة برجل ثم يقتل محمد. وكانت رحمة الله ومعية الله تخبر النبي صلى الله عليه وسلم على الفور: لا تخف، إن نعصمك منهم فلن يصلوك، لن يقتلوك. وهذا الذي أراح قلبه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو بشر مثلنا يمشي في الأسواق ويأكل من الطعام. ارتاح لهذا الأمر، لكنه فكر وتدبر في أكثر من أمر: كيف أغمي على قريش وكيف أعيد الأمانات التي هي عندي؟ كان الخيار على علي بن أبي طالب الذي تربى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبيه، ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. علي بن أبي طالب عندما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى الليلة وأخبره بأن قريش تريد فعل كذا وكذا

وأنك ستلبس رداء لي. إن نظرت قريش رأوا أن محمد في البيت وكان معه في أول الليل في البيت رضي ولم ما ناقش أبدا، ما قال في مو خايف والله يمكن ما يفك، يمكن يدخلوا فجأة يضربوني يطعنوني، يمكن ما يكشفوا عني، يمكن وأنا نايم. لم يناقش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وما آتاكم الرسول فخذوه، خلص أمر انتهى سمعا وطاعة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالفعل أيها الأحبة، علي بن أبي طالب ينزل على أمر رسول الله ينفذ تماما ما طلب منه، سمي الفدائي الأول وسمي لكننا لا نسميه إلا أحد العشر المبشرين والحبيب للنبي صلى الله عليه وسلم وزوج الزهراء وعلي بوابة العلم بل ومدينة العلم بأكملها. رضي الله عن علي بن أبي طالب الفقيه والشجاع الصحابي القريب أبي تراب حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب امتثل الأمر، لكن كمان لو سألنا السؤال ما الذي جعل أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح عندما أخبره الله أنهم سيقتلوك ومع ذلك يعود للبيت، ومع ذلك يجهز الأمانات، ومع ذلك يوصي علي بن أبي طالب، ومع ذلك يبقي علي ويخرج وهم جلوس وهو يعلم أنه على باب بيته. أيها الأحبة، عندما يكون يقينك على رب العالمين يقين تام، وهذه المرحلة حقيقة من هذا اليقين لا يؤتها أي إنسان، لعل الأنبياء قد خصوا بها، لكن الواحد لو جاءك الآن حتى لو كان صالحا أو عنده كرامة معينة ولا نعلمها إنما يعلمها الله، وقال لك والله في واحد يقتلك ومعه سلاح واطلع على ضمانتي، والله ما بتطلع، بدي أبلغ الشرطة، مش طالع من البيت وبدي أشغل الكاميرا وبدي إلى آخره، ما بتطلع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده كاميرات وما كان قد عين أحد على الأبواب يتجسس ويقول له كم واحد من قريش، إنما من كل القبائل كان موجود، من كل قبيلة رجل، ليضرب محمد ضربة رجل واحد في المؤتمر المزعوم مؤتمر الشر الكبير، مؤتمر هيئة الأمم الكافرة المعاندة للإسلام الذين لم يريدوا للا إله إلا الله أن تعلو. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرض نفسه كل موسم حج، هل من قبيلة تحملني؟ هل من قوم يأخذونني؟ أبلغ رسالة ربي فإن قريش تمنعني. الله أمر بأن وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريش كما تعلمون في روايات السير، وقال لو قلت لكم أن خلف هذا الجبل جيش يريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما عهدناك إلا صادق وأمين، إحنا لم نعرفك، أنت محمد، أنت اللي ما في زيك عليه الصلاة والسلام. سيدنا صلى الله عليه وسلم محمد كان نسخة جميلة، كان فيما يسمى بإرهاصات النبوة. إرهاصات النبوة أن يعد الله العبد قبل أن يبلغ بالوحي، هذا ما يسمى بإرهاص النبوة. فكان صلى الله عليه وسلم إن رأته القلوب فتحت له قبل أن تستبشر العيون، وأن تكلم سمع الجميع، وإن أراد أن يجلس طبيعيا سبحان الله الكل حاب يقعد جنبي، تعال جنبي، تعال بقوم اقعد مكاني. فكان الناس يحبونه ويكرمونه ويصدقونه، فإن تكلم بالكلمة كانت هي، بل وجعل مفتاح الخير دائما بوجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وهذا معلوم مشهور في سيرته عليه الصلاة والسلام. أخبر علي، رضي علي، وكل ذلك لأنهم يعلمون أنهم يتبعون إلها عظيما لا يضل ولا يكذب ولا ينسى جل في علاه. رضوا الأمر، خرج صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ كلام ربه، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج وهو يسير بيقين، مش خايف ولا مرتعد ولا متلثم، لا والله، خرج كهيئته في بداية الليل في بداية الظلام وهم يتسامرون ويتحدثون، يسمعهم ولا يسمعوه، يراهم ولا يرونه، من الذي غطى على أبصارهم وعلى أسماعهم وعلى قلوبهم؟ إنه الله. لذلك خرج صلى الله عليه وسلم بمعية الله. دائما اجعل الله معك في كل خطوة، اجعل الله معك في كل فكرة. إن أردت أن تهم بأمر أو بحسنة فاستشر إن كان الأمر جللا أو كبيرا، واستخير الله.
فإنك عندما تقدم على الاستخارة وكأنك تقول يا رب إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، وكأنك تقول يا رب سدد للخير خطواتي، إن كان في زواجي، في خطبتي، في وظيفتي، في شرائي، في بناء لهذا البيت، في شرائي لهذه السيارة، خير لي في ديني ودنياي، معاش أمري، عاقبته، آجله، فيسره لي ورضني به حيث كان، وإلا فيا رب فاصرفه عني ورضني بالخير حيث كان. دائما الإنسان يستشير الأمين الذي يحب الله ويرى أن الله يحبه بصفاته، أهل المساجد، أهل الفجر، أهل القرآن، العلماء، الثقات، أصحاب الأخلاق الراقية، هؤلاء يستشارون، والله يا شيخ في عندي كذا، صار معي كذا، الشيخ الآن هو الذي يعني يدلك على ما يرضي الله ويوجهك حيث يحب الله وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لعل الدرس الأعظم والأهم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء هجرته هو معية الله، فلقد علق أمره صلى الله عليه وسلم جله ودقه على الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الأحبة رضي الله عنكم وغفر الله لكم، بالفعل يخرج صلى الله عليه وسلم يملأ حثيات من التراب يضعها على رؤوسهم وفي رواية على كف يده، ويقول قولته المشهورة شاهت الوجوه، أي خابت وخسرت، ما دام أن الله معي والله لن تصلوا إلي، بل أنا أمامكم فهل تروني، أتكلم معكم فهل تسمعونني. يا الله ما أعظم أن تلجأ إلى الله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فاصل ونعود ونواصل، انتظرونا.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

استخدام الفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

سلام الله عليكم مجددا أحبتي في الله في كل مكان، حياكم الله، رضي الله عنكم، غفر الله ذنبكم وأذهب الله همكم وشاف الله مرضاكم ورحم الله موتانا وموتاكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، خرج صلى الله عليه وسلم قاصدا موعده مع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما جميعا، سارا معا حتى وصل الغار. وقيل كما أسلفت في الحلقة الماضية أن الغار لسنتر الكعبة مكة المكرمة، ما بين رواية اختلاف أهل العلم ما بين 6 إلى 7.5 إلى 5 كيلومتر، يعني أقصاها 7.5 إنه 5 أميال كما قيل، وقيل 4 كيلومترات، لكن لا يضر الأمر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما للغار لثور هناك. أيها الأحبة، لو نظرت الآن في قبول علي بن أبي طالب أن يبقى مكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن قتله مأجورين من كل قبيلة يريدون أن يفتكوا به، لأنه لبس لبس النبي صلى الله عليه وسلم ونام في مكانه وبقي في بيته، فإن خرج قتل. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يهون الأمر، حتى أن رجلا جاء وقال لمن اجتمعت من فرسان قريش لمن يريدون قتل محمد: ما الذي تفعلون؟ شو قاعدين تعملوا؟ النبي أنا شايفه قبل شوي طالع، شايفه مر من هون. لكن سبحان الله لم يذهب بنفس الساعة، هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لفت وسمع أنه في فرسان يجلسون حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، فذهب إليهم. لكن كان قد مضى وقت فيه قطع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه خرج من مكة عليه الصلاة والسلام، وهذا لحكمة يريدها الله، ولا بإمكان الرجل أن يأتي، لكن هذا حفظ رب العالمين، احفظ الله يحفظك. ما دمت تطبق أمر الله وتطيع رب العالمين وتنزل على أمر رب العالمين، ثق تماما أنه مهما عصفت بك الدنيا، مهما نزلت بك المصائب، فإن الفرج هو الطريق. ليش؟ لأنك ببساطة مع الله، تحاول جاهدا أن ترضي رب العالمين، لا تعصيه ولا تقطع أمره، والذين لا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. للصلاة مقيم، للصلاة، للزكاة مؤتي، للزكاة، للحج حججت وحاولت أن يكون حج مبرور، للوالدين بار، مع الجار محسن، للطريق لا بقطع إشارة ضوئية ولا بستخدم تليفون ولا بلقي قمامة من السيارة ولا بسكر عباب مسجد ولا بصف مزدوج على باب عمارة ولا بصف مزدوج. إنسان راقي. ليش؟ لأنك تحب الله، وإن عاملك الناس فأنت متواضع، هين لين سمحا، رحم الله امرئا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وما جعل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، مع الله دائما. فأكثر من هيك يعني ما الذي تريده؟ ألا تريد أن يرضى الله عنك، أن يغفر الله لك، أن يتولى الله أمرك، أن ينجيك الله؟ كم من أمور تظن أنها قد أطبقت وضاقت وأنه لا سبيل من الخروج. والله بعض الناس اللي انتحروا اليوم، لو كان عندهم حسن ظن برب العالمين، حسن ظن بمعية الله سبحانه وتعالى، كان الله معهم حيثما أراد، والله لما أقدموا على الانتحار. لكن كانوا يرون بعقلهم القاصر وتفكيرهم المحدود خلاص إنه الأسباب انتهت، ما في حل، فقتلوا أنفسهم وتعجلوا بها للنار والعياذ بالله. فلذلك أيها الأحبة رضي الله عنكم وغفر الله لكم، معية الله هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بسلام وأمان، بل يحثي التراب على رؤوسهم، حتى أن الرجل جاء من بعيد لم يرهم ولم يروه، لكنه قال: على ما تقفون؟ ما الذي تنتظرون؟ قالوا: محمد في الداخل نائم، ننتظر أن يخرج فنقتله ونريح قريش ومكة والجزيرة من هذا الذي صبأ وسب ديننا. لكنه ما سب ولا فعل، لكن إن قريش ترى إنه أتركوا عبادة الأصنام، هذه مسبة عظيمة، وهذا يعني الصابي هو الذي ترك دين، لكن دين أباه، وأسلم وآمن وأخذ بالحنفية السمحة، لكنهم يريدونه أن يبقي على أصنامهم تلك التي تقربهم زلفى إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم رسالته: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما في سوى الله، وما في واسطة بينك وبين الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لكن أنت اذهب إلى الله، ففروا إلى الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه قد خرج بهدوء واطمئنان، والتقى مع أبي بكر رضي الله عنهما، ثم سارا معا حتى وصل الغار. أنا لهون ما عندي أي مشكلة، المشكلة لما جاء هذا الرجل من قريش، من هوفية كما يقال،
وينكر عليهم. قال سمعت أنكم تنتظروا محمد، قالوا بلى. قال سمعتم أنكم تريدون قتله، وكان مشركا أيضا، قالوا بلى. قال أوليس محمد قد خرج قبل قليل؟ والله لقد رأيته بعيني، هو يقول بعيني وهو يحث التراب على رؤوسكم. الناس هون طبعا شو يحثوا التراب ورأيته قاعد جوا، فما الذي جعلهم يصدقوا الرواية؟ لما كل واحد خلع القلنسوة أو العمام اللابسها ووجد التراب، كلهم وجد التراب على رأسي. وفي رواية أنه حث التراب هكذا نفخ فيه صلى الله عليه وسلم حتى لم تبصره عيونهم عليه الصلاة والسلام. وكلتيهما يعني تؤدي المؤدى واحد. عندها طرق الباب، خرج علي، ما الذي تفعل؟ أين محمد؟ لا أعلم. كانت الإجابة لا أعلم، حتى أن يقال أن أبو جهل هم أن يقتل علي، يعني بديل محمد بده يعمل له حركة، بده يثأر. صرنا ساعتين ثلاثة مستنى، وبالأخير يطلع من بينه ويفل ويتركك مكانه. مين قالك تقعد؟ ليش قاعد؟ قال لي أرد الأمانات لأهلها. تركوه مع أنه الغضب وصل، حتى أنه أبو جهل على طول بعد بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مباشرة ليطرق باب صديقه باب أبو بكر. من التي خرجت؟ أسماء. أسماء يقال كانت حامل بالشهر السابع، وهي كبيرة بيتها، الأكبر من عائشة. أسماء رضي الله عنها، عائشة لسه صغيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها ولم يدخل بها. فطرق الباب، خرجت هذه حامل وصغيرة وكذا، فخرجت وقال له أين أبوك؟ وين؟ إجا محمد هون؟ قالت لا، جاء محمد ولم نعرف أبوي وين. أبوي وين شون؟ قال فلطمها أبو جهل، لطم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لطم أسماء. يعني هذا الرجل سبحان الله، لما نعلم أنه بالدرك الأسفل من النار، هذا الموضوع مش سهل. من كبار قريش هذا الرجل عمرو بن هشام، من أولئك أبو جهل، هذا فرعون هذه الأمة. والله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله له بأن يسلم، اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. فكانت الدعوة قد أصابت الفاروق رضي الله عن عمر بن الخطاب، وإلا النبي أحب أن يكون أبو جهل من المسلمين ومن يعني من الذين يسندون الدعوة في مكة، لكنه أبى ظلما وعنادا وجحدا، أبى أن يسلم وأن ينزل تحت رأي محمد عليه الصلاة والسلام. المهم لطم أبو جهل أسماء حتى قطع الحلق من إذنها، قطع يعني مش إنه فكه، قطعت إذنها، يعني ترك أثر دم، كيف لما يكون معلق بالإذن وتسحب وسحب من شدة الكف، من شدة اللطمة طار الحلق وجرح أذنها، وقد ترك قطعا، رضي الله تعالى عن أسماء. وهي أسماء اللي عارفينها إحنا، قلنا كانت مسؤولة التموين. نأتي الآن لبيت سيدنا، طبعا ما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد خرج من مكة والنبي هادئ قاعد بالغار. طبعا وقلت لكم سيدنا أبو بكر كان عنده حركتين. الحركة الأولى رضي الله عن أبي بكر، وقلنا أنه كانوا أصحاب من هم صغار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أبو بكر بس لما أسلم، لا لا لا، الصحبة قديمة والمعية قديمة والرفق قديم، والرفق الطيب ترى ما بنترك، والله لو بعد 100 سنة تلاقي فلان مريض وفلان دائما بزوره، بسأل عنه، بدعمه، بتفقد أولاده حتى بعد ما يموت. ليش؟ لأنه والدك كان صاحب ود إلي، أو كان صاحب أبوي. فالرفقة الطيبة ترى نعمة من الله، والرفيق الطيب نعمة من الله، فأسأل الله أن يرزقنا الصحبة الصالحة. تعرفوا الصاحب ساحب كما يقال. الآن خلينا ننظر لمعية الله في بيت سيدنا أبو بكر. وقلت أنه سيدنا أبو بكر له حركتين. الحركة الأولى مرة كان يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يتأخر وراه، مرة يمين ومرة شماله، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم علامة فيما. قال له والله خايف عليك، قريش لها طلب، قريش يعني تريد أن تقتلك، يبحثون عنك، أنا متأكد الآن مشتركين، لكن أسأل الله أن يعمي أبصارهم عنا وماشيين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يهدي عليه ويبتسم ويسير بهدوء، ماشي بهدوء، لا كان يركض ولا كان يهرول عليه الصلاة والسلام، بل كان يسير للغار بهدوء، لأنه يعلم أن الحافظ إنما هو الله. وأنا بديت بحديث احفظ الله يحفظك، والله احفظ الله تجده تجاهك، تلاقي دائما ربنا معك. على كل حال نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر قلنا مرة يمشي أمامه، مرة خلفه، مرة يمين شماله. ولما دخل الغار أمر أو طلب النبي، وليس أمرا، طلب من سيدنا أبو بكر رضي الله عن أبي بكر، طلب سيدنا أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل حتى يدخل هو.
فقد الغار، ما في شيء مؤذي، ما في شيء يوحش النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء يجفلهم يفزحهم، دخل ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل. في بعض الروايات تقول أنه كان في جحور كان يخاف يخرج منها عقرب حي أيا كان، أي حشرة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقطع من الرداء تبعه ويملأ هذه الثقوب أبو بكر رضي الله عن أبي بكر. شوفوا هذا الصنيع الأول كان يلف حول النبي صلى الله عليه وسلم، يتقدم تارة يتأخر عنه تارة، ودخل الغار قبله ليتفقده. ثم يقال في إحدى الروايات التي وقفت عليها وهي رواية مشهورة لكن حقيقة ما تحققت من صحتها إلا أهل الحديث والعلماء يرون، العلماء الثقات، وهذا ما يدل على أنه يحتج بها، أنه في بعض الثغور ما وجد شيء يضع فيها، فوضع أجلكم الله أصبع رجله فلدغت، يقال أنه لدغ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك من دمعة من عين سيدنا أبو بكر رضي الله عن أبي بكر. وهذا إنما يدل على عظيم المحبة وعظيم الصدق الذي يكنه أبو بكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم لما جاءت قريش في اليوم الثاني، ذهبت تلك الليلة في اليوم الثاني، وسعوا دائرة البحث حتى وصلوا، يعني تفقدوا مكة حول مكة بهذيك الليلة، فزعت قريش في اليوم الثاني لأنه طلع الفجر، وصلوا للغار وكان أعداد متفرقة، يعني ما كان بأعداد كبيرة لكن كانت أعداد يعني 10 هون 20 هون 30 هون يريدون محمد. فلما وقفوا على باب الغار رأوا نسيج العنكبوت، فخلص مدام في نسيج، والحديث كما قلت لكم صحيحا، وهذه إن دلت إنما تدل على أمر الله ومعية الله، فلقد دخل أبو بكر والنبي معه صلى الله عليه وسلم البارحة، فمن الذي جعل اليوم يظهر الغار وكأنه مهجور والعنكبوت على بابه؟ لو أن أحدهم نظر لأسفل قدميه لرآنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن، لا زلنا مع معية الله العظيم المنجي والمنقذ والحافظ، إنما هو الله. فاصل ونعود ونواصل، انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في كل مكان، رضي الله عنكم. سبحان الله، دائما الواحد لما يقضي حديثه بسيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام ترى أن النفس ترتاح، لا تمل، وترى أنه في كل خطوة من خطواته عليه الصلاة والسلام نتخذه قدوة، وإن سرنا على منهجه أجرنا. وأنا تلوت قبيل قليل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله تعالى يقول أيضا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسعادة، كل السعادة، هي باتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما يريده الله. النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على الله، يدلنا على ما يرضي الله، على ما يغضب الله، ويدلنا على الطريق إلى الجنة. وكافينا في هجرته لما سئل أبو بكر وقريش أغلبها ومن حول مكة وبطريق المدينة كانوا يعرفون، لأنه تاجر من كبار التجار: من الذي معك؟ من الرجل الذي معك؟ فقال: هذا يهديني للسبيل. لم يكن يقول أنه محمد، لأنه علمت قريش ومن حول مكة أن للنبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يؤتى به حيا أو ميتا أو أسيرا 100 ناقة. فكان من الذكاء سيدنا أبو بكر رضي الله عن أبي بكر أن قال: هذا الذي يهديني السبيل، هو حقيقة يهديني إلى الله، يدلني على الله، ويهديني السبيل أي يهديني الطريق. هكذا فهمها السائل. أيها الأحبة، لاحظوا سيدنا أبو بكر معيته مع الله سبحانه وتعالى كانت كاملة والكمال لله. فانظروا، ما ترك درهما واحدا في بيتي، قيل 5000 وقيل 6000، أخذها كلها، وفي المرتين يقول: أبقيت الله ورسوله لأهلي. كان على يقين أن الله لن يخذله، لن يضيعه، ولن يجعل أهله بعد ذلك يحتاجون. طبعا احنا اليوم إذا ناقشنا الأمر في سعة، لو تركت شيء من المال وهذا الأصل ما في شيء، لكن قدر سيدنا أبو بكر ويعلم أنه له إخوة وله أصدقاء وله أحبة، ما رح يترك أولاده يموتوا من الجوع في مكة، ومكة لا يجوع فيها أحد حقيقة. إذا كان الحجاج الغرباء أهل مكة يطعمونهم وهم لا يعرفونهم، لأنهم يقصدون الحج، وهم يتنافسون فيما بينهم أيهم يكرم الناس وأيهم يطعم الناس وأيهم يسقي الناس، فما بالك بأبو بكر. فكان عارف أنه ما رح يضيع أولاده أخذا بالأسباب، فأخذ ماله كله يريد أن ينفقه على إقامة الدعوة ونشر الدين وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. 2، كل بيت سيدنا أبو بكر كان شغال لأجل إنجاح الخطة. أخذنا بالأسباب، لكن الاعتماد على الله ومعية الله هي الأساس بكل شيء. بدك تسافر، جواز سفرك جاهز، فلوسك جاهزة، اللوكيشن والخطط والأماكن بك تزورها، لكن دائما صلي ركعتين لله، اطلب من الله أن يكون معك، وأنت كن مع الله، صلي حيث الصلاة، اقرأ أذكارك، اقرأ قرآنك، تصدق ولو بصدقة بسيطة، احترم السرعة، لا تخالف، لا تلقي إثما أو شرا على الناس، وسر بهدوء وسلام. لما تكون معية الله معك بتكون فرحان مبسوط أينما كنت وحيثما حللت. سيدنا أبو بكر شغل كل أولاده لأجل الهجرة. أولا اشترى راحلتين أو ناقتين، كان يعلفهم ويدير باله عليهم وخلاهم قويات أصحاء، وكان عامر بن فهيرة هو من يتولى ذلك. لذلك لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر الذي بكت عيون أبو بكر منه فرحا، أنك رفيقي في الهجرة وأن الله أذن لنا أن نهاجر، قال: هذه ناقة لك. قال بالثمن عليه الصلاة والسلام: يا بدفع حقها يا ما بأخذها. كان نفسه عزيزة عليه الصلاة والسلام، وما كان يستغل أصحابه عليه الصلاة والسلام، وما كان يبحث عن الأمور المجانية والعطايا المجانية، لا والله، بل كانت نفسه عزيزة شريفة، وكان يأنف إلا أن يأخذ الأمر بثمنه أو حقه عليه الصلاة والسلام. فدفع الثمن وأخذ هاي واحدة الناقة سيدنا أبو بكر. 2، جهز الراعي تبعه، قال له: بالليل بتكون عنا بالغار وبتسقينا الحليب أو اللبن، وبترجع بتمسح الآثار التي جاءت أو التي ذهبت بما معك من غنم. هذا كمال المولى. عامر بن فهيرة هو مولى لسيدنا أبو بكر. 3 أيها الأحبة: المال والراحلتين والراعي، 3-4 الطعام، التموين. كان يوم بعد يوم يأتي ومكث 3 أيام فقط في الغار عليه الصلاة والسلام مع سيدنا أبو بكر. في هذه الأيام كان ليجهز الطعام ويزبط الطعام ستنا أسماء رضي الله تعالى عنها،
التموين والطعام على ستنا أسماء الله يحفظها، وسميت بذات النطاقين ذكرنا ذلك، لكن لا بأس من إعادته، أنه لما أرادت أن تربط كيس الطعام الثاني لم تجد، فأتت بالذي على رأسها قط أمسكت منه قطع النطاق فربطت كيس الطعام كي لا يتلف الطعام ولا يدخل الهواء، ورجعت الغطاء على رأسها فسترت نفسها فسميت بذات النطاقين رضي الله تعالى عنها. وقلت قبل قليل أنها لطمت على وجهها من أبي جهل لعنة الله عليه وأمثاله بما يستحقون، حتى أن القرظة الحلق من إذنها قد طار، العلماء يقولون قطعا، يعني ترك أثر وجرح بإذنها رضي الله تعالى عن أسماء وعن جميع بنات أبي بكر رضي الله عنهن. الحركة الخامسة اللي قام فيها سيدنا أبو بكر أيضا ابن عبد الله، عبد الله كان عبارة عن مخابرات قوية عميقة في مكة، ماذا تكيد مكة، ماذا يقولون في مكة، ما الذي يدار في مكة، ماذا يشاع في مكة، ما هي تحركات مكة، ما الذي ينوعي أن يفعله، كل ذلك ينقل بعد دخول الظلام، بعد اقتراب دخول وقت العشاء، تغرب الشمس، طفت مكة، الكل في بيته قاعد، يخرج بسرية وهدوء حتى يصل الغار ويعطي الأخبار كاملة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قريش فعلت كذا، أرسلت كذا، خرجوا في كذا، تواصلوا مع كذا، فيعطيه الأخبار. ثم عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه يعود قبيل الفجر فيكون في مكة وكأنه قد بات فيها. فسيدنا أبو بكر طبق معية رب العالمين بصورة عظيمة جدا، أخذ بكل الأسباب، حافظ على كل الموارد التي تجعل من خطة الهجرة صحيحة سليمة، لكنه في نفس الوقت كان موقن أن الحافظ هو الله. من الذي حفظ بناته؟ من الذي حفظ ابنه؟ من الذي أدار بعقليته أن يستأثر بهذا الرعي ويستخدمه لمصلحة الهجرة كلها؟ ثم بعد ذلك أيها الأحبة يأتي دور جديد ومنعطف جديد، وهو منعطف وصول النبي صلى الله عليه وسلم، لأني أريد أن أستغل الدقائق القليلة الباقية، للمدينة المنورة. الهجرة مفتوحة وقائمة إلى يوم الساعة، حيث ضيق عليك بدينك، حيث لم تستطيع أن تعبد رب العالمين، حيث ترى أنك قد تهلك إن بقيت أو تنحرف عن دينك. كم من أولاد المسلمين اليوم، كان بعض الدول العربية نتيجة حروب وأمور أخرى آثروا أن يذهبوا لأوروبا على الدول، يعني بعضهم كان بالأردن، بعضهم بالخليج، بعضهم في مصر وغيره، قال لا بدنا نروح لأوروبا، راحوا لأوروبا فضاع أولادهم وتشتتت أسرهم. ليه؟ لأنه ما فيها دين، ما في دين زي ما بدي وبدك. والله كثير من الإخوة قال يا ريت بقيت في الأردن، يكفي أني بسمع صوت الأذان، والله خسرت أولادي، والله أحدهم لما راسل قال أنا ابني الآن من يدعو إلى الإلحاد، يا ريت حتى يعني تقول ملتزم صلاة، لا ملحد ويدعو للإلحاد، يدعو. تخيل وين البيئة أيها الأحبة. لذلك الهجرة بمعنى ترك المكان لم تكن بمقصد النبي فقط أنه يترك مكة وما يرجع، لا، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، والله إنك لأحب البقاع إلى الله. يعني أعظم من هذا الحديث وأعظم من هذا المكان ما فيه. لكن لما نزل صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم برسول الله عليه الصلاة والسلام، سمع حديثه أول ما دخل مكة، أفشوا السلام بينكم، أطعموا الطعام، صلوا والناس نيام، قال والله ما هذا بالذي يخدع ويكذب، والله هذا كلام صدق ووجهه صدق، فآمن به. وقصة عبد الله جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، تناقش وتناول بعض الأمور مع النبي صلى الله عليه وسلم فآمن وأسلم، لكن أراد أن يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم طبيعة يهود، فقال له سأختبئ واسأل قومي عني. فجيء القوم ولا يعلمون إسلام عبد الله بن سلام اليهودي في المدينة المنورة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدون عبد الله بن سلام؟ قالوا أصدقنا وأكرمنا وأحبنا وأفقهنا وأعلمنا بالكتاب. فخرج أمامهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول. قالوا أكذبنا هذول اليهود لن يتغير شيء على يهود، لا يرقبون لا في أنفسهم ولا فينا إلا ولا ذمة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا يرضيهم إلا جنون العظمة، نحن شعب الله المختار، وقد قتلوا الأبرياء الأطفال والرضع قبل أن يقتلوا الكبار والمقاومين، حتى أن مقاومة لهم لا تذكر، لكن ولله في خلقه شؤون، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لله حكمة في وضع الأمة التي تركت الدين وخذلت إخوانها من المسلمين، له حكمة جل في علا، وتحملها اليوم أهل غزة مأجورين مشكورين عن الأمة جمعاء. لكن أقول
هذا هو حال يهود. كيف كان عبد الله بن سلام ما بعرف أنه أسلم؟ قالوا أحسن واحد وأكرم واحد وأعلم واحد. لما طلع وشهد أمامهم ليقيم عليهم الحجة قالوا هذا أكذبنا، هذا أبخلنا، هذا أسوأنا. طب ما قبل شوي لسه ما قمت يعني، عفوا لو صورناك تلفزيون يعني شو التناقض. لكن هكذا هم يهود. وكان يعني أهل المدينة أهل الأوس والخزرج، سبحان الله، أهل المدينة من أوس والخزرج كانت الحروب قد فتكت بهم، ولا شأن لهم بين غيرهم، محاربين أشداء، لكن كان دائما دقين ببعض. لكن لما جاء الإسلام ذهب الحقد وذهب الغل، ذهبت الطائفية وذهبت القومية، وجعل الولاء، كل الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حتى أن يقال عن الأوس والخزرج في منى في بيعة العقبة الثانية، بيعة العقيدة وإقامة الدولة، إنه 70 قالوا يا رسول الله دعنا ننقلب على أهل مكة فنفنيهم. 70 واحد بس، يقال 90 ويقال 80، يعني اختلاف الروايات. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في منى بحج الحج الثاني السنة التي بعدها العقبة الأولى الثانية، قالوا بس أنت تركنا أهل مكة والله لن أدب لك إياهم، لن خليهم يسلموا اليوم. فالنبي قال لم يأذن الله بعد، بعدين جاء الإذن، أذن الذين ظلموا إلى آخره. فالناصر والله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وحد. وموقف سعد بن الربيع أيضا أنهي به الحلقة هذه بإذن الله، مع عبد الرحمن بن عوف خير، قال له زوجة من زوجاتي نصف مالي واختر دار لك أعطيك إياه. سعد بن الربيع كان من الأثرياء، من الأقوياء، من الطيبين، من الكرماء في المدينة المنورة. ولما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن عبد الربيع وسعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن معروف، قال له بعطيك زوجة من زوجاتي لكن مش خذها وروح فيها، أطلقها تعتد ثم تزوجها، ومش انت اللي بتختار، انا اللي بترك لك واحدة اذا بدك. الثانية خذ نصف مالي، خذه إلك، لا تعيده، ليس هبة، ليس دينا انما هبة وتبرع. والثالث اختار اي بيت من بيوتي بفضلك هي الان. قال لا، بارك الله لك في زوجك، في مالك وفي دارك، دلني على السوق. هاي اخلاق الصحابة أيها الأحبة. المؤاخاة كانت عبارة عن إقامة دولة، عن نشر دعوة. هاي وظيفتي وظيفتك اليوم، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، معية الله، الأخذ بالأسباب، ثم إزالة الحقد والغل، وأن نحب بعضنا بعضا، ثم أن نقوم بالواجب المناط بنا، وهو الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أسأل الله أن أكون وإياك منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولقد

ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما

0: آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنمطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده، فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا، وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم، ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. إذا كان شغلك في الشركة بس تسلم اللي انطلب منك، فأنت ببساطة موظف سهل الاستبدال. يعني لما المدير يطلب منك مثلا تقرير، هو مش طالب منك ورق، هو طالب فهم زائد تحليل زائد قرار. التقرير لوحده بيساوي بيانات، لكن التقرير مع تحليلك بيساوي قيمة حقيقية. عشان هيك ما تكتفي بقراءة الرقم، اسأل دائما ليش صار هيك، شو السبب، والأهم شو الحل. الموظف العادي بيسلم التقرير وبيحكي هذا المطلوب مني، ولو سألته الإدارة عن أي تفصيل بهذا التقرير بيحتار وبضيع. الموظف المثالي بيسلم التقرير وبيحكي هاي أهم ثلاث ملاحظات طلعت فيها، وبنصح نبدأ بهالخطوة فورا. الأول ساعي بريد، والثاني مستشار مؤتمن. تخيل أنك أنت مندوب مبيعات ودخلك قل هذا الأسبوع، شو ممكن تعمل؟ المندوب العادي بضل ساكت وبتحطم وبشكي قلة الرزق، بينما المندوب المثالي بحلل الدخل نزل 20% بسبب إني بشتغل بأوقات غلط، المناطق اللي بروحها طلبها ضعيف، وعلى طول بتصرف بغير أوقات عمله للذروة، بركز على مناطق الطلب العالي، بحسن تقييمه مع الزبائن. نفس الشغل بس التفكير المختلف جاب نتائج مختلفة تماما. مثال ثاني، لو انطلب منك تحل مشكلة تقنية أو تنسق اجتماع، الموظف العادي بيحكي تم التنسيق أو المشكلة انحلت وبسكت، بينما الموظف المثالي بيحكي المشكلة انحلت وسببها كان كذا وكذا، وعشان ما تتكرر عملت دليل صغير للفريق يمشوا عليه. هاي هي القيمة. الخلاصة، قاعدة حلقتنا لليوم، أي تقرير بدون تحليل هو مجرد أرشفة، وأي ملاحظة بدون حل هي إزعاج مش قيمة. ودائما اتذكر أنه أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. خلي تقارير شركتك هي اللي تصنع مستقبلك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القرآن روح، القرآن حياة، القرآن عزة، القرآن وحدة، القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول، هو خلق البشر قابلين لهذا التزيين، ثم جت أهواؤهم زينت لهم الخلود والنعيم، والعاوز أجمع مش عارف إيه ولا إيه. زينا للذين كفروا الحياة الدنيا، البشر اللي كفروا، لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته، ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتحوا ورق يا شباب امتحان، أنا بالنسبة لك إنسان محضر مبسوط. اللي مش محضر، يا أستاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ أها، كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياة الدنيا من بدء الحياة وانت عارف أنه هذه دار ممر وليست دار مقر، خلي هذا قار بمعنى مستقر في رأسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، أيوة ما إيش عاوز، قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، نلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدنا الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي، نحن من فضل عايشينها بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا، ليه؟ مش ناقص علينا، من فضل الله كل ما تصنعونه بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة عند سيارة، تعلمنا، يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، مشلب بها كما يقول العراقيون، إحنا من عايشين فيها دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا، ما تذلش نفسك. المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يا سلام، في الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا، إحنا بنحكم العالم عمو، صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل، عيب عيب والله، عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم، هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل، ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، من علامات النفاق الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. قال عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إن لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: يا رسول الله، أو كائن ذلك؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ والمنافق يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. قال تعالى فيهم: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إن حدثت إنساناً بقضية في الدين انصرف، إن حدثته بقضية في الدنيا أصغى. إن رأى من يذهب إلى المسجد زهده في المسجد، إن رأى من يذهب إلى المسرح شجعه على ذلك دون أن يشعر، إن رأى من يمتنع عن معصية اتهمه بالتزمت، وإن رأى من يقبل على معصية اتهمه بالمرونة والذكاء والحيوية والفهم العميق للدين. الدين يساير كل شيء، صار غازا لا حجم له ولا شكل له. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يعني بعض من ابتلي بالنفاق لا يريد في المحاضرات أن يجلس النساء في مكان والرجال في مكان، بل كان يشجعهم على أن يختلط النساء بالرجال دون أن يشعر. يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. ومن علامات النفاق قبض الأيدي شحا، ينفقون أموالهم جزافا، إن أنفقوا أنفقوا إسرافا وتبذيرا، وإن منعوا منعوا بخلا وتقتيرا. في مكان يشاد بالمنافق ينفق المئات بل الألوف، وهو مغتبط بهذا الإنفاق لأن الناس أعجبوا به. أما فيما بينه وبين أحد أقربائه لو استنجد به بألف ليرة لا يدفعها له، يعتذر بأعذار واهية ومضحكة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يقبضون أيديهم ولا ينفقون من أموالهم شيئا. ينفقون على أنفسهم أموالا فلكية ويظنون على فقير بما يقيم أوده. هذه المفارقة الحادة في إنفاق المال على شهواتهم وأهوائهم وفي إمساكه عن الفقراء والمساكين، هذه علامة من علامات النفاق. وعلامة أخرى نسيان الله عز وجل، يذكر كل شيء، خبير بكل شيء، يتفهم أعماق كل شيء إلا قضايا الدين لا يفقه منها شيئا، لا يعرف في الدين الأشياء التي علمت بالضرورة، لا يعرف في الدين ما علم منه بالضرورة، ويعلم أدق التفاصيل. قد يعرف عن الساقطين والساقطات ما لا يعرفه عن الصحابة والصحابيات. أيها الإخوة الكرام، نسوا الله فنسيهم. في أمور الدنيا متفوقون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يقول أحد العلماء: من أحب شيئا أكثر من ذكره. وكل إنسان يتمتع بذاكرة قوية، نحن نقول هو يتمتع باهتمام قوي
فيما تبدو فيه ذاكرته قوية، ولو اهتم الإنسان بأمر الدين لقويت ذاكرته ولحفظ كل الذي يتلى عليه ويلقى عليه. هناك علاقة وشيجة بين الاهتمام وبين التذكر، لأنه لا يهتم بالدين، ينسى العبادات، ينسى أحكام العبادات، ينسى ما علم من الدين بالضرورة، ويعلم أدق التفاصيل في شؤون الدنيا، يعلم أدق الميزات في المركبات بشكل لا يصدق. أما في شأن الدين لا يعرف بوعه من كوعه. ومن علامة النفاق أيضا أيها الإخوة التكذيب بوعد الله ورسوله. ماذا قالوا في الخندق؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يستخف بوعد الله، لا يصدق وعد الله، لا يعبأ بأن الله وعد المؤمنين بالنصر، يميل إلى التشاؤم، إلى اليأس، يقوي قوة الكفر. كلما سمع خبرا فيه قوة لكافر صدقه وروجه، فإذا سمع خبرا فيه إنجاز لمؤمن سفهه وكذبه دون أن يشعر. مهما فعل المؤمنون لا يصدقهم بفعلهم، لا يثني عليهم بفعلهم، لا يثمن عملهم، بل يسفه عملهم. أما إذا سمع عن الكفار إنجازا يذكره لكل من يراه دون أن يشعر. ومن علامات النفاق أيها الإخوة الاهتمام بالظاهر وإهمال الباطن. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يا خادم الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران. أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يعتني بظاهره أشد العناية ويهمل باطنه أشد الإهمال. والحقيقة أن الله عز وجل حينما قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أمراض الجسد تنتهي عند الموت، والموت راحة للمؤمن، بينما أمراض النفس تبدأ بعد الموت وتشقي صاحبها إلى أبد الآبدين. فالذي يعتني بظاهره يعتني ما دام حيا، بينما الذي يعتني بباطنه يعتني بآخرته. ومن علامة المنافقين التفاصح والتشدق والتفيهق. وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقد ذم عليه الصلاة والسلام من تشدق في كلامه. وأهل العلم يقولون المتفيهق هو الذي يتشدق في كلامه كبرا وعلوا وترفعا عن الناس، لا يكتفي بإخراج الحروف من مخارجها، بل هو يمطمط الحرف ويتشدق باللسان ويتفاصح في المجلس ويتكلف في الحديث. وهذه من علامات النفاق. كن فصيحا، تكلم كلاما مضبوطا، تكلم كلاما متينا لتكن الجملة قوية، استخدم العبارات المألوفة الواضحة. أما التفاصح والتفيقه والتشدق أن تنتزع إعجاب الناس بقدراتك اللغوية. وقد ورد عند الترمذي العي والحياء شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. المقصود بالبيان هنا البيان من نعم الله العظمى، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ولكن البيان في الحديث هنا له معنى سياقي. المقصود بالبيان هنا التفاصح وإظهار القدرة اللغوية. أيها الإخوة الكرام، ومن علامات النفاق عدم الفقه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والمعنى المخالف
والذي لا يراد به الخير لا يفقه في الدين أبدا. يعني إنسان حج بيت الله الحرام وهو في طريق العودة يثني على إنجازات هؤلاء الذين هيئوا للحجاج المشاعر، قال لو أن الحج يقوم على 5 دورات في السنة لخف الازدحام، لا يفقه في الدين شيئا. ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يفقهون. أيها الإخوة الكرام، يعرض المنافق عن أي مجلس من مجالس الحق، يعرض عن الصلاة، يعرض عن المسجد، يعرض عن سماع شريط ديني، يعرض عن جلسة فيها ذكر الله، تجده في أماكن اللهو وفي أماكن الفجور. والعلامة الأخرى من علامات النفاق إنها الاستخفاء من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول، فيما بينه وبين نفسه يرتكب الكبائر، إذا خلا بمحارم الله انتهكها. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لهم خلوة ولهم جلوة، في جلوتهم يضبطون أنفسهم، يضبطون كلامهم، وفي خلوتهم يقترفون المنكرات، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الحقيقة المنافق الله عنده أهون الناظرين إليه، يستحي من كل إنسان أن يفضحه ولا يستحي من الله. جعل الله أهون الناظرين إليه. أيها الإخوة الكرام، المنافق يفرح بمصيبة المؤمنين ولو عزاهم، ولو قال تفطر قلبي لما أصابكم. لا العبرة بما يقول، العبرة بما يشعر. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. علامة المنافق أنه يفرح بمصائب المؤمنين، وهذه علامة خطيرة. لك أخ مؤمن وقع في مشكلة كبيرة، إذا كنت في أعماقك مرتاحا لهذه المشكلة فاعلم علم اليقين أنها علامة النفاق. إذا دمر أخوك فارتحت أنت، نمت قرير العين، فاعلم علم اليقين أنها علامة نفاق. وإن فرحت لأخيك بعمل، بتجارة، بزواج، ببيت، بمرتبة علمية، بتفوق في الدعوة، إن فرحت له فاعلم علم اليقين أنها علامة إيمان. المؤمن أخو المؤمن، يفرح للخير أصابه ويتألم للشر أصابه. فعلامة النفاق أن المنافق يفرح بمصائب المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، مجموع علامات النفاق 30 علامة، كلها من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه أتم الصلاة والتسليم. علامات النفاق في القرآن، فهذه العلامات اجمعها، دقق فيها، فإن انطبقت في بعضها على بعض التصرفات فبادر إلى إصلاح ذلك، وإن لم تنطبق فاشكر الله أن نجاك من النفاق. هذه علامات النفاق، بعضها علامات نفسية، بعضها علامات قولية، بعضها علامات سلوكية، أما هذه آخر واحدة نفسية فقط. لمجرد أن ترتاح إذا ألمت بمؤمن مصيبة فهذه علامة النفاق. لمجرد أن تفرح إذا نال المؤمن شيئا، وفق في عمله، وفق في زواجه، وفق في دعوته، ينبغي أن تفرح، لأن المؤمنين أسرة واحدة، إنما المؤمنون إخوة. انظر إلى الأب، كم هو يفرح لو أن ابنه نجح في الجامعة، أو نجح في عمله، أو نجح في زواجه. هذه العلاقة الطيبة بين المؤمنين.
أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم مع أنموذج الكرم الأعلى عند العرب حاتم الطائي. تقف ماوية زوج حاتم الطائي وتستذكر سنة أصابتهم وأتت على كل خير، فقالت تصفها: أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض واغبر أفق السماء وراحت الإبل حدبا وضنت المراضع على أولادها، فما تعطي قطرة وأخذت السنة المال وأيقنا بالهلاك. فوالله إنا لفي ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين، إذ تضور صبيتنا جوعا، عبد الله وعدي وسفانة. فقام حاتم إلى الصبيين وقمت أنا إلى الصبية، وأقبل يعللني بالحديث فعرفت ما يريد فتناومت. فلما تهورت النجوم وانكسر ظلام الليل إذا شيء قد رفع طرف الخباء ثم عاد. فقال حاتم: من هذا؟ قالت: جارتك فلانة، أتيتك من عند صبية يتعاون عواء الذئاب فما وجدت معولاً إلا عليك. فقال: أقبلي فقد أشبعك الله وإياهم. فأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشي بجانبها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها. فقام حاتم إلى فرسه فنحرها، ثم كشط عن جلدها ودفع المدية إلى المرأة وقال لها: شأنك يا فلانة. فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل، ثم جعل يمشي في الحي ويأتيهم بيتاً بيتاً فيقول: هبوا أيها القوم عليكم بالنار. فاجتمعوا والتفع في ثوبه وجلس في ناحية ينظر إلينا، فوالله ما ذاق منه مزعة، وإنه لأحوج إليه منا. فأصبحنا وما على ظهر الأرض من الفرس إلا عظم وحافر. فأنشأ حاتم يقول: مهل النوار أقل اللوم والعذل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الإنس والخبل، يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. فكان مال حاتم سبل الرفعة والذكر الحسن، وبقي به حيا إلى يومنا، فالذكر للإنسان عمر ثاني.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، مرحبا بكم على مائدة القرآن، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في القرآن وأحسن التطبيق والسلوك العملي وفق القرآن وتعاليم القرآن ومنهج القرآن ودستور القرآن، إخوة في ظلال القرآن يا رب. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يا سلام على القرآن. وهي اللي حصل، تبعت الأمة الواحدة وتولد منها أمم، يعني أبونا آدم وأمنا أولادهم 15 20، هل صاروا 1000 2010، فانقسموا وصار أمم وأقوام وشعوب ولغات وألسن وثقافات وتاريخ وجغرافيا قصة. كان الناس أمة واحدة، 4 كلمات ولا كم، يا سلام، لكن لخصت لك التاريخ البشري والله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني إيه؟ يعني الأنبياء فرقوا؟ لا، معاذ الله، مبشرين ومنذرين، كيف مفرقين؟ لا، بعث الله النبيين ليعلموا هذا الجمع الكبير من البشر، يعرفوا ربهم، كيف يتعاملون مع بعضهم، يقيموا العدل فيما بينهم، يمشون على الصراط السوي، لا عنف، لا دماء، لا قتل، لا جرائم، لا آخره. هذه وظيفة الأنبياء، أن يؤنسنوا الإنسان ويجعلوه ملاكا يمشي على الأرض، هذه وظيفتهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مبشر إن عملت صالحا، منذرا إن لم تعمل صالحا. يا الأستاذ أول فصل، يا شباب، من يدرس ينجح ومن لم يدرس لا ينجح. يا أستاذ فاولت علينا من أول فصل. لا يا أخي، أنا عم بحذر، دعك من ثقافة الكلام الربش هذا، فاولت مش فاولت، أنا بحذر قاعد، من لم يدرس ما ينجحش، كيف بده ينجح من غير ما يكون قد درس؟ إذن هذه وظيفة الأنبياء، بشارة ونذارة، مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق. كل نبي كان معه كتاب، إن شاء الله صفحة صفحتين. قرآننا من فضل الله يعني 600 صفحة ولا كام تقريبا، والله من كتب فيه والله والله ولا 600,000 صفحة. إي والله من فضل الله، يعني بالسورة عم بكتب 700 صفحة، سورة القصيرة مش السورة الطويلة، مو إنشاء من فضل الله، ظلال الآيات ومعاني الآيات خلاصته، بدناش نضيع الوقت. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يا أيها الناس، هذا القرآن نزل ليحكم، لما يقصى من حياتنا، لماذا؟ فليكن منهاج ومنطلق الدساتير والقوانين كلها تنطلق من القرآن وظلال القرآن ومعاني القرآن ومغازي القرآن، الخلاصة. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بدل ما نستورد قوانين إيطاليا وقوانين بريطانيا وقوانين فرنسا بتناسبناش يا أبويا. القرآن هو ما يناسبنا، مو دساتير وقوانين الأمم الأخرى. عجيب شأن الأعاريب والله. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين

0: يعرفون إيه؟ الدنيا والأهواء فقط وسوء الفهم. فهم واحد شمال واحد فهم يمين، واحد مضطر في الفهم، واحد بليد الفهم، واحد مقلوب الفهم. هذه يعني أمور لا تنتهي. إن الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينت بغيا بينهم، التظالم، التظالم. إخواننا المجتمع الإسلامي ميزة الأولى من فضل الله العدل والقسطاس والإخاء والمساواة. مهما الدساتير والقوانين كثرت، ما في مثل قرآننا ومنهاجنا إطلاقا. بغيا بينهم، التظالم المزروع في الأهواء، النفس، طمع، الجشع، العدوان، تعدي على الأعراض، تعدي على الأموال، تعدي على الحقوق إلى آخره. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ربنا هدانا إلى الصراط السوي المستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ختام الآية 13 بعد 200، نلتقي بإذن الله مع الآية 14 بعد 200، ولكن في حلقة قادمة. إلى ذلك الوقت وفي كل حين نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. في عالم الأعمال والوظيفة، لحتى تحقق إنجاز عالي لا تركز على أهدافك، فقط تركز على أفعالك، ولا تخطط للنجاح مارسو. وهي قاعدتنا لحلقة اليوم، بمعنى أهدافك العظيمة اللي أنت كاتبها على الورق ما راح يكون إلها أي قيمة، زي الترقية، إنك ترفع دخلك، الخبرة، كلها مجرد أمنيات إذا ظلت في عالم التخطيط وما نزلت الأرض للتنفيذ. الهدف بعطيك الاتجاه بس، لكن الفعل هو المحرك. بدل ما تشغل بالك بسؤال كيف أصير مدير خلال سنتين، اسأل حالك شو السلوك اليومي اللي لو عملته اليوم بيخليني أستحق مكان كمدير. الفرق بين الشخص اللي بيتقدم والشخص اللي واقف مكانه هو الأول بيصنع الوقت، والثاني بيستنى الوقت المناسب. نتائجك في الوظيفة هي انعكاس مباشر لسلوكك اليومي، مش لطموحك ولا لكلامك. الذكاء والحماس بيبدأوا المشروع، بس الالتزام هو اللي بيخلصه. الفرق الحقيقي في حياتك المهنية ما حيكون بقفزة كبيرة مرة واحدة، الفرق هو تراكم بسيط ومستمر. ارفع مستوى التزامك، ما ترفع سقف أهدافك. اختار سلوك واحد فقط تقدر تلتزم فيه يوميا بدون انقطاع. 20 دقيقة تعلم في مجالك، أو مهارة تقنية واحد تطورها، أو خطوة صغيرة إضافية خارج المطلوب منك. الفكرة مش في الكمية، الفكرة في الاستمرارية. وأهم نقطة، لا تربط شغلك بمزاجك. الموظف المثالي هو الشخص اللي بيقدر ينفذ الفعل حتى في الأيام اللي ما عنده فيها طاقة. هون أنت فعلياً بتبدأ تصنع نفسك وتكسر حاجز الموظف العادي. في نهاية يومك لا تسأل حالك بشو فكرت أو شو خططت، اسأل سؤال واحد: هل التزمت بالفعل اليوم؟ لأنك ببساطة مش عم بتطارد هدف، أنت عم تبني نظام حياة بيوصلك للهدف غصب عنه. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي المختبر اللي بتثبت فيه جودة أفعالك قبل أهدافك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة البقرة.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النور.

0: قدير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة التوبة.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: لم
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. صدق الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،